0: وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان، لا يشتغل حتى باعداد طعامه ونعمل له كل حاجه علشان احنا عايزينه ايه في مهام. فاذا اخطا في التدريب يؤدب ام يقوم؟ يقوم بس، انما ما نلقيش عليه عقوبه، مش كده؟ يبقى اذن الجنه هي جنه ايه؟ مكان فيه كل اسباب الايه الحياه. فقال ربنا لادم اسكن انت ايه وزوجك الايه الجنه ولا تقربا وكلا منها الاول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعه في العيش بدون مشقه بدون تعب، ما هو اصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل؟ لا، يبقى هيبقى رغد من غير ايه، من غير مشقة. يبقى كلا منها ايه رغدا، وبعدين حيث ايه حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة، مدام بقول له كل اللي شئته. بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي غير في العيش، اقول له كل ما شئت؟ لا، ما يمكنش. ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه، انه في اصناف كتير او متعددة. ام قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول انا عايز رنجة يا اخي، مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجة، نفسي اكل شوية فول، نفسي اكل شوية طعمية، يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات، تقول له قدامك وكل اللي انت عايزه. ولا تقرب هذه الشجرة. القرب ده ايه معنى القرب؟ القرب ده مرة تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب داني منك، ومرة تقول قرب قربانا. شوفوا عشان تفهمون دقة لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مطرعه. ساعة تنظر إلى القرب المكان تقول قرب قربا، فإن كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش، يوم يوم قربانا. ولذلك لما الراجل يقول لك ما يروح ناحية امرأته ما نقولش قرب منها قربا، وإنما قرب منها إيه قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه إيه قربان. يبقى كل لفظ له إيه، كل لفظ له إيه له معنى علشان يؤديه، مما يدل على دقة اللغة في الإيه في الأداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة، المنهي عنه القرب أم المنهي عنه الأكل؟ المنهي عنه هنا القرب، إنما هناك فأكلا منها، يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله إيه ألا تقربها، مش كده؟ هذه الإيه الشجرة، وبعدين قال فكلها ايه، تقول له ما هم دم كليب القرب جه من باب اولى. خلاص، لو ان المراد النهي عن القرب فقط يقول فاقترب منها، فاقترب، انما هو المراد مين؟ الاكل. طب ما العدل ليه عن لا تأكل وجاب ايه لا تقرب؟ قال لك ليه؟ لان النفس اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان أدعى إلى أنها ما تعملوش. إنما إذا حم حوله كده يعني مثلا ألمت الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قاعد وقال لي بيسكرم ومش عارف إيه، يمكن ده يغريه بإيه، بإنه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحمش حوله. ليه؟ لأنها لما تكون غايبة عنك يمكن ما تجيش فيه. فلما ذاق الشجرة فكلا منها رغدا ايه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون ايه من الظالمين. ما معنى الظلم؟ الظلم يطلق على الجور، زي الجور تمام. الظلم ضده يعني مقابله الإنصاف، والجور يقابل العدل، وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان. كلتا الجنتين آتت أكلها إيه ولم تظلم منه شيئا، يبقى نقصان. ما هو الظلم برضه نقصان، انك تظلم واحد بتاخد ايه؟ طب اشمعنا سمناه بناحية المسلوب ولم نسميه بناحية من اخذ فزاد؟ ما هو ظالم وما ايه؟ ظالم ومظلوم، المظلوم هناخد منه ايه؟ حتى يبقى صحيح النقص بنا هنا، انما ده زاد ولا لا؟ لان هو ده لا بغير حق، لانه اتخذ منه ايه؟ فسمناه ايه؟ ظلم، عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما، وان اعتبره زياده في ماله، لانه ينقص حظه عند الله، ينقص حظه عند الله. الظلم بقى هتظلمه مين؟ الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما، مش كده؟ ويقتضي موضوعا للظلم، ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه؟ قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه معنويا، ولو ان تظلم نفسك وذلك ابشع انواع الظلم. ابشع انواع الظلم ايه؟
1: ظلم النفس.
0: ظلم النفس ليه؟ لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه؟ انت بتحقق لها مطالب عاجله، انما هتشقيها في الايه؟ في الآخرة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لهذه المسألة يقول إيه؟ من عمل سوءا أو يظلم نفسه، الذين إذا فعلوا فاحشة إيه؟ أو ظلموا أنفسهم. قال طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش. أما قال لك لا، ظلم النفس إنك أنت تبيع دينك لدنيا غيرك. ليتك بعت دينك لدنياك، تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا. انما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى انت ظلمت نفسك، لا خدت دنيا ولا خدت اخره. خلاص. الذين اذا فعلوا فاحشه ايه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. يبقى اذا فعل الفاحشه انك انت تعمل حاجه نفسك يمكن تستفيد منها شهوه، تحقق لها شهوه، يبقى على الاقل لمستها شيء من النفع. خلاص. لكن التاني ما لمسكش شيء من النفع، بعت دينك بدون يمين. شر الناس من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه يبقى ظلم ايه؟ ظلم نفسه. وكأنه لا خصومة بين الله وبين خلقه، ما يستطيعش حد انه يظلم ربنا ابدا، انما احنا انظلمنا نظلم مين؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانه بينقصهم من النافع الباقي ويديلهم الزائد الفانش. يبقى ايه؟ ولا تقرب هذه الشجره فتكون ايه؟ من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها. طب ازلهما الشيطان عنها يقتضي ان الشيطان باشر مهمه. ازلهما الزله العسره الكبوه، مش كده؟ وفي قراءة أزالهما الشيطان عنها، مش ماشية برضو؟ أزالهما الشيطان عنها. طب هم ما كانوش، ألم يكن الله قد نصحهم بعداوة الشيطان؟ ما قال لهمش إنه عدو لك ولزوجك؟ طيب هب أن الله لم يقل، ألم يشهد الموقف الذي امتنع فيه إبليس من أن يسجد له؟ ألم تؤثر في نفسه قوله أنا خير من؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل ده كان يجب أن ننبه في إيه؟ غريزة الاحتياط، إن ده واقف مني موقف كذا، ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط، ورحمه وقال إيه؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إياكما. يبقى إذن لم يكتف الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب أن يتنبه إليها آدم، بل برضو قال له إنه عدو لك ولإيه؟ ولزوجك. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. فأخرجهما مما كان إيه فيه. أخرجهما مما كان فيه. هما كانوا في إيه؟ كلها منها رغدا. وقلنا الرغد إن حاجة عيش واسع بدون تعب. يبقى كان يأكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب. بياخدوهم للتدريب، ما بيحملوش هم حاجة، ما بيعملوش أبدا أي حاجة إلا العملية اللي هم مطلوب منهم إنهم يبدوا فيها مهارة. طيب، وأخرجهما من إيه كمان؟ من الهدوء ومن الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك هتيجي في آية تانية بتخدمنا برضو تقول إيه، فلا يخرجنكما من الجنة إيه فتشقى. قلنا احنا في مرة كلمة فتشقى ديا على القياس الأسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اتنين من الجنة فتشقيا، مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنة فايه يعني تشقياني اتنين، لكن هو قال تشقى. دي لفتتنا لفتة اجتماعية الى مهمة الرجل ومهمة المرأة، لان ربنا قال في مهمة المرأة الاولى ليسكن اليها، وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي انما يكون من نصيب الرجل، يكون من نصيب من؟
1: الرجل.
0: يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى ديا ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه يسكن، ويجي هنا ايه يرتاح. يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد، يبقى ده بيديني قضية اجتماعية، مش كده ولا ايه؟ ما هو احنا بنخليه بيسكن ليه ويهبأ؟ علشان يعمل ايه؟
1: يصبح
0: مرتاح فيتحرك حركة ايه؟ حركة ثانية. انا مش عايز يسكن على طول، لا، ده انا السكن ده معناها اعطاء المتحرك قبل السكن، قبل ان يكون في السكن اعطاؤه ايه؟ فترة من الراحة. ليه؟ ليستأنف الحركة من جديد، وبعدين يجي ايه؟ يجي ايه؟ يجي يسكن. يبقى اذا لما يجي العالم بقى يغير هذا النظام نقول له انت اللي بتتعب نفسك وبتتعب الدنيا وانت بتشقي وبتشقيها، ويجوز ان يكون صعبان عليك انك انت تجدح في الحياة وهي قاعدة. ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لاي حاجة. لما تيجي لها بالليل وعايزة تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح، لان عملها ايه؟ عملها كتير. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كلام مسبق وإنذار بأن الشيطان لن يدعكما بل حيوسوس. ومما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد أن يقول لهما إيه ذلك عشان يذكروا بالعداوة، حتى يتهم آدم إبليس في أي نصح ينصح به، لأنه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال أنا خير منه وبعدين يجي إيه؟ لأنه إذا قال أنا خير منه فسيعمل جاهدا على أن تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على أن تظل الخيرية له لا يمكن أن ينصح إلا بشر. فكان يجب أن يتنبه آدم إلى أنه حين قال أنا خير منه أن يتهم كل توجيه نصح منه، قوله لا رد على نفسك. وأيضا كان يجب عليه أن يعمل عقله. ليه؟ لأن إبليس لما امتنع عن السجود أخرجه الله من الجنة مذموما مدحورا، وآدم فضل فيه. فانظر إلى إنسان طرد من نعيم، انظر إلى نظرته إلى إنسان بقي في النعيم وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الأمر؟ المسألة تيجي ازاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول ايه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على آدم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا أن نفطن إلى كل كلام يقال وخاصة إذا كانت هناك شبهة إيه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين إنهم يقولوا ده دول أعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. إنما العجيب إنك أنت تلتفت تلاقي ناس برضو منا بيقروا لهم ويعجبون بآرائهم ويروجوها، وهم اللي يعملوها مدرسة، وهم اللي شو الخيابة قد إيه؟ ده كان يجب إنك أنت إيه؟ تحتاط زي ما ربنا قال إنه عدو لك ولزوجك. ثم يا أخي تعالى، طب ده ربنا لما لا لا لما جه يتكلم عن المسألة دي، وجه الوسوسة التي وسوس بها، ما هنا الوسوسة ما جاتش في قصة البقرة، ما جاتش، إنما جات في حتة إيه؟ وسوس لهما إيه؟ الشيطان. قال يا آدم إن ربنا ما نهكوش عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، هذه واحدة. وقال له أنا أدلك على شجرة الخلد، مما يدل على أن الإغراء والإغواء متعدد، يجي له من ناحية ما يخلص منها، يوم يجي له من إيه؟ من ناحية إيه؟ من ناحية أخرى. أهدي عملية الشيطان بقى اللي قلنا عليها، أنت تفرق بين شهوة نفسك وبين وسوسة الشيطان بإيه؟ أن وسوسة النفس بمعصية تصر على المعصية من نفسها، هي ده، هي أنا عايز ده. يبقى واحد كامل في كل ناحية وعنده نقطة ضعف في أي ناحية نفسه تلح عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلح على معصية بإيه؟ بخصوصها، ما لا تحيد عنها. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. أهي دي اللي موجودة بقى. مرة قال إيه؟ أدلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين، أو تزود على أنهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد أنه ساعتها قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف أن دي تبقى ملك، ليه قعدت أرنب وقدام ربنا وقلت له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ الله، طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانتش تنفع دي، ما كانش يصح إنها إيه؟ إنها تيجي. ولذلك لم لا أيوة إلا أن تكون ملكين أو تكون إيه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الإيه؟ الوسوسة اللي إيه؟ اللي وسوسة. هنا بقى نعايزين حتة يعني تانية، أن الحق سبحانه وتعالى حينما عصى إبليس قال له اخرج منها إيه؟ مذموما مدحورا، مش كده؟ ولما عصى آدم العصيان جه في صور متعددة، بس بإيه؟ بأشكال مختلفة، مرة معصية ومرة إيه؟ نسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ ومرة يقول إيه؟ وعصى آدم ربه. طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا أمال الحكثة عشان ما يبقاش لا يوجد تضارب في القرآن، وحاشا أن يوجد تضارب، يوم يقول لك النسيان أمة محمد هي اللي عفيت منه، إنما كان النسيان أيضا معصية، النسيان كان معصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره إيه؟ فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن إيه؟ مباح أو يعفي، يبقى كان إيه؟ معصية. يبقى نسي وعصى، يبقى قد بعضها ولا لا؟ وأسأل الله أن يجمعنا في لقاء آخر لنشرح هذا الموضوع ونعطيه حقه، وإلى اللقاء إن شاء الله.
2: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: وأحسنوا، وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الجيران. الجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كافرا، والجيران يتفاوتون من حيث المراتب، فالأقرب منهم الجار المسلم ذو الرحم، ويليه الجار المسلم، ثم الجار الكافر ذو الرحم، وبعده الجار الكافر الذي ليس برحم. وحث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملة الجار بالرفق واللين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن من أراد أن يحبه الله ورسوله فليحسن إلى جاره ولا يؤذيه فيما يكره أن يراه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فالإحسان إلى الجار سبب لمحبة الله تعالى ورسوله، والإحسان إلى الجار سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، بركة في العمر. وقال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. يقول قال: اطلب لنفسك جيران تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بالسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. والإحسان إلى الجار يكون بالهدية والقرض الحسن، السلام عليه والبشاشة في وجهه، مساعدته بكل ما يحتاج، والتهنئة والتعزية، وكف الأذى عنه، والتحمل الأذى إذا صدر منه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي المرأة لجارتها أو ترسل لها شيئا من الطعام الذي طبختهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والمعنى: لا تحقرن أن تهدي جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال أهل العلم: يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابا. تواصل بين الجيران في القرى معروف ومستمر، وفي المدن أقل، خاصة المدن الكبيرة. فينبغي على المسلم أينما حل وارتحل، سواء كان في المدينة أو في القرية، أن يتواصل مع جيرانه، أن يتعرف عليهم، أن يحسن إليهم، أن يزورهم، أن يهدي لهم. تقوى العلاقة بينهم، يبقى المجتمع متماسكا متحابا متواد، فيه المودة والرحمة.
4: وأحسن، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
5: ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك صيانة عرضه والحفاظ على شرفه، سواء في وجوده أو في غيابه لسفر أو غيره، وستر عورته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ينبغي على الجار أن يكون ورعا تقيا. ومن صور الإحسان إلى الجار أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته، فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع، وإن أعطاه وتعذر السداد في الموعد الذي اتفق عليه فليعذره ويمهله إلى حين ميسره. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وعليه أن يبادر بكتابة هذا الدين في ورقة لحفظ حق جاره من نفسه الأمارة بالسوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا حان وقت السداد فليبادر بقضائه قبل المنية قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. ومن صور الإحسان إلى الجار النصيحة والموعظة الحسنة، وأن تنصره ظالما برده عن الظلم ونصحه، وأن تنصره مظلوما بالدفاع عنه، وأن تعينه على العلم والتعلم وطاعة الرحمن، وأن تحسن الظن به وتكف الأذى عنه بالقول أو الفعل، وأن تصبر على أذاه. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن صور الإحسان إلى الجار تفقد أحواله وقضاء حوائجه، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جاء إلى جنبه وهو يعلم. وأن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور 10 بيوت حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى الجار اليهودي له حق الجوار يعطى ويرسل له من الطعام. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار ألا يطلع من السطح إلى عورته، إلى عورة بيت جاره، ولا يضايقه في موقف المركبة موقف السيارة، ولا يضيق عليه الطريق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر من كشف له من عوراته. وينبغي على الجار أن يتجنب الحق الأذى بجيرانه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذى للجار أشد وأشنع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إذاء الجار سبب للحرمان من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأذى الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان، أو سوء الظن به والتجسس عليه، أو مضايقة عند الدخول والخروج، أو إلقاء القاذورات والأشياء عند الباب عند باب بيت الجار، أو رفع الصوت بما يؤذيه، أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. ومما يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب، فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. ومن مظاهر الإساءة إلى الجار سوء الظن به، وإذاه بالكلام البذيء والسباب والشتم، ويزعجه بالموسيقى الصاخبة وقت الراحة والهدوء أو الأصوات العالية، وتعطيل مصالح الجار كغلق الطريق المشاع بين جميع السكان والجيران، يغلق الطريق بالسيارة وغيرها، أو يلقي الفضلات والمهملات أمام منزله وغير ذلك. فاتق الله أخي الحبيب في جيرانك، وأحسن إليهم بالقول والعمل والبشاشة والاحترام وحسن الكلام والتعامل، تعاهدهم بالزيارة، اسأل عنهم، تفقد أحوالهم، قدم يد العون لهم، قدم النصح لهم، تعاون معهم، تكافل معهم تكافلا اجتماعيا، بذلك تزداد الألفة والمحبة بينكم، وتشعر بالسعادة في العيش معهم لأنك من المحسنين. حتى الجار غير المسلم حينما يجد منا الاحترام والتقدير وغض البصر، ويجد منا الهدية والإكرام والكلمة الطيبة، لعل هذا يكون سبب في دخوله في الإسلام ونجاته من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للإحسان إلى جيراننا وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: نبدأ حلقة اليوم بالحديث عن سمة التدبر أو المداولة أو التروي.
7: أصدقائنا، تختلف هذه السمة في الشخصية الواحدة تبعاً للحوادث والأحداث، فهي تأخذ حيزاً صغيراً في حالة الدوافع الانفعالية المرحلية نصف الواعية،
6: ولكنها تأخذ حيزاً أكبر في حالة الدوافع العقلية أو الأهداف البعيدة، وهي تختلف كماً ونوعاً من شخصية إلى أخرى،
7: كما أنها في العادة تأخذ حيزاً أكبر من القرارات الأخلاقية، بمعنى هل تفعل الشيء أو لا تفعله،
6: وتأخذ حيزاً من القرارات الوسائلية، أي كيف تفعل.
7: ولأهمية هذه السمة لا بد أن تأخذ حيزاً كافياً ومقنعاً من العمل يتناسب طردياً مع أهمية دور الشخصية وأهمية الحدث.
6: ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات اللغة السينمائية وما تستطيع أن تنقله الكاميرا بتركيز شديد من نظرة عين أو حركة يد عن عمق التدبر،
7: وأن تتأكد في كل الحالات أن الأمر لا يقف عند فهم المشاهد لقيام الشخصية بالتدبر فقط، ولكن يجب أن تشركه في الإحساس وأن تجعل المشاهد يعيش الأزمة مع الشخصية، ثم يأتي القرار في الوقت المناسب.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست التركي محمد بوزدا، الجزء الأول.
6: أيها الأصدقاء، الكثير من المشاهدين عبر العالم تابعوا المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل.
7: عرض هذا المسلسل على العديد من القنوات العالمية، وكان يبث في أكثر من 85 دولة ب25 لغة.
6: اشترت 60 دولة في العالم حقوق بثه، خاصة في وسط آسيا وشرق أوروبا وأمريكا الجنوبية وفي أمريكا عبر شبكة نتفليكس، وتمت دبلجته إلى اللغة العربية.
7: شاهد الحلقة رقم 102 أثناء بثها حوالي 14 مليون تركي في موعد بثها الأصلي في تركيا وحدها فقط.
6: حقق عالمياً 3 مليارات مشاهدة، وبلغت إيراداته نحو 1 مليار دولار، وكان الأغلى سعراً في الإعلانات بين المسلسلات التركية بواقع 3000 دولار عن 8 ثوانٍ في تركيا.
7: لم يأتي هذا المسلسل من فراغ، بل أن هنالك مبدعاً كتب صوره باقتدار.
6: ذلك المبدع هو السيناريست والمنتج التركي الشاب محمد بوزدا، المولود في مدينة قيصرية التركية في 1 يناير 1983.
7: محمد بوزدا هو كاتب سيناريو ومنتج ومخرج تركي، عمل في كتابة السيناريو للأفلام الوثائقية في شركة الإخراج ميراي فيلم،
6: ومن أعماله كوت العمارة والمؤسس عثمان.
7: قال بوزدا لقناة الجزيرة القطرية إن ما شجعه على تنفيذ مسلسل قيامة أرطغرل وخروجه إلى النور في هذه الفترة هو أنه لاحظ تشابه الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي حالياً مع تلك الظروف التي شهدت قيامة أرطغرل وقيام الدولة العثمانية، من حيث تكالب القوى الدولية عليها وانشغال المسلمين بالاقتتال فيما بينهم،
6: وأنه أراد أن يبعث الأمل في نفوس المسلمين بأنه من الممكن بالإيمان والتحلي بالاستقامة والشجاعة بناء دولة قوية تستطيع مواجهة أعدائها.

0: أيها الأصدقاء، السيناريست عادة ما تشغله فكرة ما لا تبارح خياله، بل إنها تقض مضجعه حتى يراها حاضرة على الشاشة، لينتقل بعدها إلى فكرة أخرى جديدة تفعل به نفس الفعل السابق.
1: هكذا هو الحال عند السيناريست والمنتج التركي محمد بوزدا. فعندما كان طالباً للتاريخ، خطرت بباله تساؤلات كثيرة عن الفترة الزمنية التي سبقت القرن الثالث عشر بمنطقة الأناضول، فالأتراك وصلوها عام 1071.
0: كبرت الفكرة في عقل ذلك الشاب الصغير آنذاك، فبدأ بالبحث والتنقيب والقراءة وجمع المعلومات، فعرف أنه كانت هناك حملات مغولية اعتباراً من عام 1243 للميلاد، وقبلها حملات صليبية في العام 1096 للميلاد، لكنها لم تنجح في تأسيس أي دولة، في حين نجح الأتراك في ذلك.
1: ومن هناك تشكلت لديه أسئلة أكثر بحاجة إلى إجابات كثيرة، فبدأت مرحلة البحث الأكثر دقة.
0: عندما كان مشغولاً بهذا الأمر، بدأ بكتابة السيناريوهات والمقالات وتسجيل الوثائقيات عن التاريخ العثماني.
1: وعن تلك البداية قال السيناريست محمد بوزدا: سألت التاريخ سؤالاً وأجابني بأجوبة كثيرة جعلني أخرج بمشاريع عديدة، من كتابة المقالات والسيناريوهات وتصوير الأفلام وكتابة الأبحاث والكتب.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست التركي محمد بوزدا.
0: أصدقائنا، مسلسل قيامة أرطغرل الذي رسم صورته السيناريست التركي محمد بوزدا كان من أهم أسباب نجاحه هي التحضيرات الجيدة ودفع ما يحتاجه المسلسل من أموال كثيرة، سواء أثناء التحضيرات أو بعد ذلك.
1: فيما يخص التحضيرات التي سبقت المسلسل تقنياً ولوجستياً، أفاد المنتج بأن التحضيرات شملت تحضيرات علمية أكاديمية امتدت لأكثر من 10 سنوات، لكن التحضيرات الفنية استغرقت قرابة 9 أشهر.
0: لقد كان الورق قوياً، أعني السيناريو بطبيعة الحال، لذلك كان لابد أن يأخذ المسلسل جل الوقت في عملية التحضيرات حتى يخرج بالصورة التي شاهدها العالم أجمع.
1: وفي ذلك يقول بوزدا: كتابة الحكاية على الورق أمر سهل، ولكن التحدي يكمن في تجسيده على الأرض، فليس هناك مصنعون للخيم التاريخية المطلوبة في تركيا، وهناك حاجة إلى خلفية علمية.
0: مستمعين الكرام، ليس هنالك شيء أصعب في الكتابة الدرامية من الكتابة التاريخية،
1: لأن الدراما التاريخية تكون عادة مبنية على حقائق تاريخية قد تكون معروفة عند المشاهدين، ولكنها معلومات ناقصة، يقوم كاتب السيناريو بإكمال ذلك النقص من خياله الذي يجب أن يسير إلى جانب تلك الحقائق التاريخية.
0: فيما يخص موضوع الحقائق التاريخية وضرورات السيناريو مثل وفاة حليمة سلطان، قال بوزدا:
1: معلومات وفاة حليمة سلطان غير مؤكدة تاريخياً وغير معلومة، وما يرد على الإنترنت غير موثق.
0: ثم أردف قائلاً:
1: هذه الفترة بحسب المصادر معلوماتها قليلة، وهناك مشكلة نجدها أن المشاهد عندما يحب شخصية ما يخلط بينها وبين التاريخ ويشعر بالحزن، فلا توجد معلومة موثقة حول وفاتها.
0: أيها الأصدقاء، السيناريست محمد بوزدا لم يكن كاتب مسلسل أرطغرل وحسب، بل إنه منتج المسلسل ومصممه ومصمم الأزياء ومن اختار الممثلين، كل ذلك كان يتم من خلاله من الألف وحتى الياء كما قال. وفي هذا يقول أيضاً:
1: أنا من يتخيل المشهد، ولهذا أعطي المهمات للممثلين والعاملين، لكن مهما كانت السيطرة موجودة فأنت بحاجة لفريق قوي يفهم ماذا تريد.
0: وشدد بوزدا على أنه إن لم تحصل المتابعة فلن يتحقق النجاح، فالعمل التاريخي عمل صعب، ولأنك مصمم البرنامج لديك خيال يجب شرحه بشكل جيد، فأنت من تعرف مسار الشخصيات وتتخيل الأشياء المستخدمة وشكل القبيلة. أصدقائنا، مسلسل قيامة أرطغرل يعتبر من الأعمال العالمية بسبب كثرة مشاهديه في دول العالم الكثيرة.
1: وعن تحول المسلسل ظاهرة عالمية قال محمد بوزدا:
0: العرب والترك والكرد والفرس كلهم واحد، والمسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة. هناك مسافات شاسعة كبيرة بينهم، ومع المسلسل كأن تلك المسافات التخت، وكثير من المدن هي مدننا، مكة، حلب، دمشق، بغداد، كلها لديها حكايات مع الأتراك فيها، كما للعرب حكاية في المدن التركية.
1: وأضاف بوزدا: مكانة قصة أرطغرل عند العرب أمر أسعدني، وهناك إعجاب بالمسلسل في كثير من دول العالم والأديان والمعتقدات. وعندما تساءلت عن السبب توصلت إلى أن أرطغرل يبحث بالأساس عن العدالة، وبطلنا يخرج في طريقه للعدل ويؤسس دولته للعدل ويتخذ قراراته وفقاً للعدل ويضحي بنفسه من أجل العدل.
3: بني، خيراً بني، ماذا بك؟
4: السيد أرتوك، لقد مر الكثير من الوقت على تسليمه الذهب، لماذا لم يعد حتى الآن؟ لماذا لم يأتي؟ هل أخبركم شيئاً؟
3: لا بني، ربما قد طرأ له عمل طارئ وهو مشغول به الآن.
4: كان يعرف أن صدر الدين القونوي قادم، كان سيأتي بلا شك. سأذهب إلى الخان، ربما لا زال هناك، وتورغوت سيعود إلى هناك.

0: لقد رأيت كيف وقع رجالك أمام عينيك. إذا كنت تريد الحياة فأجب على أسئلتي بصدق.
1: هل تظن أنني خائف من الموت؟ ليس لدي أي شيء أقوله لدراغوس.
0: ماذا عن الصندوق؟ أليس لديك شيء تقوله عنه أيضا؟
1: عن أي صندوق تتحدث؟ لم أرى أي صندوق.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
3: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: ناصر المنجي رفرفة طائر مرتاب. ناصر المنجي قص من عمان، من مواليد الروضة منتصف سبعينات القرن الفائت. له مجموعة قصصية بعنوان عيون الفتى الميت صدرت عام 2007. وجد ناصر المنجي بعد زيارته الأولى عام 1999 لكاتماندو في النيبال ضالته في إحدى المنتبذات الليلية من خلال الاسم الملصق على المدخل وهو تانكس أند تيلز، ألسنة وحكايات. وبعد أن وقع على ذلك الاسم بدأ يوقع به أعمدته المكتوبة في الصحافة. لن يتغير الريف الروحي لناصر المنجي حتى ولو زج به للعيش في المدينة الكبيرة، لأنه سيكون طالعا من هناك، من روضته التي شكلت طفولته وردوده الأولى ورسمت دفع قلبه وأسئلته الحائرة. في جسده النحيل المتكي على الشجن الصوفي أحيانا وعلى الأبيقورية الصاخبة أحيانا أخرى، يغلي مرجله الفوار في أمر الصداقة والكتابة والعلائق والمواقف. وكثيرا ما قال كلمته الحادة الانفعالية في تعقيباته ومداخلاته حين يفيض به كير الفكرة أو يسخر من شيطان أخرس ما. من يستطيع أن يتحمل شكلا سرديا كهذا والكل يحمل شكله المروبس؟ من يقدر أن يتحمل العمود الهادي والكل ينحت فمه بزميله الحاد؟ من يجرؤ على احتضان هذه الغيبوبة النشطة بينما يدور كل واحد منا في صداعه الشخصي؟ ها هو ذا ناصر المنجي مازحا حتى يسيل اللعاب. التجأنا إلى شقته أثناء جونه، فالباب مفتوح وهو في القرية البعيدة، يندلع كحريق ويخمد كموسيقى، غير عابئ ويكترث إلى أقصى حد. حكمة مترنحة وعبارة تطير في الريح، متفكها يحرف الكلمة القروية عن مواضعه ليشيد السخرية. صفيق ورائع، ينبني في الشيء الصغير وينهار في اللا شيء. عداء سجالات حين يتورط في الركن الضيق، يعرف أن هنالك دائما ثغرة أدبية عليه أن يصطادها. كل مصائبه قادمة من اللا استقرار. شقته تتشممه حين يأتيها آخر الليل. قلت له عندما كان طالبا سأوصلك إلى الصين، ولكن لا تقل لي أن أوصلك إلى الجامعة. نبهني إلى لصوصية ذلك الجراج. أكلنا سويا في قطر فتسممت أنا ولم يحدث له شيء. نصطاد الفراشات عند الجامع. يؤمن بسطر شعري يقول تصرف فهذه سينما. لا يعرف بعد من الذي قال نحلم بالسفر وننام في قبضة أيدينا، وكلما تذكره أحد توجب أن يلتفت إلى جهة الباب لأنه قادم.

0: كتب ناصر المنجي أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة قائلا: إذا كان طوفان نوح قبل آلاف السنوات كان بالماء وكانت لديه سفينة، فإن طوفان الألفية الجديدة سيكون بالدم ولن تكون هنالك سفينة. لنرى غزة، لنستنتج بأننا لسنا بحاجة لبحوث علمية كي نثبت نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد. لنرى ما يحدث في غزة، لنثبت أن الإنسان لم يصل حتى إلى مرتبة قرد. سيأتي طوفان الدم ونحن نغرق والقرد يضحك. لنرى ما يحدث في غزة وسنتأكد أن كل الكلمات ماتت في أفواهنا ولم يتبقى شيء سوى كلمة واحدة هي العار. لنرى غزة، لنقلع أعيننا ونرميها في أقرب سلة مهملات، فوجودها وعدمها أمر واحد. من حذاء منتظر الزيدي انفتح لعاب سرده على أحذيته وعلى قدمه. من الطلوع على النخيل انفجر غبار طلع الكائن. من عيون الفتى الميت انبجس علينا حيا من جديد. من تلبسه بالشقاوات الطفولية وترسخه في المقالب والمشاكسات تحلقنا حوله في ساحة الفناء، مصغين إلى نثار الحكايات التي تضحك من نفسها. من التباسات سحنته وهيئته ظنه صاحب المكتبة النيبالية نيبالية. من ظله على الجدار ونحن خارجون من شقة أحد الأصدقاء في العذيبة رأيته مرة صياد أسماك يحمل سمكة جيذر. من مفتاحه المفقود هبط من فتحة علوية على رأسه المرتض. من سيارته التي نفد وقودها وتوقفت أمام بوابة الفندق وسدت الطريق اندهش لماذا تأتي المصائب تترى. من المرايا التي كنت أحدق فيها ذات ليلة بينما كان هو ما يزال طالبا في الجامعة هطل شبحه الناقم على فظاظة الممكن. من التعتعات النهمة صار يرفرف بعينيه كجناحي طائر مرتاب. من باب الروضة صارت تأتينا حكاياته المتبعثرة التي لا أول لها ولا آخر. من اليمن أحضر لنا سد مأرب قبل أن تقرضه الجرذان. من التجليات الآسيوية كمبوديا وفيتنام وسريلانكا والهند وتايلاند والفلبين صار ينسج حصيرته التي يمشي عليها بوذا من نوع آخر. بوذا لا يصبر على الحكمة ويتلذذ بالحكايات. ناصر المنجي، رفرفة طائر مرتاب.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

زهرة في روض الأمان، جدول الفرحة ينساب لحظة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الصباح أغنية الوجود الخالدة، تنطلق الأرواح معانقة قصائد الضوء التي تهب الحياة، وحين يمتزج الفجر بضباب الصحراء أو هدير الموج أو أغنيات الحقول، تتحول هذه الأرواح إلى فراشات تقبل الزهور زهرة زهرة، وتصنع عسل الحياة للكون الجميل.

على البحر رمال تحمل نداوة الصباح ومرباط صباح يعطي البحر والمحيط لحن الأمواج، وهي تتراقص موشوشة مراكب الصيادين ومقبلة بحنان مفترش الشاطئ الذين ينتظرون بزوغ الشمس. الشمس التي بزغت على مدار التاريخ، وهي تربط خيولها الأصيلة أمام ميناء اللبان العظيم المفتوح على بحر العرب، ومنه انطلقت قوافل التجارة إلى الهند وأفريقيا، ومنه تبادلت طيور النوارس بياضها مع أشرعة السفن الماخرة كل صباح إلى الأراضي البعيدة.

على شاطئ مرباط وحاراتها ذات البنيان المعماري الذي يشبه المدن الأسطورية. تتسلق شمس الصباح وهي تعكس ألوان الطين والصاروج القديم مع الشبابيك الخشبية الملونة. تسير في سككها وطرقاتها، يتداخل صوت الأمواج ممتزجاً بجمالها، لتشعر كأن قروناً من الزمان تسير معك، تحكي لك عن الحقب التاريخية المميزة من تاريخ المدينة التي ما كانت إلا نبضاً للحياة والتجارة وما زالت. وعندما تصل إلى ميناء الصيادين تشعر بأنس الحياة وأنت تشاهد الجالسين على طاولات المقاهي كما كان يجلس الصيادون وهم يسردون مغامرات البحر ويتذكرون قصصهم ورحلاتهم التي لا تنتهي.

جبل سمحان وجه الصباح الذي لا يتغير، تحتضن قممه العالية على ارتفاع 2100 متر سحبا بيضاء تعانقه. مساحته 4500 كيلومتر، وهو ملاذ آمن لواحدة من أغنى التنوعات الأحيائية في شبه الجزيرة العربية. هنا تشرق الشمس على النمر العربي النادر والمهدد بالانقراض عالميا، وتشرق الشمس على الوشق العربي وهو يداعب المنحدرات بحوافره في الأودية العميقة. هنا الوعل والغزال العربي يجمل هذه المحمية، تحلق الطيور بنشاط حول القمم كالبلشون والطيور الاستوائية والعقاب، وتتخذ من المنحدرات السحيقة أعشاشا تشرق عليها الشمس.

0: مرباطه أنشودة التاريخ والأدب ومربط الخيل في الأزمان والحقب. سلوا الصحائف عن مرباط إن لها ذكرا هنالك في الأسفار والكتب. صباح الخير من مرباط.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة وبتعديل مسمى الادعاء العام وبتعيين نائب عام وبتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بكين ونيودلهي تسعيان إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. تدشين الخطط الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. ملتقى علمي في ولاية صلالة يناقش توظيف البحث والابتكار في دراسة التحديات التنموية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات في هذا المجال. أكثر من 129 مليون برميل لإجمالي إمتاج المصافي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. طابت صباحتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى لقاء متجدد صباحي نكون فيه وإياكم هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. صباح ملؤه الخير والتوفيق لكم أينما كنتم، وأنتم في ربوع عمان تسيرون نحو الإنجاز في رحلة العمل المتجددة في كل صباح، وأهلا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح جديد من صباحات الوطن.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.

ونحن نسير على ذات العهد الذي نقطعه في كل يوم من أجل عمان التي نريد أن تكون في المستقبل. صباحكم خير مستمعين الكرام، وأنتم معنا في هذه الرحلة الصباحية اليومية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. هذه هي صباحات عمان التي تمضي مسيرتها عامرة بالخير، ويوم جديد يضيف لبنة جديدة في سبيل التقدم والانطلاق بخطوات ثابتة لمستقبل أكثر إشراقا. فصباحكم عمان من ميادينها ودروبها.

شامخة هذه الأرض بكم وبحبكم، صباح يليق بأرضنا العزيزة عمان. إذا أشرقت عليها الشمس بدا فيها النور أكثر مهابة، وإذا تنفس فيها البحر حمل الموج حكايات البحارة والمرافئ والأسفار، وإذا وقفت جبالها في وجه الأفق خيل لك أنه التاريخ ماثلا في هيئة جبل راسخ القدم عالي الهامة بعيد المدى. صباح الخير من وطن لا يختصر في خارطة وجمال التضاريس والجغرافيا ولا تروى حكاياته في سطور، وطن تتعدد في ربوعه وجوه الجمال من مسندم حيث الجبال تصافح البحر إلى ظفار حيث الخضرة واللبان والمطر، ومن رمال الشرقية الموشاة بذهب الصحراء إلى الجبل الأخضر وقد علقت القرى فيه وعلقت أحلامها على السفوح، وبينها واحات وأفلاج ونخيل وحصون وقلاع وأسواق قديمة تفوح منها رائحة البخور والأصالة تروي حجارتها سيرة أمة عرفت البحر والتجارة والعلم والحضارة.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الكرام، يا أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا بلادي، حلقة الاثنين الثاني من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. أخبار محلية منوعة نختارها لكم في كل صباح من السادسة وحتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي، وكذلك أيضا بعض المحطات التي تكون معكم في كل الحلقات، فأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى صباح الخير يا بلادي.
1: 2-4-24 10 رقم التواصل بيننا وبينكم، والمساحة التي تدلون بها كذا بآرائكم الجميلة التي نثمنها دائما، والرسائل الصباحية المختلفة على هذا الرقم. دائما نتغنى بحب عمان وجمالها، ولكن في كل صباح لا نكتفي فقط بأن نتأمل جمال هذا الوطن العزيز، الأوطان الجميلة أيضا تحتاج إلى سواعد قوية تليق بها، وعقول تبتكر من أجلها، وضمائر تؤدي أمانتها بإخلاص، وهذا هو دائما دأب العماني الأصيل مثلك مستمعنا العزيز. إذا كنت سائر في طريق عملك أو طريق آخر فيه ربما العلم، الأبطال اللي يبدأوا الآن سنواتهم الجامعية في المؤسسات الأكاديمية العليا، وأيضا أطفالنا الصغار الجميلين اللي سايرين في دروب المدرسة، دروب السلام والأمان، وعمان دائما تقدر كل تعب وجهد منكم، وكل أيضا أمانة تصان هي موضوعة على عاتق كل عماني حر. أهلا بالجميع في هذا الوصل المنوع، نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباحات الخير والعافية والسرور لكم جميعا. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمرسلين على 7244410 ضمنهم أبو محمد المعمري، أهلا بك، يقول صباح الخير يا وطني، تحية لطاقم البرنامج وللجميع من موقع الصحراء، شكرا لك يا أبو محمد. أيضا صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك، يصبح الجميع ويقول اللهم احفظ لنا كل النعم من الزوال وأدم لنا الأمن والأمان واحفظ لنا هذا الوطن الغالي وجلالة السلطان. يقول علومكم الحمد لله، علومنا كلها خير بإذن الله يا أبو أسعد، ولا أبو أسعد صح؟
1: صحيح. أبو أسعد الهاشمي
0: اليوم كاتب اسمه عشان كذا شوي خربطني. محمد بن سالم الهاشمي، يا حي ومرحب بك يا أبو أسعد، وفنجان القهوة بالعافية عليك إن شاء الله.
1: صباح الخير أيضا لأبو فهد الهطالي، يستمع لنا من ولاية الحمراء. صباح الخير لمحمود الهنائي من نزوة، يقول نسأل الله السلامة والعافية للجميع. يقول إن الجو بارد أو بادي يبرد ما شاء الله، والله يحفظ طلابنا. شكرا لك يا محمود، وأجواء جميلة ورائعة من الصباح. بنخبركم عن احتمالية لمنخفض جوي يكون على محافظة ظفار خلال هذا اليوم، المحافظة التي تتزين بثوبها الأخضر المتكشف من بعد فترة الخريف، فإن شاء الله راح نخبركم بتفاصيل هذا الخبر بالتحديد. أبو مشعل ناصر العلوي من ولاية ينقل، يسعد صباحك بكل خير، وصباح الخير لخميس السرحاني من المضيبي، من ظفار مسعود العوائد، صباح الخير من بعد عبد الله الحنائي من بهلة، وصباح الخير أبو زياد العبيداني،
0: وصباح الخير لأبو ليان السعيدي، يقول صباح يتنفس الفخر والانتماء لتراب الغبيرة الطاهر وتجديد العهد والولاء للقائد الأبي حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وصباح العافية لأرواح ترتشف قهوتها على وقع أصوات الإذاعة ولأيدي تتسابق لبناء الغد بكل إخلاص وعزم، صباح العمل لكل صالح يكد في ميدان وطنه، وصباح الابتسامة التي لا تفارق ثغور أهلنا الكرام. شكرا لك يا أبو ليان، يحيي طاقم البرنامج والمستمعين الأعزاء ويرجو يوما مباركا للجميع.
1: يوم موفق إن شاء الله لكم في أعمالكم، وأيضا بالنسبة للمعلمين، طلبة المدارس، طلبة الجامعات، يوم دراسي موفق لكم أيضا، ورحلة سعيدة مفيدة برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. كل يوم في صباح الخير يا بلادي نخبركم بموضوع الحلقة، واليوم راح نسولف عن موضوع متعلق بين الإجماع بين القول والعمل. دائما حصل بعض من الناس يعطيك نصيحة معينة، هو قد يكون يعني مطبق لهذا الأمر، وفي بعض الأحيان ما يطبقه لكن يؤمن بهذه النصيحة ويحاول أو يجتهد مع نفسه علشان أن يسويها. ودائما ما أعرف، يعني أنا هذا المثل اللي يجي في بالي أنه يعني خلنا نقول، ولا يزعلوا علينا بعد أطباء الأسنان، يقول لك كيف تحافظ على أسنانك وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير هو ما مطبق لهذه النصائح بشكل تام. وقس على ذلك أيضا بعض الأمثلة. صحيح. طبعا هذا ليس للتعميم وإنما في بعض الحالات.
0: نعم، هو مثال، يعني مثل ما يقول لك باب النجار مخلوع أحيانا، يعني شخص يدلي بنصيحة محددة في أو استشارة في جانب معين، وهو تراها في حياته مثلا يعني لديه شيء من الهفوات والأخطاء في ذاك الجانب اللي جالس ينصح فيه، ولكن هل هي بالضرورة أن نصيحته تكون سيئة أو لا يمكن أن أعتد بها؟ هل دائما أنت عزيز المستمع يعني تلاحظ هذا الموضوع؟ مثلا إذا كان الشخص مثلا في نصيحة مالية بس هو أحواله المادية متدهورة، يقول لك أنا سمعت كذا كذا كذا، يخبرك يعني نصيحة مالية ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون مهمة ومجدية، ولكن هو ما طبقها في حياته، فهو مجرد ناقل لهذه المعرفة وهذه النصيحة. ولا أنت لا تميل أن الشخص إذا كان مطبقنا في حياته وماشي أنا راح أمشي عليها، أو حتى أن أحيانا لا يتقبلها أيضا؟ يعني في ناس إذا كان حتى السياق مثلا مشحون شوية بشيء من المشاعر السلبية، أو حتى طريقة الحوار فيه شوية ليست بذاك يعني الرقي، يقول لا أول شوف نفسك أو شوف حياتك أنت، أول مثلا تنصح في الصحة يقول لك أنت مثلا ما قلل السكر على سبيل المثال، طيب أنت ما تمشي ليش تخبرني أنا أن المشي زين وكذا، يعني على سبيل المثال. أيضا الأمر مرتبط بحتى بعض الأشخاص اللي قدموا خدمات فيها استشارة في مجالات محددة، سواء كان استشارات مالية، استشارات أسرية. مثلا تأتيك، مثلا أنا سمعت تحت هذه القصة أن يقول مرشدة اجتماعية مثلا تنصح في مجال العلاقات وتعطي نصائح في مجال الزواج، ولكن هي مثلا انفصلت مؤخرا. طيب هل انفصالها يعني دليل على أنها لا تفقه في مجال الاستشارات الأسرية؟ هل نحن أساسا لنا الحق أن نحكم بهذا مجرد أن حدوث هذا الأمر في حياتها الشخصية؟ فالموضوع يعني شوية في أبعاد كثيرة وفي قناعات، إن الواحد هل أنت أساسا تقتنع بنصيحة شخص إذا كنت شايف إن ما فيها أثر إيجابي على حياته هذه النصيحة التي يتحدث بها؟ وهل بالضرورة يعني إن لازم يكون الشخص مطبقنها أساسا 100% عشان تكون صحيحة؟
1: نعم. وهل أحيانا تصير النصيحة مزعجة بالنسبة لك؟ متى تكون أصلا مزعجة؟ وفي بعض الأحيان الناس يعني تلجأ إلى خيار النصيحة من شخص متخصص، هل بالضرورة احنا ناخذ نصيحة من شخص متخصص او صاحب تجربة او صاحب خبرة؟ احيانا يعني مثل ما قلنا في البداية ان الشخص عادي ينصحك بس هو ما مطبق لهذه النصيحة، يؤمن بها ويحاول ويجتهد لكن في الاخير هو يعني ما مطبقنها، يمكن حتى بنسبة او مطبقنها بس بنسبة ضئيلة جدا. فنسألك ونسولف معك عزيز المستمع حول هذا الموضوع، وهل أيضا النصيحة تصبح مزعجة في بعض الأحيان؟ ممن تتقبل النصيحة؟ كيف طريقة تقبلك للنصيحة؟ متى تنصح الناس أنت أصلا؟ شارك معنا وسولف على 724-2010.

0: نبعد عنكم الجروح، وإن شاء الله كذا صباحاتكم تكون صباحات مميزة جميلة بروعة الأجواء الجميلة في بعض الولايات في سلطنة عمان، وأيضا باعتدال الأجواء كذلك خاصة في فترة المساء. في محافظة ظفار هناك توقعات مستمعينا الكرام بمنخفض جوي راح يؤثر على المحافظة، حيث أوضحت آخر توقعات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار بفعل تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع احتمال تدفق السحب على بقية محافظات سلطنة عمان.
1: الأخيرة مهمة وجميلة،
0: هذه اللي ننتظرها الحل. إن شاء الله يكون امتداد للأجواء اللطيفة والجميلة. هناك أيضا توقعات أن يكون الطقس في المحافظة، محافظة ظفار بالتحديد، خلال اليومين القادمين غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة، مع فرص تساقط الرذاذ المصحوب بالأمطار المتفرقة أحيانا وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة، ويكون البحر متوسط الموج. احنا ننتظر بعد نتائج هذه الأجواء والظروف المناخية الجميلة خلال اليومين القادمين، ما بعدهم تكون كذا صور وفيديوهات الشلالات الجميلة في محافظة ظفار من يعني الولايات المختلفة، سواء كان في مدينة صلالة أو حتى أيضا في الولايات الأخرى في محافظة ظفار.
1: الله يا رب أجواء طيبة على عموم محافظات السلطنة، والله كذا يبرد علينا جميعا في هذه الأجواء. وشهر سبتمبر معروف مثل ما نقول دائما أنه تبدأ فيه تتلطف الأجواء على قولهم الاعتدال الربيعي، بس بالأمس كان كذا الظهر جات يعني درجات حرارة مرتفعة، وقلت أنا أين الاعتدال الربيعي؟ نحن نبحث عنه، هو في الصباح الباكر وفي المساء أكثر شيء، بعدها الظهر شوية كذا شمس حامية، بس ما مثل طبعا قبل حتى 10 أيام مثلا، إذا جينا نقول كذا على النطاق أضيق. صباح السعادة لكم جميعا، ما شاء الله بدأت الرسائل تصل في المشاركات على 7244410. من المواضيع اللي بناخذها اليوم بإذن الله تعالى المشاورات العالمية لأجندة التعليم بعد عام 2030. إيش يجي في بالك لما نقول 2030؟ ترى الوقت قريب جدا. التعليم هل سيتغير بشكل جذري؟ أشياء كثير راح تطرأ مثلا، كيف في خيالك أنت راح يكون مثلا التعليم في أي جانب؟ أكيد أنكم بتقولوا شيء له علاقة بالتقنية، يعني أقرب شيء. هل ستتغير بشكل كبير مناهجنا، أو اللي هي أساسا على كل طارئ جديد تتأقلم وهكذا تغير من نفسها بمرونة بما يتواتى مع كل جديد؟ كذلك أيضا من المواضيع إن شاء الله اللي بتكون حاضرة معنا أيضا موضوع خالد مرتبط ب
0: التعليم أيضا. هناك المشاورات العالمية لرسم ملامح أجندة التعليم بعد 2030، وكذلك أيضا موضوع متعلق باستراتيجية الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. يوم الأمس الهيئة أعلنت في عن استراتيجية الهيئة لضمان جودة التعليم 2026 حتى 2030. هذه الاستراتيجية تضمن جودة التعليم، وكذلك أيضا تطور أنظمة الاعتماد والتقييم والقياس بما يتوافق، وأيضا الأنظمة العالمية بالنسبة لجودة التعليم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية ومخرجاتها.
1: كذلك أيضا موضوع آخر مرتبط بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد في شمال الباطنة، 267 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مهمة جدا هذه الفئة وأهمية أيضا دمجها في المجتمع وتوفير فرص العمل. هذا الموضوع أيضا سيكون حاضر بإذن الله تعالى من خلال مساحة حوارية. نذكرك عزيزي المستمع أن من يفوت لقاء محدد يود أن يستمع لكل التفاصيل تجدها كلها موجودة إن شاء الله في منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي. كما أيضا نذكرك بمتابعة حسابات إذاعة سلطنة عمان في مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام لقناة الواتساب ليصلك كل جديد.
0: بانتظار مشاركاتكم على 72-44-10. بعد الفاصل إن شاء الله راح نهديكم بعض الاقتباسات الصباحية في عطر الكلام.

0: quelle heure?
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب عبد الوهاب المسيري في الفلسفة المادية بأن أخطر مراحل السقوط للإنسان ليست حين يفقد ممتلكاته، بل حين يفقد معناه فيتحول من غاية لها كرامتها إلى وسيلة تستخدم ثم تستبدل.
2: وهذا اقتباس لفيكتور هوغو، كتب: عندما كان عمري 14 عاما سرقت قطعة خبز لآكلها، فوضعوني في السجن وأعطوني خبزا مجانيا لمدة 6 أشهر. هذه هي عدالة البشر.

وكتب أحد الحكماء بأن الكرم ليس بكثرة المال وإنما بسعة النفس، فقد يكون الرجل قليل ذات اليد عظيم المروءة ويكون كثير المال ولا تجد عنده إلا فقر النفس.

جميل ما كتب مصطفى صادق الرافعي: إن أفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه، ولكنه الذي لا يستطيع أن يجد غذاء شعوره.

ابن الرومي رثى ابنه في بيت شعر قال فيه: طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي.

0: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. الحسن البصري.
1: ومن لؤم الغرائز أن من الناس من يحب الذم كما يحب غيره المدح، ويرتاح للهجاء كما يرتاح غيره للثناء. ابن قتيبة.
0: ولمن يعاني من شيء من كدر وهم، هذه همسة من تفاؤل نختم بها عطر كلامنا في أبيات قال شاعرها: لنا في الأمس حين مضى اعتبار بأن نهاية الهم اندثار، وأن الحال سوف يزين حتما وإن ضقنا وطال بنا الحصار. تفاءل فالحياة لها وجوه، بربك ثق يطيب لك اختيار. ستحيا فرحة تنسيك هما، فلا تيأس ولو طال انتظاره.

أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. هذه يمكن الموسيقى اللي اشتهرت أكثر ترند، أحيانا في أغاني ما كثير تعرف من بدايتها ولكن موسيقى محددة فيها في المنتصف كذا تصير ترند. صباح السعادة لكم ولكل من يرسل لنا على 7244410. رب الجميل أن مستمعين الأعزاء أحيانا حتى أنهم يقترحوا علينا كذا اقتراحات جميلة نناقشها في صباح الخير يا بلادي، ودائما نقول أن برنامجكم هذا منكم وإليكم. الكثير من المواضيع سنطرحها بإذن الله تعالى ونقرأ رسائلكم على 724410، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى وزميل بدر الذهلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين: إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم استراتيجيتها 2026-2030 في خطوة تجسد توجهاتها المستقبلية نحو الارتقاء بمنظومة جودة التعليم وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
1: من مقاعد الدراسة في كل أرجاء الوطن إلى رحاب الجامعات وما بينهما، خطط ودراسات واستراتيجيات تبنى لتجويد التعليم. الأنظار نحو تعزيز الثقة بمخرجات التعليم على المستويين الوطني والدولي. فرسمت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطة استراتيجية للفترة من 2026 حتى 2030. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تحدثت قائلة:
2: إن طموحنا للسنوات الخمس المقبلة يتجاوز التقويم والاعتماد والقياس إلى الإسهام في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للجودة تستند إلى الأدلة والبيانات وتواكب الممارسات الدولية الرائدة وتستثمر في القدرات الوطنية والتقنيات الحديثة وتجعل من التطوير المستمر منهجا راسخا للعمل. وقد بنيت هذه الاستراتيجية وفق نهج تشاركي لتعبر عن تطلعات منظومة التعليم وتتسق مع الأولويات الوطنية والخطة الخمسية 11 ورؤية عمان 2040.
1: مرتكزات الاستراتيجية ترتكز على 8 مجالات رئيسة تشمل جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات والحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية تحدث قائلا:
3: مر إعداد الخطة بعدة مراحل، بدأت بقراءة جميع الوثائق المرتبطة بالخطة، منها المراسيم السلطانية، الاستراتيجيات، القوانين والأنظمة ذات العلاقة كلها، استراتيجية التعليم. ثم بعد ذلك قمنا بتحليل الوضع الراهن للهيئة.
1: استشراف المتغيرات المستقبلية وتحليل الواقع، هكذا بنيت الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم لتتوازى مع الخطط الوطنية التنموية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات وموائمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل. أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمية الثالثة الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته 3 سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
4: الأعياد اليهودية ذريعة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة لزيادة استهداف الفلسطينيين والتضييق عليهم. قيود على العمر مع إبعاد مرابطين وتشديد الإجراءات العسكرية فرضها الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس، مقابل السماح لنحو 500 مستوطن باقتحام الحرم القدسي بحماية الشرطة بذريعة إحياء رأس السنة العبرية. وتعتزم جماعات الهيكل الإسرائيلية تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى خلال فترة الأعياد. أما الضفة الغربية فتشهد حالة استنفار عسكري، 26 كتيبة وثماني سرايا إسرائيلية تنتشر في كل مكان، إلى جانب تكثيف الاعتقالات للفلسطينيين خلال المداهمات والاقتحامات للمدن والقرى. جيش الاحتلال شدد إجراءاته على الحواجز، وأصيب فلسطينيون برصاص الجيش خلال مواجهات على حاجز عسكري شمال قلقيلية. أما المستوطنين فاقتحموا منازل جنوب بيت لحم وأراضي زراعية شمال رام الله. الأعياد اليهودية تسببت في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في قطاع غزة، ما يعني حرمان السكان من المساعدات المحدودة التي يسمح بإدخالها، الأمر الذي سوف ينعكس بصورة تعميق الأزمات الإنسانية. أما الجيش فواصل هجماته، غارة جوية عنيفة استهدفت سيارة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، استشهد جراءها فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال. ودكت المدفعية جنوب خان يونس وفتحت الآليات رصاصها شرق المدينة، كما استهدفت الآليات بالقذائف والرصاص منطقة جبالية في الشمال، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شاطئ غزة. واقع السكان مزر، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن 800,000 فلسطيني يسكنون الخيام المهترئة، و60% من الأطفال دون تعليم نتيجة تدمير 70% من المدارس وتحول ما تبقى إلى مراكز لإيواء النازحين، إضافة إلى تضرر القطاع الصحي نتيجة نفاذ الوقود والزيوت وقطع الغيار لمولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، فأعلن عن توقف عدد منها عن العمل. الأعياد اليهودية وانتخابات الكنيسة الإسرائيلي ترسم الطريق الذي يجبر الفلسطينيون على عبوره والمثقل بالاستهداف لوجودهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في جنوب لبنان، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية. توغلت القوات الإسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في الأجواء السورية في ريف درعا، و أطلق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف البنية الأساسية للطاقة في روسيا، والذي تسبب في نقص الوقود حسب قوله، فيما تقول أوكرانيا إن المصافي أهداف عسكرية مشروعة. ميدانيا قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت كييف إن الهجمات استهدفت ميناء أوديسيا على البحر الأسود ومدينة كراموتسك، كما استهدفت أوكرانيا مصفاة في جمهورية تتارستان الروسية. دعا الرئيس الصيني في ختام أعمال مجموعة بريكس بالهند إلى ضرورة تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والعمل على إقامة سوق مشتركة للمجموعة، فيما أكد الرئيس الروسي على أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.
5: لم تبرح قمة بريكس من غير تأكيدات أقرها قادة المجموعة، فقد أكدت تمسكها بالدبلوماسية لحل الأزمات وحذرت من التصعيد النووي، وشددت على أهمية الحوار والتشاور الأمثل لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار العالمي. جاء ذلك في اليوم الأخير من أعمال قمة بريكس التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي. كما دعا أعضاء المجموعة في اليوم الأخير إلى تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية، وهذا ما شدد عليه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي دعا إلى الحاجة لتعزيز المرونة بين الدول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة.
6: أكدنا على الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية البشرية والبيئة، هذا أساس الاستدامة. إنها أيضا مسؤوليتنا نحو الأجيال المستقبلية، كما نحذر من تحويل المعادن الحيوية إلى سلاح يمكن أن يثير عقبات على النمو المشترك.
5: كما أعرب قادة بريكس عن قلقهم إزاء استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، كما دعوا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يتناسب مع قرارات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع احترام سياسة الدول وسلامة أراضيها. وتقاطع الموقف الجماعي مع دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ المجموعة إلى الاطلاع بدور فاعل في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن استمرار التطورات في المنطقة ألحق أضرارا وخسائر فادحة، مؤكدا أن الحرب لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
7: يتعين على دول البريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكامل. الصين ستقود الجهود الرامية على إنشاء منطقة بريكس للذكاء الصناعي مفتوح المصدر وإنشاء نظام بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.
5: وفي موازاة ذلك، شدد اليوم الأخير للقمة على أهمية الحفاظ على التدفقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة بما ينسجم مع القوانين والقواعد الدولية، تعزيزا للتعاون المالي وحفاظا على استقرار حركة التجارة والإمدادات.
0: لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وفقد 130 آخرون كانوا على متن سفينة ركاب غرقت في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 شخص. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا. وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17,000 جزيرة، على العبارات كوسيلة نقل رئيسة، إذ تعد الطرق البحرية متاحة بسهولة وأقل تكلفة مقارنة بالسفر الجوي. خمس عشرة دقيقة بعد 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف وإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية، ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تؤدي الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الخدمات وأتمتة العمليات والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
8: يحظى قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بدعم متواصل في ظل توجهات وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وما تتيحه من فرص جديدة للابتكار أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتأسيس شركات قائمة على الاقتصاد المعرفي. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول ومنتجات تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
4: طاعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
9: الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب، يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وأن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. طموحنا في المرحلة القادمة أن نحن ما يكون فقط أن يكون عندنا عدد أكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا أن نشوف شركات عمانية فعلا تمتلك منتجات ناجحة.
8: وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات العمانية العاملة في القطاع بنحو 91% بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 42 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأسيس وتطوير الأعمال القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، إضافة إلى التطور المتسارع للمنظومة المحلية للشركات وقدرتها على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق.
9: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي ونحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، كم عدد الوظائف اللي يوفرها. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة.
8: ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار والبحث والتطوير، كما تتمتع الشركات العمانية الناشئة بفرص متزايدة للارتباط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
0: توصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20.5 مليون ريال عماني بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية، وكذلك رفع كفاءتها والتقليل من الفاقد بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولاية المحافظة. بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%. بلغ إجمالي إنتاج المصافي في سلطنة عمان 129,083,200 برميل بنهاية شهر يوليو الماضي، منخفضا بنحو 4% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات تجاوز 53,254,000 برميل، فيما بلغ وقود الطائرات أكثر من 16,788,000 برميل. أما منتجات المصافي الأخرى فتجاوز 51,000,000 برميل. من جانب آخر، بلغ إجمالي إنتاج منتجات البتروكيماويات أكثر من 630 طنا مترية. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية. وشملت أعمال الحلقة عدة مرتكزات، منها مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني، الصحة النفسية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم والممكنات الداعمة. بحثت حلقة عمل إقليمية في مسقط تعزيز التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنية الحديثة للتربية النباتية. واشتملت الحلقة على التي نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تطبيقات عملية وتدريبات متخصصة بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطوير الإنتاج الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. انتهت أولى فتراتنا الإخبارية، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث
3: بانوراما
2: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان
3: بانوراما
2: بانوراما
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 4 2026 مع تحيات وزارة الداخلية للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: أهلا بكم من جديد، صباح الخير يا بلادي، مستمر معكم حتى تمام التاسعة. مستمعين الكرام، رافقتكم السلامة وين ما كنتوا، توصلوا بأمان بإذن الله تعالى إلى وجهاتكم المختلفة، إلى مقر الأعمال، وإن شاء الله يكون يوم عمل موفق لكم جميعا. تحية أيضا نرسلها لكل من يستمع لنا عبر منصة عين، وكذلك أيضا من المذيع الثابت في البيت لكل الأمهات والأباء اللي يسمعون الآن هم في البيوت. نقول لكم إن شاء الله صباح خير وبركة ورزق نتمناه لكم جميعا. نذكركم بموضوع الحلقة مستمعين الكرام اللي نسولف فيه اليوم عن النصيحة التي تقدم من شخص قد يكون غير ملتزم بما ينصح به، ولكن قد يؤمن بهذه النصيحة إلى حد ما، وكذلك يريد أن يستفيد منها الغير، وهل بالضرورة اللي ينصح هو أصلا ملتزم بالشيء نفسه؟ طبعا في كثير من الأحيان نعم، لكن في بعض الأحيان هناك نسبة معينة. ونسألك أيضا حول من تستمع النصيحة، من صاحب تخصص، من صاحب خبرة، من صاحب تجربة، أو من أي شخص آخر. هذه الأسئلة نطرحها عليك عزيزي المستمع، بانتظار رسالتك ومشاركتك معنا أكيد على 724-24-10. صباح الخير عائشة. صحة وعافية عائشة.
1: صباح النور والسعادة لكم جميعا أعزائي المستمعين. صباح الورد لك خالد، أهلا بالرسائل التي وصلت على 724-24-10 في سالفتنا لهذا الصباح ودردشة الصباح. موضوع النصيحة، هل دائما مثل ما يقال باب النجار مخلوع؟ ممكن ينصحك بشيء بس هو ما مطبقنه في حياته، وهل أنت هذه تتخذها ذريعة أنك ما تأخذ بهذه النصيحة؟ إن هذا فلان أساساً لو كان هذه النصيحة فيها خير كان طبقها في حياته وزانت أموره، يعني ليش قاعد ينصحني أنا؟ فلينصح نفسه مثلاً أولاً. ولكن الواقع يقول عكس ذلك، إن في أشخاص ممكن يكونوا ما ملتزمين بهذه النصيحة، ولكنها الكلام اللي يقال يعني ذا معنى وذا جدوى، وحقيقة تكون نصيحة في محلها. هنا رسالة من أبو ليان السعيدي يقول: ازدواجية في المعايير يعتبر ذلك، لأن من يقدم هذه النصيحة ولا يعمل بها. يقول: في الثقافة والشعر الشعبي العماني يضرب مثل بليغ جدا في هذا الموقف، مستوحى من البيئة العمانية التقليدية، بالتحديد نظام الأفلاج والزراعة. إيش خالد أقرأ المثل؟
0: تسقي خلق الله وتارك مال بيش. مال البيش هو اسم للمال أو المزرعة أو النخل، ويضرب هذا المثل للشخص اللي يركض لمساعدة الآخرين أو توجيه النصح لهم أو قضاء حاجاتهم، في حين أنه يهمل بيته أو نفسه أو أهل بيته اللي هم أولى برعايته ونصحه واهتمامه. هذه بعد يعني نقطة مهمة جدا، أنك تنصح الناس ولا تنظر إلى بيئتك، ابدأ من محورك ثم أيضا انصح الناس حوالينك.
1: ذكر يا أخي في مثل، أظن أنه
0: نتمنى أن ذكرت المصطلح بطريقة صحيحة.
1: هو فعلا مثل ما ذكرت خالد، شكرا لأبو ليان على مشاركته. فأذكر في مثل أتوقع أنه تشيكوسلوفاكيا، من تشيكوسلوفاكيا، يقول: لا تكن الجسر الذي يعبر منه الآخرون للأمان فتسقط في الهاوية. يعني أنت بتكون موصل لهذا النصيحة، الناس تروح لبر الأمان من بعد نصيحتك، بس أنت تكون الجسر اللي يتآكل ويسقط في الهاوية. إذن هذا مثل أيضا عالمي مقارب لهذا المثل العماني اللي شاركنا فيه يا أبو ليان السعيدي. إن شاء الله يا رب كذا تثرون أكثر في مشاركاتكم. هل قالك سمعت حتى نصيحة مثلا من شخص هو ما مطبقنها ولكنها كانت نصيحة ذات جدوى؟ وهل أنت تهتم أن تشوف أثر هذه النصيحة في حياة الشخص عشان أنك تفكر تأخذ فيها، سواء كان في نصيحة في الجانب الصحي، في الجانب الروحي والنفسي، في جانب مثلا حتى الدين على سبيل المثال، أو حتى في الجانب الاجتماعي وفي العمل. 724-24-10.
0: أبو ليان أيضا يريد منا نناقش موضوع مهم جدا حول نقاط التجمع في المجمعات السكنية لحافلات المدارس بالنسبة خاصة للطالبات. رح إن شاء الله نذكر هذا الموضوع مستمعنا أبو ليان ولا يهمك بإذن الله تعالى. صباح الخير لسالم بن محمد الهاجري يقول: لا ينبغي أن يكون الشخص الذي ينصحك كاملا، ولكنه قد يعطيك شيء أن ينقصك. غالبا النصيحة التي تكره سماعها هي النصيحة التي تحتاجها فعلا. في أحيان كثيرة لا نستطيع رؤية أخطائنا إلا بعيون الآخرين. النصيحة التي تكره سماعها هي النصيحة التي تحتاجها فعلا.
1: جميل.
0: ما بالضرورة أن هذا الأمر يكون يعني 100%، لكن أحيانا أنت محتاج أنك تسمع نصيحة علشان تسد خلل معين، فما بالضرورة أن تكون كاره لهذه النصيحة، لكن علشان أنك ترتب أمورك. صباح الخير أيضا لأبو اليمان الشماخي البهلاوي، يرسل لنا رسالة من ولاية بهلة، يقول: الأجواء جميلة والدين النصيحة. شكرا لك سالم العامري، أيضا يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لسمير الأسمر، يقول: قد تكون النصيحة صحيحة 100% حتى لو كان صاحبها لا يطبقها في الحقيقة، لا تصبح خاطئة لأن قائلها لا يعمل بها، مثل الطبيب الذي ينصح مريض بالرياضة وهو لا يمارسها. أحيانا الإنسان ينصح الآخرين بما يعجز هو بنفسه عن الالتزام به، لأنه يعرف أنه ضروري جدا، كالشخص الذي يدخن أو يعجز عن التوقف يعرف الضرر على صحته، ينصح شباب ألا ينغمسوا في تلك العادة السيئة.
1: والله فعلا كلامه صحيح تماما مستمعنا سمير الأسمر. يعني كثير مثلا حتى يقول لك أخصائي تغذية بس وزنه زايد، يعني كيف أخصائي تغذية ما يعني استمعت لنصيحة النصائح اللي تلقيها للآخرين. خبيرات الشعر الله يذكر إن شاء الله كل شخص يعمل بأمانة بالخير، تقول شعرك تالف تماما وهي شعرها الله يستر عليه، بس يعني ليش النصائح هذه والمنتجات اللي تبيعينها بهذا الرقم الغالي يعني ما نفعت معك، ولا أنت أساسا ما خذيتيها وما اعتديتي بها؟ فالواحد صح أحيانا يتخوف خاصة في الجانب الصحي.
0: هل تكون النصيحة يعني فيها توجيه للتسويق مثلا عايشة؟
1: قد تكون فعلا،
0: لأن علشان
1: عشان إعلان على شكل نصيحة
0: بالضبط
1: تسويق.
0: أن نسوق لحاجة معينة من باب النصيحة فقط. أنصحكم أنكم تأخذوا من هذا المنتج لأن هذا المنتج جميل جدا. طيب أنت ما استخدمته أصلا، وأنت أصلا جالس تسوق لمنتجك بطريقتك الخاصة عن طريق النصيحة. هذا الأمر بعد يدخل
1: يعني
0: فيها.
1: تخوفت منها شخصيا.
0: إيش نصحتي يعني الناس؟
1: لا لا، الموضوع إن سمعت نصيحة وطلعت من المكان يعني من شخص شفت أبدا يعني الأثر ما باين عليه، فقلت أنا هذا شكله تسويق بحت يعني.
0: صحيح.
1: الأمر مرعب جدا، فمع السلامة. الواحد شوي أحيانا صح فعلا يتخوف، بس بعض النصائح ممكن أنت إيش تسوي، تأخذها تروح تبحث عنها أكثر ثم أيضا تختار إذا كنت تعتد بها أو لا.
0: نعم، هذا يدخل فيه الوعي الذاتي بالنسبة للشخص اللي يتقبل النصيحة سواء في التسويق أو غيرها أيضا من الأمور الحياتية.
1: الكثير من تفاصيل المشاركات الطيبة نحرصها إن شاء الله منك 7244410، وأيضا عديد المواضيع الوطنية والأخبار المنوعة في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة.
0: يرافقكم فريق العمل في هذه الحلقة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهناي، خالد بن عبدالله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبدالله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسي.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام. نذكركم بموضوع الحلقة اللي نتناقش فيه اليوم عن النصيحة، كيف تقدم من شخص لا يلتزم بها أو قد يلتزم بها ولكن بصورة محدودة، كيف تتقبلها وكذلك أيضا كيف تتفاعل وتتعامل معها. نذكركم برقم التواصل أيضا 724-2410. كما نود تنبيهكم مستمعينا الكرام بأنه أثير إذاعة سلطنة عمان وترددها على الموجة المتوسطة 1242 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد بدءا من اليوم الاثنين 14 من سبتمبر من الساعة 6 صباحا وحتى 7 مساء، ويمكنكم مواصلة المتابعة على التردد 101.8 ميجا هيرتز بالتحديد في ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة.
1: دائما كذا في أفضل حال وأنتم تستمعون لنا. من يركب الطريق الآن دير بالك في الطريق، حزام أمانك ومسافة أيضا الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة.
0: وزارة العمل عزيز المستمع حققت خلال النصف الأول من عام 2026 تقدم في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 3 إعلانات وظيفية رئيسة تضمنت 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة حكومية، في جهود رامية إلى تعزيز حضور الكفاءة الوطنية في الجهاز الإداري للدولة. هذا موضوعنا ونتناول تفاصيل رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ أحمد بن سالم الحجري، مدير عام مديرية العمل بشمال الباطنة. أستاذ أحمد، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: صباح الخير أخي خالد، وحقيقة شكرا على هذه الاستضافة لتسليط الضوء حول هذا الموضوع.
0: بارك الله فيكم. نذكر أيضا بأن هناك مبادرة لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد في شمال الباطنة، 267 فرصة. يعني نعرف المستمع العزيز على هذه المبادرة بداية أستاذ أحمد، وكيف لها أن توفر هذا العدد الكبير من الفرص الوظيفية بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم أخي خالد، شكرا بداية. حقيقة هذه المبادرة جاءت بالشراكة والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا مكتب محافظ شمال الباطنة وشركائنا أيضا من القطاع الخاص. هذه المبادرة بدأتها هذه المديرية، وزارة العمل ممثلة في هذه المديرية من العام الماضي. وحقيقة تمكننا نهاية العام الماضي من تعيين 232 معاق في مختلف قطاعات الشركات. حقيقة الأمر الذي أيضا حصلت عليه هذه المديرية رسالة شكر وتقدير ونتشرف فيها من وزارة التنمية الاجتماعية على هذا الجهد. وحقيقة هذا الجهد ليس جهد فردي أو جهد، هو جاء بالشراكة مثل ما ذكرنا احنا مع زملائنا في وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا شركائنا في القطاع الخاص. لا شك أن المعاق هي أيضا مسؤولية وطنية، وأيضا نستند عليها من خلال تشريعات وجدت سواء كان في قانون العمل 53/2023 أو قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو 92/2025. هذان القانونين يعني مكن يعني تمكين مباشر أصحاب هذه الفئة، وبالتالي لزاما علينا بالتنسيق مع هذه الجهات توفير هذه الفرص الوظيفية.
0: نعم، من المعروف أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا تناسبهم كل الوظائف بطبيعة الحال أستاذ أحمد، طبيعة فرص العمل التي تم توفيرها لهم وكيف تم اختيار هذه الوظائف بما يتناسب أيضا مع قدراتهم ومهاراتهم.
2: هي صحيح أخي خالد، يعني إحنا الآن لو نسترجع المادة الأولى من قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 92/2025 نعرف المعاق. نعم. المعاق هو كل من لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الاجتماعية أو الذهنية أو الحسية. نعم. ويمنع من التعامل سواء كان في محيط أسرته أو خارج محيط أسرته. وبالتالي من خلال هذا التعريف ننطلق طبعا أيضا المادة 47 من نفس من ذات القانون هيئت إنك أنت الآن الباحثين عن عمل من هذه الفئة وفق مؤهلاتهم وفق قدراتهم. يعني إحنا عندنا من أصحاب الإعاقة في هذه المحافظة حقيقة خريجين الولايات المتحدة وخريجين كندا خاصة من مجموعة الصم والبكم، وحقيقة يعني إيمانا من دور القطاع الخاص وخاصة الشركات المجيدة وكلمة تقدير وتحية لهم السعي لتعيين هؤلاء الفئة. وحقيقة يعني من خلال زيارتنا وتتبعنا لهذه الشركات نجد إنها مفخرة، يعني حتى أصحاب الشركات أو أصحاب القطاع هذه العاملين في هذه الشركات الثناء لهذه الفئة. حقيقة يعني من خلال تعاملنا أيضا لديهم قدرة غير عادية، الله سبحانه وتعالى أخذ عجز منهم ولكن منحهم القوة والقدرة. البعض منهم أصحاب مؤهلات عالية، البعض منهم كتاب، البعض منهم مثقفين، ومثل ما ذكرت لك أيضا يعني يتم تصنيفهم وفق مؤهلاتهم وقدراتهم العقلية. هنا الإعاقات تتنوع، ولكن أيضا بحمد الله كل إعاقة يعني تمكننا دمجها في سوق العمل من خلال مؤهلة وقدرة للعمل.
0: نعم، وكذلك أيضا طبيعة فرصة العمل التي تناسبه. طيب أستاذ أحمد، إلى أي مدى تسهم هذه المبادرات في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مثل ما ذكرت قبل قليل، وأيضا يعني تفتح لهم فرص حقيقية علشان يندمجوا في بيئة العمل مع زملائهم؟
2: صحيح، الحقيقة يعني نستطيع أن نعزز من ثقافة المجتمع أولا وثقافة العاملين في القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال في هذه القطاعات. فنحن ننتقل اليوم من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مفهوم آخر، وهو مفهوم المشاركة والإنتاج والاستفادة من قدرات هؤلاء المعاقين. مثل ما ذكرت لك لديهم ملكات غير عادية، لديهم مؤهلات، لديهم ولكن أيضا من انطلاقا من الحس الوطني، سواء كان احنا كفرق جهات معنية في القطاع الحكومي سواء كان وزارة التنمية أو مكتب المحافظ أو وزارة العمل أو أي جهة لها علاقة من تمكين هؤلاء المعاقين، وأيضا إدراك وأهمية بالمسؤولية الوطنية من أصحاب الأعمال بأهمية دمج هؤلاء. وبالتالي يعني من خلال المتابعة نؤكد إنهم قادرين على العطاء وإنهم أعضاء فعالين في المجتمع. والمفهوم السابق المعاق الكلام غير صحيح، ومثل ما ذكرت لك هي تعزيز ثقافة أولا وتمكين بنص تشريعي. يعني الآن احنا المادة 24 من قانون العمل العماني ألزمت حقيقة يعني أصحاب الأعمال التي تزيد عدد أعمال عمالهم عن 40 من تعيين ذوي الإعاقة، وهذه النسبة حقيقة يحددها وزير العمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء الموقع. ولكن أيضا في القانون الآخر وهو القانون الخاص لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 92/2025 في المادة 48 أيضا حددت النسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص على حسب المنشأة التي يعمل فيها. ولكن أيضا هذا القانون

0: حول متابعة أوضاع المعنيين بعد التحاقهم بالعمل والتأكد من استمرارهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ليس فقط طرح هذه العدد من الفرص 267 وإنما حتى أيضا بعد ذلك المتابعة.
1: حقيقة يعني في دائرة عندنا، دائرة رقابة العمل، وهذا من خلال التفتيش الجزئي أو التفتيش الشامل أو التواصل مع هذه المنشآت. من ضمن مهامها خاصة في التفتيش الشامل وضع المعاقين، هذه المعاقين في هذه الشركة. حقيقة احنا نتطلع طبعا من ضمنها يعني تهيئة المكان المناسب للعمل، تهيئة دخول وخروج، أيضا ربما يتطلب بعض الأحيان إلى إلحاقهم، إلحاق الموظفين أو العاملين خاصة في الاستقبال مدربين لغة الإشارة إذا كانت هذه المؤسسة أيضا تقدم خدمات حتى لو كانت إلكترونية، مثلا في أنظمة إلكترونية. ربما نسعى يعني وإحنا نتطلع إلى إن رفع هذه الخدمات على حسب المنظومة وأتمتتها بطريقة برايل، وبالتالي حتى لا يكون هناك يعني المعاق يجد نفسه غير قادر على التواصل حتى في الخدمات التي يقدمها، تهيئة الموقف، تهيئة الكرسي المتحرك وصوله إلى تلقي الخدمة، وإذا كان هو أيضا عامل مكان عمله، تهيئة أكرمكم الله دورات المياه. كل هذه الجوانب من خلال التفتيش الشامل أيضا نسعى إن نوضحها لأصحاب الأعمال.
0: نعم.
1: وأيضا ما يتعلق بالخدمات التي نقدمها نحن في محافظة شمال الباطن، بفضل الله يعني خلال السنتين الماضيتين منافذ الخدمة في مديرية العمل شمال الباطن حصلت على إجادة لسنتين على التوالي. هذا لن يتأتى تلا، ولكن أيضا جزء من معايير التقييم اللي هو دوركم أنتم في ما قدمتوه للمعاق، سواء كان في المكان، سواء كان إلحاق الزملاء بدورات تدريبية ما تعلق بلغة الإشارة، أو طريقة براير في الخدمات التي يستطيع أن يحصل عليها المعاق.
0: نعم، إذن الصورة مثل ما ذكرت أستاذ أحمد هي ليست فقط متعلقة بإتاحة الفرصة الوظيفية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في هكذا مبادرات، وإنما حتى أيضا المتابعة والتنسيق، وكذلك الأمر متعلق بالتكاملية والجهات المعنية سواء وزارة العمل أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية أو حتى الفرصة أو الوزارة أو الجهة المعنية بهذه الفرصة الوظيفية المتاحة. نشكر لكم كل الجهود التي تبذلونها في سبيل تذليل هذه الصعاب بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لكم أستاذ أحمد، بارك الله فيكم.
1: شكرا
0: للأستاذ أحمد بن سالم الحجري، مدير عام مديرية العمل بشمال الباطنة بوزارة العمل. كنا نتحدث معه عن طرح 267 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شمال الباطنة.

0: الثامنة تماماً تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. أهلاً بالجميع وأهلاً بالرسائل على 724-24-10. إن شاء الله يا رب كل صباحاتكم حلوة طيبة مليئة بالتوفيق والرضا والسعادة. عزيزي المستمع، لا يزال الحديث دائرا عن المحليات الصناعية وأثرها بشكل كبير على صحة الفرد، وكل يوم تزيد الدراسات حول هذا الموضوع، المحليات الصناعية أم المحليات البديلة عن السكر الأبيض. وهناك العديد من البدائل اللي الواحد ممكن يدخلها في حياته غير عن المحليات اللي تباع كذا في مغلفات صحية. عندك العسل الطبيعي، دبس التمر، التمر المجفف، انك تجففه كذا حتى في البيت ينفع تسوي هذه الحركة، تمر حالي يكون عندك مجفف اذا حمصته، او حتى تخليه اذا تحبه بشكل سائل تطحنه في وتحتفظ فيه طبعا في الثلاجة، يعني التمر بشكل عام. كذلك ايضا الكثير من المواد اللي تستخرج من المونك فروت، المونك فروت اللي تعرف ب فاكهة الراهب، هذه الفاكهة سبحان الله العجيبة جدا، حتى يقولوا طعم المحلي فيها أحسن من الستيفيا والستيفيان اللي معروف في كذا أحيانا طعم غير محبب. ويستخرج من لب فاكهة الراهب عن طريق طحنها وأيضا جمع عصارتها، وحلاوته جدا عالية يعادل حلاوة السكر العادي ب 150 إلى 300 مرة. يعني إذا بتحط شيء من مستخلص من المونك فروت فاكهة الراهب تحط شوية فقط، لأنه ما شاء الله حلاوتها جدا عالية، والغريب أن سعراتها الحرارية جدا جدا قليلة لا تذكر، لذلك تستخدم حتى في يعني الأنظمة الصحية اللي يخفض فيها نسبات السعرات الحرارية، اللو كارب الكربوهيدرات، وحتى للكيتو دايت المعروف نظام الكيتو إنهم يقللوا من السكر. فالمونك فروت تعد من الفواكه الصديقة لهذه الأنظمة الصحية، ومثل ما قلنا ما تخلي ذاك الطعم لشوي كذا غير مستساغ في بدائل السكر. عشان كذا يوم بعد آخر نشوف إنه المونك فروت تزداد طبعا قيمتها في الأسواق العالمية وحتى المشتقات منها. قصب السكر العادي إذا استخدم أيضا بشكل معتدل قد يكون غير مضر للصحة. بعيد عن عالم يعني أو ليس ببعيد كثير عن عالم الصحة وكيف تأثير السكر على حياتنا، حتى تجارة السكر كانت في منذ أعوام هي بين عديد من القضايا التي تطرح بشكل كبير، يعني أسواق تداول السكر. في قصص مؤسفة خلف جني الكثير من محاصيل السكر خاصة في الهند على سبيل المثال. تعرف أن 843 امرأة كانت قد خضعت لعملية استئصال رحم في أقل من 4 أشهر في مقاطعة في الهند جراء حصد قصب السكر. طيب إيش العلاقة بين الموضوعين؟ تكون النساء في عمر بين 30 و 35 تعمل هي وعائلاتها في حصد قصب السكر. في طبعا متنفذين يجيبوا يسميهم مقاولين العمالة، يجيبوا كذا عائلات في هذه الأحياء الفقيرة في الهند ويستأجروهم أنهم يقوموا بحصاد موسم كامل مثلا من السكر، وخاصة العائلات اللي فيها عدد من النساء يضطر الأهل أنهم يخضعوا البنات هذه أو النساء لعملية استئصال الرحم عشان ما تضيع المرأة وقت في أوقات الحمل أو حتى الولادة، تأخذ من وقت اللي هي العمل العمالة في التشغيل في حصد قصب السكر. شايفين وين يعني وصل الموضوع واستعباد الناس هنا؟ يعني نقدر نقول أن جسد المرأة تحول من شيء شديد الشخصية خاص فيها إلى قطع غيار في سلسلة الإمداد هذه المرتبطة بالتشغيل في مجال حصد السكر اللي يديرها الاقتصاد، طبعا الجانب الأسوأ أو البشع من الاقتصاد. والمرأة إذا غابت فترات إذا كان في حمل أو ولادة تدفع مبالغ طائلة جدا لسدادها، وهذا يقود العائلات إلى التقاضي والعقوبات أو حتى السجن. أيضا ثم تقوم طبعا هذه النساء تلجأ لهذا الحل هو استئصال الرحم، تحرم من حلم حتى الأمومة بالتواطؤ مع أطباء فاسدين يزورون تقارير طبية ويذكرون أنهن مصابات بأم أورام سرطانية. المؤلم وين أكثر إيلاما في الموضوع أن حتى مبالغ هذه العمليات اللي تجرى، عمليات استئصال الرحم لهذه النساء، تكون دين عليهن، ولازم إنه يردن هذا الدين من مخصصاتهن المالية اللي بيحصدنها خلال أشهر طويلة من عملهن في حصد السكر. من الملفات اللي طرحت في إحدى المحاكم الدولية حول هذا الموضوع، 1300 امرأة خضعنا لهذه العملية الجائرة فقط في 3 أعوام من بين 2016 لين 2019، وتقارير دولية تتبعت محاصيل السكر هذه خاصة في ولاية مهاراشترا في الهند، وربطت سلاسل الإمداد بموردين عالميين وشركات كبرى تستهلك السكر بكميات كبيرة، ضمنها شركات المشروبات الغازية أبرزها البيبسي والكوكاكولا. يعني هذين من أكبر الشركات اللي تستورد السكر المحصود من هناك في ولاية مهاراشترا الهندية. يعني هذا السبب آخر يخليك تختار المنتج اللي انت تاخذه من الرف. سبحان الله، انت متخيل هذا المنتج انت تاخذه معلب مغلف بشكل جميل على عبارات صحية، ولكن خلفه الكثير من كذا القصص المأساوية فعلا،
1: المأساوية التي تكون يعني الحاجة فيها أو الفقر يدفع هؤلاء الناس بأن يقوموا بهذا الأمر، ومن جهة أخرى مقابلة الاستغلال مع الأسف بالنسبة لهذه العمالة وهذه الشريحة الواسعة، ليس فقط في الهند وإنما حتى أيضا في الدول الأفريقية. كذلك تحدثنا عن ثمرة الكاكاو كيف يتم أيضا استغلال الناس فيها، ومن يقرأ في التاريخ يعرف أيضا كثير من الدول هي استغلت هذه الفئة من الناس لحاجتها بطبيعة الحال، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ما ذكرت يمكن عائشة في الموضوع قبل قليل. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكلام. هكذا هي صباحاتنا معكم في صباح الخير يا بلادي، تمر على مختلف المعلومات الصحية وكذلك أيضا الأخبار المنوعة.

0: مستمعنا العزيز، نصبح عليك بالخير ونتمنى لك إن شاء الله يوم موفق. صباح الخير أيضا لكل من يرسل لنا ويشاركنا على 7244410، منهم سيف بن ناصر العفيفي من ولاية نزوة رسل لنا رسالة فيها آية قرآنية هي فيما يتعلق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، الآية التي تقع في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. هذا فيما يتوافق أيضا مع موضوع حلقتنا في هذا الصباح حول من ينصحك ولكن ما بالضرورة هو مطبق للنصيحة. هل واجهت هذا الأمر أم لا؟ ما واجهته؟ إذا ما واجهته خبرنا، أرسل لنا على 7244410، خبرنا تجربتك. تجربتك ما في ناس تنصح وما تسوي النصيحة أصلا، ما تطبقها، يمكن هي لأنها مؤمنة بها وتريد الناس أنها تكون على هذه النصيحة بطريقة صحيحة. فأنت ماذا عن تجربتك وأيضا مشاركتك معنا عزيز المستمع؟ صباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب631، المستمعين عائشة كان كاتب لنا: لماذا لم تقرأوا رسالتي؟ وين راحت رسالته؟ هذا سعيد بن عزيز الهشامي: صباحك خير. يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، لولا المشقة سادة الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال. أبو الطيب المتنبي، شكرا لك.
1: شكرا على هذا الاقتباس، سبقناك نحن باقتباسات عطر الكلام.
0: طبعا هذا الاقتباس أبيات شعرية كتبها أبو الطيب المتنبي، شكرا لك يا سعيد الهشامي. وهذا احنا قرينا رسالتك ولا تزعل علينا. صباح الخير لمعتز سعيد، صباح الخير أيضا للنوفل أبو مياسين اللي صار لفترة طويلة ما رسل. لا والله راسل أمس، راسل أمس، راس الأمس، بس احنا يمكن ما انتبهنا لرسالتك. صباح الخير، يقول: صباح التفاؤل والإيجابية، الله يسعدكم يا رب مثل ما تسعدونا بالأصوات الطيبة. حبيت أشارك وأنا من موقع جبال أسمع النصيحة من أي حد لكن أشوف المفيد منها، أحيانا تجيك النصيحة من المجانين مثل ما يقولون ما تعرف. يقول: تحياتي النوفلي ومياسين، خذ النصيحة وخذ اللي يناسبك سواء من شخص، لا خذ النصيحة من الناس اللي توثق فيهم. صباح الخير أيضا لراشد الجعفري، نذهب إلى نيابة الأشخرة لتعيش الأجواء الجميلة في هناك في نيابة الأشخرة، الأجواء الجميلة اللطيفة. صباح الخير أيضا. يقول عبد الله الجعفري، هل شارك معنا في موضوع الحلقة؟ لا. يوجه تحية إلى زملاء المعلمين والمعلمات وأبنائنا وبناتنا الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد. خلاص وصلنا الأسبوع الثاني يا الجعفري. أبو فياض، يسعد صباحك بكل خير، لك احنا نستقبل الرسالة منك في أي وقت. وكذلك أيضا سيف العوفي من الرستاق،
1: شكرا على لطف المشاركات على 724410. نحن مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، بنروح لموضوع بعد الفاصل عن استراتيجية الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030.

0: صباحات الرضا والسعادة لكم جميعا، تحياتنا لكل مستمعين من ربوع السلطنة الجميلة، من مسندم لظفار إلى بدية الرائعة بأهلها وناسها، لكم كل التحية والسلام. صباح الخير لكل مشاركين على 72 24 10. في مشاركة من عبد الله البلوشي يقول: الرمح غالي والفريسة ذبابة. فمعنات هذه العبارة وأنك لا تبذل مجهود على شيء ما يسوى. هذه نصيحة قدم لكم ياها عبد الله البلوشي. هذه لما تكون معصب زين تتذكرها. تمسك أعصابك. كما وعدناك عزيزي المستمع، هنا في جولتنا المنوعة في صباح الخير يا بلادي، أخبار الوطن العزيز حاضرة، وجودة التعليم في صميم اهتمامات القيادة الحكيمة. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله دائما يذكر بأهمية الاعتناء بجودة التعليم ومخرجات التعليم، وأيضا تدعيمه بكل التقنيات الحديثة وكل ما يخدم العملية التعليمية وييسرها لأبنائنا الطلبة. في هذا السياق أطلقت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم اليوم خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2026-2030، وتتوزع على 8 مجالات، منها 3 مجالات رئيسية: جودة التعليم، التعلم، التعاون والشراكة وبناء السمعة، بناء القدرات، و5 مجالات أيضا ممكنة: الحوكمة، الإدارة، المنظومة الرقمية وغيرها من التفاصيل اللي سيأخذنا فيها بشكل أوفى ضيفنا الذي نرحب به الدكتور أحمد بن محمد المعمري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. دكتور أحمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم وأيضا لجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. بداية نعرف المستمع العزيز على الاستراتيجية الجديدة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030، أبرز ما دفع إلى إطلاق هذه الاستراتيجية وتفاصيلها.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة عائشة، وأيضا أنا أشكركم جميعا على تسليطكم الضوء على هذا الجانب المهم، يمكن هو هاجس يهم كل بيت ويهم كل أسرة ويهم أيضا المجتمع ككل، لأن عندما نتحدث عن جودة التعليم نحن في الحقيقة ما نتحدث عن تقارير أو معايير وتقييمات فقط. هذه صحيح مهمة لإعطاء الانطباع والقياس والتقييم والخروج بنتائج واضحة، لكن الأهم منها هو أن نتحدث عن طالب نريد لتعليم أفضل، وأسرة نريد أنها تطمئن على مستقبل أبنائها، ومؤسسة تعليمية تسعى باستمرار أنها تكون هي الأفضل. ومن هنا جاءت استراتيجية الهيئة لعام 2026-2030 لننتقل بالجودة وبجودة التعليم من مجرد إجراءات نقوم بها إلى أثر يلمس الطالب، تثق فيه الأسرة، ويراه المجتمع في مخرجات التعليم في سلطنة عمان. يمكن الأهم والأفضل أو الشيء اللي احنا نطمح فيه ان احنا نريد ننتقل بهذه الجودة من التقارير والأرقام إلى أثر يلمس الطالب في تعليمه ومستقبله. سؤالك عن ليش بالضبط أو جاءت الاستراتيجية أو أطلقت الآن خلال هذه الفترة، لأن نحن ببساطة أمام مرحلة جديدة للهيئة. اختصاصات الهيئة توسعت وأصبحت أوسع، مسؤوليتها اليوم تشمل جوانب متعددة، خاصة بعد المرسوم السلطاني رقم 12/2026. صارت جودة التعليم في سلطنة عمان شاملة وأيضا متكاملة، وتمتد للطالب من بداية تأسيسه في التعليم المدرسي وحتى انتهاءه من المرحلة الجامعية. الاستراتيجية يمكن نقدر نقول أنها تحدد بشكل أوضح أين نحن اليوم، أين نريد أن نصل، وكيف نقيس نجاحنا. الفكرة الأساسية فيها أن عمل الهيئة ما يكون مثل ما ذكرت مجرد اعتماد على تقارير، وإنما الأثر اللي نحدثه فعلا في جودة التعليم. وفي النهاية هدفنا واضح كما ذكرنا، الطالب أن يخرج ولديه تعليم أفضل ونرى أثر تعليمه عليه.
0: نعم رائع جدا. يعني أنا بداية أحييك على هذه الافتتاحية التي افتتحت بها هذا الحوار، فعلا هي موضوع يهم كل أسرة اليوم عمانية لديها طالب في مقاعد الدراسة، أهمية أن تكون هذا التعليم الذي يتلقاه ذا جودة، تعليم يبنيه ويبني شخصيته، يبني فكره، وثم لاحقا أيضا يؤثر بشكل إيجابي في بناء الوطن. عالميا أيضا هو سباق مستمر جدا، نرى تجارب كثيرة في حول العالم لتحسين وتجويد التعليم.
1: بالضبط
0: نعم،
1: بالضبط
0: يعني يمكن نحن أذكر في برنامج وثائقي قديما يمكن شاهدته وحتى أنا طفلة عن جودة التعليم في عدد من الدول في العالم، كانت مثلا متصدرة في العالم فنلندا على سبيل المثال،
1: نعم
0: وكانت من أول الدول اللي نقلت من الكتب المدرسية إلى الأجهزة اللوحية، وألغت ربما شيء من الاختبارات والواجبات. ثم لاحقا أيضا تطور الموضوع، نجد الآن هناك تحديثات أن عدد من الدول الأوروبية بينها السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا والدنمارك وغيرها تعود من الاهتمام بالأجهزة اللوحية فقط إلى الكتب الورقية والكتابة باليد، بالتزامن مع التشديد في قيود استخدام
1: صحيح
0: الأجهزة اللوحية. فمنظومة التعليم متغيرة مرنة تواكب كل التطورات، وأيضا تراقب أثر كل ما يعني يتم استجلابه من جديد. فنتحدث وإياك عن تركيز اليوم هذه الاستراتيجية على أنظمة أيضا التطوير بما يتناسب مع مجتمعاتنا ومع كل ما يدخل من جديد أيضا ومؤثر في التعليم، كتجربة شخصية هنا مناسبة لمجتمعاتنا مع الاستفادة من المجتمعات الأخرى ومع تطور عملية التعليم أيضا عالميا.
1: ممتاز جدا. يمكن انت اثرتي جانب مهم جدا. اولا ان احنا يمكن كانت اهدافنا ان يكون التعليم في كل مكان في سلطنة عمان، اليوم هدفنا ان تكون جودة التعليم في كل مكان في سلطنة عمان. ولما تكلمتي عن موضوع يعني التغييرات ومواكبة التغيرات، احنا واحدة من قيمنا في الخطة الاستراتيجية الحالية هي المرونة، لأن هناك كثير من التغييرات نواكبها بشكل مستمر، وهذه التغييرات نسعى إلى أن نلمس أثرها في في في حياتنا وحياة أيضا أبنائنا. يمكن لما نقول مثلا أن يعني أبسط أنا فقط للمشاهد الكريم أو المستمع الكريم عن موضوع الاعتماد أو موضوع مثلا جودة التعليم، الهيئة لما تدخل لتقييم مدرسة مثلا ما تهدف فقط البحث عن خطأ أو عن أخطاء موجودة داخل هذه المدرسة، وإنما تريد تعرف أين المدرسة جيدة، في مش بالضبط المدرسة جيدة، وين تحتاج إلى تطوير، وبالتالي مساعدتها على تحسين هذا التطوير. الأمر نفسه ممكن ينعكس أيضا على الكليات وعلى الجامعات، لأن الاعتماد يساعد المؤسسة على أنها تراجع نفسها باستمرار، هل البرامج اللي هي تقدمها اليوم جيدة، هل المخرجات اللي تخرج منها بالمستوى المطلوب، وأيضا وين المواقع بالضبط اللي تحتاج إلى تحسين. وهذا هو الدور الأهم اللي أنا أتكلم عنه دائما، والهيئة تجعله في صلب مواكبتها للمتغيرات اللي تحصل، لأن التحسين كما ذكرتي مطلوب، لأن الحياة متغيرة ومتسارعة. اليوم عندنا التقنيات تتغير، الذكاء الاصطناعي دخل بقوة في كل يعني كل مرة وكل سنة تراجع هذه البنود والمعايير بما يتواكب أيضا مع متغيرات الحياة. القياس كذلك يعطينا صورة أوضح عن مستوى التعلم بشكل عام في سلطنة عمان، لذلك كل هذه الأدوات وكل هذه التغييرات تصب في نتيجة واحدة، أن تكون هذه المؤسسة التعليمية أفضل مما كانت عليه، وبالتالي يحصل الطالب إن شاء الله على تعليم أفضل، وأيضا يعزز من ثقته بنفسه وثقته من قدراته وحتى منافسته لما يطلع إلى خارج سلطنة عمان.
0: نعم فعلا، وبهكذا نضمن جودة مخرجات التعليم وأيضا فعاليتها في سوق العمل وفي توظيفها، التوظيف الصحيح في خطط التنمية في الوطن بشكل عام، والتي أيضا مدعومة بمستهدفات رؤية عمان 2040 بطبيعة الحال. كذلك دكتور أحمد، من بين المرتكزات الاستراتيجية يمكن تحدثنا سابقا قليلا عن موضوع التقنية كمثال، توظيف
1: نعم
0: البيانات أيضا، البيانات العديدة التي تجمع سواء كان من مراكز الإحصاء، من المؤسسة التعليمية نفسها، التقنيات
1: بالضبط
0: الحديثة، أتيت على ذكر أيضا الذكاء الاصطناعي، كيف لها أيضا أن تسهم في بناء القدرات الوطنية المواكبة وتسهم في تحسين هذه الجوانب، أيضا بدورها ستسهم في تحسين
1: ممتاز
0: تطوير منظومة ضمان جودة التعليم.
1: ممتاز، انت وضعتي يعني كما يقال الايد على النقطه اللي هي التي تعمل الهيئه عليها بشكل دائم ومستمر. اليوم نحن عندنا كميات كبيره من البيانات والمعلومات، ويمكن التحدي ليس فقط في جمع هذه البيانات وانما كيف يتم الاستفاده منها. عمليات التقييم مستمره، عمليات الاعتماد مستمره، عمليات القياس، الاطار الوطني للمؤهلات، المركز الوطني للقياس، كل يعني تقسيم من تقسيمات الهيئه شغال بشكل مستمر في جمع كثير من البيانات. لما تكون عندنا بيانات دقيقه نستطيع أن نعرف أين نحن يعني جيدون بشكل عام في التعليم في سلطنة عمان، وين توجد هذه التحديات، وأين نحتاج إلى تطوير ومزيد من التطوير، وبالتالي يصبح القرار مبني على معلومات واضحة وليس على الانطباع. التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إحنا طبعا مواكبة مع منظومة التحول الرقمي تساعدنا على تحليل هذه البيانات بشكل أسرع، أول شيء تسهل الإجراءات اللي تقوم فيها وتبسطها، وأيضا تقوم بتحسين هذه الخدمات اللي نقدمها للمؤسسات والمستفيدين. واليوم نحن عندنا منصة جودة، أحد المنصات التي تتبع الهيئة التي تقوم عليها عمليات تقييم أداء المدارس التي انطلقت العام الماضي ومستمرين فيها، وهي منصة تقنية متكاملة التي يتم من خلالها إدخال البيانات إلى هذه المنصة وجمعها. يمكن إحنا في الوقت نفسه اللي نحتاج فيه إلى تطوير هذه البيانات والتعامل مع التقنية، نحن أيضا نهتم كثير جدا ببناء الكفاءات الوطنية، لأن التقنية مهما تطورت يبقى الإنسان هو اللي يديرها، هو اللي يستفيد منها وهو اللي يتحكم فيها. وباختصار إن إحنا لما تكون بياناتنا يمكن أوضح وتقنيتنا هي الأذكى وكفاءاتنا وطنية أقوى، بإذن الله تعالى النتيجة والقرار يكون في جودة تعليم عالي بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن هذه الاستراتيجية أكيد أنها ستخدم المستهدفات والنتائج التي تطمح لها الهيئة وتطمح لتحقيقها خلال خاصة السنوات الخمس المقبلة. نتحدث يمكن عن أبرز هذه المستهدفات كذكر الأثر المتوقع على الطالب والمؤسسة التعليمية ولاحقا أيضا أكيد المجتمع.
1: أنا يمكن نحن إذا أردنا نختصر طموحنا حتى عام 2030 في شيء واحد، ممكن أقول يرى الناس أثر جودة التعليم بإذن الله تعالى، وليس فقط أن يسمعوا عنها، يعني يروا أثرها في الطلبة، يروا أثرها في المؤسسات نفسها، التغير في بعض المؤسسات التعليمية، لأن الطالب نريده هنا أن يحصل على تعليم أفضل، والأسرة في نفس الوقت نريدها أن تكون أكثر ثقة في جودة التعليم، والمؤسسة التعليمية نريدها أنها تعرف نقاط قوتها وفرص التحسين اللي موجودة عندها، والمجتمع بشكل عام والعالم نريد أن يثق في مخرجات التعليم العماني. لذلك يمكن نحن نعمل جميعا خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير مختلف جوانب الجودة، سواء في المدارس، في الكليات، في الجامعات والمؤهلات، وأيضا القياس والتقنية وبناء الكفاءات. في النهاية كل هذه الأعمال تلتقي عند شخص واحد اللي هو الطالب، لأنه هو المستفيد الحقيقي من منظومة التعليم.
0: نعم، مساعي موفقة مباركة بإذن الله تعالى، نرجو لكم كل توفيق وسداد. شاكرة لك وجودك معنا اليوم دكتور أحمد وكل التفاصيل التي أثريتنا بها، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا لكم. يمكن رسالتي الأخيرة أوجهها أن جودة التعليم هي ما مسؤولية جهة واحدة، الهيئة أو وزارة التعليم أو مؤسسة معنية بالتعليم، إنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت وتصل إلى المجتمع وإلى الجهات المعنية، يلمسها الطالب والأسرة والمجتمع، وأيضا نشوف أثرها في طلبتنا، مخرجاتنا، في مدارسنا، في مؤسساتنا التعليمية، مؤسسات التعليم العالي، الجامعات، الكليات. فكل هذه يعني المنظومة الوطنية المتكاملة هي مشتركة في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لجودة التعليم في سلطنة عمان.
0: نعم، بإذن الله تعالى نرى هذا التكامل في صناعة تعليم أفضل في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور أحمد بن محمد المعمري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، حدثنا مشكورا عن استراتيجية الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030.

كل التوفيق إن شاء الله مع بداية العام الدراسي لأبنائنا الطلبة وأيضا الطالبات وكذلك العام الجامعي الجديد بالنسبة لطلبة الكليات والجامعات واللي بدأوا أيضا كمستجدين في مرحلة التأسيس أو الفاونديشن في الجامعات والكليات. هذه يمكن رحلة جديدة نتمناها إن شاء الله أن تكون رحلة توفيق ونجاح لهم جميعاً.

0: من راح المالديف من قبل؟
1: في خطة بس ما رحنا.
0: وإذا مشينا على الخطط وايد خطط عايشة.
1: ما مبقين بقعة قبل من خريطة العالم.
0: يوم الأمس 13 سبتمبر يحتفلوا سكان المالديف سنويا بيوم اعتناق المالديف للإسلام، ويعتبر عطلة رسمية. بالمناسبة ترى المالديف يعني بجمالها إلا أنهم عندهم تطبيق عالي جدا للأنظمة المتعلقة بتعاليم الدين الحنيف، خاصة فيما يتعلق بالسياحة وكيف أنهم يتعاملوا مع السياح الذين يمتثلون لقوانينهم وليس الدولة تمتثل لما يريده السياح في بلدهم. في عام 1153 آمن ملك المالديف كان بوذي اسمه دوفيمي بالإسلام، واتخذ لنفسه اسم السلطان محمد العادل، ثم أعلن الإسلام دينا رسميا للدولة. وقد أسلم هذا الملك على يد داعية مغربي وهو مسلم، وصف بأنه رجل فاضل حافظ للقرآن ورحالة، وصل إلى المالديف قادما من المغرب العربي.
1: شوف أجره يعني كم سنة ممتد.
0: صحيح.
1: يعني كان السبب في هداية هذا الرجل، فبعدين هذا يعني بسبب سلطته خلى الدولة كلها، وتوارث أيضا هذا الأمر لأجيال وسنوات طويلة. فما تستكثر. صحيح. نصيحتك مثل ما اليوم نحن موضوعنا عن النصيحة، يمكن نصيحة خير تخلي الخير ما بس لشخص واحد ولكن يعم لأشخاص كثر بل لسنوات طويلة.
0: نعم، وأيضا النصيحة تكون حاضرة في كل يعني في كل يوم يحتفى به بما يسمى بيوم اعتناق المالديف للإسلام في 13 من سبتمبر. تحتفل المالديف في هذا اليوم بإلقاء الخطب، الدروس الدينية، تنظيم برامج حول القيم الإسلامية، وإقامة الفعاليات للتعريف بتاريخ المالديف وهويتها الإسلامية. الله يرزقنا وإياكم رحلة إلى المالديف إن شاء الله.
1: أحد المقربين زار المالديف ويقول ناس كلهم سماحة وطيب، والأذان كان يسمع أيضا في أغلب الأماكن السياحية الرائعة. فيلا حمسنا زيادة نروح المالديف خالد ونتعرف أكثر عن تاريخ أيضا المالديف. من المالديف إلى الصين هذه المرة. تعرف عزيزي المستمع أن تليفونك فيه ذهب؟ تليفونك فيه ذهب ترى. أكثر من الأشخاص لما سمعوا هذه المعلومة قالوا ما بنرمي تليفوناتنا القديمة، ولكن طبعا بنسب محددة. اليابان على سبيل المثال يعني كثير مهتمة بموضوع النفايات الإلكترونية، وأنا أتمنى أن يكون عندنا أيضا نحن مخازن للنفايات الإلكترونية، مرادم خاصة للأشياء الإلكترونية ليتم إعادة تدويرها بالشكل الصحيح. اليابان استغلت النفايات الإلكترونية وطلعت معادن ثمينة وصنعت منها ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 على سبيل المثال. كانت تجربة رائدة جدا في التعدين الحضري. صح بيعطوا الناس ميداليات ذهب، قالوا ليش ما نجيبها من شيء معاد تدويره وليس فقط يعني من المعادن المخزونة من الذهب عندهم. جمعوا أجهزة شاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية، وجمعوا أطنان أكثر من 78 ألف طن من النفايات الإلكترونية، وكان من ضمنها أيضا أكثر من 6 ملايين هاتف محمول، واستعملوها أو استغلوها بين 2017 لحد 2019 عشان يستخرجوا منها هذا المعدن الثمين، معدن الذهب، إلى جانب طبعا معادن أخرى. هذا شفت الوقت الطويل من 2017 لين 2019. ولكن الصين لما قلت لكم نروح الصين هذه المرة طورت طريقة في 20 دقيقة يستخرجوا أكثر من 98% من الذهب في الهواتف القديمة. هذه التقنية الجديدة تخفض تكلفة استخراج أوقية الذهب إلى نحو 1450 دولار. إذن هذا مهم جدا، اغتنام النفايات الإلكترونية بشكل صحيح، وممكن أن نستخرج منها ذهب حتى هواتفنا القديمة. إن شاء الله في قادم الوقت نسمع كذا عن يعني استغلال أكبر في بلدنا للنفايات الإلكترونية.
0: نعم، عملت لقاء عايشة مع شخص أو شركة متخصصة في محافظة ظفار على هذا الطاري. هي تعمل، وزرت المصنع، تعمل على جلب هذه الأجهزة الإلكترونية، يعني حتى الأجهزة القديمة من بعض البنوك، أجهزة السحب الآلي أو حتى الطابعات في المكاتب والجهات المختلفة، كذلك أيضا حتى على مستوى الهواتف كان عندهم الآلة اللي تقوم بتفريغ هذه الأجهزة إلى مواد مصنعة إلى معادن معينة،
1: وكان من ضمن
0: المعادن، يعني غير المعادن الأخرى، كان الذهب موجود
1: فعلا.
0: كانت في نسبة ويتم يعني استخراجها. بعد ذلك يعني بعد البحث حصلت أنه يمكن هذا المصنع الوحيد اللي موجود معنا في سلطنة عمان
1: فعلا،
0: وقابل أنه يعني يتمدد إلى حتى أيضا دول الخليج
1: بإذن الله تعالى. هو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، عندهم أيضا سياق كذا لجمع النفايات الإلكترونية. عسى نسمع كذا عن بنك للنفايات الإلكترونية، الواحد حتى في دول أوروبية مثلا تأخذ لهم مجموعة من أجهزتك، يعطوك مبلغ زهيد، مثلا عندك هواتف قديمة، أشياء قديمة إلكترونية، توديها لهذا البنك ويعود لك مبلغ زهيد، والبنك والدولة بشكل عام تستفيد إن شاء الله. أظن هنا بيكون من الخطط المستقبلية القادمة في وطننا العزيز عمان.

0: مستمعينا الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، ونرحب فيكم من جديد في صباح الخير يا بلادي. نأخذ الآن الموضوع الثالث المتعلق بالمشاورات العالمية لرسم ملامح أجندة التعليم لبعد عام 2030. يوم الأمس أطلقت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030. تحدثنا عن هذا الموضوع، الآن نتحدث عن المشاورات العالمية لرسم ملامح أجندة التعليم بشكل عام. لابد أن تكون هناك استراتيجيات وطنية متعلقة بقطاعات مختلفة، على رأس هيئة قطاع التعليم الأستاذ أحمد بن سيف الشعيلي، رئيس قسم التعليم العالي والبحث العلمي باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ينضم معنا للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ أحمد، يسعد صباحك بكل خير.
1: وصباحك سعيد أخي خالد والمتابعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بكم. لما نتحدث عن التعليم بعد عام 2030، إيش أبرز المتغيرات أو القضايا اللي تحاول يعني المشاورات العالمية استشرافها ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة؟
1: نعم، بداية الأستاذ خالد اسمح لي أن أعطي المستمع الكريم فكرة سريعة عن هذه المشاورات، حيث جاءت في توقيت مهم جدا ونحن نقترب من عام 2030، في ظل تغيرات سريعة يشهدها العالم في سوق العمل، في التكنولوجيا وأساليب التعلم. لذا ارتأت اليونسكو أن من الضروري أن لا نتحدث فقط عن التعليم، بل أن نستمع إلى الطلبة والشباب أنفسهم، كونهم عمدة في هذا المجتمع وهم من يرسمون المستقبل. فلذا ارتأت أن نستمع إليهم، ما الذي يحتاجونه، ما الذي يتطلعون لتغيير أو تطوير، والهدف في النهاية هو أن تكون أصواتهم جزءا من رسم ملامح التعليم والتعلم هذا 2030. ونحن في سلطنة عمان إسوة ببقية طبعا دول العالم نشارك في هذه المشاورات حتى يكون لطلبتنا وشبابنا صوت في هذا الحوار العالمي. تقام هذه الفعالية الأستاذ خالد تحت رعاية سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله أبو سعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة، ويشارك معنا نحو 170 مشارك ومشاركة مختلف المراحل العمرية، طلبة المدارس، الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وبعض الطلبة المبتعثين، إلى جانب مجموعة من الشباب دون سن 30. أما فيما يتعلق بالمتغيرات والقضايا، أعتقد أن نقطة البداية هي أن العالم نفسه يتغير مثل ما أسلفنا بسرعة كبيرة، بالتالي من الطبيعي أن يتغير معه التعليم. اليوم لدينا تطور تقني متسارع، تغيرات كبيرة في طبيعة الوظائف وسوق العمل، إلى جانب قضايا مثل تغير المناخ والصحة والغذاء وغيرها من التحديات التي سيكون على أجيال القادمة التعامل معها بطبيعة الحال. لذلك المشاورات الأستاذ خالد لا تسأل الشباب فقط على المدرسة والجامعة، وإنما تبدأ بسؤال أوسع، كيف تصورون العالم الذي يريدون أن يعيشون فيه بعد 20 عاما مثلا؟ ثم يأتي السؤال، ما نوع التعليم الذي سيساعدهم للوصول لذلك المستقبل؟ كذلك أخي الكريم، من المهم أن هذه المشاورات لا تركز فقط على ما نريده من تغيير بس، بل أيضا إيش هي الجوانب الجيدة في التعليم اليوم التي ينبغي أن نحافظ عليها ونطورها. بمعنى آخر، نحن لم نعد نسأل فقط ماذا نعلم، وإنما نسأل أيضا كيف نعلم، ما المهارات والقيم التي سيحتاجها الإنسان ليعيش ويعمل ويسهم بفاعلية في مجتمع المستقبل.
0: نعم، إذن هذا واضح بشكل كبير أن الفكرة تأتي من الشباب أولا، استثمار هذه الفكرة كيف يريدون أن يكون المستقبل، ثم على ماذا من قطاع التعليم يبنى هذا المستقبل. لكن هناك توجه أيضا أستاذ أحمد حول إعطاء الشباب والطلبة والفئة الأقل تمثيلا المساحة الأكبر، كونهم هم اللي راح يكونوا إن شاء الله في المستقبل في هذه المشاورات، كيف بإمكان تتحول المشاركة من مجرد إبداء رأي إلى تأثير حقيقي في مستقبل التعليم بالتحديد؟
1: نعم، هذا سؤال مهم جدا أخي خالد، لأن نجاح المشاورات بطبيعة الحال لا يقاس فقط بعدد المشاركين فيها، وإنما بمدى انعكاس آرائهم وأفكارهم فعلا في المخرجات التي ستنتج عنها. من هنا نحرص أخي خالد على توثيق كل ما يطرحه طلبتنا وشبابنا كما عبروا عنه بأنفسهم، ثم تحليل هذه الآراء ورفعها ضمن المخرجات الوطنية للمشاورات، حتى تكون جزءا من الحوار العالمي حول مستقبل التعليم والتعلم بعد 2030. الأهم بالنسبة لنا أن طلبتنا وشبابنا أستاذ خالد لا يكونوا مجرد متلقين أو مستفيدين من التعليم، بل شركاء حقيقيين في التفكير في المستقبل، فهم الأقرب بطبيعة الحال للتجربة التعليمية والأقدر على التعبير عن التحديات اللي يواجهونها وماذا يتطلعون إليه وما يرونه من حلول وأفكار يمكن أن تسهم في تطوير التعليم. عندما تجد هذه الآراء سلخال طريقها من جلسات الحوار مثل الذي نعمله اليوم إلى التقارير والتوصيات والنقاشات الوطنية والدولية، هنا تصبح المشاركة أكثر من مجرد إبداء رأي، تتحول إلى مساهمة حقيقية في رسم مستقبل التعليم.
0: نعم. طيب المخرجات بالنسبة للمشاورات، خلاص الآن صارت المشاورات، المخرجات التي خرجت منها والنقاشات، الأفكار التي خرجت منها سواء على مستوى عالمي إقليمي وطني، كيف يمكن أن تسهم في صياغة أجندة التعليم والتنمية لعام 2030 وما بعد هذا العام؟
1: نعم أستاذ خالد، ترفع هذه المخرجات ضمن الاستطلاع العالمي. يتم النظر في القضايا التي تتكرر بين الشباب في دول مختلفة. في الوقت نفسه تحفظ بعض القضايا الخاصة بكل مجتمع له خصوصيته. من هنا تبدأ الصورة الأكبر في التشكل، ما الذي يشغل الشباب عالميا، ما الذي يريد تغييره، وما الذي يرونه ضروري لمستقبل التعليم. من المتوقع أستاذ خالد أن تسهم هذه المدخلات في بناء أجندة التعليم وتعلم الشباب ما بعد 2030. بالنسبة لنا هذا مهم جدا، لأنه يعني أن صوت الطلبة والشباب في سلطة عمان سيكون حاضرا ضمن هذا الحديث.

0: الجميل أن الجميع يساهم في صنع يعني الاستراتيجيات ليست الوطنية وإنما حتى العالمية لقطاع كقطاع مهم كقطاع التعليم. ونتمنى أن ليس فقط الأمر المتعلق بصناعة الاستراتيجيات والسياسات، وإنما حتى أيضا أن يكون حق التعليم مكفول في كل الدول.
1: فعلا خالد، والجميل أيضا أن يعني اعتنوا برأي الشخص الدارس نفسه، يعني الطلبة في سن المدرسة والطلبة الجامعيين أيضا لهم صوتهم وإسهامهم في رسم المستقبل في جانب التعليم. صباح الخير لكل من يتفاعل معنا حتى الدقيقة الأخيرة في 7244410. أبو أكثم البكري من الرستاق يقول بعد السلام عليك السلام ورحمة الله، والتحية لطاقم البرنامج. النصيحة من شيم العقلاء، فالذي ينصحك يحب لك الخير، لا تزعل ولا تعصب ولا تستهين بالنصيحة، وكن من الذين يتقبلون النصح بصدر رحب. شكرا لك يا أبو أكثم البكري. يمكن عزيزي المستمع، في شهر مايو كانت تتردد كثير الإعلان عن مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، واستمرت استقبلوا كان المشاركات من شهر 5 لحد بداية يونيو أو منتصف يونيو. والآن تعقد اللجنة الرئيسية لمسابقة الإجادة الإعلامية اجتماعها الثالث، كان بالأمس برئاسة سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة. وفي هذا الاجتماع اطلعوا على سير عملية التقييم الأعمال المقدمة لهذه المسابقة وفق النظام الإلكتروني، اللي طبعا يمثل نقلة نوعية في تاريخ دورات المسابقة، استقبال المشاركات باستمارات رقمية، وأيضا تم خلاص فرزها وعرضها على لجان التحكيم لتقييمها. النتائج بتكون خالد في أكتوبر القادم، صحيح؟
0: راح تكون إن شاء الله في أكتوبر. والمجالات التي يعني جاءت فيها المسابقة: الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الإلكتروني، واستهدفت المؤسسات الإعلامية، الأفراد من الممارسين والمهتمين بالإعلام، إضافة إلى طلبة تخصص الإعلام في المؤسسات الأكاديمية وصناع المحتوى الإعلامي.
1: طبعا بهدف تحفيز كل شخص عامل في الإعلام، سواء كان في الكوادر الوطنية العاملة في الإعلام الرسمي، الإعلام الخاص، أو حتى مثل ما ذكرت تفاصيل الفئات الأشخاص المشتغلين في الإعلام الخاص، وحتى طلبة الإعلام لإبراز الطاقات الإعلامية الوطنية وتقدير كل الإنجازات، وترسيخ دور الإعلام الوطني كشريك فاعل في تحقيق رؤية عمان 2040.
0: حفل الختام مثل ما ذكرنا بالنسبة للمسابقة راح يكون إن شاء الله في أكتوبر المقبل. كل التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين في مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا الوصل المنوع من صباح الخير يا بلادي. نرجو أن تكون هذه الحلقة نالت على إعجابكم واستمعتم لكل ما هو مفيد فيها، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله لقيا خير في حلقات قادمة. كونوا بخير.
0: أطيب التحية من فريق العمل مع التحية. كنا معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، ويحييكم مخرجنا الزاع بن سيف الراس. بنشوفكم باكر للقاء.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. ملتقى ظفار العلمي يناقش توظيف الابتكار وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية. أكثر من 129 مليون برميل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يوليو الماضي. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. استشهاد فلسطينيين 213 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة. طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. بكين ونيودلهي تبديان رغبتهما في المشاركة للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. وأكثر من 7000 إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان الثقافة والأدب إبداع لا حدود له ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح المغني هو النجم دوماً
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع
0: نوافذ ثقافية نافذة أسبوعية على الثقافة العربية يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: تذكر يا ديفيد، هل تحدثت أمك يوماً عن هذا الدفتر من قبل؟
6: لا أبداً.
2: ما هي المواضيع التي كنتما تتحدثان بها عادة في جلساتكم حين تزورها؟
6: كانت أحاديث عادية. أذكر أن معظم حديث أمي كان يتركز حول حادثة القطار الشهير في لندن عام 1970 الذي مات فيه أبي، كما كانت تحدثني عن الصراعات الداخلية في نفسها قبل أن تتزوج مرة ثانية بعد وفاة أبي بسنتين.
2: ألم تكن تتحدث عن جدتك؟
6: قليلا جدا، وإذا تحدثت فلا شيء مثير للاهتمام.
2: إذا اطمئن يا ديفيد، أنا وثيقة بأننا الوحيدون الذين اطلعوا على هذا الدفتر الثمين.
0: عادت صوفيا إلى الجهاز اللوحي تبحث عن عمل يصلح لديفيد في منطقة الدقم، ومضى أسبوع كامل دون جدوى حتى كادت تيأس.
6: لا جدوى يا صوفيا، لا جدوى، يجب أن نكف عن التفكير في أمر هذا الذهب، نحن نضيع وقتنا بلا طائل.
2: مستحيل، انتظر، لدي اقتراح.
6: اقتراح؟ ما هو؟
2: ما رأيك أن نذهب في رحلة سياحية إلى هناك لاستطلاع المكان على الأقل؟
6: وما الفائدة من ذلك؟
2: نأخذ فكرة كاملة عن تلك المنطقة ونطلع على الأماكن التي أخفى مايكل فيها الذهب دون أن يلاحظنا أحد. أعطني الآيباد من جديد.
6: حسنا، أنا تعبت، سأذهب للنوم.
2: لن أنام حتى أجد شيئا مفيدا.

0: ديفيد، ديفيد تعال بسرعة.
1: يا إلهي، الوقت مبكر جدا.
2: ما الأمر؟
0: اقرأ هذا الخبر.
1: مستثمر عماني يبحث عن شريك له في مزرعة روبيان.
0: الرب يحبنا يا ديفيد، أرأيت؟ هيا أرسل له رسالة. ها هو بريده الإلكتروني. اكتب له أنا موافق مبدئيا. ما هو المبلغ المطلوب لهذه الشراكة؟ ما بك؟ أسرع.
1: أنا موافق مبدئيا، ولكن يا إلهي لقد جاء الرد. المبلغ المطلوب هو 1,000,000 جنيه استرليني. مليون جنيه؟ هذا مستحيل. من أين لنا هذا المبلغ؟
0: هناك تتمة للرسالة، وأحب أن أعلمكم أنني في وسط نقاش جاد مع مستثمر صيني للشراكة، وسوف يأتي لزيارتي بعد أسبوعين. كما أحب أن أصارحكم بأنني في وضع لا يسمح لي بالتأخر أكثر من ذلك. لقد أسعدني اهتمامك يا مستر ديفيد، وأنا أفضل أن تصبح شريكي. فقد عشت في إنجلترا فترة طويلة ولي أصدقاء هناك. التوقيع بعبود.
1: هذا مستحيل، إنه مبلغ كبير جدا. لا لا لا لا لا لا يا صوفيا، سوف أعتذر منك.
0: انتظر، لا تتسرع، هذه الفرصة لا تأتي في العمر سوى مرة واحدة. يجب أن نفكر.
1: لماذا الشراكة؟ لماذا؟ لابد أن هناك خيارا آخر.
0: ما هو؟ لقد بحثنا طويلا.
1: فلننتظر إذن، ننتظر أسبوعا أو أسبوعين، قد نجد فرصة أفضل.
0: هل أنت تعي ما تقول؟ مثل هذه الفرصة الذهبية لن تتكرر. ألم تنتبه بعد كل هذه الإشارات التي أرسلها لنا الرب؟
1: ماذا تقصدين؟
0: يستحيل أن يخرج لنا مثل هذا الإعلان حول شراكة مزرعة الروبيان إن لم نكن نحن المقصودين فيه. إنها في نفس المنطقة التي تحوي الذهب.
1: لكن مبلغ كبير، مبلغ ضخم، 1,000,000 جنيه.
0: يمكن تدبير المبلغ إذا فكرنا قليلا.
1: ليست هناك وسيلة إذن سوى الاقتراض من البنك.
0: إجراءات القرض طويلة جدا، القروض وسيلة للسرقة لا أكثر. اسألني، أنا المسؤولة في بنك عن القروض. يفرحون أولا في استلام المبلغ، ثم يبدأون بالتذمر والشكوى والندم بعد عدة أقساط.
1: ما العمل إذن؟
0: الحل أمام عيوننا.
1: ماذا تقصدين؟
0: أقول لك أمام عيوننا. ما بك؟ انظر حولك.
1: هل تقصدي بيع بيت والدتي؟
0: وهل هناك حل آخر؟
1: لكن هذا البيت كان حلمنا، كيف نتخلى عن هذا الحلم الجميل؟
0: سوف نعود ونشتريه، ونشتري أفضل منه أيضا.
1: لكن أمر الذهب قد يكون حقيقة أو خيالا، كيف نتخلى عن هذا البيت من أجل أمر قد يكون غير صحيح؟
0: الذهب حقيقي يا ديفيد، لم ننتهي من هذا النقاش بعد؟
1: الحل إذن يكون برهن البيت للبنك والاقتراض.
0: قلت لك إن مسألة قرض البنك تستغرق شهورا طويلة، وسوف تضيع الفرصة الذهبية منا.
1: لا يا صوفيا، لا، لا يمكنني المخاطرة بالبيت. إنه أفضل موقع في ديفون. علينا أن نبحث عن طريقة أخرى. لا يمكنني أن أتخيل أن هذا البيت لم يعد ملكي يوما واحدا. لقد نشأت فيه وتربيت، هذه الجدران والغرف تحمل لي ذكريات غالية.
0: قلت لك سوف نشتريه ثانية، ونقدم لمن اشتراه ضعف المبلغ الذي دفعه، ونشتري معه الفندق الذي تحلم به. تخيل معي الحياة التي سوف نعيشها بعد الحصول على هذا الذهب.
1: وكيف لك أن تتأكدي بعد هذه السنين أن الذهب لا يزال في مكانه بين الصخور ولم يعثر عليه أحد؟
0: أنا وأنت لدينا الإحساس نفسه. لا تكذب على نفسك يا ديفيد.
1: ربما يكون قد تحلل بفعل ملوحة مياه البحر.
0: الذهب لا يتحلل. لقد بحثت بما يكفي عن خصائص الذهب الكيميائية والفيزيائية وقوة مقاومته للعوامل الطبيعية.
1: لكن ماذا لو فشلنا وخسرنا البيت؟ أقسم بأني سوف أصاب بالجنون.
0: بل سوف نصاب بالجنون والندم طوال حياتنا إذا أضعنا هذه الفرصة. هيا يا ديف، ليس لدينا الوقت الكثير لنضيعه في النقاش. لا تتردد وافعل ما يقوله عقلك وقلبك.
1: ليت أمي لم تمت.
0: الأقدار مرتبطة ببعضها يا ديفيد. ربما كان قدرك كما شاء الرب أن يرتبط بموت أمك. الأمر يستحق المغامرة يا ديفيد. لا نجاح في الحياة دون مخاطرة.
1: لكني سوف أغيب عنك في تلك البلاد يا صوفيا، ولا يستحق الأمر أن أتركك وحدك.
0: لن تغيب طويلا، الأمر يعتمد عليك وعلى سرعتك في الوصول إلى الذهب. أنا واثقة من قدرتك على ذلك. هيا اتصل بجارة أمك العجوز.
1: قد نجد مشترياً أفضل.
0: ليس لدينا الوقت، إنها مغرمة بالبيت وهي متحمسة لشرائه. لقد أوصتنا بذلك، هل نسيت؟ أنا واثقة أن هذه المرأة البخيلة تمتلك المبلغ في البنك وهي جاهزة للدفع فوراً.
1: سوف نشترط عليها أننا سوف نشتري البيت منها من جديد.
0: قد لا تقبل.
1: هذا هو شرطي لبيع البيت لهذه الجارة. تفضلي، هذه مفاتيح البيت.
2: شكرا.
1: سوف نعود لنشتريه منك مرة ثانية.
2: لن أبيعه لكم قبل أقل من سنتين وبربح جيد.
0: لا بأس، ونحن لن نشتريه إلا بالشروط التي ترغبينها.
2: لا أخفي عليكم أنني كنت أحلم بالسكن في هذا البيت. كم كنت أفرح حين كانت تدعوني والدتكم مع الجيران لزيارتها. البيت هادئ والبحر أمامه وأصوات النوارس تصل إلى هنا. نجلس على كراسي الخيزران المطلة على الحديقة ونحن نشرب الشاي ونأكل الحلويات. شكراً لكما لأنكما قد أبقيتما البيت كما هو.
1: لولا حاجتي للمال لما بعته.
2: لا تقلق يا ديفيد، سيكون لك البيت عندما تعود، ولن أتصرف فيه أو أشتري أثاثا جديدا. فلم يعد معي حتى ثمن طاولة صغيرة. هو الآن اسمح لي بالتجول في بيتي.

0: لقد أعطتني العجوز سنتين يا صوفيا. لا أدري إن كنت أستطيع استرداد البيت خلال هذه الفترة.
1: ولماذا لا تستطيع؟
0: يجب أن أتعلم زراعة الروبيان وأتعلم الغطس أسفل المياه قبل الرحيل إلى الدقم، ثم أرحل إلى هناك وأجد أفضل الطرق السرية للحصول على الذهب، ثم العودة واسترجاع البيت. لا أعتقد أنني سوف أنجح.
1: بل سوف تنجح وتحقق كل أحلامك. احمد ربك أنه ليس لها أولاد يرثونها.
0: قد تنكث بوعدها.
1: المال يجعلها توافق، إنها امرأة بخيلة وتعشق المال. كانت تملك كل هذا المبلغ لأنها تعيش في بيت قديم مكون من غرفتين صغيرتين.
0: وما العمل الآن؟
1: أرسل أولا رسالة إلى بعبود بالموافقة على الشراكة.
2: قدم ديفيد إجازة دون راتب لمدة عامين، كما قدمت صوفيا إجازة لمدة 3 أشهر، وارتحل بعدها إلى مدينة ستيرلينغ حتى يلتحق ببرنامج مكثف وموجه خصيصا لاستزراع الأسماك والروبيان وأساليب الغوص في مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة. كان التدريب شاقا ومرهقا.
1: أنت متعب يا ديفيد، في الصباح تدريب وفي المساء دراسة، إلى أين تذهب الآن؟
0: إلى الحي الشرقي.
1: وماذا ستفعل هناك؟
0: لقد تعرفت على صديق مصري خلال الدورة، اسمه مرسي، هو سوف يعطيني دروسا في اللغة العربية لمدة 1.5 ساعة مرتين في الأسبوع.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: إن الوصفات التي يمكن إعدادها من الثوم ولكثرة فوائدها وتنوعها يصح أن يقال عنها صيدلية الثوم الشافية يا صلاح.
3: معك حق يا أمي، ولم يسبق أحد إلى هذا القول المعبر خير تعبير عن أهمية هذه الوصفات وشمولها كل ما يتعلق بسلامة الصحة والعافية.
2: فعلا، فلشفاء الرشح المزمن مثلا نضع في وعاء بصلتين مع 4 أسنان ثوم مقشورة مع نصف كوب ماء، ونغلي المزيج على نار هادئة لتصبح طرية ونتناولها ساخنة.
3: ويمكننا أيضا للحالة نفسها أن نغلي مع الحليب على نار خفيفة 4 أسنان ثوم مقشورة فنحصل على شراب مقوي يشفي من الرشح.
2: أما لطرد الرشح نهائيا فنقطع بصلة وثلاث رؤوس ثوم مقشورة ونغليها في زيت زيتون ساخن، وقبل أن تحمر نأكلها مع قطعة خبز.
3: صحيح، ولعلاج الربو وصفة فعالة جدا تعد من الثوم، وتقضي بأن نبرش أو نفرم فرما ناعما أسنان رأس ثوم كامل بعد تقشيرها، ونضعها في ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب عسل، ويكفي لتحقيق الشفاء تناول ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا من هذا المزيج المقوي والفعال.
2: وللحالة نفسها أي الربو إذا استفحلت هناك وصفة ثانية يا صلاح، وتتطلب أن نقشر 20 حبة ثوم في وعاء زجاجي للطبخ دون غطاء مع كوبين من الماء على النار، ونغليها حتى يصبح الثوم طريا، وكلما نقص الماء نضيف غيره ليبقى الثوم مغمورا بالماء، ثم نأخذ حبات الثوم الطرية ونضعها في وعاء ونسكب فوقها الماء الساخن الذي طبخت فيه وكوبا من خل التفاح وثلث كوب من العسل.
3: أحسنت. ثم نغطي الوعاء ونترك المزيج طوال الليل، وفي صباح كل يوم نتناول ملعقة من هذا الشراب مع حبة ثوم نمضغها جيدا، وهذا كفيل بعلاج حالات الربو المتقدمة.
2: وقد لفتتني فيما قرأته عن الوصفة التي يستعمل فيها الثوم وصفة للوقاية ولعلاج السل.
3: هذا بديهي يا أمي، فالثوم فعال جدا ضد بكتيريا السل و30 بكتيريا أخرى.
2: أعرف، كما أن الثوم مقوي ممتاز لجهاز المناعة، لذا ينصح عند أول بوادر الرشح بأن نهرس كمية متساوية من الثوم والبصل ونضيف إليها الكمية نفسها من خل التفاح والعسل، ونشرب من هذا المزيج ملعقة صغيرة 4 مرات يوميا.
3: صحيح، قبل أن نتابع إرادة الوصفات التي تمنحنا مزايا وفوائد الثوم أود أن نشرب عصيرا طازجا إذا أمكن يا أمي.
2: في الحال يا بني، سأتيك بشراب اللوز الحلو.

0: ما أرغب في أن أذكره الآن فيما يتعلق بفوائد الثوم سيدهش الكثيرين يا صلاح.
1: لا بأس يا أمي، فالمهم أن يعرفوه ويطبقوه إذا كان مفيدا لهم.
0: صدقت، فللحفاظ على صحة جيدة للأولاد ووقايتهم من الأمراض نضيف بضع نقاط من خلاصة الثوم إلى حليبهم اليومي.
1: أجل، وللمحافظة على شرايين وعروق جيدة نشرب مرتين في اليوم ملعقتين متوسطتين من شراب معد من غلي أسنان مقشرة لرأس ثوم كامل في كوب من خل التفاح.
0: أما لتنظيف الدم من السموم وإعطائه قدرة وقوة أكثر، فيفيد أن نهرس عددا من أسنان الثوم المقشورة في وعاء ونضع الرأس فوقه على أن نغطيه بسرعة مع الوعاء ونتنشق البخار.
1: صحيح، وكذلك هناك وصفة من الثوم لتسريع الشفاء من مرض تكاثر الكريات البيضاء في الدم، وتقضي بأن نشرب كثيرا من مغلي أو نقيع الثوم المحلى بالعسل.
0: مع الإشارة إلى أن مجرد تناول الثوم مع وجبتي طعام يوميا يقوي وينشط الكلى.
1: فعلا يا أمي، وللحفاظ على جسم قوي ونشيط يفيدنا كثيرا شرب كوب ماء مع 15 نقطة من مغلي الثوم مع العسل.
0: وينصح كل شخص يرغب في الحفاظ على صحة جيدة مهما تقدم به العمر بأن يضمن طعامه يوميا ثوما وبقلة وبقدونس.
1: صدقتي، وهناك وصفة تضمن الحفاظ على النشاط حتى للمسنين، سنتحدث عنها غدا مع ذكر استعمالات أخرى للثوم تتعلق بجني فوائده للأذن والأنف والحنجرة والمعدة.
0: وهو كذلك يا صلاح، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: وجوه في الظل، في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله وسهلا، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نستضيف المتطوعة والمبادرة في عدة برامج تطوعية مختلفة ومبادرات على مستوى تقديم خدمات للأسر المستفيدة وحتى الناس الذين يستفيدون من مبادرات عدة. سنحكي ما هي هذه المبادرات وما هي القصة الإنسانية التي لا تنساها ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة موزة بنت سالم المقبالي.

0: يسعد أوقاتكم بكل خير أستاذة موزة، وشكرا لوجودك معنا.
1: حياك الله أستاذ خالد، وشكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين يا ربي على المستمعين.
0: بارك الله فيكم أستاذة موزة. نريد نعرف قصتك مع العمل التطوعي بشكل عام. متى بديتي يعني العمل التطوعي؟ إيش اللي كنتي بديتي فيه بالضبط؟ وبعدها إن شاء الله راح نسولف عن المبادرات اللي شاركت فيها.
1: سبحان الله أستاذ خالد، أحيانا الإنسان يمر بظروف أو صعاب أو مشاكل وكذا، الله سبحانه وتعالى ربك حاب إنه على أساس إنه يتجه لمنها أو ما طريق آخر يفتح له فيها أبواب الخير. فالله سبحانه وتعالى خلقنا هني لهدف حل الحياة، ما خلقنا عبث. من هذه الأهداف هو أنك أنت تحب الخير للآخرين مثل ما تحبه على لنفسك. فإذا كان عندك إيمان أن الخير لابد أن يطلع خارج محيط الأسرة وخارج محيطك أنت شخصيا، فصدقني أنك أنت راح تآمن بهذا الشيء، لأن كل ما أنت عطيت وكل ما أنت سعيت وحققت وشفت هذا الأثر على الآخرين، كل ما هذا أعطاك أيضا دافع أنك أنت تسعى أكثر وأكثر.
0: طيب، علشان أنك تسعى أكثر وأكثر في مبادرات تطوعية مختلفة وتوصل لي يمكن تغير من حياة إنسان، لابد أنك تشارك في مبادرات مختلفة.
1: صحيح.
0: إيش هي أبرز المبادرات أو البرامج الأشياء اللي سويتيها أنت أستاذة موزة في العمل التطوعي بشكل عام؟ مبادرات ما تنسينها وتذكرينها دائما.
1: سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يفتح لك أبواب الرزق ويفتح لك هذه المبادرات. فأنا كنت في البداية بادية يعني بشكل شخصي، ثم سبحانه وتعالى يعني بسبب مريضة من بعيد الشر عنكم وعن أحباب المستمعين، مريضة سرطان، تعرفت على فريق سنبادر الخدمة المرضى وانضميت إليه، هذا من ضمن المبادرات اللي أنا شاركت فيها. كذلك في مبادرات كثيرة اللي هي مثل مبادرة موعظة الخيري في عندنا في البريمي، أيضا معاهم مشاركة. كذلك مشروع معرض الخير اللي موجود معانا تحت مظلة فريق البريمي التطوعي، كذلك هذا من ضمن المبادرات اللي هي الثابتة الأساسية اللي أنا مشاركة فيها على طول يعني. هذه كعضوة يعني عندهم الحمد لله رب العالمين. ناهيك عن الأشياء اللي هي تكون بشكل فردي أو بشكل شخصي، اللي إحنا الحمد لله رب العالمين نشارك فيها ونسعى لها.
0: ممتاز جدا، دائما تحرصين أنك تكوني مشاركة أستاذة موزة. يعني البداية تختلف، بعدين أنك تتعلم بعض المهارات في العمل التطوعي تختلف، حتى التحفيز أحيانا يكون مختلف تماما. لك اهتمام أيضا ب تعليم الأطفال، كونك أنت معلمة
1: بالضبط
0: في وزارة التعليم. يعني كيف تعلمي الأطفال من مرضى السرطان الله يبعد الشر عن الجميع، وتساعديهم أيضا حتى على دروسهم؟ متى بدت الفكرة أستاذة موزة؟
1: بدت فكرة تدريس المرضى السرطان عندما التحقت بالمرة، أنا من التحقت في فريق سنبادر لخدمة المرضى. كوني معلمة كان سبحان الله بعدين على طول يعني اللي هو التعليم الأونلاين، لأن ذيك الفترة كانت أيام كورونا، أنت تعرف الظروف اللي صارت. فسبحان الله أنا بديت معاهم على طول متطوعة متطوعة وداعمة في الفريق. فعرفت عن المبادرة في الفريق على طول، أنا بدأت تدريس الطلاب يعني كنت أدرسهم مسائي، هي كدروس خصوصية لهؤلاء الطلاب عشان تساعدهم إنهم هم يعني في منهم مرضى في البيت، في منهم مرضى ما يقدر يروح المدرسة، في منهم يروح المدرسة متقطع، في منهم بسبب مناعتهم. فبدأت كمتطوعة عندهم، بدأت بمهنة التدريس للطلاب هذه. اليوم تطور الموضوع من معلمة في الفريق إلى الحمد لله رب العالمين مشرفة على أكاديمية سنبادر التعليمية المجانية اللي هي من صف أول إلى صف ثاني عشر أونلاين. وكذلك عندنا أيضا التعليم الحضوري سواء في المستشفيات أو حتى في مقر الفريق. فهي الحمد لله الأكاديمية يعني إلها جهد كبير كبير كبير، فصرت مشرفة على المعلمين
0: ومشرفة أيضا أستاذة موزة.
1: الأكاديمية أستاذي الفاضل حتى هي مصرحة من وزارة التربية والتعليم كونه في إعلانات رسمية نطلب فيها معلمين متطوعين. فهي حتى ترسل مراسلات للمدارس. الأكاديمية تنشق التعليم فيها إلى نصفين شقين بمعنى أصح، تعليم أونلاين وتعليم حضوري. التعليم الأونلاين إحنا عارفينه كنه كيف، عندنا معلمين الحمد لله رب العالمين نستقبل الاتصالات ونضمهم معانا من جميع أنحاء السلطنة، لأنه أساسا الفريق يخدم جميع مرضى السلطنة ما فقط في مسقط أو كذا.
0: يعني الفكرة أنكم تساعدوا مرضى السرطان أو حتى المرضى بشكل عام اللي موجودين في المستشفيات من الأطفال أو الطلبة بشكل عام، كونكم أنتم من صف الأول إلى الثاني عشر تساعدونهم علشان ما تفوتهم الدروس
1: بالضبط
0: وقت ما هم يكونوا في المستشفيات.
1: حتى في منهم في الخارج يتابعونا من الخارج، أنا عندي حتى في صف أول من الهند ما شاء الله، بحيث إنه ما تروح عليه السنة، لأنك أنت تعرف إذا انقطعت عن الدراسة وما صرت الامتحانات طبيعي أنها تروح عليك السنة. فهني الأكاديمية تساعدهم إنهم كأنهم في المدرسة يأخذ دروس باستمرار. بقى أن الطالب إذا كان في البيت نحن ننصحهم ونقولهم لابد إنكم تكون على تواصل مع المدرسة، فترة الاختبار تكون لهم لجان خاصة، فهنا الطالب ما بتفوته ومنه ما بيحس بالملل.
0: نعم.
1: بيكون عنده أمل إنه هو يعني متابع الدروس وفرحان بهذا الموضوع،
0: ما يكون عنده فاقد تعليمي.
1: لا ما عنده فاقد تعليمي. غير كذا يعني في عندنا الشق الحضوري، إذا الطالب تنوم في المستشفى سواء كان الجامعة أو السلطانة أو الأورام، في عندنا منسقة أو مشرفة التعليم الحضوري تنسق مع المعلمين يروحوا يعطوا الطالب إذا مناعته تسمح وهو حاب يعني قادر إنه يتلقى دروس في على السرير في المستشفى. بالإضافة أيضا للصفوف اللي هي في مقر سنوبادر نفسه، إذا أنت بعيد الشر يعني شخص عنده الولد في البيت مناعته ما تسمح له يروح المدرسة وما منوم، بس يقدر يجيبوا المقر أيضا، يجي المعلم للمقر وفي نفس الوقت يعطي الدروس هناك.
0: ممتاز. هل قدمتي بعض الدروس ما افتراضيا أقصد حضوريا؟
1: لا حضوريا أنا ما قدمت بسبب البعد يعني أكثر شيء، لأن هني لازم تكون في تصاريح وكذا.
0: يعني الأكاديمية يقتصر عملها في محافظة مسقط فقط؟
1: لا كأونلاين كامل محافظة السلطنة، كحضوري في مسقط. لأن تعرف لازم يكون تصريح ولازم يكون في تعقيم ولازم ما عرفت وكذا، فأكثر شيء يعني هنا في مسقط في السلطاني والأورام والجامعة.
0: طيب سيدة موزة، يعني طبيعة عملك في الأكاديمية الآن، يعني أنت تنسقي الجداول الخاصة بالمعلمين صحيح؟
1: نعم الجداول، الوقت، استقبال المعلمين اللي يريدوا ينضموا للأكاديمية، شرح الآلية، تنظيمهم، تنظيم الجروبات، متابعة جروبات الطلبة، متابعة الدروس، الروابط، كل هذا بشكل يومي. يعني أنا عندي الحلقة الأولى 4 صفوف طلاب، بالإضافة أيضا جروب للمعلمات، بالإضافة إلى من 10 إلى 12 نفس الشيء. هذا كله يحتاج متابعة يومية.
0: وإيش اللي يخليك تسوين كل هذا الشيء أستاذ موزة؟
1: أكيد حب العمل خير، حب التطوع.
0: الحمد لله.
1: يعني حاجة خلاص أنت تعودت عليها ما تقدر.
0: تقولي تعودت عليها، لكن أحيانا قد يصير النوع من يعني التحديات تصير في حياتك اليومية، كونك أنت معلمة بعد هذا أمر آخر.
1: صحيح.
0: ونحن نعرف من مهنة التدريس كيف أنها يعني فيها بعض التحديات والمصاعب بالنسبة للمعلم والمعلمة. عاد أنتوا المعلمات يعني هذا شيء آخر يعني.
1: صحيح.
0: لكن كيف تحاولي أنك تعيدي طاقتك مرة ثانية أستاذ موزة؟
1: سبحان الله. أنا
0: تحفزي نفسك يعني.
1: ما أقدر أنا ما شفت الجروبات. إن اليوم عطى الفلاني الدارس، أشوف الجدول عطى الدارس، ما مثلا ما شفت مارس الاعتذار للطلبة أو ما نزل الرابط أروح على الخاص على طول سلامات أستاذ عسى ما شار اليوم، ما شفت الرابط، ما شفت كذا، طمنا عليك أو طمنينا عليك. واللي قدم الحصة شكر مباشر يعني. يعني سبحان الله. ما أقول لك أحيانا ممكن يوم يومين يعني لأصعب الظروف أني أنا ما فتحت الجروبات، لكن أكثر شيء أني ما أنام إلا فاتح الجروبات حتى لو وقت متأخر.
0: طيب قصة إنسانية ناجحة كنت يمكن أنت سبب فيها أو تأثرتي أو أثرتي بها بحالة إنسانية استفادت من كل الأعمال التطوعية اللي تقدمونها؟
1: من القصص الإنسانية اللي أنا أكثر شيء تأثرت فيها بأمانة أول ما بديت يعني مع مرضى السرطان، اللي هو أول ما دخلت الفريق، كان طبعا دخولي الفريق بسبب أنه أنا كنت أجيب معلمة غير عمانية، هي من البريمي إلى مستشفى السلطاني، وقوفي معها في ذيك الفترة الحمد لله الله حاب لي الخير يعني وجعلها في طريقي
0: الحمد لله رب العالمين.
1: فلما دخلت الفريق أول طبعا أنا أول سفيرة في البريم، أستاذة رئيسة الفريق أستاذة منى لحياة الله يذكرها بالخير، ما تطلق علينا مندوبين أو أعضاء، ما تطلق علينا سفراء العطاء، سفراء الإنسانية. فأول حالة كان طفل عمره 6 سنوات تقول لي أستاذة موزة عندكم طفل طالع من المستشفى السلطاني وجاي هناك، هو أول حالة أنا أعرفها في البريمي.
0: من بعد
1: الأستاذة كان أول ما دخلت يمكن 2020 أو 2019. فتقول لي له أمنية. شو هي أمنيته؟ إنه يكون له يوم ميلاد، وكان تقريبا هو أمنيته بعد إنه يريد تقريبا آيباد. فتقول لي نحن بني وبني بالهدية بس نبى تجهيز. على طول سبحان الله رحت منتجع السلام عندنا هناك وحكيت لهم الموضوع، وعلى طول يعني رحبوا بالفكرة وسوينا الحفلة حق والعشاء والكيكة في مكان في الوسط فوق البسيني مسبح. هذا الحلو في الموضوع ان جميع تعرف الموظفين كانوا معايا، يعني حتى لدرجة ان أغنية العيد الميلاد تحطت في المنتجع كامل
0: ما شاء الله.
1: والكل كان متفاعل الحمد لله رب العالمين، حتى صاحب المنتجع ذاك اليوم كان موجود وحصل هذا الطفل على هدية منه اللي هي عمره. قال له شو تريد؟ قال له أنا أريد عمره. قال له حقك أنت وأمك عمره.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين. يعني جزاهم الله خير.
0: إيش كان شعورك أنت؟ أنا أشوف الشعور الحين بس أنا أريد أوصله للمستمع.
1: أنا كنت بروحي وكانت أختي الصغيرة معايا تساعدني. أنت تتخيل إنه هو يوم جاء وطلعناه وشاف يعني كان طبعا ما يعرف هو ما يعرف الفرحة اللي كانت الكبيرة في حياته، يعني إنه يوم خض الهدية وشاف أستاذة منى وشاف الكيكة وقص الكيكة وهو كان على الكرسي، يعني كان شعور جدا جدا جميل. من هنا أنت الحين أستاذ كل ما تحس إنك أنت عملت إنجاز أو شفت فرحة أو شيء، كل ما عطاك حافز إنك أنت تستمر، ما تقدر ترجع على ورا خلاص يعني.
0: فأنتي إنك ساهمتي في تغيير حاجة معينة في حياة إنسان.
1: بأمانة هو صح إن في هذا بس غير فيي أنا بعد.
0: إيش اللي غيره بالضبط؟
1: خلاني أحب العطاء، خلاني أحب الخير أكثر وأكثر، وكل ما عطينا كل ما بغينا نعطي أكثر، كل ما عطينا كل ما بغينا أعطي أكثر. لأن لما تشوف دعوة، تشوف ابتسامة، تشوف شيء أنت حققته لأسرة معينة أو طفل من هاي الأطفال المرضى، بغض النظر يعني أن أي عمل خير أنت سويته تشوف هذا الأثر طيب، هذا يخليك تشعر بالراحة. التعب اللي أنت تقوله أو تحس فيه قبل يروح تنساه. يعني خاصة في المبادرات الثانية اللي احنا يعني غير عن مبادرة تعليم المرضى والسنوبادر.
0: أستاذة موزة، هذه كانت بدايتك أنت مع هذا الطفل وهذه القصة.
1: هاي بالنسبة للمرضى.
0: نعم، لكن في أشخاص يريدوا يبدأوا نفس مشوارك أنت. صح.

0: الدوام وانت متطوعه في كذا وكذا وكذا، وغير ان ايضا متطوعه او عندي توست ماسترز هذا
1: ما شاء الله.
0: ايضا اللي هو يعتمد على بناء الذات ومواجهه الجمهور وكذا. يقولوا لي انت من وين تجيبي وقت؟ اقول لهم دائما كونوا ايجابيين ومتفائلين، لا تحطوا عقبة الظروف والبيت والعيال والأهل وما أعرف شو كذا، هذه عقبة. إذا أنت حبيت هذا الشيء وبغيت تعطي من قلبك، صدقني أنك أنت بتعطي وبتتأثر وبتأثر في من حولك. فدائما لا تحطوا عقبة، راح تصلوا، بس يكون عندكم إيمان داخلي هني بحب هذا العمل اللي أنتوا تقوموا فيه.
1: بهذا الرسالة الإيجابية وبهذا الحديث الإيجابي معك أستاذة موزة، يعني أنا استمتعت شخصيا بلقائك وأيضا الحديث معك خلال هذه الحلقة، وبتوفيق إن شاء الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر في كل ما تقومون به خدمة للإنسانية. شكرا لكم أستاذة موزة، بارك الله فيكم.
0: يعطيك العافية وبارك الله فيكم، شكرا لحسن استضافتكم. بأمان العمل الخير والعمل التطوعي يحتاج كثير وقت أنك أنت تتكلم فيه، ما يكفي وقت قصير، بس أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وبلقاء معك أستاذ خالد، ويا رب إن شاء الله نترك أثر طيب في نفوس المستمعين.
1: اللهم آمين.
0: آمين.
2: وجوه في الظل.
1: شكرا لي الأستاذة موزة بنت سالم المقباري. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: شكرا.
1: عايشكم.
2: طبعا بديت القرام لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
12: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
14: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
13: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
14: مرحبا أستاذ.
13: كيف حالك؟
14: بخير
13: ما شاء الله. أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون، في أي صف قلت للثالث؟
14: السادس.
13: السادس، كيف درجاتك؟ كويسة؟
14: إيه.
13: وإيش المواد اللي شاطر فيها؟
14: الدراسات والعربي والعلوم والإنجليزي.
13: ما شاء الله، هذا كلهم شاطر فيه؟
14: إيه.
13: وإيش أكثر أحب مادة إلى قلبك؟
14: الدراسات.
13: الدراسات الاجتماعية.
14: إيه.
13: ليش عاد هذا أحب؟
14: لأنه تحدثنا عن تاريخ عمان وثقافتنا.
13: آه. عشان كذا أنت قراءاتك في التاريخ؟
14: إيه.
13: إيش من الكتب اللي قريتها في
14: التاريخ؟ قريت موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، ومبدعون خالدون، والحكم التاريخية.
13: جميل، خلينا نتكلم عن هذه الكتب. مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني وجزء عن اليونانيين،
14: يعني استفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر.
13: وإلى آخر بعدك ما قلت شيء. وإيش قل اليونانيين؟
14: حضارات.
13: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
14: أنه حضارة في أوروبا. وهؤلاء يعبدون آلهة، منهم إله زيوس. وكبر الآلهة في جبل أولمبوس.
13: هذا لليونانيين. وقلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية،
14: تتحدث عن المعالم والحقب.
13: هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذه الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
14: صح.
13: إمزين، حقب تاريخية، إيش الحقب التاريخية اللي قريت في هذا الكتاب؟
14: مثل عن الحكام. قرأت عن أول حاكم المغول وهو جنكيز خان. الذي كان قاسي شوية لكنه كان حكمه زين.
13: قاسي شوية ولا واجد؟
14: يعني شوية.
13: طيب، وأول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟ من؟
14: أبو بكر الصديق.
13: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء الأمويين؟
14: معاوية بن أبي سفيان.
13: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
14: أبو العباس السفاح.
13: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير، ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون.
14: استبع، أنا ما كملت عن هوا المعالم الأثرية.
13: إيش المعالم الأثرية اللي
14: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان.
13: أيوة.
14: وتمثال عملاق رودوس، وحدائق باب المعلقة.
13: ممتاز.
14: وأهرامات الجيزة والمناط الإسكندرية.
13: جميل. شيء ضريح.
14: ضريح موصول الثاني.
13: أها.
14: ومعبد أرتميس. هذه القديمة.
13: والجديدة شيء جديد بعد؟
14: شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو. تمثال المسيح الفادي، ضريح تاج محل، سور الصين العظيم.
13: جميل، ما شاء الله عليك، يعني كفن العجائب القديمة، وانت أعطيتنا فوق البيع بعض العجائب الحديثة، ممتاز. طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
14: القراءة، الرسم.
13: الرسم، إيش ترسم؟
14: أرسم أشياء مثلا أخلي صورك قدامي وأحاول أرسم نفسي.
13: أها، يعني تشوف صورة وتجلس ترسم على منوالها، صح؟ إيه؟ وترسم إيش يعني، مناظر طبيعية ولا وجوه؟
14: حيوانات.
13: حيوانات، إيش من الحيوانات اللي تحب
14: مثل
13: ترسم؟
14: الحرباء جاكسون.
13: أها، ورسوماتك تكون جيدة يعني؟
14: إيه.
13: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
14: أخواني وأمي وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الإنمي.
13: أها، طيب جميل. ناوي إن شاء الله تستمر في هذه الهواية؟ إيه. ممتاز. و طبعا انت اكيد تحفظ اشعار.
14: هي حفظني يا جدي.
13: اها، جدك ما شاء الله يحفظك اشعار.
14: هي
13: من تأليفه ولا من الحفظ؟
14: بعضهم يجي يحبره ويربط هذا وهذا من تأليفه.
13: اها جميل، سمعني شيء إذن من اشعار جدك.
14: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فؤادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هن العيش لنا من بعدكم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حية وقد ضاقت بي الحيل.
13: آه إن شاء الله، جميل، هذا شعر جدك. جميل، سمعنا شيء بعد؟
14: هي شيء أستاذ.
13: برضو جدك؟
14: هي.
13: جميل، نستمع.
14: أقصد البحر إلى الرزق المباح، لا أبالي بردا ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح. شاك يا رب.
13: الله، ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ قرآن كريم؟
14: بعض السور من جزء عمي.
13: اها، ايش بتسمعني؟
14: سورة الإخلاص.
13: سورة الإخلاص، يلا بسم الله.
14: أعوذ

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: استاذ تاريخ او علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد استاذ تاريخ؟
0: عشان اتثقف في التاريخ زيادة.
1: وليش استاذ علوم؟
0: عشان اعرف التفاعلات النووية وذاك الاشياء العلمية.
1: جميل، ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك أستاذ تاريخ أو نعطيك أستاذ علوم، إيش بتختار؟
0: علوم أسهل لي.
1: علوم أسهل. ليش أسهل؟
0: عشان ما أهلوس في التاريخ وزيادة.
1: والعلوم ما تهلوس؟ يعني تخاف أنك تغلط في التاريخ قصدك؟ يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم تاريخ ومعلم علوم إن شاء الله. ممتاز يا عمير. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من زرع حصد ومن جد وجد.
1: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن زرع حصد.
0: من جد وجد ومن زرع حصد.
1: اشرح لي اياها، يعني ايش؟
0: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
1: اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
0: صح.
1: يعني بعدك اشرح لي.
0: مثلا تقرأ قصص تستوي في المستقبل يمكن دكتور أو عالم.
1: إذا تقرأ قصص، وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي؟ كاتب قصة؟
0: دكتور.
1: ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين.
0: وجوه عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
1: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ناصر المنجي رفرفة طائر مرتاب. ناصر المنجي قص من عمان، من مواليد الروضة منتصف السبعينات القرن الفائت. له مجموعة قصصية بعنوان عيون الفتى الميت صدرت عام 2007. وجد ناصر المنجي بعد زيارته الأولى عام 1999 لكاتماندو في النيبال ضالته في إحدى المنتبذات الليلية من خلال الاسم الملصق على المدخل، وهو تانكس أند تيلز، ألسنة وحكايات. وبعد أن وقع على ذلك الاسم بدأ يوقع به أعمدته المكتوبة في الصحافة. لن يتغير الريف الروحي لناصر المنجي حتى ولو زج به للعيش في المدينة الكبيرة، لأنه سيكون طالعا من هناك، من روضته التي شكلت طفولته وردوده الأولى ورسمت دفع قلبه وأسئلته الحائرة. في جسده النحيل المتكي على الشجن الصوفي أحيانا وعلى الأبيقورية الصاخبة أحيانا أخرى، يغلي مرجله الفوار في أمر الصداقة والكتابة والعلائق والمواقف. وكثيرا ما قال كلمته الحادة الانفعالية في تعقيباته ومداخلاته حين يفيض به كيل الفكرة أو يسخر من شيطان أخرس ما. من يستطيع أن يتحمل شكلا سرديا كهذا والكل يحمل شكله المروبس؟ من يقدر أن يتحمل العمود الهادي والكل ينحت فمه بزميله الحاد؟ من يجرؤ على احتضان هذه الغيبوبة النشطة بينما يدور كل واحد منا في صداعه الشخصي؟ فهو ذا ناصر المنجي مازحا حتى يسيل اللعاب. التجأنا إلى شقته أثناء جونه، فالباب مفتوح وهو في القرية البعيدة، يندلع كحريق ويخمد كموسيقى، غير عابئ ويكترث إلى أقصى حد. حكمة مترنحة وعبارة تطير في الريح، متفكها يحرف الكلمة القروية عن مواضعه ليشيد السخرية. صفيق ورائع، ينبني في الشيء الصغير وينهار في اللاشيء. عداء سجالات حين يتورط في الركن الضيق، يعرف أن هنالك دائما ثغرة أدبية عليه أن يصطادها. كل مصائبه قادمة من اللا استقرار. شقته تتشممه حين يأتيها آخر الليل. قلت له عندما كان طالبا سأوصلك إلى الصين، ولكن لا تقل لي أن أوصلك إلى الجامعة. نبهني إلى لصوصية ذلك الجراج. أكلنا سويا في قطر فتسممت أنا ولم يحدث له شيء. نصطاد الفراشات عند الجامع. يؤمن بسطر شعري يقول تصرف فهذه سينما. لا يعرف بعد من الذي قال نحلم بالسفر وننام في قبضة أيدينا. وكلما تذكره أحد توجب أن يلتفت إلى جهة الباب لأنه قادم.

0: كتب ناصر المنجي أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة قائلا: إذا كان طوفان نوح قبل آلاف السنوات كان بالماء وكانت لديه سفينة، فإن طوفان الألفية الجديدة سيكون بالدم ولن تكون هنالك سفينة. لنرى غزة، لنستنتج بأننا لسنا بحاجة لبحوث علمية كي نثبت نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد. لنرى ما يحدث في غزة، لنثبت أن الإنسان لم يصل حتى إلى مرتبة قرد. سيأتي طوفان الدم ونحن نغرق والقرد يضحك. لنرى ما يحدث في غزة وسنتأكد أن كل الكلمات ماتت في أفواهنا ولم يتبقى شيء سوى كلمة واحدة هي العار. لنرى غزة، لنقلع أعيننا ونرميها في أقرب سلة مهملات، فوجودها وعدمها أمر واحد. من حذاء منتظر الزيدي انفتح لعاب سرده على أحذيته وعلى قدمه. من الطلوع على النخيل انفجر غبار طلع الكائن. من عيون الفتى الميت انبجس علينا حيا من جديد. من تلبسه بالشقاوات الطفولية وترسخه في المقالب والمشاكسات تحلقنا حوله في ساحة الفناء، مصغين إلى نثار الحكايات التي تضحك من نفسها. من التباسات سحنته وهيئته ظنه صاحب المكتبة النيبالية نيبالية. من ظله على الجدار ونحن خارجون من شقة أحد الأصدقاء في العذيبة رأيته مرة صياد أسماك يحمل سمكة جيذر. من مفتاحه المفقود هبط من فتحة علوية على رأسه المرتض. من سيارته التي نفد وقودها وتوقفت أمام بوابة الفندق وسدت الطريق اندهش لماذا تأتي المصائب تترى. من المرايا التي كنت أحدق فيها ذات ليلة بينما كان هو ما يزال طالبا في الجامعة هطل شبحه الناقم على فظاظة الممكن. من التعتعات النهمة صار يرفرف بعينيه كجناحي طائر مرتاب. من باب الروضة صارت تأتينا حكاياته المتبعثرة التي لا أول لها ولا آخر. من اليمن أحضر لنا سد مأرب قبل أن تقرضه الجرذان. من التجليات الآسيوية كمبوديا وفيتنام وسريلانكا والهند وتايلاند والفلبين صار ينسج حصيرته التي يمشي عليها بوذا من نوع آخر. بوذا لا يصبر على الحكمة ويتلذذ بالحكايات. ناصر المنجي، رفرفة طائر مرتاب.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من التطور العلمي تتقاطع فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي مع علوم الفضاء بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى نشوء منظومة معرفية وتقنية قادرة على إحداث تحولات جوهرية في أساليب الاستكشاف الفضائي. وقد أصبحت وكالات الفضاء العالمية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المهمات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية المعقدة، ويعود ذلك إلى قدرة هذه التقنيات على التعامل مع كميات هائلة من المعلومات بسرعة ودقة وكفاءة مرتفعة. كما أسهمت التطورات الحديثة في التعلم الآلي والتعلم العميق في توسيع نطاق التطبيقات الفضائية بشكل كبير، والنتيجة لذلك بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات التي تدفع قطاع الفضاء نحو آفاق أكثر تطوراً واستدامة. تعتمد علوم الفضاء الحديثة على تدفق مستمر من البيانات القادمة من الأقمار الاصطناعية والتلسكوبات والمسابير والمركبات الجوالة المنتشرة في أرجاء النظام الشمسي، وتنتج هذه المنظومات ملايين القياسات والصور يومياً، الأمر الذي يجعل تحليلها بالوسائل التقليدية أمراً بالغ التعقيد. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي من خلال قدرته على تصنيف البيانات والتعرف إلى الأنماط واكتشاف المؤشرات العلمية الخفية التي قد لا تكون واضحة للباحثين عند الفحص الأولي. وقد أثبتت الدراسات أن خوارزميات التعلم الآلي تساعد على تسريع عمليات التحليل وتحسين جودة النتائج العلمية، كما تمكن العلماء من الاستفادة القصوى من الموارد الرقمية المتاحة. ولذلك أصبح الذكاء الاصطناعي مكوناً رئيسياً في البنية التحليلية للبرامج الفضائية المعاصرة. مستمعينا الكرام، تمثل مهمة استكشاف المريخ نموذجاً بارزاً لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، فالمسافة الشاسعة بين الأرض والكوكب الأحمر تؤدي إلى وجود تأخير زمني في الاتصالات، مما يجعل التحكم المباشر بالمركبات الجوالة أمراً محدود الفعالية. ولهذا السبب تم تطوير أنظمة ملاحة ذاتية تسمح للمركبات بتحليل البيئة المحيطة وتحديد العقبات واختيار المسارات المناسبة بصورة مستقلة. وتشير وكالة ناسا إلى أن مركبة بيرسيفيرنس تستخدم أنظمة قيادة ذاتية متقدمة مكنتها من تنفيذ نسبة كبيرة من عمليات الحركة دون تدخل مباشر من الأرض، وقد ساعد ذلك على توسيع نطاق الاستكشاف العلمي ورفع كفاءة تنفيذ المهام الميدانية، كما وفر للباحثين فرصا أكبر لجمع العينات والبيانات الجيولوجية المهمة. برزت أهمية الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال مراقبة الأرض من الفضاء، حيث تستفيد المؤسسات العلمية والبيئية من الصور الفضائية لرصد الظواهر الطبيعية ومتابعة التغيرات المناخية. وتستخدم الخوارزميات الذكية لتحليل البيانات المستخرجة من الأقمار الاصطناعية وتحديد مؤشرات الجفاف والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وتلوث المياه والهواء. كما تساعد هذه التقنيات في دعم عمليات الاستجابة للكوارث من خلال توفير تحليلات سريعة ودقيقة للمناطق المتضررة. وقد أظهرت برامج ناسا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة صور الأقمار الاصطناعية يمكن أن يسهم في تحسين قرارات الجهات المختصة أثناء الأزمات، وهذا يجعل الفضاء أداة فاعلة لخدمة الإنسان والبيئة في آن واحد. وفي مجال علم الفلك، لعب الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في دعم جهود البحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية. فالتلسكوبات الفضائية ترسل بيانات ضخمة ومعقدة تتطلب وسائل متقدمة للتحليل، ومن خلال تقنيات التعلم الآلي أصبح بالإمكان فحص الإشارات الضوئية واكتشاف أنماط قد تشير إلى وجود كواكب تدور حول نجوم بعيدة. وقد ساعدت هذه الأدوات الباحثين على تسريع عمليات التحقق العلمي وتقليل الوقت اللازم لفحص البيانات، كما أسهمت في تحسين دقة النتائج وتقليل احتمال الخطأ البشري. ويعد ذلك خطوة مهمة نحو فهم أوسع لتركيب الكون وإمكانية وجود بيئات مشابهة للأرض في أماكن أخرى. أصبحت إدارة المهمات الفضائية الحديثة أكثر كفاءة بفضل إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والتحكم، إذ تستطيع هذه الأنظمة متابعة أداء المركبات الفضائية وتحليل مؤشرات التشغيل واكتشاف الأعطال المحتملة قبل تفاقمها. وتسعى وكالة الفضاء الأوروبية إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التنبؤ بالأعطال وإدارة المخاطر التشغيلية على متن المحطات والمركبات الفضائية. ويسهم هذا النهج في تحسين عوامل الأمان وتقليل احتمالات الفشل أثناء الرحلات طويلة المدى، كما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيانة والتدخل البشري. مستمعين الأعزاء، تمثل الاتصالات الفضائية أحد المجالات الحيوية التي بدأت تستفيد بشكل واضح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فإدارة شبكات الأقمار الاصطناعية تتطلب معالجة مستمرة لكميات كبيرة من البيانات وضمان تدفق المعلومات بكفاءة عالية. وتساعد الخوارزميات الذكية في تنظيم حركة البيانات وتحسين استخدام الموارد المتاحة والتنبؤ بالمشكلات الفنية قبل وقوعها، كما تسهم في تحسين جودة الاتصالات بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية. وفي ظل التوسع العالمي في مشاريع الاتصالات الفضائية والإنترنت الفضائي، يتوقع أن يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه عنصراً أساسياً في البنية التحتية للاتصالات المستقبلية. تكتسب تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة في عمليات الهبوط على الأسطح الكوكبية، وهي من أكثر المراحل خطورة في أي مهمة فضائية. فالمركبات الحديثة باتت تعتمد على أنظمة رؤية حاسوبية متقدمة قادرة على تحليل الصور والمجسات بشكل لحظي واختيار المناطق الآمنة للهبوط وتجنب الصخور والحفر والعوائق الطبيعية. وينظر إلى هذه التقنيات بوصفها عاملاً رئيسياً في زيادة معدلات نجاح المهمات المستقبلية، كما أن الاعتماد على الأنظمة الذكية يقلل من تأثير تأخر الاتصالات مع الأرض، ويفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أكثر تعقيداً واستقلالية خلال السنوات القادمة. مستمعينا الكرام، لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تشغيل المركبات الفضائية فحسب، بل امتد إلى تدريب رواد الفضاء وتأهيلهم للمهمات المستقبلية. فقد طورت وكالة الفضاء الأوروبية برامج تعتمد على الواقع الافتراضي والواقع المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير بيئات تدريبية تحاكي ظروف العمل الحقيقية في المدار أو على أسطح الأجرام السماوية. وتتيح هذه التقنيات إنشاء سيناريوهات متنوعة تتكيف مع مستوى أداء المتدرب وقدراته، كما توفر تحليلات دقيقة تساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء التشغيلية، ويعزز ذلك جاهزية الأطقم البشرية للتعامل مع التحديات غير المتوقعة أثناء الرحلات الفضائية. من الناحية الاقتصادية، تفتح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الفضاء آفاقاً واسعة للنمو والاستثمار، فقد باتت الشركات الخاصة شريكاً أساسياً في برامج الفضاء العالمية، مستفيدة من تقنيات التحليل الذكي والأتمتة والروبوتات المتقدمة، وتساعد هذه الأدوات على تحسين إدارة المهمات وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، كما تدعم تطوير خدمات جديدة تشمل مراقبة الأرض والاتصالات الفضائية. ويؤكد خبراء الصناعة أن هذا التكامل يسهم في تعزيز نمو اقتصاد الفضاء العالمي بوتيرة متسارعة. وبالرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تقنية وعلمية تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء. ومن أبرز هذه التحديات ضرورة ضمان موثوقية الخوارزميات وقدرتها على العمل في بيئات تتسم بالإشعاعات العالية ودرجات حرارة متطرفة، كما يتطلب الأمر تطوير معالجات إلكترونية تتحمل الظروف الفضائية القاسية من دون التأثير على الأداء. إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة المستقلة، وتحرص وكالات الفضاء على معالجة هذه التحديات من خلال برامج بحثية متخصصة وشراكات مع المؤسسات العلمية والصناعية. مستمعين الأعزاء، ومن المجالات الواعدة التي يستفيد فيها الذكاء الاصطناعي معالجة مشكلة الحطام الفضائي المتزايدة في المدار الأرضي، إذ تنتشر آلاف الأجسام الصناعية القديمة وبقايا الصواريخ والأقمار المتوقفة عن العمل في الفضاء القريب من الأرض، وتستخدم الأنظمة الذكية في تحليل المدارات والتنبؤ بمخاطر الاصطدام المحتملة بين هذه الأجسام والأقمار العاملة، ويساعد ذلك الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة وتجنب خسائر مالية كبيرة. مستمعينا الكرام، تتجه المؤسسات الفضائية العالمية اليوم نحو بناء منظومات متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة ضمن رؤية موحدة للاستكشاف الفضائي. وتشمل هذه المنظومات استخدام التوائم الرقمية والمحاكاة الذكية وتقنيات الواقع المعزز والأنظمة الذاتية. وتشير الخطط البحثية لوكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشارك في مختلف مراحل المهمات المستقبلية، بدءا من التصميم والتخطيط وصولا إلى التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لأهمية التقنيات الذكية في تحقيق أهداف الاستكشاف البشري خارج الأرض. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي وتواجده في شبه الجزيرة العربية وفي سلطنة عمان بشكل خاص، وتحدثنا أيضا عن محمية جبل سمحان التي تمتد على مساحة 4500 كيلومتر مربع، وعن يعني مساحة الغذاء لكل نمر عربي التي تصل إلى عدة هكتارات، أضعاف مضاعفة للمساحة التي يحتاجها النمر العربي في محمية خور خرفوت للحصول على غذائه، وذلك بسبب التنوع الحيوي الكثيف في محمية خور خرفوت التي يعني تصطدم مباشرة ببحر العرب وترتفع إلى ارتفاعات 500 متر في أمبروف وفي حاكة بيرغال، وأيضا وادي صيق العظيم الذي يفصل بين ولايتي رخيوت وضلكوت ويمتد لمسافة تصل إلى أكثر من 10 إلى 20 كيلومتر حتى إلى أطراف الحدود اليمنية، ويحاصر يعني يحاذي ولاية ضلكوت من الجهة الشرقية أولا ثم الشمالية ثانيا. وهذا الوادي بحكم وعورته وتكثر فيها الفرائس المختلفة للنمر العربي مثل الوبر وغيرها من الفرائس، لأنه كلما توفرت البيئة المناسبة والمسكن المناسب للكائنات الحية المختلفة والغذاء المناسب أيضا، كلما تجمعت الكائنات الحية وحدث نوع من التدافع وازدادت أعدادها، فكلما زادت مثلا أعداد الوبر أصبح الفرائس أسهل بالنسبة للنمر العربي، فتزيد أعداد النمر العربي للحصول على هذا الغذاء، وكلما قلت الفرائس يقل أعداد النمر العربي بناء على ذلك. فالعلاقة هي علاقة تكاملية تكافلية مستمرة طردية، كلما زاد هذا يزيد الآخر، وكلما نقص هذا ينقص الآخر. وهذا ما يعني ينقلنا إلى مصطلح علمي الشبكات الغذائية والكيستون سبيشيس أو النوع الرئيسي، ركن الزاوية في التنوع الحيوي. ففي بعض الكائنات الحية تعتبر هي حجر الزاوية وهي أهم نوع في الشبكة الغذائية بأكملها، يعني إذا سقط هذا النوع تنهار النظم البيئية بأكملها، وهذا هو حال الوبر. الوبر من الحيوانات المهمة جدا، لأن الوبر هو المصدر الغذائي مهم جدا للنمر العربي، مهم جدا للصقور والعقاب والذئب العربي والضباع والكلاب وغيرها من الكائنات الحية المختلفة التي تستهدف النمر العربي بشكل كثيف، وأكثرهم استهدافا وقوة هو النمر العربي. لذلك يعني على أكتاف الوبر تعيش الكثير من الكائنات الحية الأخرى، ودراسة الوبر وأعداد الوبر وتكاثر الوبر والبيئات المناسبة للوبر قضية مهمة جدا، لأنها هي التي تساهم في بقاء بقية الأنواع، وحماية الوبر تساهم في بقاء بقية الأنواع والحفاظ على التدافع الإيجابي في النظم البيئية وفي الشبكات الغذائية. لذلك يعني في إحدى الدراسات التي نشرت في السنوات القليلة الماضية تحدثت أن النمر العربي لم يعد محصورا، أعتقد في 2025 لم يعد محصورا فقط في المنحدرات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، فقد أثبتت الكاميرات الفخية وجوده وتكاثره في مناطق في نجد الظفار، وهذه أيضا أعلنت عنها هيئة البيئة في ذلك الوقت، ويعتبر نوع يعني رصد ممتاز وإيجابي جدا. لكن الموضوع يدعو أيضا إلى القلق من جهة خروج النمر العربي من المواقع الأساسية إلى مواقع أوسع وإلى مواقع أكبر، وهل ستكون يعني النظم البيئية الموجودة في المنحدرات الشمالية من جبال ظفار أكثر أمانا للنمر العربي لأنها مكشوفة وقليلة الشجر، علما أن النمر العربي تركال يعني المنقط يتشابه لونه مع الجبال الشمالية الموجودة في جبال ظفار، وهذا أيضا يساعد على التمويه، مع انتشار أيضا الغزلان بشكل سبحان الله بشكل يعني رائع جدا وبشكل مبهر.

0: الجزيرة العربية 100,000 سنة، 200 سنة، 70 سنة، يعني 70,000 سنة، 2000، 3,000 سنة، منذ فترة طويلة جدا. وهذا الإرث الجيني والسلوك الخاص بهذا الكائن الحي يتوارث في النمور العربية في الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

أولها بالعناوين: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة صلالة إلى موعد لاحق، إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان الجودة جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات تتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة والقدرات، إضافة إلى الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمجال المالي وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بمختلف مستوياتها وأنواعها، بما يدعم التحسين المستمر ويعزز مكانة الهيئة مرجعا وطنيا في مجال ضمان جودة التعليم. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات وموائمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل. أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمية الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
هذا وحذرت وزارة الصحة بالقطاع من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. وفي جنوب لبنان شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية. 6 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف درعا الغربية وإطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها. نددت بولندا وأوكرانيا بضربات روسية قرب الحدود البولندية، بما في ذلك استهداف قطار متجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، واصفة ذلك بأنه تصعيد في الحرب. وقالت أوكرانيا وبولندا إن الضربة وقعت على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية من دون وقوع إصابات، وجاءت الضربة في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على المصافي الروسية، قائلا إنها تسبب شحا في وقود الديزل وحضه على انتقاء أهداف أخرى. دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ في ختام اجتماعات دول مجموعة بريكس بالهند إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه شدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على الحاجة إلى تعزيز المرونة بين دول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة. يأتي هذا فيما بحث اليوم الأخير للقمة عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تعزيز التعاون التكنولوجي ومكافحة الإرهاب. تتواصل عملية البحث عن 129 شخصا مفقودا على الأقل بعد انقلاب عبارة في طقس سيء في بحر جاوة بإندونيسيا، وتم إنقاذ 108 أشخاص على الأقل وانتشال جثث 6 ركاب، مع توسع عمليات البحث حول آخر موقع معروف للسفينة. وقال مسؤولون إن العبارة التي كانت على متنها أكثر من 240 شخصا كانت متجهة إلى سور أبياي في شرق جاوة إلى محافظة كالمنتان بجزيرة بورنيور. سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وارتفع خام برنت تسليم شهر نوفمبر بنسبة 3% ليصل إلى 108 دولارات للبرميل. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تواصل شركة نماء لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20 مليون ونصف المليون ريال عماني،
بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية، وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة. بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%. ختام النشرة تذكير بالعناوين: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة صلالة إلى موعد لاحق. إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، ويجدد رفضه التوقيع على أي اتفاق لا يكون مثاليا لبلاده. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائل البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس الذي نعنى فيه بكل ما يهم أبناءنا الطلبة. موضوع حلقة اليوم عن الصمت الاختياري. لماذا يختار بعض الأطفال عدم الحديث في المدرسة بينما هم في الواقع في المنزل يتحدثون بطلاقة ويتفاعلون مع آبائهم وأمهاتهم؟ ما أسباب هذا النوع من الصمت، وما طرق معالجته، وكيف نكتشف في المدرسة، وما هي تأثيراته على التحصيل الأكاديمي للطلاب؟ سنناقش هذا الموضوع مع مختصة نفسية، وهي الأستاذة مجان بنت علي الجيلاني، مشرفة إرشاد نفسي بمديرية التعليم بمحافظة جنوب الباطنة بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذة مجان معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك نايلة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الصمت الاختياري يبدو من الاسم يعني أن فيه عملية اختيار، أن الطفل يختار ألا يتحدث، لكن أيضا في تعريف علمي دقيق لهذا النوع من الصمت أستاذة مجان، فخلينا نتحدث عن عن التعريف بشكل علمي. ما هو الصمت الاختياري؟
2: الصمت الاختياري طبعا، أو ممكن نحن نطلق عليه الصمت الانتقائي. الصمت الانتقائي هو عبارة عن نمط مستمر يفشل فيه الطفل الحديث في مواقف معينة وفي بيئات مختلفة أو بيئات معينة فقط، بينما في المنزل يتكلم بكل أريحية ولا يوجد لديه أي صمت، ويكون الطفل بشكل طبيعي جدا تفاعله في المنزل. ربما في المدرسة يجد صعوبة من الحديث. الموضوع هو ليس ببساطة، والفكرة الأساسية في الصمت الاختياري هو ليس أن الشخص لا يريد الكلام أو التحدث كما يظن البعض،
1: يعني هو اسمه اختياري.
2: نعم.
1: ولكن يعني في أشياء لا إرادية هي اللي تتحكم في الطفل وتخليه يعني يمتنع عن الكلام.
2: بالضبط. تجبر الطفل على أنه لا يتحدث أو يقلل الحديث الكلام في مواقف معينة، وتحديدا في البيئة الصفية، فهو لا يكون باختيار الطفل أنه لا يتحدث، وإنما هناك صعوبة، يجد الطفل صعوبة في الحديث وفي الكلام بسبب ارتفاع معدل القلق لديه. فهو يرتبط ارتباط كبير جدا بالقلق، كما أنه يصنف الصمت الانتقائي والصمت الاختياري بأنه هو أيضا اضطرابات من اضطرابات القلق.
1: هل ممكن نقول إنه هو نوع من نوع يعني القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي؟
2: طبعا الدراسات الحديثة قد صنفت الصمت الاختياري باضطرابات القلق، صنفته بأنه هو اضطراب يصنف تحت اضطرابات القلق.
1: طيب إيش السبب اللي يدفع الطفل إنه هو يعني يتحدث في المنزل بسهولة ولكن لا يتحدث في مواقف اجتماعية أخرى، وربما في المدرسة يعني بالتحديد؟
2: نعم، ببساطة نحن يعني ممكن نحن نقول المشكلة ليس بأن الطفل لا يريد الكلام، وإنما يمتنع الطفل من الكلام والحديث بسبب ارتفاع معدل القلق لديه، فيجد صعوبة كبيرة جدا في المدرسة أمام القرباء، أمام المواقف الاجتماعية. في موضوع أن نحن نسلط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الصمت الاختياري والانتقائي للطفل، فهو ليس نؤكد على أهمية، نؤكد هنا بأهمية النظر على الطفل من جميع الجوارب من جميع المحاور، ممكن ننظر إلى الصورة بشكل كامل. القلق لدى الشخص بالإضافة إلى البيئة التي يتفاعل معها، الأشخاص القرباء، العوامل أيضا الوراثية، فننظر للطفل بصورة كاملة متكاملة من جميع الجوانب لنبدأ في التشخيص بطريقة صحيحة. أيضا نركز على الاضطرابات النمائية ونركز على مشكلة النطق. هل الطفل لديه مشكلة في النطق؟ هل الطفل يعاني من بعض الاضطرابات الأخرى التي تؤدي، أو أنه ممكن تكون هي مش صمت انتقائي أو صمت اختياري، تكون بسبب اضطرابات مختلفة، ولكن هناك صعوبة في تشخيص هذا الاضطراب أو عدم معرفة في البداية، فنبدأ الحكم عليه بأنه هو صمت اختياري. أيوة، فنركز على جميع الجوانب، جميع ظروف الطفل، البيئة التي يعيش فيها، تفاعله، الأوقات التي يظهر فيها الصمت. ممكن نحن حتى نتعمق أكثر في موضوع الوجود في الصف تحديدا، هل هو يعاني من الصمت مع جميع المعلمين، هل في معلمين معينين يصمت معاهم في مواقف معينة أيضا، أو في جميع المواقف.
3: نعم.
2: ممكن يكون ثنائي اللغة.
3: نعم.
2: اللغة التي تستخدم في المنزل. ممكن الطفل أصلا لا يفهم اللغة التي تتكلم فيها في المدرسة اللي هي اللغة العربية طبعا.
3: نعم.
2: يكون أيوة من لغات أخرى يتحدث.
3: طبعا.
2: فهنا شيء طبيعي، هو راح يصمت الطفل.
3: طيب أستاذة، يعني كيف ممكن للمدرسة وللمعلم أن يميز أن هذا الطالب عنده خجل شديد أو عنده مؤشرات أولية أن عنده صمت اختياري؟
2: الخجل هي سمة طبيعية جدا لدى الأطفال. بعض الأطفال يعانوا من الخجل وهذه سمة طبيعية، نحن مو ممكن نقول بأن الخجل هو اضطراب أو هي مشكلة نفسية تحتاج تدخل علاجي. في موضوع أن أنا كيف أفرغ بينهم، بداية راح ألاحظ المدة الزمنية. هل الطفل الذي يعاني من اضطرابات من اضطراب الصمت الاختياري والانتقائي الفترة الزمنية أكثر عن شهر في المدرسة، بالإضافة إلى ما يكون الشهر الأول الوجودة في المدرسة، لأن انتقال الطفل من المنزل إلى المدرسة الصف الأول ممكن تكون هاي المرحلة الأولى له، البيئة جديدة، الأشخاص القرباء بالنسبة له، في الشهر الأول طبيعي ممكن يرفض يلتزم الصمت إلى آخر من عوامل أخرى.
3: نعم.
2: لحد ما يبدأ الطفل يتكيف لوجوده في البيئة الصفية، فنركز على هذا الموضوع. بعد مرور الشهر كامل وجود الطفل في المدرسة، ما زال يلتزم الصمت، ما زال يتظهر عليه بعض الأعراض مثل التوتر، الخوف في جميع المواقف، هو يتجنب الحديث أيضا مع زملائه، يتجنب مع جميع المعلمات أو المعلمين بشكل عام، فنركز على هذه الجوانب جميعها. الخجل ممكن يكون فترة بسيطة وأصلا الطفل يبدأ يتكلم، فنحن لا نركز على كمية الكلمات التي يتحدث بها الطفل كثر ما نركز إن بدأ الطفل يعطيني بعض الكلمات، بعض العبارات، معناها الطفل هنا سليم، ما لا يعاني من صمت اختياري. ولكن إذا يلتزم والمدة زمنية معينة وفترة طويلة نوعا ما ومع الجميع، هنا ممكن أنا أقول بأنه يعاني من صمت انتقائي.
3: نعم. طيب ما العلامات اللي على المعلم أنه ينتبه لها داخل الصف واللي تشير أن الطالب فعلا عنده صمت اختياري؟
2: التزام الصمت بشكل كلي، الخوف، لأن مثل ما أسلفت بأن الطفل يعاني من القلق أو الخوف يعني بشكل عام، عدم الكلام، فممكن هنا المعلم إذا وجهت للطالب سؤال معين، الطالب تجنب الإجابة في هذا السؤال، الطالب تجنب لأنه يساعد نفسه على أنه يقلل نسبة القلق لديه. الطالب لم يجب للمعلمة، بعد فترة بسيطة المعلم وجهت السؤال إلى طالب آخر أو المعلم هي اللي أجابت، بالنسبة للطفل طلع من الموقف الذي يسبب له القلق والتوتر، ينخفض لديه القلق، فامتناع من الكلام في هذا الموقف أدى إلى انخفاض القلق، ولكن هل انحلت المشكلة؟ لا طبعا، هي راح تستمر وراح ربما تكبر وتحدث يعني بشكل أوسع. لذلك نحن نحتاج إلى علاج المشكلة أساسا من البداية، معرفة السبب رئيسي جدا الذي يؤدي إلى وجود الصمت الاختياري، بعد ذلك أن أنا أبدأ فيها تدريجيا. فإذا ظهر لديه هذه الأعراض بشكل عام، عدم الإجابة، عدم التفاعل مع الآخرين، أيضا في الأنشطة يتجنب العمل الجماعي، لا يتفاعل مع أصدقاء بشكل عام، تظهر إليه مؤشرات حتى القلق ممكن يظهر عليه عام يعني في شكل الطالب، ممكن يظهر عليه في موضوع الرجفة، ممكن التعرق، ممكن أيضا يحس الطالب سرعة دقات القلب إلى آخره، هذه ممكن الأعراض اللي تؤدي أن الطالب يدل على أن عنده معدل القلق بادي يرتفع.
3: نعم. طيب هو قلق من ماذا في مثل هذا المواقف؟ من ماذا يقلق؟ هل يقلق أنه هو مثلا أنه قد لا يجيب الإجابة الصحيحة وبالتالي المعلمة يعني راح تقيم تقييم سيء، أو زملاء راح يتنمروا عليه؟
2: هي الفكرة الأساسية بأن الطفل الذي يعاني من الصمت الانتقائي لا يشعر بالأمان، فقد الأمان، فقد الثقة. ففي البيئة المنزلية هي مصدر الأمان والارتياح للطالب، ولكن لما يجي يتعرض لك الموقف في المدرسة هو في هذه اللحظة لا يشعر بالأمان، لا يشعر بالراحة النفسية، مما يدل على أن الطفل هنا فقد الأمان، يظهر لديه الصمت الاختياري. طبعا هو فقد الأمان، فشي طبيعي، هو لديه خوف من التنمر، وربما قد تعرض سابقا للتنمر، أيضا خوفا من الإجابة والإجابة تكون غير صحيحة أو غير مفهومة لدى الزملاء، خوف من ردة فعل الآخرين. فهذه جميع العوامل تؤدي إلى أن الطالب يلتزم الصمت، أو ممكن خوف أنه ما يكون واضح إجابته، الصوت غير واضح نبرته أو بعض الكلمات. فهي دائما هذه بعض العوامل التي تؤدي أن الطفل أنه يلتزم الصمت. ولكن الفكرة الرئيسية في هذا الموضوع كامل أن الطفل لا يشعر بالأمان، فقد الأمان.
3: نعم. لأن أحيانا أستاذة مجان يكون هذا الطالب يعرف الإجابة، لكن يرفض أنه يجيب، فهل عنده مشكلة في الثقة في النفس؟ يعني هذه المشكلة قد تكون في البيت، وبالتالي هي يعني تلازم أيضا في المدرسة.
2: نعم بالضبط، ممكن تكون يعني لا يشعر بالثقة، لذلك يلتزم الصمت.
3: نعم.
2: وغير واثق من إجابته.
3: حتى لو إنه يعرف إن الإجابة سليمة، لكن
2: يخاف من عوامل متردد. أخرى، من التنمر يخاف، يخاف من سخرية الآخرين.
3: نعم. طيب
2: أصلاً يعني الموضوع الصمت في فئة كبيرة من الطلاب الصمت الاختياري مستواهم الدراسي جيد نوعاً ما.
3: نعم.
2: الإجابات في الاختبارات تكون جيدة.
3: نعم، يعني في الاختبار التحريري. نعم. يكون أيوه. يعني أحياناً بعض المعلمين يتفاجئون.
2: نعم. يتفاجئون بالضبط.
3: طيب.
2: هي ليس مقياس. نحن لازم نركز على هذه النقطة، بأن أنا لا أقيس مستوى الطالب تحصيلياً وقدراته أيضاً من موضوع الصمت. هذا ليس مقياس، نحن لا نقيس مستواه التحصيلي.
3: نعم.
2: بصمته.
3: نعم.
2: بصمت الطالب. نعم.
3: كيف هنا فعلا يقيم هذا النوع من الطلاب بعدالة؟ ما البدائل التي يمكن للمدرسة اعتمادها حتى أن يعني تمنحهم حقهم، أو حتى قبل مسألة التقييم، يعني كيف للمدرسة فعلا تكتشف هذه المشكلة وتعالجها بفاعلية، وفيما بعد يعني الطالب يتحسن ودرجاته ربما تفرق بين قبل المشكلة وبعد المشكلة.
2: شوفي هنا بداية، قبل أن نحن ندخل في موضوع كيف أنا أقيم الطالب، ندخل في موضوع العلاج.
3: العلاج. نعم.
2: أو في موضوع التشخيص أو تقييم الطالب. طبعا هو يكون عن طريق الملاحظة المعلمة بداية في الفصل الدراسي. المعلمة تلاحظ بأن الطفل لا يستجيب معها نهائيا، تبدأ المعلمة في تحويل الطالب للمختص النفسي في المدرسة. المختص النفسي طبعا يقوم بدراسة الحالة بشكل عام وبشكل علمي بشكل دقيق، أيضا يتم أيضا استدعاء أولياء الأمور لمتابعة وضع الطالب النفسي الاجتماعي، نمو الطالب كيف كان طبيعي، تفاعل الطالب. هي سؤال جدا مهم أني أعرف كيف الطالب تفاعله في البيت، الطالب كيف وضعه في البيت. إذا كان الطالب وضعه في البيت سليم، هذا ممكن نحن نطلب من ولي الأمر يصور الطالب، يرسل يحطيني يراويني يعرض لي فيديو له تفاعله في المنزل، من خلاله أنا ممكن ألاحظ هل فعلا تفاعله في المنزل طبيعي، نبرة الصوت أيضا أو المخارج الأحرف طبيعية، ولا لا توجد لديه مشكلة في النطق. وحالات الصمت الاختياري بشكل عام دائما تكون وضعه طبيعي في
3: طبيعي
2: البيت،
3: طبيعي الكلام،
2: لدرجة نحن نتفاجأ من الفيديو اللي يعرض لي إياه ولي الأمر وضعه كيف في البيت تفاعله. فهذه النقطة جدا مهمة، هذه النقطة تساعدني أن أنا أعرف أن فعلا الطفل يعاني من الصمت الانتقائي، ليس لديه مشكلة في اضطرابات النطق أو غيرها. في بداية التقييم التشخيصي عمل دراسة حالة دقيقة جدا، أبدأ في وضع خطة العلاج. خطة العلاج طبعا يشترط فيها، ضروري جدا أن أنا أشرك فيها المعلم كمختص نفسي، أعمل برنامج علاجي، خطة علاجية، أشرك في الخطة العلاجية المعلم، وأيضا أشرك فيها الأسرة، وأوجه الأسرة كيف تتعامل معه، ووجه أيضا المعلمة كيف تتعامل معه، ويكون فيه دائما لقاءات مستمرة معهم ونتابع تحسن مدى تحسن الطالب. بعد ذلك نجي في موضوع تقييم الطالب. طبعا تقييم الطالب هناك أمانة تعاون كبير جدا من المعلمين والمعلمات في هذه النقطة، يعني مش مقصرين نهائيا في جميع الحالات، مش هذه تحديدا الصمت الاختياري، ولكن الآن موضوعنا اليوم نركز على موضوع الصمت الاختياري.
3: بالضبط.
2: هناك تعاون كبير جدا، فالمعلمين يقوموا بتقييم الطالب من خلال درجات الاختبارات، من خلال الأنشطة، من خلال أيضا المعلمين باذلين جهد كبير في إدراج الطلاب في العمل الجماعي. إشراككم في مجموعات، هذه المجموعات تساعد أنه ممكن يتفاعل، ولو أنه يبدأ بالتعبير الكتابي بالرسم وغيره تجنبا عن الكلمات، بتبدأ تخرج معه بعض الكلمات تدريجيا. في المجموعات هذه تساعد دائما الطفل أن يطلع من موضوع القلق والتوتر، لأنه ما يكون محور التركيز هو فقط في المجموعة، وإنما وجود مجموعة من الطلبة. فهذه جميع العوامل تساعد، فمن هذه المخارج ممكن المعلم يعمل على تقييم الطالب.
3: نعم، مسألة إجبار على الكلام أيضا أستاذة مجان، البعض يعني يدفع الطفل أو يجبره على الكلام، أو يوبخه على عدم الكلام، إنك أنت تتكلم في البيت لماذا لا تتكلم في المدرسة، يعني إلى أي درجة هذه المسألة مؤذية، أو هذه طريقة المعالجة بهذا الأسلوب مؤذي له ويفاقم المشكلة أكثر من أنه يحفزه للكلام.
2: حقيقة هي ليست علاجا، هي ليست علاج، لأن من الأخطاء اللي نقع فيها أني أنا أجبر الطفل على الكلام. جبر الطفل على الكلام معناه أني أنا أضغط على الطفل، الضغط على الطفل يؤدي إلى ارتفاع القلق. أنا ما عملت حاجة كثر ما أني أنا زدت من المشكلة، مثل ما أسلفت سابقا بأن المشكلة الرئيسية تتركز في موضوع ارتفاع القلق لديه الطفل. فأنا أجبر الطفل أضغط عليه، معنى ذلك أني أنا أرفع من معدل القلق فيزيد الطفل في الصمت الاختياري. فأنا أركز دائما وأغير حتى من المصطلحات التي أستخدمها والأساليب. أنا لا أحقق مع الطالب لماذا لا تتكلم، وإنما أبحث عن شعوره ومشاعر الطالب. فهذه النقاط جدا مهمة جدا للتعرف عليها. فكلما تعرفت على مشاعر الطفل في هذه اللحظة في هذا الموقف ساعدني في تقييم، وساعدني أيضا في التعامل مع الموقف. إجبار الطفل والعين أيضا، وأنا ممكن أتوقع أن الطفل هو عنيد، هو يتكلم طبيعي. يعني أنا كمعلم أو كمختص نفسي من الأخطاء اللي ممكن أقع فيه أن أكلم الطفل وأقول أنت تتكلم بشكل طبيعي في البيت، ما تتكلم هنا معناته أنت ما تريد تتكلم. لا، أنا ما أستخدم هذه العبارات، أنا ما أضغط عليه، أنا أعطيه مساحته من الأمان، من الراحة، من الاستقرار، من أجل أنه يبدأ تدريجيا أنه يتكلم معي ويعبر. فأنا أنظر هذا الطفل، هل الطفل من أسرة مستقرة نوعا ما نفسيا؟ هل من أسرة سوية 100%؟ يعني نسبة الاستقرار فيه نوعا ما واضحة موجودة. هل الطفل يشعر بالأمان؟ هل الطفل تعرض لموقف معين؟ هذه جميع العوامل.
3: هل حد من يعني أهله عنده اضطراب أو نوع من أنواع اضطرابات القلق أيضا؟
2: بالضبط،
3: جيني ربما يكون
2: وراثي. بالضبط، هذا ممكن تكون من ضمن الأسباب التي تحفز. أنا ما أقول إنه هو السبب الرئيسي للصمت الاختياري، ولكن تحفز وتشجع على ظهور الصمت. أو ممكن يعني من ضمن الحالات اللي أنا وقعت عملت لها دراسة حالة سابقة للصمت الاختياري، اتضح عندي أكثر من فرد من أفراد الأسرة لديهم صمت اختياري. موضوع النطق معهم كان سليم جدا. لما عملت دراسة حالة وتعمقت أكثر في تفاصيل البيئة، عرفت إن الأم لديها مشكلة عقلية نوعا ما، بالإضافة إلى منعزلين، فهناك في فقد في التواصل والتفاعل مع المجتمع الخارجي في البيئة اللي يعيشوا فيها، منعزلة نوعا ما عن الجيران عن البقية. الأم هذا عامل الانعزال، عامل الوراثة موجود، عامل أن الأم أصلا غير طبيعية نوعا ما، عندها درجة معينة من التخلف العقلي. فهذا أدت إلى وجود صمت اختياري لدى الأبناء في المدرسة. فخطط العلاج هنا تختلف عن طفل من أسرة مستقرة، ربما يكون هناك أسباب أخرى خفية.
3: أنت تكلمتي عن المجموعات أستاذة مجان في حديثك، توظيف علاقة الطالب بزميل آخر يثق فيه كمدخل تدريجي لتعزيز تفاعل الاجتماعي داخل الصف والمدرسة، يعني إلى أي درجة هذا الأمر مفيد له؟
2: طبعا من أهم العلاجات اللي نحن ممكن نركز فيها العلاجات السلوكية، إن أنا أبدأ بتعرض الطالب أعرضه تدريجيا للمواقف. ممكن أشوف الطالب يشعر بالأمان لدائما، ممكن عند معلمة معينة، ممكن مع أحد زملائه. فإذا كان الطالب يشعر بالأمان لدى إحدى المعلمات، ممكن أنا أخذ هذه المعلمة تجلس مع الطالب على انفراد مش أمام الجميع في مكتب معين، تبدأ المعلمة بالكلام بالحديث مع الطالب، لأن الطالب هذا يتحدث مع المعلمة ولا يعاني من الصمت ولا يعاني من أي مشكلة. فتدريجيا المعلمة تبدأ بالحديث معه، يكون على انفراد. بعد ذلك أنا ممكن أدخل شخص واحد فقط ويكون بعيد يتابع الحوار عن بعد. فهذه الطريقة تدريجيا أنا أبدأ فيها مع الطالب، أشوف الطالب إذا ما زال مستمر في الحوار ولا توجد لديه أي مشكلة والقلق لديه كان طبيعي لم يزد ولم يتوقف عن الحديث، أقرب الشخص الآخر تدريجيا تدريجيا. لما أشعر بأن الطفل بدأ يتأقلم بوجود الشخص الآخر، بس ولكن أركز على نقطة بأن الشخص الآخر ليس هو الشخص الذي يسبب للقلق.
3: نعم القلق
2: القوي. فتدريجيا لما يكون مع أحس أنه خلاص بدأ يتأقلم أن يتكلم مع المعلم بوجود شخص آخر، أبدأ أطلب من الشخص الآخر أنه يدخل في الحوار معهم في جلسة الحوار تدريجيا. بعد ذلك أبدأ أوسع المساحة التدريجية، يعني أنا مش معقول أن أنا بطلب من طالب لديه صوت اختياري الحديث فجأة
3: أمام 30
2: طالب.
3: نعم.
2: في قاعة صفية أو أجبر الطالب، شو طبيعي راح يلتزم الصمت. من النقاط المهمة يجب التركيز عليها الوالدين وأيضا المعلمين موضوع أني أنا لا أجبر الطالب، بالإضافة لا أبرر بأن الطالب هذا لا يتكلم. يعني ولي الأمر ممكن يوجه لي بأن الطالب في البيت طبيعي ولكن في المدرسة خلاص ما يتكلم، ولي الأمر يبدأ الإجابة عنه، ولي الأمر يتعود الطالب أنه خلاص ولي الأمر يتكلم، ولي الأمر يواصل عني جميع الحوارات، ولي الأمر يوجه لي كلمة بأن هذا الطالب أصلا لا يتكلم، ابني لا يتكلم في المدرسة. هذه العبارات يسمعها الطفل.
3: نعم.
2: فيلتزم الصمت. أيضا المعلمة ممكن تحطي الطالب المساحة التعبيرية بأريحية، لا تضغط على الطالب الإجابة في هذه اللحظة. أيضا لا تركز على الطالب بشكل كبير، الطالب لما يبدأ
3: لأنه بيزيد عند القلق،
2: بيزيد القلق. أيضا الطالب لما يبدأ التقليل في الإجابة أو أنه يجد صعوبة، لا تقوم المعلمة بالإجابة عن الطالب أو تحويل السؤال إلى طالب آخر بشكل سريع.
3: طيب إيش المطلوب من المعلمة في مثل هذا الموقف؟
2: المعلمة هنا تحطي الطالب وقت للإجابة، تحت الطالب وقت مع استخدام بعض العبارات، تشجيع الطالب على المحاولات. بارك الله فيك، أنت حاولت تجاوب، تحطي بعض العبارات الإيجابية، تشجيع الطالب، إعطاء الطالب أيضا وقت معين. عدم إجبار الطالب على الإجابة كثر ما بأنها تحاول أن إقناع أنه يبدأ يبادر.
3: طيب أستاذة مجان، إيش الأنشطة الثنائية والجماعية اللي يمكن تنفيذها لكسر عزلة هذا الطالب دون إحراج؟
2: الأنشطة العادي، يعني ممكن الأنشطة حتى اللي تستخدم في المنهج الدراسي، إذا نحن نتكلم على البيئة الصفية.
3: نعم.
2: في أنشطة معينة يستخدمها المعلم، ممكن هذا النشاط أنا أتركه جماعي مجموعة من أجل الطالب أنه يقوم بحل هذا النشاط، ولا يتم التركيز عليه هو كشخص فردي كثر ما بأنه يتم التركيز على الإجابة المجموعة كاملة بشكل عام راح تجيب على المجموعة.
3: نعم.
2: هذا من ضمن الأساليب. ولكن أنا إذا أخذ هو كخطة علاج مختلف، طبعا ممكن أن أستخدم معه هناك أساليب حتى التعبيرية بالرسم، الكتابة بالرسم إلى آخره.
3: واللعب، ماذا عن اللعب أيضا؟
2: اللعب،
3: استخدام اللعب يعني كأسلوب علاجي،
2: من ضمن الأساليب جدا الفعالة، خاص خصوصا في مرحلة الطفولة. أساليب اللعب ونحن أمانة نستخدمها، يعني أنا شخصيا تعاملت عند إحدى الطالبات باللعب. بس طبعا كان فيه تدرج، أرجع وأقول لك تدرج، استخدمت معها في البداية كجلسة أشعرتها بالأمان بالأريحية تدريجيا، بدأت الطالبة نستخدم معها بعض التمارين الأساليب اللي طبعا كانت كتابية رسم، بعد ذلك استخدمت بعض الأساليب اللي تبدأ فيها الكلمات ولو برقم أو بلون أو بعد عد معين، أحطيها بعض الأشياء اللي هي تبدأ فيها في إدراج اللعب، بدأت معي الكلمات تدريجيا. بعد ذلك دخلت أنا شخص شعرت أن الطالبة ترتاح لدى هذا الشخص، وكانت إدارة المدرسة تحديدا مديرة المدرسة كانت من ضمن الأشخاص اللي تشعر بالأمان الأريحية معها، طلبت أنها تكون موجودة معي، تدخل معي القرفة تدريجيا. بدأت الطالبة تدريجيا ووصلت الدرجة أنها تسلم على مديرة المدرسة. حتى المدير تفاجأت، قالت لي هذه معقولة تتكلم؟ قلت هي تتكلم طبيعي، ما عندها مشكلة نهائيا في النطق. فكانت هي تدريجية بديتها باللعب بهذه الأنشطة إلى أنها بدأت تتكلم مع مديرة المدرسة ولو كلمات بسيطة، السلام عليكم أستاذة فقط. تدريجيا مع الأيام دخلت يعني بديت أوسع الدائرة، من كنا على انفراد مع مديرة المدرسة، مع تنتين من البنات صاحباتها تدريجيا، مع الجروب، مع الفصل الدراسي تدريجيا، لحد ما وصلت المرحلة، ولكن كانت هي بخطوات لم تكن في يوم وليلة.
3: بالضبط.
2: ممكن نأخذ نحن أكثر من سنة.
3: نعم.
2: أيوة، صمت الاختياري بعض الحالات نأخذ لها سنة سنتين أو أكثر.
3: نعم.
2: لأن يلتزم، يعتمد على المرحلة العمرية، يعتمد أيضا من متى لديه الصمت. فنبدأها تدريجيا بيني أنا والطالب إلى أنها وصلت المرحلة أنها تطلع على الإذاعة المدرسية صباحا، تتكلم في الإذاعة المدرسية،
3: تصير عندها جرأة. نعم.
2: بالضبط. ولكن بدأت أيضا في الإذاعة المدرسية، أنا كنت حذرة جدا، بدأت تدريجيا مع جروب عمل جماعي، جروب كان كموقف مسرحي تأخذ فيها أدوار بسيطة إلى الأدوار الأقوى، إلى أنها توقف أنها هي تقدم
3: بمفردها.
2: بمفردها.
3: كيف انعكس أيضا على المستوى الأكاديمي فيما بعد؟
2: هو قبل أن ينعكس على المستوى الأكاديمي، انعكس على أن المدرسة انبهرت بوجود الطالب أنها هي تقدم في الإذاعة المدرسية، من المعلمات إلا مرت الطالب عندهم السنوات السابقة لم تتحدث معهم، تفاجأوا أنها بدأت البنت تتكلم. شيء طبيعي بأن المستوى التحصيلي راح يكون فيه تحسن وتكون فيه المنافسة أعلى.
3: نعم. إذا هذا يقودنا إلى أن أحيانا بعض الطلاب اللي يعانون من الصمت الاختياري يكون عندهم مواهب وعندهم قدرات، بس إحنا الحل، إحنا المفتاح في إظهار هذه المواهب والقدرات والتعامل معها.
2: هو القالبية نحن مش الحل، نحن نساهم في إيجاد الحل.
3: نعم.
2: الطالب هو الذي يخرج نفسه من هذه الدائرة. نحن فقط أن نحن نيسر، نسهل، نساهم في حل المشكلة.
3: نعم.
2: فهو القرار لديه.

0: واختار الصمت الاختياري هذا الطالب. احنا كيف يعني ايضا نبحث عن الحل مع المعلم وتغيير اسلوب.
1: هو ممكن يكون احنا غير عارفين التعامل مع ابنائنا وغير مدركين بان هذا التصرف يؤثر على هذا الطالب. فالان بنسبة كبيرة المعلمين بدأ معهم وعي باختلاف الفروق الفردية لدى الطلبة، اختلاف البيئات التي يأتي منها الطلاب إلى آخره. ولكن بعض الأوقات ممكن تحدث مواقف معينة من معلم، تصرف من معلم، من إدارة، من أخصائي أيضا، تحدث سلبي على الطالب، فتكون هي ممكن تكون غير مقصودة. يعني في هذا الجانب ممكن المعلم تأكد بأن المعلمين دائما على تعاون كبير مع المختصين، مجرد أنها توضح الفكرة بأن هذا الطالب مش مثل بقية الطلبة، الطالب يمر بظروف معينة، الطالب لديه، فهذا الموقف ساعد أنه يظهر لديه الصمت الاختياري، لكن لم يظهر لدى بعض الطلبة الصمت الاختياري، وإنما هذا الطالب لأنه أصلا هو متهيئ لحدوث هذه المشكلة،
0: لأنه ربما يكون هذا الصمت مع الطالب ما ظهر في مراحل دراسية سابقة، لكن ظهر كذا فجأة،
1: ولكن في عوامل أدت
0: أيوة
1: سابقا في هذا الموقف من المعلم أدى لظهور الصمت لديه. فهنا المعلم يأخذ الطالب على الانفراد، يشعره يبدأ تدريجيا يشعر الطالب بالأمان لدى المعلم، يبدأ معه بالحوار الفردي تدريجيا لحد ما يسترجع الطالب ثقته بالمعلم، يشعر أيضا بالأمان لدى المعلم من أجل أن يرجع بشكل طبيعي.
0: نعم، وفي هذه الحالة أيضا المعلم يغير أسلوبه مع هذا أسلوب التعامل مع هذا الطلاب، مع هذا الطالب يعني بالتحديد.
1: هذا الطالب هو الغالبية لجميع الحالات لما يعمل الأخصائي في المدرسة الحصر للحالات النفسية والسلوكية الموجودة في المدرسة. هذا الحصر طبعا دائما من بداية العام الدراسي يبدأ المختص النفسي بعمل، وطبعا تستجد تظهر حالات مفاجأة
0: بالفعل،
1: فمتعودين دائما بتوجيه الأخصائي أنه يتناقش عند المعلمين بالحالات الطلابية مع عدم كسر السرية. طبعا السرية تكون موجودة، ولكن نوضح المعلم بأن عندك طالب في الفصل يعاني من حالة خاصة هذا الطالب، خلاص المعلم يفهم. والآن حدث معنا أصلا وعي في التعليم بشكل عام، المعلمين خلاص مدركين بأن بما أن حالة خاصة لا يبحث خلف هذه الحالة ولا يسأل عن تفاصيلها، لأنه مدرك بأن هذه الحالات النفسية والسلوكية الموجودة في المدرسة هي سرية عمل يتعامل فيها المختص فقط مع الحالة.
0: نعم، يعني ليس من حق المعلم أن يعرف تفاصيل خاصة عن الطالب
1: بالضبط.
0: نعم،
1: ولكن تكون في معاملة خاصة، معاملة نوعا ما عن بقية الطلبة.
0: طيب في حالات فعلا فيها صعوبة في علاج الصمت الاختياري؟
1: نعم، نواجه بعض الحالات تكون فيها الاستجابة السريعة، بعض الحالات للأسف تأخذ وقت، وهنا يعتمد على سرعة التحويل أو تشخيص الحالة وتقييمها. للأسف في حالات تظهر لديها الصمت الاختياري، اضطراب الصمت الاختياري في مرحلة الحلقة الأولى، ولكن هذه المرحلة لم يتم تشخيصها، لم يتم تقييمها، وظهرت ممكن بشكل بسيط، فيبدأ الطالب يترحل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، اللي هو يبدأ يخلص الرابع الابتدائي يدخل إلى الخامس. هنا ممكن الصمت يزيد لعدة عوامل، موجود من البداية معه ولو بشكل خفيف وتم تأخر في تشخيص علاجه، انتقل إلى الصف الخامس الابتدائي، هذه بحد ذاتها انتقل إلى مرحلة أخرى عمرية، مرحلة دراسية مختلفة، اختلاف البيئات وخاصة لما نجي نتكلم على الذكور، منتقلين من مدرسة تم فيها تعليم مختلطة، طبعا تم فيها تعليم من معلمات، فوصل لمرحلة أنه معه معلم، الأساليب التي تستخدم نوعا ما تختلف عن الأساليب التي تستخدم في الحلقة الأولى.
0: بالفعل
1: الطالب طبيعي كانت لديه العوامل أو المثيرات أو بعض الأعراض موجودة من الحلقة الأولى لم يتم علاجها، انتقل إلى الحلقة الثانية أو انتقل عذرا إلى صف الخامس الابتدائي المدرسة الأخرى، نظام دراسي مختلف من جميع الجوانب، المعلمين اختلفوا أيضا، هناك كانت في معلمات معينين مألوفين لديه الإناث، الآن صار في معلمين، الأساليب طبعا نحن عارفين الذكور في التعامل مع الطالب
0: مختلفة،
1: طبعا مختلفة نفسي. وهذا الشيء طبيعي لأن الذكور بطبيعتهم مختلفين عن الإناث،
0: صحيح.
1: فهنا تحدث أيضا صدمة نوعا ما للطالب في الصف الخامس الابتدائي، وتظهر لديه الصمت بشكل أعمق ويلتزم معه. بالإضافة هذا أيضا لاحظنا في بعض مدارس الإناث في الخمس، وصلت الطالب إلى خامس الابتدائي وسادس ما زال لديها الصمت، في تأخر هنا في العلاج لأن معها كان من مرحلة سابقة لم يتم تشخيصه والتركيز عليه.
0: نعم. طيب أستاذة مجان، في نهاية حديثنا وفي نهاية حلقتنا اليوم عن الصمت الاختياري، في رسالة معينة تريدي تمرريها لأولياء الأمور، لبعض المعلمين، عن الصمت الاختياري وطرق التعامل مع باعتباره أن حالة تحتاج إلى دعم، إلى تفهم، وليس يعني

0: عقاب أو توبيخ أو تعنيف للطفل؟
1: أول نقطة طبعاً أنا أركز على الطفل بأنه هو شخص وليس مشكلة. فلما يشعر الطفل بأنه هو طبيعي، أنه هو شخص وليس هو مشكلة في الفصل الدراسي، يشعر نوعاً ما بالأمان، مما يؤدي لانخفاض القلق لديه. لا أجبر الطفل على الحديث، أتجنب الكلمات التي تؤدي إلى إجبار الطالب أو الطفل على الحديث، لا أضغط على الطفل، لا أفسر أيضاً من النقاط المهمة جداً عدم حديث الطفل بأنه هو عناد، وأنما الطفل يريد أن يتحدث بشكل طبيعي، ولكن هناك مخاوف وهناك ويجد صعوبة بسبب المخاوف التي يعاني منها. بالإضافة لفي نقطة مهمة جدا، أن أنا أشتغل على موضوع ملاحظة السلوك. إذا لاحظت أي طفل يوجد لديه صمت اختيار، التواصل مباشرة مع المختص، لا تأخر في هذه النقطة، وتكون محتاجين أيضا إلى مبادرة ولي الأمر.
0: نعم.
1: وتعاون ولي الأمر بالإضافة إلى تعاون المعلمين، تعاون أيضا المختصين مع الحالة في تشخيص الحالة، في وضع الخطة العلاجية. محتاج أيضا أنا من ولي الأمر أن يكون معي صريح قد ما يقدر في موضوع عرض بعض الظواهر، بعض الأعراض مثلا، أو بعض الأسباب التي أدت إلى الصمت، وأيضا المعلمين، لأن كلما كان صريح معي كلما أعطاني المعلومات الدقيقة جدا، ساعدني في التقييم والتشخيص بشكل دقيق. موضوع أني أنا أقيم الحالة بوضع صحي جدا يساعد أيضا في وضع خطة علاجية صحيحة ومناسبة. كلما كنت دقيقة في وضع الخطة العلاجية كلما ساعد أيضا في حل المشكلة بشكل سريع.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أنا محتاجة أيضا إلى نوعا ما صبر، لأن بعض الحالات تأخذ فعلا وقت طويل جدا. نعم. في العلاج
0: في حالات يعني تستدعي العلاج الإكلينيكي
1: من طبيب نفسي، طبعا في حالات تحتاج إلى علاج يتم تحويلها. بالإضافة إلى إذا الحالة أبدا لم تتفاعل نهائيا معي، بالإضافة إلى ولي الأمر لم يفيدني بعرض فيديو معين للتفاعل الطبيعي.
0: أنتوا تستخدموا الفيديوهات اللي فيها دليل على أنه يتكلم في البيت طبيعي؟
1: محتاج محتاج مني أنا كمختص ألاحظ بأنه فعلا تفاعل طبيعي. إذا لم يعرض لي فيديو نهائيا من ولي الأمر للحال التفاعل الطفل في البيت، لم يوضح لي طريقة التفاعل، بالإضافة إلى خطة العلاج خضت وقت وما في استجابة نهائيا، أتم تحويل مباشرة، لأن ربما تكون معاه مشكلة في النطق، مشكلة معينة تحتاج لها علاج بسيط جدا وتكون بوضع طبيعي، أو أنه يحتاج لها وقت.
0: إن شاء الله نتمنى يكون أستاذة مجان أفدنا المستمعين الكرام بهذه الحلقة عن الصمت الاختياري، اللي هو امتناع بعض الطلاب عن الحديث في المدرسة بينما هم يتحدثون بطلاقة في المنزل.
1: نعم.
0: وتكلمنا في هذه الحلقة عن الأسباب وعن طرق العلاج، وإن شاء الله نحن في عام دراسي موفق بإذن الله، ونحاول من خلال هذا البرنامج أن نضع بعض الحلول التي قد تكون مفيدة لبعض الحالات. شكرا جزيلا لك أستاذة مجان بنت علي الجيلاني، مشرفة إرشاد نفسي بمديرية التعليم بمحافظة جنوب الباطنة بوزارة التعليم، والشكر لكل متابعين الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

أتوا الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الجيران. الجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كافرا، والجيران يتفاوتون من حيث المراتب، فالأقرب منهم الجار المسلم ذو الرحم، ويليه الجار المسلم، ثم الجار الكافر ذو الرحم، وبعده الجار الكافر الذي ليس برحم. وحث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملة الجار بالرفق واللين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن من أراد أن يحبه الله ورسوله فليحسن إلى جاره ولا يؤذيه فيما يكره أن يراه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فالإحسان إلى الجار سبب لمحبة الله تعالى ورسوله، والإحسان إلى الجار سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، بركة في العمر. وقال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. يقول قال: اطلب لنفسك جيران تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. والإحسان إلى الجار يكون بالهدية والقرض الحسن، السلام عليه والبشاشة في وجهه، مساعدة بكل ما يحتاج، والتهنئة والتعزية، وكف الأذى عنه، والتحمل الأذى إذا صدر منه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي المرأة لجارتها أو ترسل لها شيئا من الطعام الذي طبختهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والمعنى: لا تحقرن أن تهدي جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال أهل العلم: يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابا. تواصل بين الجيران في القرى معروف ومستمر، وفي المدن أقل، خاصة المدن الكبيرة. فينبغي على المسلم أينما حل وارتحل، سواء كان في المدينة أو في القرية، أن يتواصل مع جيرانه، أن يتعرف عليهم، أن يحسن إليهم، أن يزورهم، أن يهدي لهم. تقوى العلاقة بينهم، يبقى المجتمع متماسكا متحابا متواد، فيه المودة والرحمة.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك صيانة عرضه والحفاظ على شرفه، سواء في وجوده أو في غيابه لسفر أو غيره، وستر عورته وغض البصر عن محارمه، والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ينبغي على الجار أن يكون ورعا تقيا، ومن صور الإحسان إلى الجار أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته، فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع، وإن أعطاه وتعذر السداد في الموعد الذي اتفق عليه فليعذره ويمهله إلى حين ميسره. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعليه أن يبادر بكتابة هذا الدين في ورقة لحفظ حق جاره من نفسه الأمارة بالسوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا حان وقت السداد فليبادر بقضائه قبل المنية قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. ومن صور الإحسان إلى الجار النصيحة والموعظة الحسنة، وأن تنصره ظالما برده عن الظلم ونصحه، وأن تنصره مظلوما بالدفاع عنه، وأن تعينه على العلم والتعلم وطاعة الرحمن، وأن تحسن الظن به وتكف الأذى عنه بالقول أو الفعل، وأن تصبر على أذاه. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن صور الإحسان إلى الجار تفقد أحواله وقضاء حوائجه، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جاء إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم، فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور 10 بيوت حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاء قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى الجار اليهودي له حق الجوار يعطى ويرسل له من الطعام. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار ألا يطلع من السطح إلى عورته، إلى عورة بيت جاره، ولا يضايقه في موقف المركبة موقف السيارة، ولا يضيق عليه الطريق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر من كشف له من عوراته. وينبغي على الجار أن يتجنب الحق الأذى بجيرانه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذى للجار أشد وأشنع، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إذاء الجار سبب للحرمان من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان، أو سوء الظن به والتجسس عليه، أو مضايقة عند الدخول والخروج، أو إلقاء القاذورات والأشياء عند الباب، عند باب بيت الجار، أو رفع الصوت بما يؤذيه، أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. ومما يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب، فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. ومن مظاهر الإساءة إلى الجار سوء الظن به، وإذاه بالكلام البذيء والسباب والشتم، ويزعجه بالموسيقى الصاخبة وقت الراحة والهدوء أو الأصوات العالية، وتعطيل مصالح الجار كغلق الطريق المشاع بين جميع السكان والجيران، يغلق الطريق بالسيارة وغيرها، أو يلقي الفضلات والمهملات أمام منزله وغير ذلك. فاتق الله أخي الحبيب في جيرانك، وأحسن إليهم بالقول والعمل والبشاشة والاحترام وحسن الكلام والتعامل. تعاهدهم بالزيارة، اسأل عنهم، تفقد أحوالهم، قدم يد العون لهم، قدم النصح لهم، تعاون معهم، تكافل معهم تكافلا اجتماعيا، بذلك تزداد الألفة والمحبة بينكم وتشعر بالسعادة في العيش معهم لأنك من المحسنين. حتى الجار غير المسلم حينما يجد منا الاحترام والتقدير وغض البصر ويجد منا الهدية والإكرام والكلمة الطيبة، لعل هذا يكون سبب في دخوله في الإسلام ونجاته من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للإحسان إلى جيراننا وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
0: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: إن الوصفات التي يمكن إعدادها من الثوم ولكثرة فوائدها وتنوعها يصح أن يقال عنها صيدلية الثوم الشافية يا صلاح.
3: معك حق يا أمي، ولم يسبق أحد إلى هذا القول المعبر خير تعبير عن أهمية هذه الوصفات وشمولها كل ما يتعلق بسلامة الصحة والعافية.
2: فعلا، فلشفاء الرشح المزمن مثلا نضع في وعاء بصلتين مع 4 أسنان ثوم مقشورة مع نصف كوب ماء، ونغلي المزيج على نار هادئة لتصبح طرية ونتناولها ساخنة.
3: ويمكننا أيضا للحالة نفسها أن نغلي مع الحليب على نار خفيفة 4 أسنان ثوم مقشورة فنحصل على شراب مقوٍ يشفي من الرشح.
2: أما لطرد الرشح نهائيا فنقطع بصلة وثلاث رؤوس ثوم مقشورة ونغليها في زيت زيتون ساخن، وقبل أن تحمر نأكلها مع قطعة خبز.
3: صحيح، ولعلاج الربو وصفة فعالة جدا تعد من الثوم، وتقضي بأن نبرش أو نفرم فرما ناعما أسنان رأس ثوم كامل بعد تقشيرها، ونضعها في ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب عسل، ويكفي لتحقيق الشفاء تناول ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا من هذا المزيج المقوي والفعال.
2: وللحالة نفسها أي الربو إذا استفحلت هناك وصفة ثانية يا صلاح، وتتطلب أن نقشر 20 حبة ثوم في وعاء زجاجي للطبخ دون غطاء مع كوبين من الماء على النار، ونغليها حتى يصبح الثوم طريا، وكلما نقص الماء نضيف غيره ليبقى الثوم مغمورا بالماء، ثم نأخذ حبات الثوم الطرية ونضعها في وعاء ونسكب فوقها الماء الساخن الذي طبخت فيه وكوبا من خل التفاح وثلث كوب من العسل.
3: أحسنتي. ثم نغطي الوعاء ونترك المزيج طوال الليل، وفي صباح كل يوم نتناول ملعقة من هذا الشراب مع حبة ثوم نمضغها جيدا، وهذا كفيل بعلاج حالات الربو المتقدمة.
2: وقد لفتتني فيما قرأته عن الوصفة التي يستعمل فيها الثوم وصفة للوقاية ولعلاج السل.
3: هذا بديهي يا أمي، فالثوم فعال جدا ضد بكتيريا السل و30 بكتيريا أخرى.
2: أعرف، كما أن الثوم مكون ممتاز لجهاز المناعة، لذا ينصح عند أول بوادر الرشح بأن نهرس كمية متساوية من الثوم والبصل ونضيف إليها الكمية نفسها من خل التفاح والعسل، ونشرب من هذا المزيج ملعقة صغيرة 4 مرات يوميا.
3: صحيح، قبل أن نتابع إرادة الوصفات التي تمنحنا مزايا وفوائد الثوم أود أن نشرب عصيرا طازجا إذا أمكن يا أمي.
2: في الحال يا بني، سأتيك بشراب اللوز الحلو.

0: ما أرغب في أن أذكره الآن فيما يتعلق بفوائد الثوم سيدهش الكثيرين يا صلاح.
1: لا بأس يا أمي، فالمهم أن يعرفوه ويطبقوه إذا كان مفيداً لهم.
0: صدقت، فللحفاظ على صحة جيدة للأولاد ووقايتهم من الأمراض نضيف بضع نقاط من خلاصة الثوم إلى حليبهم اليومي.
1: أجل، وللمحافظة على شرايين وعروق جيدة نشرب مرتين في اليوم ملعقتين متوسطتين من شراب معد من غلي أسنان مقشرة لرأس ثوم كامل في كوب من خل التفاح.
0: أما لتنظيف الدم من السموم وإعطائه قدرة وقوة أكثر، فيفيد أن نهرس عددا من أسنان الثوم المقشورة في وعاء ونضع الرأس فوقه على أن نغطيه بسرعة مع الوعاء ونتنشق البخار.
1: صحيح، وكذلك هناك وصفة من الثوم لتسريع الشفاء من مرض تكاثر الكريات البيضاء في الدم، وتقضي بأن نشرب كثيرا من مغلي أو نقيع الثوم المحلى بالعسل.
0: مع الإشارة إلى أن مجرد تناول الثوم مع وجبتي طعام يوميا يقوي وينشط الكلى.
1: فعلا يا أمي، وللحفاظ على جسم قوي ونشيط يفيدنا كثيرا شرب كوب ماء مع 15 نقطة من مغلي الثوم مع العسل.
0: وينصح كل شخص يرغب في الحفاظ على صحة جيدة مهما تقدم به العمر بأن يضمن طعامه يوميا ثوما وبقلة وبقدونس.
1: صدقتي، وهناك وصفة تضمن الحفاظ على النشاط حتى للمسنين، سنتحدث عنها غدا مع ذكر استعمالات أخرى للثوم تتعلق بجني فوائده للأذن والأنف والحنجرة والمعدة.
0: وهو كذلك يا صلاح، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
11: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
12: مرحبا أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: بخير
11: ما شاء الله. أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون، في أي صف قلت؟ للثالث؟
12: السادس.
11: السادس، كيف درجاتك؟ كويسة؟
12: إيه.
11: وإيش المواد زي. المواد اللي شاطر فيها؟
12: الدراسات والعربي والعلوم والإنجليزي.
11: ما شاء الله، هذا كلهم شاطر فيه؟
12: إيه.
11: وإيش أكثر أحب مادة إلى قلبك؟
12: دراسات.
11: دراسات الاجتماعية.
12: إيه.
11: ليش عاد هذا أحب؟
12: لأنه تحدثنا عن تاريخ عمان وثقافتنا.
11: آه. عشان كذا أنت قراءاتك في التاريخ؟
12: إيه.
11: إيش من الكتب اللي قريتها في
12: التاريخ؟ قريت موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، ومبدعون خالدون، والحكم التاريخية.
11: جميل، خلينا نتكلم عن هذه الكتب. مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني وجزء عن اليونانيين،
12: يعني استفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر.
11: وإلى آخر كي بعدك ما قلت شيء. وإيش قل اليونانيين؟
12: حضارات.
11: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
12: أنه حضارة في أوروبا. وهؤلاء يعبدون آلهة، منهم إله زيوس. وكبير الآلهة في جبل أولمبوس.
11: هذا اليونانيين. وقلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية،
12: تتحدث عن المعالم والحقب.
11: هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذه الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
12: صح.
11: امزين، حقب تاريخية، ايش الحقب التاريخية اللي قريت في هذا الكتاب؟
12: مثل عن الحكام. قرأت عن اول حاكم المغول وهو جنكيز خان. الذي كان قاسي شوية لكنه كان حكمه زين.
11: قاسي شوية ولا واجد؟
12: يعني شوية.
11: طيب، واول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟ من
12: ابو بكر الصديق.
11: ممتاز. واول حاكم من الخلفاء الامويين؟
12: معاوية بن أبي سفيان.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
12: أبو العباس السفاح.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير، ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون.
12: استبع، أنا ما كملت عن هوا المعالم الأثرية.
11: إيش المعالم الأثرية اللي
12: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان.
11: أيوة.
12: و تمثال عملاق رودوس، وحدائق باب المعلقة.
11: ممتاز.
12: وأهرامات الجيزة والمنارات الإسكندرية.
11: جميل. شيء ضريح.
12: ضريح موصول الثاني.
11: أها.
12: ومعبد أرتميس. هذه القديمة.
11: والجديدة شيء جديد
12: بقى؟ شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو، تمثال المسيح الفادي، ضريح تاج محل.
11: أها.
12: صور الصين العظيم.
11: جميل. ما شاء الله عليك، يعني كفن العجائب القديمة، وانت أعطيتنا فوق البيعة بعض العجائب الحديثة، ممتاز. طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: القراءة، الرسم.
11: الرسم، إيش ترسم؟
12: أرسم أشياء مثلا أخلي صورك دائما وأحاول أرسم نفسي.
11: أها، يعني تشوف صورة وتقدر ترسم على منوالها، صح؟ وترسم إيش يعني، مناظر طبيعية ولا وجوه؟
12: حيوانات.
11: حيوانات، إيش من الحيوانات اللي تحب
12: مثل
11: ترسمها؟
12: الحرباء جاكسون.
11: أها، ورسوماتك تكون جيدة يعني؟
12: إيه.
11: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
12: إخواني وأمي وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الأنمي.
11: أها، طيب جميل. وناوي إن شاء الله تستمر في هذه الهواية؟ إيه. ممتاز. وطبعا أنت أكيد تحفظ أشعار.
12: إيه، حفظني يا جدي.
11: أها، جدك ما شاء الله يحفظك أشعار؟
12: إيه.
11: من تأليفه ولا من الحفظ؟
12: بعضهم يجي يخبروا يربط هذا وهذا من تأليفه.
11: أها، جميل. سمعني شيء إذن من أشعار جدك.
12: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فوادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هن العيش لنا من بعدكم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حية وقد ضاقت بي الحيل.
11: آه إن شاء الله، جميل. هذا شعر جدك. جميل، سمعني شيء بعد.
12: هي شيء سيد
11: برضو جدك. جميل، نستمع.
12: أقصد البحر إلى الرزق المباح، لا أبالي برد ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح، شاك يا رب السماء.
11: الله، ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ قرآن كريم؟
12: بعض السور نجزع عمي.
11: إيش بتسمعني؟
12: سورة الإخلاص.
11: سورة الإخلاص، يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: أستاذ تاريخ أو علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد استاذ تاريخ؟
0: عشان أتثقف في التاريخ زيادة،
1: اها، وليش استاذ علوم؟
0: عشان أعرف التفاعلات النووية وذاك
1: اها،
0: أشياء علمية.
1: جميل، ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك أستاذ تاريخ أو نعطيك أستاذ علوم، إيش بتختار؟
0: علوم أسهل لي،
1: علوم أسهل. ليش أسهل؟
0: عشان ما أهلوس في التاريخ وزيادة.
1: والعلوم ما تهلوس؟
0: آه
1: يعني تخاف إنك تغلط في التاريخ قصدك؟
0: إيه.
1: أها، يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم تاريخ
0: عسى.
1: ومعلم علوم إن شاء الله. ممتاز يا عمر. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من زراعة حصد ومن جد وجد.
1: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن زرع
0: من
1: حصد.
0: جد وجد ومن زرع حصد.
1: ياها، اشرح لي اياها، يعني ايش؟
0: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
1: ياها، اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
0: صح.
1: يعني بعدك اشرح لي.
0: مثل ان تقرا قصص تستوي في المستقبل، يمكن دكتور او عالم.
1: ياها، إذا تقرأ قصص، وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي، كاتب قصة؟
0: دكتور.
1: أيوه صح. ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما بانوراما.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. القضايا والفرص المتعلقة بالمناخ والطاقة والاقتصاد الدائري والابتكار والاستدامة بجانب التمويل البيئي تبحثها النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة. وتتضمن فعاليات الأسبوع الإعلان عن برنامج تعاون لإنشاء مركز الابتكار البيئي إلى جانب تنظيم قمة المرأة والمناخ وقمة الشباب والمناخ وملتقى للمجالس الطلابية البيئية، كما تشمل الفعاليات المصاحبة عددا من المبادرات المجتمعية والبيئية. رعى المناسبة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحاً أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفية للكونغرس أو قبلها، وأضاف أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. هذا وحذرت وزارة الصحة بالقطاع من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. نددت بولندا وأوكرانيا بضربات روسيا قرب الحدود البولندية، بما في ذلك استهداف قطار متجه إلى وارسو قرب نقطة تفتيش حدودية، ووصفتا ذلك بأنه تصعيد في الحرب. وقالت أوكرانيا وبولندا إن الضربة وقعت على بعد 2 كيلومترين فقط من الحدود البولندية من دون وقوع إصابات. جاءت الضربات في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على المصافي الروسية، قائلاً إنها تسبب شحاً في وقود الديزل وحضه على انتقاء أهداف أخرى. مستمعينا، شكراً لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، حياكم الله سبحانه وتعالى، وأهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. كل الشكر لكم لاستماعكم لهذا البرنامج، وأنا كثير أفرح لما بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أسمع من الأخوان والأخوات المستمعين المستمعات الكريمات إنكم أنتم بإذن الله تتابعوا هذا البرنامج، وإنكم أنتم بإذن الله سبحانه وتعالى تستفيدوا بهذا من هذه من المعلومات الصحية اللي نطرحها في هذا البرنامج. أنا حقيقة كثير أفرح كثير كثير كثير، وجزا الله سبحانه وتعالى القائمين على يعني على هذا البرنامج، سواء من وزارة الإعلام موقرة أو من وزارة الصحة الموقرة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أكون على قد الثقة اللي أنتم يعني تحسسوني إياها. جزاكم الله كل الخير. إنزين، موضوع اليوم حلو، وحقيقة ليش حلو؟ لأن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى لسه من أسبوع زمان بدينا المدارس، فصل المدرسة، وهذا من أحلى الفصول وهذا من أحلى الذكريات، وكلنا سبحان الله يعني الأسرة كاملة تعيش هذا اليوم كأنه يوم عيد لما يرجع الطالب إلى المدرسة. لكن هنالك يعني شروط صحية جميلة تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى عن أن تكون العودة آمنة، وأن استمرار هذه العودة بإذنه مولاه سبحانه وتعالى. طبعا تقلبات المناخ ودخول فصل وخروج فصل، وبالإضافة إلى أن يعني الخاصية وجود الطلبة مع بعض قد تزيد فرص الإصابة من الأمر بالأمراض المعدية. عشان كذا اليوم معاي أخوي وزميلي الدكتور هلال بن سيب بن محمد الهشامي، طبيب استشاري أول أمراض معدية أطفال بالمستشفى السلطاني. طبعا ما شاء الله دكتور هلال يعني من الزملاء اللي أنا أشهد لهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويشهد الجميع لهم بالخلق ويعني والخبرة والعلم ما شاء الله الوفير. شكرا شكرا شكرا، وشكرا للمخرج، مخرج اليوم من برنامج هو يبتسم ويسلم عليكم من برنامج صحتنا. دكتور هلال مرحبا وسهلا، وكل عام أنتم بصحة وعافية وسلامة.
6: حياك الله وسهلا الأخت العزيز الدكتور فنة، بارك الله فيكم على الاستضافة وعلى الدعوة وعلى الكلام يعني الراقي في المقدمة.
5: الله يرضى عنك والله أخوي، صدقني وأكيد يعني مرضاك وأهلهم وزملائك وزميلاتك يعني يمكن يشهدوا لك أكثر من أختك فنة، لكن الحمد لله أخوي، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يرفعنا في هذه الدنيا ويرفع أعمالنا ودرجاتنا يوم القيامة، اللهم آمين. طيب ندخل خلاص نبحر، جاهز؟
6: بسم الله.
5: بسم الله، والساعة الجميلة من المعلومات الصحية بإذن الله سبحانه وتعالى بالمنطوق العماني. دكتور أخوي، بالنسبة لك الله يحفظك، أنت في خبرة في مجال أمراض المعدية الأطفال، هل صحيح أنه موسم يعني انتشار عدوى ما بين الطلبة يزيد بدخولهم المدارس؟ ما أقصد أنه أربطه بدخولهم المدارس، بس أقصد يعني تغير المناخ وكذا وكذا، ولا كيف؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية يعني أود أن أهني أبنائنا وزملائنا الطلبة على دخول العام الدراسي الجديد، يعني ندعو الله ونسأل الله أن يجعله عام مليء بالفائدة والنجاح، وكذلك الأمن والصحة والاطمئنان للطلاب ولأسرهم كذلك.
5: اللهم آمين أخوي، اللهم آمين.
6: فيما يتعلق بالسؤال الأول، هو حقيقة لا يوجد ارتباط مباشر بالمدرسة، ولكن هي جو المدرسة ومحيط المدرسة وما يحدث فيه قد يزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية وبعض الأمراض الأخرى بين الطلاب، وذلك لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو تجمع الطلاب في مكان واحد، في المدرسة، في الطابور، في الفصل أثناء الفسحة، كذلك وجود المخالطة القريبة بين الطلاب، مشاركة الأدوات واللعب كذلك بينهم، توجد أسطح مشتركة ولمس الأسطح أثناء تحرك الطلاب في الفصل، في المدرسة، في ساحات المدرسة، وجود الطلاب قريبين من بعض مما يساعد في انتقال بعض الأمراض التنفسية أثناء حصول الزكام، وكذلك قد تكون لدى بعض الطلاب عادات عدم غسل اليدين بصورة منتظمة وعدم الحفاظ على نظافة اليدين، كذلك قد يساعد من انتشار الأمراض المعدية والأمراض الأخرى بين الطلاب، بالإضافة إلى قد يصاحب ضعف التهوية في بعض المدارس، وفي أحيان كذلك نادرة، ووجود الطفل في حالة المرض وفي مرحلة انتقال المرض إلى أشخاص آخرين، ذهابه إلى المدرسة وهو لا زال في حالة العدوى قد يسبب في انتشار العدوى بين زملائه ومعلمه.
5: نعم، بارك الله فيك دكتورنا الكريم. نبدأ وناخذ بإذن الله سبحانه وتعالى أكثر الأمراض المعدية انتشارا ما بين طلبة وطالبات المدارس بإذن الله سبحانه وتعالى، ناخذها إيش رأيك عضو عضو عضو. نبدأ بأول واحد، يمكن سبحان الله بإذن الله أتمنى تكون هذه الكلمة صحيحة أو هذه الجملة صحيحة، إن هي أقل انتشارا ما بين الطلبة، اللي هو التهابات المخ بشكل عام، الدماغ بشكل عام أخوي. فخلينا نتكلم، اختار منهم أكثرهم شيوعا ونفتح نشوف إيش الأعراض، علامات خطورة لا قدر الله لقد تظهر على الطالب.
6: نعم، هو بالنسبة لي يعني أكثر الأمراض شيوعا بين الطلاب هو التهابات الجهاز التنفسي.
5: إحنا العصبي نبدأ أول شيء، إيش رأيك دكتور هلال أخويا؟
6: طيب، هو بالنسبة للجهاز العصبي يعني لا يعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً، ولكن يعتبر من الأمراض الأكثر خطورة.
5: نعم، صح.
6: بين الطلاب.
5: نعم.
6: ويعني لو عرجنا إليه، أسباب التهابات الدماغ لدى الأطفال قد تكون التهابات بكتيرية شديدة، بعض الفيروسات قد تظهر في وجود التهابات الدماغ كذلك، والتي قد يعني تؤدي إلى تنويم الطفل في المستشفى ومكوثه في المستشفى. بعض أنواع الالتهابات البكتيرية قد تكون خطيرة جدا على الطفل، وذلك سبب سرعة انتشارها بين يعني بين الأطفال، وكذلك سرعة انتشارها في الجسم مع وجود مضاعفات شديدة.
5: نعم، بارك الله فيك.
6: يعني بالنسبة للالتهابات الفيروسية، في بعض الالتهابات الفيروسية مثل الفيروس الإنفلونزا قد يسبب التهاب في الدماغ، ولما يعرف بالإنسفلايتس.
5: نعم،
6: هذا النوع من الالتهاب قد يكون خطير، ولاحظنا حالات كثيرة لدينا في المستشفى. قد نتكلم من الآن، وهو موضوع الحماية وكيف نمنع ذلك من الحدوث. طبعا أخذ التطعيمات الموصى بها بالنسبة للإنفلونزا مهم جدا، وخاصة للأطفال الذين لديهم نقص في المناعة، والأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة.
5: نعم.
6: بالنسبة للالتهابات البكتيرية، في أنواع كثيرة كذلك من الالتهابات البكتيرية قد تسبب التهابات في الدماغ، وبما أن الطفل يعني يأتي من العائلة ويخالط زملائه في المدرسة، يجب أن نكون حذرين في العائلة لأكثر من جانب. الجانب الأول هو أخذ التطعيمات الموصى بها لجميع أفراد الأسرة، ومن الأهمية بمكان ذكره هو أخذ التطعيمات قبل السفر إلى الأماكن الموبوءة والمناطق الموبوءة والأماكن التي قد تحمل خطر في نقل العدوى من المكان يعني التي تم زيارته إلى العائلة، ومن ثم انتقاله من كبار السن إلى الأطفال، ومن ثم انتقاله من الأطفال إلى زملائهم. نوصي بشدة إلى أخذ التطعيمات خاصة أثناء الذهاب إلى العمرة والحج وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها الناس من مختلف بقاع العالم، وبالتالي قد تكون نقطة انتشار لمثل هذه الالتهابات.
5: نعم بارك الله فيك. طيب أخوي مثلا الانكفالايتس كيف تظهر العلامات؟ يعني هل في علامات محددة مثلا، خلينا نقول علامات خطورة حمراء أو علامات محددة تظهر على الطالب ينتبهوا لها الأسرة وتساعد بإذن الله سبحانه وتعالى أن الوصول لكم بسرعة؟
6: نعم، بالنسبة لالتهاب الدماغ الانكفالايتس قد يبدأ بأعراض غير مميزة، بعض الفيروسات مثل فيروس الهيربس يظهر في ظهور طفح مميز في لدى الطفل، بعضها قد تظهر لديهم أعراض أخرى مثل الحمى يعني التوعك وغيرها من الأعراض. فيروس الحصبة كذلك قد يظهر بعلامات احتقان في العين، الكحة والسعال، حمى، ومن ثم يظهر الطفح، ومن ثم قد يصاحبه التهاب الدماغ. بالنسبة للالتهاب الحصبة الحمد لله رب العالمين، نحن في عمان معظم الأطفال تحصينهم، ولكن لذكر الشيء يجب أن ننبه عليه. الأعراض التي يعني قد تكون خطيرة أو يجب الانتباه إليها هي ثلاثة أعراض: وجود نقص في مستوى استيعاب الطفل ووعي الطفل، يبدو الطفل غير واعي أو يبدأ استيعابه بالانخفاض التدريجي.
5: نعم.
6: قد يصل إلى حالة من وجود نوبات تشبه نوبات الصرع، كذلك هذه من العلامات الخطيرة على وجود التهابات في الدماغ. بالنسبة للالتهابات الأخرى البكتيرية قد يصاحب الطفل صعوبة في النظر إلى يعني صداع شديد، صعوبة في النظر إلى المصابيح المضيئة جدا، كذلك حمى شديدة، ضعف شديد في الجسم.
5: نعم، فهذه من الضروريات أنه الأهل ينتبهوا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور أخوي، كمان من الأمراض المعدية بالنسبة لالتهابات الجهاز العصبي اللي هو السحايا، دكتور هلال.
6: نعم.
5: أخوي، فإيش رأيك نعرج على هذا الجانب؟
6: نعم، هو التهاب السحايا هو التهاب بكتيري يصيب الغشاء المبطن للدماغ، ويسببه البكتيريا، أنواع كثيرة من البكتيريا تسبب هذا النوع من الالتهاب. التهاب شديد الخطورة، قد تكون له عواقب على تطور الطفل العقلي والإدراكي، قد تكون لها مضاعفات على السمع، حاسة السمع لدى الطفل، وفي حالات يعني أشد خطورة قد تؤدي إلى الإعاقة بشكل كبير.
5: نعم،
6: معظم هذه البكتيريا تم تغطيتها بالتطعيمات المتوفرة في البرنامج.
5: نعم.
6: ما يميز هذه النوع من الالتهاب التهابات السحايا هو ما ذكرته سابقا، وجود حمى عالية، قد يصاحبها أو يبدأ معها في البداية التهابات في الحلق. قد في أنواع من البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا ما يعرف بالمنينجوكوكسيميا، قد تظهر الأعراض غير مميزة للأعراض التي تظهر في وجود التهاب فيروسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع في سرعة نبضات القلب ودقات القلب، يبدأ الطفل بحالة من عدم يعني التوعك وعدم الرغبة في الأكل. في أنواع من الالتهابات ومن الالتهابات البكتيرية المعروفة بالمنينجوكوكسيميا قد يتطور.
5: نعم.
6: الوضع في غضون ساعات، في غضون يعني من من 4 ساعات في البداية إلى 8 ساعات يبدأ الطفل لديه أعراض غير مميزة مثل الارتفاع في درجة الحرارة، عدم الرغبة في اللعب والنشاط، خمول، ثم يتطور بعد ذلك إلى وجود نوع مميز من الطفح البنفسجي، وقد يتطور في غضون 12 ساعة إلى أن الطفل لا قدر الله قد تؤدي إلى دخول المستشفى ودخول العناية، وقد يحتاج إلى مساعدات للضغط ومساعدات بسوائل. نسأل الله العافية للجميع.
5: اللهم آمين، اللهم آمين. ونذكر ونقول على الوالدين يعني المتابعة بالنسبة للتحصينات، وما شاء الله البرنامج الوطني للتحصينات من أفضل البرامج عالميا معنا هنا بالسلطنة، والحمد لله على ذلك. ونأكد كمان ونذكر ونقول أنه في علامات تظهر على الأطفال المصابين بالأمراض المعدية، وجب على الأهل أنه ينتبهوا لها، وسرعة التواصل مع المؤسسات الصحية والتزام بتعليمات المؤسسات الصحية من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى تخفيف فرص الانتشار. دكتور الكريم، إذن كذا غطينا بإذن الله سبحانه وتعالى أهم وأكثر الالتهابات المعدية اللي تصيب الجهاز العصبي. ندخل بإذن الله دكتور هلال أخوي في الجهاز التنفسي، وانت ذكرت الله يحفظك أنه هو أكثر انتشارا مقارنة بالتهاب الجهاز العصبي، تتفضل.
6: نعم، يعتبر التهابات الجهاز التنفسي من أكثر الالتهابات انتشارا بين الطلاب وبين أفراد العائلة بشكل عام.
5: نعم.
6: ويعني قد من بعض الأمثلة مثل الزكام، نزلات البرد، التهاب الحلق وغيرها من الالتهابات الفيروسية التنفسية التي قد تنتشر بسرعة كبيرة بين الطلاب وبين أفراد المنزل. توجد هناك فيروسات كثيرة من الإنفلونزا والخلاء RSV والهيومن ميتونيومو فيروس، يعني عددها يكاد يكون فوق 8 أنواع، ولكن ما يميزها أنها تنتقل بالتواصل المباشر بين أفراد العائلة أو بين الطلاب، تنتقل عن طريق لمس الأسطح التي بها إفرازات تنفسية ملوثة. لو تكلمنا عن نزلات البرد العادية والتي خاصة ما تبدأ مع بداية دخول فصل الشتاء وانخفاض الحرارة، وهو ما يزيد من نشاط الفيروسات التنفسية، الأعراض يعني تبدأ بانسداد أو سيلان في الأنف، العطاس، قد يصاحبه كذلك التهاب في الحلق مع السعال، قد يكون لدى الطفل حرارة بسيطة، وكذلك الشعور بالتعب وعدم الرغبة في الأكل أو بشكل طبيعي. مهم جدا هنا عملية تعليم الأطفال وكذلك إرشاد الأطفال في حالة وجود طفل لديه التهاب حلق أو لديه نوبة زكام أو نوبة برد، أن يتجنب مخالطة الآخرين، نعلم الطفل كيف يستخدم المناديل لتنظيف أنفه، نعلم الطفل كيف يغطي أنفه وفمه أثناء العطاس، وكذلك غسل اليدين مهم قبل وبعد استخدام المناديل وكذلك استخدام دورة المياه.
5: نعم، بارك الله فيك. والدكتور الكريم، يمكن سبحان الله الحاجة لهذه الإرشادات، إرشادات الصحة العامة ظهرت أثناء كوفيد، أو دراسات أكدت هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قد إحنا ما ننتبه لها، غسل اليدين ويعني وعزل المصاب المعدي ومسافة الأمان وغيرها وغيرها دكتور، لكن بالفعل سبحان الله هذه الإرشادات يعني من الموانع اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تحمي الإنسان. دكتور أخوي، كمان يعني من ضمن أمراض الجهاز التنفسي اللي هو حساسية الجهاز التنفسي أو الربو، فلما يجي الالتهاب عليه تخيل كيف بيكون، فخلينا ندخل في هذا الجانب.
6: نعم، وفيما يتعلق يعني الالتهاب حساسية الصدر أو الربو، ويعني بشكل عام نقول أن توجد مهيجات قد تؤدي إلى حدوث يعني نوبة من فرط الحساسية لدى الأشخاص والطلاب الذين لديهم حساسية في الصدر، من ضمنها نزول درجة الحرارة، برودة الجو، البخور، الدخان، وتعتبر معظم الفيروسات التي تسبب التهابات تنفسية عليا قد تهيج نوبات الحساسية لدى الطفل.
5: نعم.
6: بالنسبة للأطفال الذين لديهم الربو، عليهم الالتزام بأخذ الأدوية الوقائية. ما يحدث أن معظم الأهل يوقفون الأدوية الوقائية عندما يبدأ الطفل بالتحسن، وذلك لسوء فهم حقيقة في لدى بعض الأولياء الأمور أن الطفل يعني يتعود أو يدمن ذلك الدواء، ولكن وذلك غير صحيح. ما يحصل أن تلك الأدوية تقلل من فرط حساسية الشعوب الهوائية لدى الطفل المصاب بفرط الحساسية، وبالتالي تقلل من وتمنع حدوث نوبات شديدة قد تؤدي إلى دخول الطفل إلى المستشفى. هذا من جانب. من جانب آخر بالنسبة للأطفال الذين لديهم حساسية في الصدر أو الربو، مهم جدا أخذ تطعيمات الإنفلونزا السنوية لأنها تحميهم من فيروسات الإنفلونزا، يعني الأربعة التي قد تنتشر، وبالتالي تحميهم من وجود مثل هذه النوبات التي العادة ما تصاحب دخول فصل الشتاء. من الأشياء كذلك أو الأمر الثالث المهم هو تجنب الناس المخالطين الذين لديهم التهابات فيروسية تنفسية من الجانبين. بمعنى آخر، إحنا في أفراد العائلة لو أحد من الأهل أو الوالدين أو الأولاد أصيب بزكام أو برد، نزلات برد، نحاول قدر الإمكان أن يتجنب التواصل المباشر مع الشخص الذي يعني لديه حساسية أو لديه أمراض أخرى مزمنة في العائلة قدر الإمكان، لحد يعني لحد ما تهدأ عند الأعراض ويبدأ في التحسن. كذلك مهم جدا بالنسبة للمجتمع لو نظرنا بصورة أكبر، في حالة وجود أي شخص أصيب مثل هذه الزكام ونزلات البرد عليه أن يتجنب مخالطة الآخرين، وفي خاصة في الأماكن التي يكون الناس قريبين من بعضها مثل مثل مثل المسجد، يعني علينا أن نعتزل المسجد لأنه سبحان الله الإنسان لا يريد أن يكون سبب في إيذاء شيخ كبير أو طفل صغير أو إنسان لديه أمراض مزمنة يعني أو نقص في المناعة ويسبب له التهاب فيروسي قد يكون بسيط بالنسبة له هو، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات في الأشخاص الآخرين.
5: نعم.
6: ثم بعد المسجد ننتقل إلى المدرسة. كذلك نعلم أن أولياء الأمور يعني يحرصون كل الحرص على ذهاب الطفل إلى المدرسة لتلقى العلم، ولكن غياب يوم أو يومين حتى تتحسن حالة الطفل أفضل من انتقال هذه العدوى إلى زملائه في المدرسة وكذلك إلى معلميه في المدرسة.
5: يعني أنا واثقة أنه هذه الرسالة أنتك اليوم تخبرها الله يحفظهم الأطفال المرضى وفي نفس الوقت الوالديهم، أنه الإخبار دكتور أخوي أنه فترات سبحان الله يعني الأهل يخبوا أنه هذا الطفل عنده عدوى ويرسلوا للمؤسسة التعليمية وبعدين يرجع لهم يعني منتكس، وفي نفس الوقت للأسف ينشر هذه العدوى ما بين زملاء وزميلاته. فأتوقع أن الشفافية في هذا الجانب ضرورية جدا جدا جدا. أخوي يعني من ضمن الالتهابات اللي تصيب الجهاز التنفسي وانت ذكرتها الله يحفظك، بس أبي أعرج عليها مرة ثانية، اللي هي التهابات الشعب الهوائية بنوعية الحادة والمزمنة البرونكايتس، فأبي نتكلم أكثر عليها كونها من الأمراض أو الأمراض التنفسية الشائعة يعني ما بين طلبة المدارس. إيش رأيك نعرج عليها ونتكلم عليها أكثر؟
6: طيب، واضح دكتورة. بالنسبة لالتهاب اللي هي القصبات الهوائية والبرونكولايتس، نعم هي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء، وذلك طبعا من أكثر الفيروسات المسبب لذلك هم فيروس RSV.
5: نعم.
6: أو الفيروس المخولي التنفسي.
5: نعم.
6: وينتشر أو هذا النوع من الالتهابات تنتشر في الأطفال الذين هم أقل من 5 سنوات، وأكثر في الأطفال الذين لديهم أقل من 2 سنين. أن هنا يعني سوف نوجه لتركيز من المدارس بالنفس إلى دور الحضانة والروضة، لأنهم الأطفال اللي هم دون 2 سنين يكونوا في هذه المؤسسات. مهم جدا مثل ما ذكرنا الوقاية هي خير من العلاج، لأن بعض الأطفال في هذه المراكز يختلطون بغيرهم من الأطفال، فنحن نتصور أن كل طفل يأتي من عائلة مختلفة يأتي من بيئة معينة قد يحمل معه فيروسات تنفسية كانت أو فيروسات متعلقة بالجهاز الهضمي من البيت ومن العائلة ويخالط الأطفال الآخرين. هنا الوقاية والحماية مهمة جدا، ومثل ما ذكرنا أن إبقاء الطفل في المنزل حتى تتحسن حالته لمدة 48 ساعة أفضل بكثير من نقله إلى الحضانة أو ونقل الالتهابات للأطفال الآخرين الذين قد يتطور لديهم الالتهاب لدخول المستشفى ودخول العناية.
5: فيعني ضروري أنه الأهل مرة ثانية نأكد ونقول ضروري أنه التوعية أخذت يعني من النفس مداها وصارت المعلومة مفهومة بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتور أخوي نيمونيا، التهاب الرئوي الحاد ما بين، يعني طبعا ما نقول أنه هو ينتشر ما بين طلبة المدارس وكذا، لكن لو جل طالب كيف يظهر؟
6: نعم، بالنسبة لالتهاب ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي وغالبا التهاب بكتيري،
5: نعم،
6: قد في البداية يظهر لدى الطفل التهاب فيروسي. لماذا نحن نتحدث عن تجنب الالتهابات الفيروسية؟ الالتهابات الفيروسية تضعف الغشاء المبطن للشعاب الهوائية والجهاز التنفسي، مما يسمح يعني ويجعل الأمر أسهل للبكتيريا يعني لإحداث التهاب بكتيري ثانوي.
5: نعم،
6: هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الالتهاب البكتيري يتميز بوجود حرارة عالية. ما يميز الالتهاب الرئوي هو قد يظهر فجأة بدون وجود أعراض تنفسية مثل سيلان الأنف أو السعال أو العطس.
5: نعم،
6: يظهر للطفل سرعة في التنفس، وهذه السرعة في التنفس تكون مميزة. الطفل يتنفس بسرعة أكبر من الطبيعي، وبسرعة قد يصبح في حالات وجود مضاعفات في التهاب الرئة، قد يحصل لدى الطفل صعوبة حتى في التنفس، ألم في الصدر مع التنفس، هو ذلك بسبب وجود التهاب، الحمى العالية، الضعف العام، الحمى لا تستجيب يعني قد تستجيب بشكل مؤقت لخافض الحرارة، ولكن يبقى الطفل بين نوبات الحمى، نشاطه يكون أقل بكثير مقارنة بالوضع الطبيعي. فهذا ما يميز التهاب الرئة أو التهاب ذات الرئة. في مثل هذه الحالات، في معظم الأطفال قد يتم علاجهم باستخدام المضاد الحيوي.
5: نعم،
6: وطبعا في معظمهم يكون تناول الدواء عن طريق الفم يعني في المنزل.
5: نعم،
6: في حالات معينة قد يتطلب دخول الطفل إلى المستشفى وأخذ العلاج عن طريق الوريد.
5: والله يحفظهم ويشافيهم ويعافيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوي برجع مرة ثانية الله يحفظك لالتهابات الجهاز التنفسي العلوية، وجاء على بالي سؤال حقيقة أبي أسأله. تذكرت الله يحفظك أنه التهابات الأنف والجيوب الأنفية وغيرها وغيرها، لكن أبا أرجع مرة ثانية وأقول التهابات الحنجرة وأعلى القصبة الهوائية كيف تظهر على المصاب دكتور أخوي؟
6: نعم، هذا السؤال حقيقة يعني مهم. للتالي الالتهابات الفيروسية تصيب في معظم الأحيان الجهاز العلوي من الجهاز أو الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ولكن ما يميز الالتهابات الفيروسية بالالتهابات البكتيرية، الالتهابات الفيروسية قد تصاحبها حمى خفيفة ليست عالية، يبدأ الطفل بسيلان الأنف ووجود العطاس والكحة، قد لا يحصل لدى الطفل تضخم في العقد اللمفاوية في الرقبة، بالإضافة إلى الحرارة قد لا تتجاوز 38 درجة. بينما في حالة الالتهاب البكتيري للجزء العلوي من الجهاز التنفسي هو وجود حرارة مرتفعة بشكل مفاجئ بدون مقدمات البرد أو نزلات البرد.
5: نعم،
6: عدم وجود العطاس، كذلك وجود تضخم في العقد اللمفاوية في الرقبة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة قد تصل إلى أكثر من 38 درجة.
5: نعم نعم، بارك الله فيك. فضروري أنه بإذن الله سبحانه وتعالى. هل جاتكم حالات متأخرة دكتور أخوي؟ يعني على كل هذا الكلام اللي أنت تقوله وإحنا نقوله وكذا، هل يتأخر؟ هل تحس أنت طبعا في مستشفى ثلاثي الخدمة، لكن أقصد من الملاحظات، هل يجوا المؤسسات الصحية حتى الأولية أو الثانوية الوالدين متأخرين بالطفل لو عنده مثل التهابات حادة قوية، ولا في الغالب بإذن الله يجوا على طول؟
6: لا، هو للأسف يعني قد تحدث وجود اللي هي يعني أو يعني إن الأهل يحضر الطفل في مراحل متقدمة من الالتهاب.
5: نعم،
6: وذلك يعني له عدة أسباب. الأسباب الأولى هو عدم معرفة الأهل بما هي علامات الخطر وما هي العلامات التي يجب أن نتابعها لدى الطفل، وأثناء ظهورها يجب أن نأخذه إلى أقرب مركز صحي وأقرب مستشفى.
5: نعم.
6: كذلك يعني مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يكون أكثر من 38.3، ضعف شديد لدى الطفل من ناحية نشاطه، عدم الرغبة في الأكل، صعوبة في التنفس لدى الطفل، في حالة شديدة قد يكون ازرقاق كذلك في شفتين الطفل، وأيضا يعني نوبات اللي هي الصرع والنوبات التشنجية قد تحدث في فترات متأخرة، ولكنها للأسف قد تظهر لدى الأطفال الذين أصيبوا بالتهابات بكتيريا أو التهابات فيروسية.
5: نعم.
6: نحن يعني أود أن أوضح نقطة مهمة، ما يسود بين أولياء الأمور في المجتمع أنه أنا أخذت هذا الطفل إلى مثلا العيادة الخاصة أو إلى المركز الصحي الخاص الفلاني وتم إعطائي أدوية. هنا لا يعني لا ينتهي الموضوع عند هذه النقطة، بمعنى الأمراض بشكل عام يعني تتطور من يوم إلى يوم آخر. قد يكون تشخيص الطبيب صحيحا ولا لبس فيه أنه كان لديه التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري بسيط، ولكنه قد يتطور. هنا يجب أن نحرص على أخذ الطفل سواء كان إرجاعه إلى المركز الصحي أو إلى العيادة الخاصة أو إلى أقرب مركز طوارئ.
5: نعم.
6: فيما يثار بين نفسي بين أولياء الأمور أنني لا أستطيع أخذ الطفل إلى الطوارئ أنه سيتم رفضه، هو هذا لا يحصل بشكل يعني أوتوماتيكي. يتم تقييم الطفل وإذا كانت حالته يعني يمكن علاجها في المركز الصحي فيتم توجيههم لأخذ العلاج من المركز الصحي، وإلا فيتم معاينته. بمعنى آخر لا يوجد يعني أي منطق ولا يوجد يعني هذه الفكرة غير صحيحة أنني لا أخذ الطفلي إلى الطوارئ أو أقرب طوارئ بسبب أنه سيتم رفضه، ولا يتم لا يتم رفض أي أحد، لكن يتم تقييم الحالة وبالتالي توجيه الوالدين والأهل إلى أي مرحلة من يعني مركز، سواء كان مركز صحي خاص أو مجمع أو قد يتطلب معاينة في المركز المرجعي.
5: خلصنا كذاك الوقت، ما في صالحنا نطلع من الجهاز التنفسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى على أولادنا الطلبة والطالبات الشفاء، ندخل في الجهاز الهضمي. إيش رأيك أخوي؟
6: بسم الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أهم التهابات الجهاز الهضمي عند الأطفال وخاصة في مرحلة طلبة المدارس، واللي يعرف طبعا نزل المعوية أو التهاب المعدة والأمعاء. خلينا نتكلم على هذا الجانب أخوي.
6: نعم، يعني تكون التهابات الجهاز الهضمي تأتي بالمرحلة الثانية بعد التهابات الجهاز التنفسي. والالتهاب الجهاز المعوي الفيروسي يعتبر من كذلك من أكثر الالتهابات انتشارا بين طلبة المدارس. فيروسات كثيرة تسببها كذلك، وكذلك بعضها ينشط في فترة الشتاء وفي فصل الشتاء. الأعراض يعني قد تتميز بوجود القيء، وذلك ما يميز الالتهابات الفيروسية المعوية مقارنة بالالتهابات البكتيرية، أنها تبدأ بالقيء بالإسهال. قد يكون لدى الطفل مغص في البطن، الحرارة قد ترتفع.
5: نعم.
6: ما يجعل هذا النوع من الالتهاب ينتشر بين طلبة المدارس وكذلك في دور الحضانة والرعاية هو أنه ينتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة بهذه الفيروسات، مما يجعل يعني الرسالة الأولى التي أكدنا عليها أن في حالة وجود التهاب فيروسي معوي يجب أن الطفل يبقى في البيت حتى يعني تبدأ هذه الأعراض بالتحسن لديه، لأنه يعني بشكل أساسي الطفل يعني لا يستطيع أن يكمل يومه كما هو، لأنه سيكون يعني في حالة تعب، في حالة قيء، في حالة إسهال، يذهب إلى دورات المياه، دورات المياه قد لا يقوم بغسل يديه بصورة صحيحة، مما قد يؤدي إلى انتشار الالتهاب إلى زملائه الطلاب آخرين.
5: نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. في نقطة كمان نبي نأكد عليها الله يحفظك أخوي، إنه كمان التواصل مع المؤسسات الصحية في حالة ظهور هذه الأعراض. أنت تكلمت عن الأعراض الأكثر شيوعا، لكن علامات الخطورة الحمراء بالنسبة لالتهابات الجهاز الهضمي أخوي؟
6: أيوة نعم، يعني ما نخشى بالنسبة لالتهابات الجهاز الهضمي والالتهاب المعوي هو الجفاف. دخول الطفل أو إلى حائلة في حالة من الجفاف
5: خطير.
6: والذي
5: نعم.
6: قد يؤدي كذلك إلى تغيرات في الأملاح الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى.
5: نعم.
6: في حالات أن الطفل لا يستطيع تقبل السوائل بشكل عام، وأنت كذلك ذكرتي موضوع التأخر، أحيانا الطفل يأتي بالتهابات فيروسية معوية بسيطة ولكنه يتم يعني يكون في البيت ولا يحصل على المغذيات المناسبة خاصة بالنسبة للسوائل، وقد يظهر لديه بداية المضاعفات مثل الجفاف وبداية تأثر الكلى بهذا الجفاف الشديد. الضعف العام، عدم الرغبة في الأكل، عدم بالنسبة للأطفال الذين يكون على أصغر من سنتين، اللي هي عدم وجود اللي هي أكرمكم الله هي تغيير الحفاضات بشكل معتاد، مما يؤدي إلى ظهور نقص في عملية التبول لدى الطفل. هذه من الأمور المهمة التي يجب على الوالدين مراعاتها.
5: بارك الله فيك بارك الله فيك أخوي دكتور هلال. لكن في نقطة كمان نبي نأكد عليها الله يحفظك، حتى يعني التعامل مع الطفل المصاب بالتهابات الجهاز الهضمي في المنزل كمان، يعني أي نصيحة يأخذها الوالدين من أي مؤسسة صحية ضروري، لأنه كمان فرص إصابة الأهل في البيت من المصاب صراحة تكون عالية. أخوي نبي نتكلم عن ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى الأعراض المرتبطة بالتهابات المعدة والأمعاء، أكثرهم انتشارا التهابات المعدة والأمعاء البكتيرية ولا الفيروسية؟
6: لهم في أكثرهم الالتهابات الفيروسية، نورو فيروس وأسترو فيروس وغيرها.
5: نعم.
6: وهي تتميز بوجود حمى خفيفة بداية القيء يعني يسبق الإسهال.
5: نعم.
6: لكن الالتهابات البكتيرية قد تظهر، والالتهابات البكتيرية المعوية غالبا تصاحب وجود تجمع، يعني عندما يتعرض الطفل أو أحد أفراد العائلة إلى أكل ملوث وغالبا يصبح التجمعات سواء كانت التجمعات الأسرية أو غيرها.
5: نعم.
6: بعض هذه الالتهابات البكتيرية قد يعني يحملها الشخص لديه، وعدم المحافظة على غسل يدين قد يؤدي إلى انتقال هذا النوع من الالتهاب إلى الأطفال. ولاحظنا حقيقة يعني نقطة يجب أن ننبه إليها، لاحظنا وجود هذه الالتهابات البكتيرية المعوية حتى في الأطفال الذين يعني أصغر طفل يمكن أتذكره عمر شهرين.
5: سبحان
6: كيف
5: الله.
6: أتت هذه للطفل؟ بسبب تحضير الحليب بأيدي ملوثة.
5: نعم.
6: وهنا تأتي أهمية بشكل كبير غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الحليب للطفل الرضيع، وقبل تحضير أكل المدرسة للأطفال الأكبر سنا، سواء كان ذلك للأم أو كان ذلك بشكل كذلك مهم للعاملة في المنزل.
5: واضح الله يحفظك أخوي. في نقطة كمان من الأسئلة اللي جاتني، إنه دكتورة فنة في الغالب لما يصاب الطفل مثلا بكذا التهابات في الجهاز الهضمي، كم أيام يحتاج للشفاء؟ يمكن حرص من المقدم هذا السؤال إنه المدرسة وكذا.
6: نعم، هو سؤال حقيقي وجيه، يعني وإحنا يعني القاعدة العامة إن الطفل الذي لديه التهابات معوية فيروسية وبكتيرية يجب أن يبقى في المنزل لمدة 48 ساعة بعد تحسنه، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يعني يذهب إلى المدرسة أو إلى الحضانة أو إلى الروضة.
5: في كمان أخوي أنه لو الوالدين حسوا أنه لو كان هذا الطفل، خلينا نقول دكتور أخوي عنده أمراض في الجهاز الهضمي، أمراض مزمنة مثلا في الجهاز الهضمي، فرص أنه هو إصابته بالالتهابات قد تكون أكثر من الطفل اللي ما عنده مشاكل مثلا، وكيف تظهر؟ هل هي تكون أكثر حدة مقارنة بإذن الله بالطفل اللي ما عنده مشاكل؟
6: أيوة. نعم، بالنسبة للأطفال الذين لديهم أمراض معوية مزمنة، يعني ما يحصل أن الجهاز الغشاء المبطن لديهم يكون نوعا ما أضعف من الأشخاص الطبيعيين، وبالتالي انتقال البكتيريا حتى إلى الدم يكون أسهل بكثير.
5: نعم.
6: كذلك بشكل عام مناعتهم تكون أقل من الأشخاص الطبيعيين الآخرين. يجب أن نكون أكثر حذرا من أن هؤلاء الأطفال إلا يخالطوا أحدا أصيب، ونحن كأولياء أمور ويعني ككبار أن نحافظ على هذا الطفل قدر الإمكان من أن يلتقط التهابات فيروسية وبكتيرية، لأنها المضاعفات أعراض قد تكون بشكل عام أكبر بكثير بالطفل الطبيعي. المضاعفات تحصل بشكل أسرع، يعني احتمالية الدخول إلى المستشفى للتنويم والمراجعة تكون كذلك أكبر.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكر أخوي وزميلي دكتور هلال أنه الوصول مؤسسة الصحية وبعد الخروج منها التقيد بالتعليمات، في بعض فترات يكون هنالك مشاكل يا أخي مرتبط بالتغذية، يعني الغذاء الغير نظيف اللي فيه يعني سبحان الله جراثيم وغيرها، فالتسمم الغذائي أو حتى الأمراض المعدية المنتقلة للطفل عن طريق الغذاء. خلينا نتكلم على هذا الجانب أخوي.
6: نعم، هو حقيقة يعني الغذاء هو أساس، يعني أساس بناء المناعة.
5: نعم.
6: ويعني يمكن أن نبدأ بالحديث عن الغذاء من مرحلة الطفولة الأولى بالنسبة للأطفال الرضع. يجب أن نحافظ على الرضاعة الطبيعية، يجب على الأم أن تحافظ على الرضاعة الطبيعية بشكل أساسي لحماية طفلها من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية. الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة في الحصول الطفل على الغذاء الكامل، هو غذاء رباني. الرضاعة الطبيعية ليست فقط يعني تمد الطفل بالمواد الغذائية، ولكن لديها كذلك مواد مناعية كبيرة وبكتيريا نافعة جدا، وحتى يعني أثبتت الدراسات الحديثة حتى وجود مواد في حليب الأم يغير من مسار، يعني يغير من مسار ظهور الجينات معينة لدى الطفل. فالرضاعة الطبيعية بشكل يعني أهميتها لا تقدر بثمن. ما ننصح به هنا أن على الأم أثناء سواء كانت الأم العاملة عليها أن تلتزم بقدر الإمكان بالرضاعة الطبيعية. لو يعني انتقلنا إلى المراحل العليا من الأطفال، الاهتمام بالغذاء المناسب كذلك يحميهم، يبني أجسادهم بشكل صحيح، يقوي مناعتهم كذلك بشكل أقوى، وكذلك يمنعهم من الالتهابات الفيروسية أو سواء كانت تنفسية أو المعوية أو غيرها لسببين، بسبب زيادة مناعتهم وكذلك بسبب وجود أجسام قوية يعني تقاوم هذه النوع من الالتهابات مقارنة بالأجسام الضعيفة. طريقة تحضير الأدوية الأطعمة كذلك مهم، وهما يعني المحنة إليه، هي قضية غسل اليدين قبل تحضير الطعام بالماء والصابون سواء كان للأم أو كان للعاملة في المنزل. هي عند أخذ الأطفال من يعني الطعام من المنزل إلى المدرسة يجب أن يكون في في في في في مواد وفي حاويات صحية قادرة على الحفاظ على الطعام حتى لا يتلف من يعني من الصباح إلى فترة الفسحة المدرسية.
5: يعني نصائح جميلة ثمينة، التقيد بها سهل ولكن قيمتها بإذن الله سبحانه وتعالى أنه من الوقاية من الأمراض تكون شديدة. أخوي ذكرت سابقا وقلت انظر ماذا تشرب، انظر ماذا تأكل، ومن ناحية أن نظافة ومصدر الماء والشرب. أتوقع كذا بإذن الله سبحانه وتعالى على أساس نعطي فرصة للجهاز مثلا الكلى والمسالك البولية، فكذا كان بنغطي الجهاز الهضمي. بالنسبة أخوي المسالك البولية، التهابات المسالك البولية عن طلبة المدارس.
6: نعم، هذه يعني هي ليست من الالتهابات الشائعة، ولكنها يعني قد تجعل الطالب أكثر عرضة لحدوثها لسببين.
5: نعم.
6: السبب الأول هو عدم شرب كميات قليلة من السوائل، السبب الثاني هو أن بعض الأطفال قد يتحرجون من الذهاب إلى دورات المياه لإفراغ المثانة، وذلك قد يعني يجعل لديهم احتمالية حدوث ذهابات. هذين السببين هم الأكثر شيوعا في، وكذلك عذرا السبب الثالث كذلك الذي قد يؤدي إلى حصول التهابات الجهاز المسالك البولية هو وجود إمساك لدى الأطفال. يعني نرى كثير من الأطفال يأتون لدينا بالتهابات بولية متكررة، وعندما نبحث عن السبب نجد أن الطفل لديه إمساك مزمن ولم يتم علاجه. الإمساك المزمن يؤدي إلى بقاء يعني الضغط على عنق المثانة، وبالتالي بقاء البول في المثانة، وبالتالي المساعدة على ظهور الالتهاب البكتيري. فهذه ثلاثة أسباب هي تعتبر من الأسباب الأكثر شيوعا في وجود التهابات الجهاز المسالك البولية لدى الطلاب.
5: نعم، بارك الله فيك. في نقطة جميلة في هذا الجانب حقيقة، الإماءة وشرب الماء. احنا دايما نقول للطلبة الله يحفظهم ويبارك فيهم ان يعني اذا شربت الماء نظفت جسدك بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان كمية البول اللي تطلع اكثر، وبالتالي الحركة صارت سهلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى الجسم يعني بيكون في حالة حركة دائمة. رأيك في هذا الجزء اخوي؟ يعني واجد اولياء امور ما يركزوا على انه ينبهوا على أطفالهم في المدرسة، لأنه أكثر من 7 ساعات يكونوا موجودين فيها، فيعني ضروري أنه هم يركزوا على شرب الماء، يأخذوا الماء معاهم أو حتى من المدرسة. رأيك أخوي في هذا الجانب؟
6: لا، هو حقيقة مثل ما ذكرت يعني دكتور فنان، وهو مهم جدا، لأن الطفل يعني يقضي ساعات طويلة في المدرسة، وخاصة مع يعني أثناء فترات الصيف حتى في الشتاء. يعني قلة شرب الماء قد تؤدي إلى بشكل مباشر لحدوث الالتهابات بسبب تركز البول.
5: نعم.
6: وكذلك شرب الماء يؤدي إلى تنظيف الكليتين وكذلك تنظيف المثانة.
5: نعم. نعم.
6: مهم جدا للجانبين، للأولياء الأمور بأن يأخذ الطفل مع قناني الماء للشرب أو يكون متوفر في المدرسة، وكذلك بالنسبة للمدرسة مهم جدا للمعلمين أن يعني أن لا يكون ذهاب الطفل إلى دورة المياه يعني أمر ذا أهمية، بحيث أن الطفل يعني يخشى أو يتحرج من طلب الذهاب، وبالتالي قد يحبس يعني البول في المثانة، مما قد يجعله عرضة للحصول لالتهاب في المسالك البولية.
5: نعم، بارك الله فيك. طيب أخوي دكتور هلال، والتهابات الكلى عند الطلبة، عند الأطفال، أنا ما بقول الطلبة، أنا ما أريد أربط الأمراض هذه بالطلبة، لكنه عند الأطفال اللي هم الأطفال في مراحل هذا كيف تظهر؟ وطبعا قد تكون أمراض مزمنة أدت إلى ظهور التهابات مثلا، أو زادت فرص الإصابة بالالتهابات.
6: أيوة نعم، هو بالنسبة للالتهابات المسالك البولية في الأطفال، كلما كان الطفل أصغر الأعراض لا تكون غير مميزة، بمعنى آخر يظهر لدى الطفل حمى شديدة، يظهر لدى الطفل عدم الرغبة في الرضاعة، في عدم الطفل يكون في حالة من التوعك الصحي. كلما كبر الطفل تبدأ معه الأعراض المعروفة، ما هي من الحرقة أثناء التبول، يعني الحاجة الملحة للذهاب لدورة المياه بشكل متكرر، وجود حمى كذلك. هذا وعند هذا ما يحدث الالتهاب التنفسي السفلي، عندما يرتفع الالتهاب إلى الكليتين يبدأ الطفل كذلك بحدوث يعني الحمى تكون نوعا ما أعلى، كذلك يبدأ بوجود ألم في منطقة يعني الخصر مكان الكليتين، وكذلك يعني الطفل يكون نشاطه ضعيف مقارنة بالوضع الطبيعي، والتوعك الصحي يكون أكثر ظهورا.
5: بارك الله فيك أخوي. أخوي الجهاز اللي هو الجلد والشعر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكثر الالتهابات اللي تصيب
6: هذا الموضوع ده أهمية بسبب يعني قرب الأطفال من بعضهم وقرب الطلاب من بعضهم في المدرسة خلال اليوم. الالتهابات الفيروسية التي يعني تصيب الجلد تنتقل بسهولة من يعني بين الأطفال بسبب مشاركة المكان، بسبب مشاركة الأسطح، بسبب مشاركة حتى الأدوات الدراسية. قد نركز على يعني نوعين من الأمراض في يعني الدقائق القادمة، هو موضوع القرب أو سكيبس، وخاصة هذا دائما يصاحب المدارس، وهو نوع من الالتهاب هي عدوى طفيلية.
5: نعم.
6: سببه عثة القرب.
5: نعم.
6: تظهر من خلال التلامس القريب المباشر والمطول مع شخص مصاب.
5: نعم.
6: غالبا تصيب بواطن الجسم، بمعنى آخر بين الأصابع، بين على الرسغ، في بين الإبطين، في الخصر ومناطق أخرى.
5: نعم.
6: وصاحبها حدة يعني حكة شديدة، خاصة أثناء الليل.
5: نعم.
6: هذا يعني النقطة التي يجب أن نوصلها، وأن القرب ليس دليلا على سوء النظافة الشخصية. وذلك كذلك مهم في أكثر من ناحية، يعني حتى لا يعني يوسم الطفل بأنه ذا أو أتى من بيئة غير صحية، وهذا غير صحيح، وقد يكون خالط شخص أصيب بهذا النوع من الالتهاب. وكذلك حماية الطفل من التنمر.
5: نعم.
6: يحتاج هذا النوع من الالتهاب إلى تقييم وأخذ العلاج اللي هو البرمثامين، الذي يكون فعالا يعني في القضاء على هذا النوع من الالتهاب الذي يسبب حكة شديدة. الرسالة في هذا الموضوع أن الحكة قد تكون أطول بكثير من فترة العلاج، وذلك لبقاء اللي هي مكونات العثة المسببة لهذا النوع من الالتهاب في الجسم، وتفاعل الجسم معها بحيث أنها قد تمتد أسابيع موضوع الحكة بعد انتهاء العلاج.
5: نعم، بارك
6: الله. النقطة الثانية أو الذي يعني يجب أن يعني أن نوضحه للمستمعين هو قمل الرأس. وكذلك يعني نراه أنه ينتقل بين الطلاب والمدارس بشكل كبير، وذلك بسبب قرب الطفل من بعضهم.
5: نعم، واحتكاكهم بعض.
6: واحتكاكهم مع بعض. نعم. عادي يصيب حكة فروة الرأس، يصيب في حكة في فروة الرأس، وقد يلاحظ الأبوين أو الأم قد تلاحظ ضغوط قمل أو البيوض في الشعر في البداية، قد يكون الطفل بدون أعراض. وهنا يعني الوقاية وهو أفضل بكثير من العلاج، بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأمشاط، عدم مشاركة القبعات، وكذلك عدم مشاركة أدوات الشعر. وهنا يعني للجانبين الذكور والإناث، لكن قد يكون أكثر من ناحية الإناث بسبب كثافة الشعر لديهم وصعوبة يعني معرفة القمل أو بيوض القمل.
5: نعم، بارك الله فيك. يعني بوتقة حقيقة دكتور هلال أخويا من الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال في مراحل المدارس، سبحان الله. ولو جينا واختصرنا بإذن الله طرق الوقاية كانت سهلة، وبإذن الله سبحانه وتعالى حتى أثناء مرحلة التشافي من هذه الأمراض بعض من الـ بإذن الله سبحانه وتعالى المعايير الضرورية اللي لازم يلتبهوا لها المصاب نفسه ووالديه من أجل حماية الأسرة.

0: الاكتئابات غالبا تصيب الأطفال الذين لديهم فرط في الحساسية مثل الإكزيما.
1: نعم.
0: وكذلك أنت ذكرت عين الصدفية، أن هؤلاء الأطفال الذين لديهم حساسية في الجلد كذلك اللي هو يفقد الجلد إلى درجة ما قد هي المناعة الطبيعية ضد أنواع من البكتيريا والفيروسات، ويصبح الطفل لديه قابلية أكثر لحدوث تهيج في هذا الجلد، سواء كان مع مهيجات خارجية مثل التهابات البكتيريا أو الفيروسية، قد يكون حتى لديهم قابلية أكثر لحدوث التهاب بكتيري يصيب المكان، بالإضافة إلى المهيجات الأخرى مثل المتعلقة بالطعام، المهيجات المتعلقة بأنواع من الصابون المستخدم، المهيجات المتعلقة بنوع اللباس لدى هؤلاء الأطفال.
1: جزيك الجنة ولك كل التقدير والاحترام أخوي وزميلي الدكتور هلال بن سيف بن محمد الهشامي، طبيب استشاري أول أمراض معدية أطفال مستشفى السلطاني. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك الأخت دكتورة فنة على هذا الاستضافة وعلى هذا اللقاء الجميل، يعني نأمل من الله أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على بعض الأمراض الأكثر انتشارا بين طلاب المدارس. في النهاية كذلك ندعو بما دعونا به في البداية، أن يحفظ الله الجميع وأن ييسر لهم دراستهم ويجعل التوفيق حليفهم ويحفظهم في دينهم وفي دنياهم.
1: اللهم آمين. جزاك الله كل الخير وكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ مخرج حلقة اليوم. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. بمشاركة 25 فريقاً، الاحتفاء بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. أهلاً بكم. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح وتطلعات المشتركة ويرافق

0: وجلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
1: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام، إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ. علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي، لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي، الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسمية، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات، توجت بعد 6 أشهر فقط وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماكيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية في قطاعات حيوية، التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، 3 مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية.
2: العلاقات بين البلدين شهدت نمواً متسارعاً بعد قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة، وهناك شراكة اقتصادية وسياسية قائمة بين البلدين، هناك تبادل تجاري أيضاً قائم بين البلدين، وكذلك هناك اهتمام من لدن القيادتين الحكيمتين بين البلدين بأن تشهد هذه العلاقة أكثر استقراراً وأكثر تعاوناً وأكثر أهمية،
1: ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها.
3: في أبريل الماضي وضمن زيارة فخامة الرئيس البوتسواني لسلطنة عمان، وقعت شركة تنمية معادن عمان مع شركة الاستكشاف البوتسوانية مذكرة تفاهم في مجال استكشاف وتطوير المعادن في جمهورية بوتسوانا. طبعا جمهورية بوتسوانا لديهم رؤية للتوسع خارج معدن الألماس إلى معادن أخرى مثل النحاس والذهب، وشركة تنمية معادن عمان اكتسبت خبرة كبيرة في مجال استكشاف هذا المعدن، واليوم هناك طلب متنامي على معدن النحاس.
1: وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في باتسوانا، وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية، وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ. أما في مجال أمن الطاقة، فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في باتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقاً جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات باتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة الإفريقية لسلطنة عمان. ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية باتسوانا أهميتها، لتمنح هذه العلاقات زخماً جديداً وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخاً واتساعاً قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
0: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجاً لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعاً لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً متسارعاً خاصة في القطاعات الاقتصادية.
4: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا، إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولاً. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، كما أن أنغولا تعد ممراً ضرورياً للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك موانئ استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو، والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصاً للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية، ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
0: القضايا والفرص المتعلقة بالمناخ والطاقة والاقتصاد الدائري والابتكار والاستدامة بجانب التمويل البيئي يبحثها أسبوع عمان للمناخ في نسخته الثانية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة محلية ودولية واسعة. رعى المناسبة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة على أن هذا الحدث يسعى إلى إيجاد حلول للتحديات المناخية.
5: إن سلطنة عمان على مدار عقود من الزمن ظلت ولا تزال تبذل جهودها الوطنية للحفاظ على البيئة وللحد من آثار التغير المناخي، وقد انعكس ذلك على ارتكاز رؤيتها الوطنية عمان 2040 على أربعة محاور، أحدها الاستدامة البيئية، في إشارة واضحة على أن الاستدامة البيئية هي أساس التنمية. وقد ترجمت الأرقام هذا الالتزام إلى تقدم نوعي، إذ قفزت سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي العالمي من المرتبة 149 عام 22 لتحتل المرتبة 49 عام 2026. يشهد هذا الأسبوع مشاركة أكثر من 5000 مشارك من 50 دولة يساهمون في 60 جلسة حوارية و20 ورشة عمل تنفيذية، ويتحدث فيها أكثر من 400 متحدث من مختلف الدول. إننا لا نسعى لمجرد تبادل الرؤى، بل لصياغة شراكات استثمارية ونشر أبحاث علمية محكمة تسارع من وقع الحلول على أرض الواقع، والخروج بمبادرات تساهم بفاعلية في صناعة القرار المناخي.
0: تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. افتتحت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الأغذية والضيافة الذي يستعرض أكثر من 1500 علامة تجارية محلية وعالمية، كما يناقش الفرص والتحديات والتقنيات والحلول في قطاع الأغذية والضيافة. رعى افتتاح المعرض صاحب السمو السيد حمود بن قيس آل سعيد.
6: أكثر من 200 عارض يمثلون ما يزيد عن 1500 علامة تجارية محلية وعالمية يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في معرض الأغذية والضيافة 2026 الذي بدأت أعماله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ما يعزز مكانة هذا الحدث كملتقى محوري للقطاع في سلطنة عمان.
7: الدكتور عبد الله مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، نحن سعداء بالمشاركة في معرض هوريكا، وهذا المعرض يساهم في نمو والابتكار في هذا القطاع، ونسعى توقيع بعض الاتفاقيات والشراكات.
6: ويجمع المعرض المتخصصين والمهتمين والمبتكرين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأغذية والضيافة في سلطنة عمان والمنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات وتطوير الأعمال، إضافة إلى اكتشاف أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع.
8: حمدون عبد الله الصقري، الرئيس التجاري شركة الصفا للأغذية. معرض مهم جدا بالنسبة للشركة، نتعرف على الشركات الموردة وأيضا الزبائن الزائرين، وأيضا التعرف على التكنولوجيا الجديدة، وأيضا ما هو جديد في قطاع الدواجن وأيضا الأغذية بشكل عام.
9: إيمان محمد الغافري، مؤسسة التطوير بشركة ظفر للأغذية والاستثمار. طبعا مشاركتنا هذه الخامس مشاركة لنا في معرض الهوريكا، طبعا هذا عرض منتجات العصير والألبان والأقبان.
6: ويتضمن المعرض فعاليات وأنشطة متنوعة بجانب أكثر من 30 مسابقة يشارك فيها ما يزيد عن 250 متنافسا، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة متطورة للاستثمار والنمو في قطاع الأغذية والضيافة.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على اتفاقية المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل 155 فلجاً متأثراً بمنخفض المسرات بمحافظة شمال الشرقية بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، وتتضمن الأعمال إزالة الأتربة والرمال المتراكمة وصيانة وترميم وتسقيف قنوات الأفلاج وإنشاء قنوات جديدة وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بكل فلج. ويصل إجمالي عدد الأفلاج المشمولة بأعمال للصيانة والتأهيل في المرحلتين إلى 178 فلجاً بتكلفة إجمالية تتجاوز 5,650,000 ريال عماني. بمشاركة 25 فريقاً احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي التي هدفت إلى تنمية القدرات والمهارات الوطنية وتطوير حلول للتحديات المتعلقة بهذا المجال. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
10: مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي تصل إلى خط النهاية، وذلك بعد أكثر من شهرين على انطلاقها، ويحين موعد تكريم الفائزين في النسخة الثانية من هذه المسابقة، والتي تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة. عائشة بنت راشد الجابري شركة OHI Lab الفائزة بالمركز الأول.
11: تطبيق اسمه My Mind وشاركنا في هندسة بالذكاء الاصطناعي. فكرة التطبيق إنه يساعد المزارعين يحافظون على الماء. الحمد لله توفقنا وفزنا بالمركز الأول.
10: نسخة ثانية من هذه المسابقة حملت بين طياتها تنافساً ل25 فريقاً ليجودوا بعقولهم المستنيرة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعد هذا الاتجاه من بين أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة. خلود بنت مبارك المزروعي فريق فهيم الفائز بالمركز الثاني.
12: احنا طورنا برنامج وكيل ذكاء اصطناعي خاص للأطفال بحيث انه يجاوبهم على كل الأسئلة اللي هم يريدوا يسألوها باللغة العربية الفصحى او حتى باللهجة العمانية، ويغير طريقة التعليم على حسب مستوى الطفل. واهم حاجة فيه انه كولي امر يقدروا يوصلهم تقرير على نهاية كل يوم شو صار مع الطفل، شو الاشياء اللي يحبها، عساس انه يستخدمها في محادثاتهم الخاصة.
10: حتى قبل سنوات خلت لم يكن للذكاء الاصطناعي ذاك الدور الحيوي والذي يقوم به في وقتنا الحاضر، لكن الوضع تبدل، فنجد تسابقا دوليا للاستفادة القصوى من هذه الثورة المتقدمة وتوظيفها في جميع مناحي الحياة. وليس ببعيد عن هذا التقدم التقني العالمي تعزز سلطنة عمان من قدرتها في هذا المجال عبر هذه المسابقات والتي تهتم بتطوير العقول العمانية الرائدة في الذكاء الاصطناعي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5.73 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 127.62 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. في الختام نذكر بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. بمشاركة 25 فريقاً الاحتفاء بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. أعدت لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكانت معكم في تقديمها لجينة بنت سالمين البلوشي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أسعد الله مساءكم مستمعين أينما كنتم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. أهلا وسهلا بكل من يستمع لنا عبر تردداتنا ومن يتابعنا عبر منصاتنا الرقمية والبث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس، فأهلا وسهلا بكم. من خلال متابعتنا مستمعين لآخر المستجدات وأهم المواضيع والأخبار المنشورة على وكالة الأنباء العمانية بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني، وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. ومن خلال متابعتنا مستمعينا، صدر يوم أمس عدد من المراسيم السلطانية، الأول بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، والمرسوم الثاني بتعديل مسمى الادعاء العام ليصبح مسماه النيابة العامة، والمرسوم الثالث بتعيين نائبا عاما، والمرسوم الرابع بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. إذن هذه أبرز الأخبار على الساحة المحلية مستمعينا الكرام. اليوم معنا مجموعة من المواضيع ستكون حاضرة، سنتحدث عن مشروع تلفريك مطرح، الاستعدادات والتشغيل المرتقب، وهذا من المشاريع المنتظرة اللي أكيد الكل يتطلع لها لأبعادها الكثيرة سياحيا وكذلك لخصوصية مطرح. وسنتحدث إن شاء الله مع ضيفنا الأخ خالد بن سعيد النبهاني، شريك مؤسس رئيس مجلس إدارة شركة تلفريك مطرح، بالتفاصيل إن شاء الله. كذلك سيكون معنا موضوع آخر حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وسنتحدث عن أهم مبادرات ومحاور هذه الاستراتيجية. إذن هذه مواضيعنا مستمعينا لليوم، أكيد نسعد دائما بمداخلاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبدالله السعيدي وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. وكما عودكم فريق البرنامج دائما نسعى للإجابة على تساؤلاتكم وعلى مختلف المواضيع التي تخطر على بالكم، ومن المواضيع اللي يمكن يثير بعض التساؤلات اللي فيها شيء من التشويق هو موضوع تلفريك مطرح. يمكن الكل يمر في هذه المنطقة ويتساءل عن المشروع. نحن جبنا مصدر الإجابات كلها إن شاء الله من خلال ضيفنا في الاستديو الذي نرحب به مباشرة، خالد بن سعيد النبهاني، شريك مؤسس رئيس مجلس إدارة شركة تلفريك مطرح. أهلا وسهلا بك يا خالد، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أهلا وسهلا متألقنا عبد الله، وكذلك شاكرين لإذاعة سلطنة عمان على الضيافة الكريمة، عاملين أن يلاقي المستمع اللقوبة التي ينتظرها في هذا المشروع
0: بإذن الله تعالى. ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل من هذا المشروع، وجيد يعني وجودك اليوم معنا أن نقترب أكثر من قصة تلفريك مطرح، و يعني نتحدث مع المستمعين من بداية الحكاية، من بداية هذه القصة. كيف بدأت الفكرة؟
1: حقيقة قد سئلت هذا السؤال على مدى السنوات الفائتة منذ نشأة المشروع إلى هذا اليوم. تلفريك هو ليس اختراع جديد، أو يعني موجود في جميع أو معظم الدول المتقدمة والسياحية منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن المختلف هنا أنه عمان بتضاريسها وبمقوماتها السياحية نرى أن التلفريك إضافة لهذه المقومات. الناس تجي وتستمتع بالجبال وتستمتع بالبحار وتستمتع بمختلف تضاريس. عمان غنية حقيقة بالتنوع البيئي، وهذا ليس فقط كلام يقال وإنما هي حقيقة نعيشها في عمان. الكل منا سافر واطلع على صحيح. الدول، ولكنه لا يجد أن عمان ينقصها أي حاجة في هذا الجانب، بالعكس، بل إن عمان حقيقة يعني فيها مقومات ما موجودة في دول أخرى. وحتى لو جينا في مطرح بالنفس، مطرح تدمج ما بين الجبل والبحر والمدينة والأسواق القديمة، القلاع والحصون القديمة، وجود مختلف العناصر في مطرح يخليها دائما يعني منذ عشرات السنوات وإلى هذا اليوم هي مركز الالتقاء السياحي في عمان.
0: نعم.
1: فبالتالي ارتئينا في المجموعة، طبعا مجموعة 70 دائما تسعى إلى إيجاد استثمارات ترفيهية وسياحية وبمختلف العناصر، ولكن ارتئينا في بدت كفكرة في 2020 حقيقة، وتطورت الفكرة بمراحل عديدة إلى أن لاقت قبولا من الحكومة مشكورة في عام 2024 في مارس. كان ربما لا أستطيع أن أنسى هذا اليوم، لأنه هو اليوم اللي تلقينا المباركة السامية بالموافقة على المشروع حقيقة. وبرغم من هذا المباركة هي أثقلت كاهلنا، بمعنى أنه خلاص يجب أن ننفذ يعني خلاص الحين في الواقع التنفيذي، والزمن يسارع في تنفيذه، ولكن هي كانت من جانب آخر مسهلة لإقامة المشروع. بدأ المشروع في أكتوبر 2024 ونحن على مشارف أكتوبر 2026، بعد مرور عامين نقدر نقول إن المشروع اكتمل بحمد الله. وهذه هي كانت، هي ليست فكرة جديدة وإنما فكرة قائمة استوحينا أن تكون موجودة في عمان.
0: استثمار خاص، شركة تلفريك مطرح هي استثمار خاص 100%؟
1: نعم طبعا الاستثمار خاص، ويعني دائما نكون شاكرين لشركائنا والجهات الممولة، أخص بالتقدير طبعا إلى بنك التنمية، كان من أوائل المؤمنين في المشروع، وتلاها بنك نزوة لاحقا. بجانب الاستثمار الخاص من جانبنا كشركاء في المجموعة استثمار ضخم، ولكن في الجانب المقابل ما نرى لمشروع اقتصادي بحت، وإنما نرى أبعاد أخرى أبعد من ذلك بكثير في هذا الاستثمار.
0: نقدر نقول أنه هذا أول استثمار خاص في مشروع كهذا في عمان بهذا الحجم؟
1: حقيقة لا يحضرني إذا كانت في مشاريع، ربما الفنادق، دائما الفنادق حجمها كذلك يوازي قيمة الاستثمار، ولكن الفنادق نوعا ما ذاهبة للجانب العقاري. أما بجانب الترفيه اللي هو وجود التلفريك كوسيلة نقل وترفيه ووجود العناصر الأخرى، طبعا التلفريك جزء من منظومة متكاملة في المشروع، قد يكون أول مرة، ويعني ربما تكون هذه فاتحة لشركات أخرى واستثمارات خارجية أو محلية لاستثمار أفكار مماثلة في مناطق أخرى.
0: نعم، تشعروا بشيء من المخاطرة؟
1: لا يخلو مشروع من المخاطرة، الطيرانات فيها مخاطرة، القطارات فيها مخاطرة،
0: لكن عادة قبلك يجربوا وانت تشعر بالأمان لأن التجارب موجودة أمامك. أما مشروع كهذا، مشروع نوعي لأول مرة موجود في عمان، ما عندك تجربة على الميدان حقيقية تقول لك نجح الآخرين أنت ستنجح كذلك.
1: أنا أذكر في بدايات الدراسات المالية للمشروع استعنا بمستشارين من خارج عمان، من سويسرا تحديدا، واستشارين ماليين من داخل عمان نفسها، وكانت دائما هم الاستشارين الماليين يدوروا بنشمارك اللي هو اللي بحثوا من خلاله الأرقام. هنا ما عندنا بنشمارك، يعني ما نتكلم فقط كعمان، حتى في الشرق الأوسط أقرب تلفريك لنا في أبها السعودية، ولكن هذاك تلفريك أقيم من التسعينات عبر كحكومة وليس كاستثمار خاص، يلي التلفريك في مصر وكذلك مشروع حكومي، والأقرب الثالث من بعده يجي في تركيا مشروع حكومي وكذلك في الجزائر، فبالتالي كاستثمار خاص قد يكون الأول في هذه المنطقة في الشرق الأوسط، بجانب أنه هو كأطول تلفريك حقيقة في الشرق الأوسط، يعتبر 3 كيلو و100 متر. فبدون بنشمارك إذا نحن نبني دراساتنا ومخاطرنا على أرقام قد تكون مبنية على أشياء مشابهة، أرقام سياحية، عدد الزائرين من السفن السياحية، عدد الزائرين للمتحف الوطني واللي هو قريب منا طبعا، متحف بيت الزبير، السواح القادمين إلى عمان عبر المطارات، وكذلك المقيمين في عمان، المواطنين في عمان، كل هذه الأرقام والمؤشرات هي بنية أو النواة الأولى لدراسة مثل هذا المشروع.
0: نعم، كانت إيجابية مطمئنة
1: بالتأكيد. هناك دائما في فكرة تقال أنه عمان صعب الاستثمار السياحي فيها لأنه في عندنا فصلين، الصيف والشتاء، وما عندنا أرقام سواح ضخمة. أنا دائما ضد هذه الفكرة لسببين رئيسيين. أولا بالنسبة للأرقام، إذا لم نقم ببناء مشاريع تجذب هذه الأرقام، فبالتالي من أين راح تأتيك هذه الأرقام؟ صحيح. هل من وجود فقط الفنادق؟ يعني حسب الإحصائيات مدة الإقامة الفندقية تصل يعني يوم ونص في بعض المناطق، طيب كيف أنه إحنا نخليها إلى 3 أيام 4 أيام يستفيد منها كل عناصر أو الشرائح الاقتصادية في عمان؟ فهذا المشروع يضيف تجربة يخلي أن الناس فعلا تجي. لما كنا نعمل استبيان عن الزائرين عبر السفن السياحية كنا نسألهم وش بالضبط يعني وش الأشياء اللي تمارسوها لما توصلكم إلى مطرح، فكانوا يقولوا في شيء ناقص مطرح، يعني إنه إحنا نصل لساعات أحيانا. يعني يمكن ما يكمل اليوم أصلا. فوجود التلفريك أو العناصر المرافقة له، طبعا مثل ما أشرت قبل بداية حلقتنا أن التلفريك فيه عناصر كثيرة والتلفريك جزء فقط لا يمثل 30% من العناصر الأخرى، راح يعزز تجربة الزائر نفسه من وصوله إلى مطرح سواء كان عبر السفن السياحية أو المطارات، بالتالي يلقى هناك تجارب مختلفة ممكن ممارستها بجانب طبعا المتاحف والقلاع وغيرها من العناصر. الجانب الآخر بالنسبة لفصول الصيف والشتاء خلينا نسميه، كنا دائما نسمع انه حر، يعني من
0: صحيح عندنا فقط اشهر الشتاء القليله هذه
1: بالضبط، لكن لما نروح وتقرب الى خارج عمان الى الدول السياحيه تجد انه فصل الصيف يعني ما في الاعتبار عندهم. انا حقيقه قبل كم شهر كنت في احد الدول الاوروبيه لاحد الاجتماعات وكانت درجه الحراره لا تطاق، أنا هنا يوميا في الموقع الساعة 2 الظهر.
0: نعم.
1: وبالنسبة لي ممتاز، أشرب قهوتي وأجتمع مع الفريق العمل ومع
0: نعم.
1: شتى الفرق الموجودة. ولكن لما كنت في أحد هذه الدول الأوروبية اللي مشهورة سياحيا، كانت درجة الحرارة أنت يا يكون تحت الظل أو أنه تبحث لك عن أقرب مكان مكيف فيها. ورغم ذلك كانت الطوابير على المطاعم كثيرة، الطوابير على المزارات السياحية قد يكون ما تجد حجز أصلا. إذا إيش اللي ينقصنا نحن؟ هل هو الجو؟ الجو جاوبت دول أخرى إنه ما ملزم بتحديد أرقام السياحة نفسها.
0: نعم، وأغلب الدول ما تكون نشطة سياحيا بنفس الوتيرة طوال أشهر السنة. يعني في دول اللي هي تعتبر مقاصد سياحية، أحيانا لما تكون في ذروة الثلوج مثلا ينخفض فيها عدد السياح. القيمة الاستثمارية معلنة للمشروع؟
1: هي طبعا بما أنه قطاع خاص فهي غير معلنة، وبالعكس قد يعني تكون قيمة أكبر من المتوقع، لأن المشروع طبعا عملت فيه العديد من الشركات ذات الاختصاص في القطاع. نتكلم عن الشركة المنفذة للتلفريك نفسه، هي من أعرق الشركات، عمرها 64 سنة، عندها أكثر عن 300 تلفريك حول العالم، شركة سويسرية. طبعا السويسريين هم عراب التلفريكات في أوروبا، والكباين في التلفريك ربما شاهدتوها قد تكون مختلفة، اللي شاهد بعض المقاطع في السوشيال ميديا، لأنها صممت عبر شركة بورش ستوديو اللي هي المختصة في تصميم سيارات بورش، وفازت حقيقة في أوروبا كأجمل تصميم كباين. قد تكون كلفتها مرتفعة، ولكنها إذا إحنا بنعمل مشروع تلفريك فبالتالي إيش اللي راح يميزه عن التلفريكات الأخرى؟
0: نعم.
1: بجانب الشركات الأخرى المحلية اللي عملت في المشروع، يعني آخر إحصائية وجدتها في الأرقام عندنا إنه إحنا اشتغلنا مع أكثر من 67 شركة محلية في المشروع نفسه، فبالتالي العائد الاقتصادي لهذه الشركات كان حقيقة رقم نفخر فيه. المشروع ما فقط راح يساهم في اقتصاد ما بعد التشغيل، حتى قبل التشغيل كانت أرقام جميلة، العديد من الشركات والمصانع في عمان استفادت من تنفيذ المشروع، بجانب طبعا الشركات الخارجية
0: نعم
1: المختصة في المجال.
0: نعم يعني لما نتكلم عن مشروع تلفريك عادة وين تكمن التكلفة أكثر؟ يعني في الكبائن، في الأسلاك المستخدمة لنقل هذه الكبائن، وين بالتحديد؟
1: هي تكلفة المشروع لا تكمن فقط في
0: نعم.
1: اللي هي الأجهزة نفسها أو المعدات أو الكباين. الجانب الميداني فيها أو العمل الميداني والأعمال الإنشائية هي كذلك مكلفة. ليش؟ لأنه نوعية الأعمال الإنشائية مختلفة، هي لا تقارن بالمباني العادية أو التورس اللي
0: بالضبط.
1: تكون فيها تجارية أو كشقق، لا. حتى نوعية الخرسانات هي مختلفة، نوعية الحديد المستخدم مختلف، وقد تكون يعني أكيد مثل هذا المشروع بموقعه تمر بتحديات كثيرة. واحدة من التحديات هي إيجاد المواد اللازمة داخل عمان، حقيقة اضطر العديد من الشركات المحلية لاستيرادها. ليش؟ لأنه هذه المواد ما تعودنا عليها في عمان، ولكن المواصفات والمقاييس تقول أنه لازم عملها في جميع الأعمال، فبالتالي كانت الكلفة الإنشائية قد تكون أعلى من كلفة التلفريك نفسها في الأعمال الإنشائية. ولأنه المشروع ما كان فقط تلفريك، يعني المشروع يتضمن عناصر أخرى، فبالتالي لا يمكن قياسها كنسبة وتناسب ما بين التلفريك والأعمال الإنشائية بحكم وجود العناصر الأخرى في المشروع.
0: نعم، دائما في مشاريع مثل هذه تطرح تساؤلات عن معايير الأمن والسلامة، لأنه يعني ينقلك في على أسلاك وتجربة جديدة للناس. عادة كيف تلبي مشاريع كهذه اشتراطات عالية جدا في الأمن والسلامة؟
1: طبعا موضوع الأمن والسلامة هو يمر بعدة مراحل حقيقة، وليس بالصورة اليسيرة. في البداية هو كتصميم للمشروع لازم يمر عبر موافقات المنظمة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للتلفريكات والقطارات ومقرها في النمسا، يقوم بالموافقة على التصاميم المبدئية
0: يعني هذه ما معايير محلية
1: ما
0: فقط.
1: معايير
0: نعم.
1: محلية. طبعا عمان ربما جديد عليها المشاريع تلفريك في واحد في حديقة نباتات والثاني هذا المشروع. فبالتالي قابلنا المعايير اللي هي المعايير الأوروبية المختصين في هذا الجانب، وبعدها طبعا ينطلق الموافقات المبدئية من شتى الجهات الحكومية والاستشاريين على العمل. من ثم في نهاية المشروع

0: كل مليمتر في المشروع
1: لا
0: بمختلف الأجهزة احنا بالنسبة لنا كنا أول مرة نشوفها في حياتنا. يعني من يقول لك
1: للبحث.
0: MRI اللي نستخدمه في المستشفيات هم موجود عندهم كأجهزة يستخدموه في
1: للتأكد من
0: للتأكد من
1: معايير
0: مهمة
1: الأمن والسلام.
0: المعايير.
1: نعم
0: الشيء الآخر كذلك وقود الشركة نفسها المتعاقد معاها عندها قسم منفصل لهذا الموضوع. ولاحقا الخطوات التالية راح تكون طبعا مواملة المعايير الأمن والسلامة مع الأخوة في هيئة الدفاع المدني مشكورين، ومن ثم طبعا الجهات المختلفة مثل شرطة عمان السلطانية وكذلك بلدية مسقط في هذا الجانب. فهي تمر بمراحل مختلفة، وهذه المراحل تعطيك الجاهزية والتأكيد على موضوع الأمن والسلامة.
1: نعم ما شاء الله، عدد كبير من الأسئلة وصلتنا وسنجيب عليها إن شاء الله بعد الفاصل. سنتحدث عن مواصفات المشروع وأهم المرافق اللي مرتبطة به، وكذلك هذه الرحلة التي سيقضيها المستخدم للتلفريك إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.

تحية لكم مستمعين، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. نجدد ترحيب بك الأخ خالد مرة أخرى، ونفتح المجال لتساؤلات مستمعين ومتابعين، وهي تساؤلاتنا جميعا حقيقة. لذا سأدمج بعض الأسئلة التي وردتنا، وسأبدأ يعني

0: بمواصفات المشروع، ما هي أبرز المواصفات والمسار الذي سيسلك المشروع؟
1: بالطبع المشروع مثل ما أسلفت أنه في عدة عناصر، يعني المكون الرئيسي للمشروع 3 محطات رئيسية تبدأ من الميناء، ميناء السلطان قابوس، وتنطلق إلى قمة الجبل وهي الإطلالة التي يعني ممكن الزائر يشوف كل مطرح من فوق، وممكن تكملة الزيارة إلى حي الورد حديقة كلبو سابقا. كل هذه الـ3 محطات فيها عناصر ترفيهية، عناصر ثقافية، عناصر عائلية وسياحية. يعني لو تكلمنا عن مثلا محطة القمة، وهي قد تكون المحطة الأقرب إلى قلبي أنا في تنفيذ المشروع،
0: هذه ما
1: محطة
0: واضحة كثير بالنسبة لنا الحين، نحن من الشارع وكذا.
1: نعم بالضبط هي أكبر محطة في المشروع وعناصر المشروع على
0: جميل.
1: مساحة تمتد أكثر عن 13.5 من العناصر متر مربع، تتكون أكثر من 23 مطعم مختلف وكافيز مختلفات في المشروع. ولكن ما هي بعدها العنصر الرئيسي؟ في عملنا عناصر مثل بيت مطرح الرقمي، وهي استخدم فيه آخر تقنيات لوضع حكايات مطرح التاريخية بطريقة ملهمة وجميلة. هذا البيت هو يعني يحاكي القصص التاريخية اللي مطرح غنية حقيقة بالقصص التاريخية، يحاكيها باستخدام ثلاثي الأبعاد والهوليغرامز ومختلف التقنيات، وهذا شيء غير بعيد عن مجموعة 70. طبعا مجموعة 70 هي كانت من أوائل الشركات عبر ذراعها 70 ميديا في اختصاصات هذا الجانب منذ أكثر من 10 سنوات. الجانب الآخر في عندنا مسرح ثقافي باتساع 1300 متر
0: هذا في محطة الجبل.
1: في محطة الجبل، 1300 شخص عفوا. هذا المسرح راح يستضيف بشكل شبه يومي مختلف الفعاليات الثقافية والترفيهية، اللي كذلك راح تعطي طابع جميل للزوار لمطرح والمقيمين كذلك والمواطنين. بجانب ذلك في عندنا يعني واحدة من الأفكار، لما يجي الزائر لمدة ساعات فقط عبر السفن السياحية، هو حاب يشوف عمان كلها بس ما عنده الوقت الكافي،
0: نعم.
1: فعملنا تجربة جميلة اسمها ميني عمان أو عمان المصغرة. هي موجود فيها ممثلات في روتردام في نذرلاند، موجودة في إسطنبول، موجودة في فرنسا نيس. هي تجمع كل الايكونيك بيلدينجز أو خلينا نسميها المباني المميزة في عمان، والجهات أو القلاع نفس الشيء،
0: نعم.
1: المتاحف في عمان، حتى شلالات دربات وميناء صحار وجسر العيقة في صور ومنار، يعني أكثر عن 23 معلم في
0: نعم.
1: عمان، مجموعة كلها موجودة في حديقة واحدة. والزائر أول ما يوصل هناك راح يشوفها كأنها حقيقة،
0: نعم.
1: ولكن طبعا بقياس مختلف.
0: نحن نقول يطلع من هناك يمدد.
1: بالضبط
0: يكون
1: هذا
0: عامل
1: المطلوب،
0: عامل قدم.
1: تعطيه دافع انه يروح يزور
0: صحيح.
1: المتحف عمان عبر الزمان، او يزور الى شلالات دربات او
0: صحيح. أو
1: مختلف
0: يذهب
1: الاشياء.
0: الشرقية. نعم صحيح.
1: بالضبط. وكذلك حاليا تعاملنا مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة لاستضافة تجارب اخرى في المشروع. حقيقة كان اقبال جميل من الشركات الصغيرة المتوسطة بمختلف التجارب، و يعني خلانا نشوف شركات ما كنا نسمع عنها كثير عندهم خبرات جميلة في التجارب السياحية وصنع التجارب السياحية نفسها. حاليا في الاختيار النهائي راح تكون أكثر عن 13 تجربة مختلفة في محطة القمة وحي الورد. يعني
0: محطة القمة الوصول إليها بالتلفريك فقط،
1: بالتلفريك
0: ما في
1: فقط،
0: طريق بري أو شيء،
1: فقط عبر
0: تصل إلى هناك بالتلفريك.
1: بالتلفريك فقط
0: فهذا يزيدها يعني
1: خصوصية
0: خصوصية. نعم.
1: بالفعل.
0: والفيو، المنظر، المطلة، البحر، وعندك الجبال.
1: في 2 من المطلات، واحد على ميناء السلطان قابوس والبحر من الجانب الأيسر، والإطلالة من اليمين اللي هي حديقة الريام، وطبعا الايكونيك بيلدينجز الريام
0: نعم.
1: اللي موجود هناك، وكذلك البحر من الجانب اليمين،
0: نعم.
1: فهي صورتين مختلفين تماما في الإطلالات اللي موجودة في المشروع.
0: ومن إطلالة الجبل أو محطة الجبل إلى محطة حي الورد.
1: بالفعل طبعا الزائر عنده الخيار انه يكمل مساره الى حي الورد، والهدف منها هي ربط جميع مواقع مطرح المميزة عبر المحطات التلفريك. يعني قد يعني الجميع يعرف انه في عندنا مشكلة مواقف في مطرح، هذا التلفريك راح يحل جزء من المشكلة، انه الشخص ما يحتاج انه يشيل سيارته يتنقل بين مختلف المواقع، هو ممكن ياخذ التلفريك وينتهي به المطاف في حي الورد، ومن ثم عاد يكمل مساره الى المزارات الاخرى. فحي الورد بنفسها كذلك فيه مقومات اخرى، فيها بجانب طبعا المطاعم المميزة، فيها يعني كاحة العناصر اللي انضافت مؤخرا النافورات الموسيقية كتجربة في منطقة حي الورد، بجانب طبعا عناصر أخرى قد تكون جميلة لبعض الزائرين.
0: نعم، هذا سؤال لك الأخ خالد. تنتهي الرحلة من حيث بدأت؟
1: نعم
0: نعم، يعني بإمكانه هو إذا طلع من محطة الميناء يعود إلى الميناء.
1: هي بالضبط، هي تذكرة واحدة تخشله إلى كل المحطات وترجعه إلى منطقة الصعود
0: نعم،
1: نفسها.
0: طول المسار تم الإعلان عنه سابقا،
1: نعم 3 كيلو
0: مدة الرحلة تقريبا كم؟
1: هي، لو الشخص ما نزل في أي محطة يقدر يخلص الرحلة كاملة في 15 دقيقة، لكن القصد منها أن الرحلة تمتد إلى ساعات،
0: نعم،
1: في كل محطة يقضي الزائر فيها ساعات على حسب العناصر اللي هو يرغب في يعني زيارتها
0: يعني هو بإمكانه يتوقف في محطة الجبل مثلا،
1: إلى يوم كامل.
0: يأخذ له قهوة، يستمتع
1: فعلا
0: بالفعاليات، يزور ال
1: عملنا التجربة أنه ممكن يقضي فيها حتى يوم كامل
0: نعم
1: في محطة الجبل.
0: نعم أكثر الأسئلة اللي وردتنا الآن بطرحها لك، اللي هو التكلفة المتوقعة لهذه الرحلة لتجربة استخدام تلفريك مطرح.
1: هو عملنا احنا نظام يعني ما تكون فيه اسعار ثابتة، الاسعار تكون متغيرة على حسب المواسم وعناصر اخرى تساهم في تغيير التسعيرة، لكن التسعيرة بمقارنة بالتلفريكات القريبة من سلطنة عمان هي تعتبر الارخص مقارنة فيها. احنا ما ركزنا على يعني استرداد راس مال المشروع عبر التذاكر ابدا، خليناها كعنصر ثانوي، ولكن ركزنا على عناصر أخرى. الهدف من ذلك أنه نخلي كل شرائح زائرين تشوفها مناسبة لهم، تشوف حتى للعوائل اللي عددها كبير أنه التذكرة ما تكون ثاقلة على أهلهم، بالعكس تكون مناسبة، وكل اللي قرب تلفريكات خارج عمان بيشوف أنه تسعير التلفريك مطرح إذا ما قل ما أكثر
0: نعم،
1: عن
0: في أسعار
1: التلفريكات
0: خاصة
1: الأخرى
0: للعمانيين
1: بكثير.
0: والمقيمين؟
1: بالطبع هو أثناء الحجز بتشوف أول خيار عندك المواطنين والمقيمين في عمان،
0: نعم
1: ومن ثم الخيارات الأخرى.
0: نعم سعة الكابينة، يعني إذا عائلة أو عدد أشخاص معين.
1: احنا سعة الكابينة الواحدة 8 أشخاص، ولكن عندنا VIP كابينز لتجربة مختلفة كأنك راكب بزنس كلاس في الطيارة. 8 أشخاص لكل كابينة بسعة 800 شخص في الساعة الواحدة
0: نعم
1: للتلفريك.
0: نعم أنت ذكرت أنه تجهيزات الكبائن هذه هي آخر ما وصلت إليه هذه التجهيزات، ومن شركات عالمية. ممكن تخبرنا بعض المواصفات اللي موجودة في الكابينة؟
1: يبدأ من التصميم نفسه، بورش ستوديو لما عمل تصميم عمله بأخذ في المعايير الأمن والسلامة في البداية، وكذلك المواصفات الفنية داخل الكابينة نفسها، راحة الزائر نفسه، المقاعد المخصصة للجلوس، نظام التبريد والتهوية. احنا واحدة من الأشياء المختلفة عن التلفريكات انه راح يكون التلفريك شغال لحد تقريبا قبل منتصف الليل بساعات قليلة، لأنه التضاريس أو المناخ عندنا مختلف يخليك أنك تقدر تشتغل لحد الليل. طبيعة المجتمع عندنا إحنا نسهر في خاصة في أيام الإجازات أو نهاية الأسبوع. نظام الإنارة نفسه في التلفريك راح يعطي طابع جمالي مميز في مطرح، لما تعبر عبر الشارع والمشاة راح يشوفوا ألوان التلفريك بنظام إنارة جميلة
0: نعم،
1: بإذن الله تعالى.
0: نحن نشوف بعض الفيديوهات اللي تصور بطائرات الدرون لمناظر السوق، سوق مطرح والطريق البحر الكورنيش، ونشوف الجمالية، نقول هذا المكان ما كنا زرناه، وانت تشوفه من الأعلى على اليخوت والبحر والإطلالة اللي هناك، الآن هذا جزء كبير منه صرنا نقدر نشوفه على الطبيعة من خلال تجربة التلفريك.
1: بالضبط، القصد دائما هو انك دائما تشوف من زاوية اخرى، تطلع. انا حقيقة يعني سعيد كانت بتجربتي الاولى في التلفريك نفسه قبل عدد من الاسابيع، وكل تخيلاتنا كانوا تصوير الدرون هي جانب والحقيقة واقع اخر. الحقيقة كانت يعني شفنا مطرح من منظور مختلف تماما، يعطي جمالية اكثر من ما هي نتخيلها في مخيلاتنا لما كنا نصمم المشروع نفسه.
0: نعم.
1: وهذا الرأي ما فقط من الفريق التنفيذي أو الفريق المجموعة 70، حتى الشركات الخارجية واللي هي تعود تشتغل في تلفريكات
0: نعم.
1: عديدة، ويعني كان بدون مجاملة يقولون إنه مطرح مميزة. وهم اشتغلوا دائما على تلفريكات في الثلج، والإطلالة دائما تكون شجر ونهر، بس هنا عندك بحر ومساكن وأسواق وجبال وقلاع،
0: نعم.
1: فكانت حتى بالنسبة لهم مختلفة التجربة.
0: بعد كل هذا التشويق، أكيد السؤال الأكبر، متى الافتتاح المتوقع للمشروع؟
1: بإذن الله تعالى حاليا احنا في مرحلة الموافقات الحكومية من مختلف الجهات، وإن شاء الله إنه يعني تمر وننتهي منها في القريب العاجل، وبعدها راح نعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالموعد الافتتاح المقرر. لكن كمشروع الحمد
0: أنا
1: لله
0: لازم
1: رب
0: أطلع
1: العالمين.
0: بشيء قبل نهاية العام.
1: طبعا
0: إن شاء الله، نحن ما يعني يعني في شهر 9، فخلال الأشهر القادمة إن شاء الله. موضوع المحطات، أكيد يعني المساحات الموجودة سواء الكافيهات أو المطاعم هي للاستثمار، يعني اللي يمكن
1: بالضبط.
0: هذه كيف الإقبال عليها؟
1: بالعكس، ترى واحدة من مقومات المشروع انه هو يخلق فرص جديدة حال الاسواق الاخرى. واحدة من المعلومات اللي صادفناها اثناء الدراسة انه يقول لك اي تلفريك يقام في اي مدينة يضيف في الناتج المحلي 1% للمدينة نفسها، وبالتالي هذا شاهدناه احنا اصلا حرفيا في ارتفاع اسواق العقارات في مطرح الفترة اللي فاتت، وشاهدناه كذلك في يعني توفر المحلات نفسها. يمكن المنطقة الوحيدة اللي بقى فيها يدفع مقابل الإخلاء مطرح نوعا ما. كان إقبال جميل جدا، ولكن كان عندنا بعض المعايير اللي هي يعني احنا نبغى تجربة مختلفة، ما نريد حاجة مفتوحة في مكان معين تجي تنفتح لنا نفسها بذات الطريقة، تكون مختلفة نوعا ما.
0: فنسب الإشغال يعني
1: نسب الإشغال حقيقة جميلة، يعني تجاوزنا 64%، ولكن طبعا مواعيد افتتاحها تختلف من تجربة إلى أخرى. كل واحد من الأشخاص اللي أخذوا مكان هو بنفسه جالس يشتغل على تجربة جديدة، لأنه الكل متحمس إنه تكون تجربة مختلفة.
0: تعرف خالد، جاني فضول، يعني هذه التجهيزات للمكان، بما أنه هذه المحطة لا يصلها إلا التلفريك ولا يصلها طريق بري، يعني كيف نقلت كل هذه الأدوات، وكيف تنقل كل هذه التجهيزات، والمستثمرين أنفسهم كيف بيجهزوا مطاعمهم كافيهاتهم وسيلة الوصول إلى المكان؟
1: حقيقة كان جزء من تنفيذ المشروع احنا شققنا 4 طرق مختلفة، واحد منها كان كيلو و600 متر في تضاريس كانت صعبة حقيقة. وحتى أثناء التنفيذ نقل كان هذه الأغراض يعني صعب أو تحدي نوعا ما للشركات المنفذة، ولكن الحمد لله انتهى بنجاح وب يعني يسر في هذا الجانب.
0: نعم، نحن أكيد نتمنى لكم كل التوفيق يا رب، ونترقب افتتاح هذا المشروع وتجربته، ويكون إضافة قيمة لتجربة السائح في سلطنة عمان بشكل عام. ويكفي أنه في مطرح، يعني مجرد وجوده في مطرح تتعاظم هذه المسؤولية من الجميع في إنجاح هذا المشروع. كل التوفيق لكم، وأترك الكلمة الأخيرة لك إذا كان هناك إضافة.
1: الشكر لك أخي عبد الله، وحقيقة مثل ما ذكرت لما يكون في مطرح تتعاظم يعني قيمة المشروع، ولكن في الجانب الآخر دائما هناك في كل شيء إيجابي تحديات قد تكون. يعني مطرح هي مش سهلة لإقامة مشروع مماثل، وهنا حبيت أشيد بحاجة يعني لمستها خلال الأعوام الماضية إلى يومنا هذا، هو هذا المشروع نموذج للتكامل الحكومي. يعني لو عدت لك الجهات اللي كانت يوما بيوم معانا في المشروع، راح تستغرب مختلف الجهات، بدءا ببلدية مسقط، وزارة السياحة عبر شركة عمران للتنمية السياحية، نتكلم عن الجهات اللي مثل شرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني، المواني، إدارة مواني التابعة لياسيات، خفر السواحل، اليخوت السلطانية، الأخوة في اليخوت السلطانية كذلك يوم بيوم وهم معانا خطوة بخطوة، وزارة الأسكان كذلك، شركة رما بمختلف الشركات التابعة لها، نتكلم عن يعني قد يكون وزارة العمل كذلك يوم بيوم معانا خطوة بخطوة، خاصة في تجهيز الكفاءات العمانية للعمل في المشروع نفسه. وقد ربما يعني غفلت عن جهات كثيرة يعني ما حضرتني في الوضع الراهن، لكن ما في جهة حكومية قد تكون غير ارتبطت بالمشروع، ووجدنا كل الدعم يعني التفاني في إصدار الموافقات وإصدار التراخيص، لأنه الكل كان مؤمن أنه إحنا بحاجة لمثل هذه المشاريع، وكانوا على يقين أنه إحنا كشركة حتى لو كنا قطاع خاص ما هدفنا كان طبعا أكيد كل شركة هدفها الربحية، لكن هدفنا كان أسمى من ذلك، أنه نضيف إضافة قيمة في مشاريعنا اللي نقوم فيها. فبالتالي هم لمسوا هذا الشيء، وجدنا منهم كل التعاون والتقدير، لو ظلينا نشكرهم سنوات ما نوفي في حقهم.
0: بارك الله فيك الأخ خالد، ونتمنى فعلا التوفيق لهذا المشروع بتضافر كل هذه الجهود. خالد بن سعيد النبهاني، شريك مؤسس رئيس مجلس إدارة شركة تلفريك مطرح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: وهذه دعوة لكم مستمعينا ومتابعينا، لكل من فات متابعة هذا اللقاء، العودة له على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بنطلع لفاصل قصير، وبعدها راح نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. محطتنا القادمة سنتحدث عن استراتيجية السلامة والصحة المهنية الجاري العمل عليها، حيث نظمت وزارة العمل ورشة عمل لتقييم ومراجعة الإطار الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بمشاركة عدد من الجهات. سنتعرف على الاشتغال في هذه الاستراتيجية من خلال ضيوفنا في الاستديو. ورحب بهم مباشرة المهندس خالد بن حمدان أولا الثاني، مشرف مختص بدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، مقرر الفريق الفني للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية. أهلا وسهلا بك المهندس خالد.
1: أهلا وسهلا أخوي عبد الله،
0: حياك الله. يا مرحبا وسهلا فيك. المهندس يونس بن حمود الهنائي، مدير تكامل الصحة والسلامة والبيئة بشركة تنمية نفط عمان، عضو اللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية. أهلا وسهلا بك المهندس يونس.
2: أهلا وسهلا
0: لك، حياك الله، سعداء بوجودكم معنا في الاستديو للحديث عن هذه الاستراتيجية. مباشرة يعني المهندس خالد، نعرف المستمع والمتابع على هذه الاستراتيجية والأهداف التي تسعى لتحقيقها.
1: نعم طبعا، الاستراتيجية هي مشروع وطني تنفذه وزارة العمل. طبعا الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تأتي بهدف رئيسي، وهو بناء منظومة وطنية متكاملة وقائية واستباقية للسلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة بيئات العمل من خلال تنمية القدرات مختصين السلامة والصحة المهنية، من خلال إيجاد الحلول للتحديات الراهنة. طبعا الاستراتيجية تبنى على 5 ركائز رئيسية تم تحديدها وتفصيلها. الركيزة الأولى هي الحوكمة والتشريعات. طبعا تحت هذه الركيزة يندرج هدف اللي هو تنسيق التكامل بين الجهات التشريعية والرقابية في السلطنة من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات. الركيزة الثانية تأتي بعنوان التفتيش والرقابة الذكية، بمعنى أن يكون هنالك منظومة تفتيش موحدة لدى الجهات الرقابية والتفتيشية، وكذلك يكون لدى المفتشين آليات حديثة معتمدة. الركيزة الثالثة هي تنمية القدرات والبحث والابتكار، بمعنى أن المشرفين السلامة والصحة المهنية في القطاعين العام والخاص يجب أن يتم تأهيلهم وتدريبهم على أفضل الممارسات والمعايير. الركيزة الرابعة هي تعزيز نشر السلامة والدعم المؤسسي، والتالي من خلال منظومة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع النضج المؤسسي لأصحاب العمل والعمال. أخيرا الركيزة الأخيرة هي التعاون والشراكات الإقليمية والدولية. طبعا مفهوم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك تعزيز التعاون مشاركة السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية، بكسب نقل المعرفة والاستفادة من دروس الدول المتقدمة لاستنساخها ومحاولة يعني إيجاد أفضل الحلول للتحديات الراهنة.
0: نعم المهندس يونس، عندما نتحدث عن شركة تنمية نفط عمان، نحن بلا شك نتحدث عن شركة رائدة في مواضيع الصحة والسلامة المهنية وتجربة طويلة جدا نظرا لحساسية القطاع الذي تعمل به. فنتحدث عن هذه التجربة وكيف يمكن الاستفادة منها، وكيف كذلك يمكن تعزيز مختلف الجهود التي تبذل الآن من خلال يعني الاستفادة من هذا الرحلة والتجربة الطويلة لشركة تنمية نفط عمان.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي عبد الله على الاستضافة. وتعقيبا على ما ذكره أخي خالد، إشراك القطاع الخاص لا شك راح يثري هذه الاستراتيجية. القطاع الخاص في شركات كبرى دخلت المجال السلامة والصحة المهنية يعني قبل فترة زمنية طويلة، مثل ما تفضلت أخي عبد الله. شركة تنمية نفط عمان إحدى هذه الجهات التي يعني منذ نشأتها بدأت التركيز على هذا الجانب، وضعت منظومة داخلية. منظومة هذه تستند على أسس وأطر، تم اختبارها، تم تطبيقها، تم تحسينها خلال يعني فترة عمل الشركة. ما يعني يجب التنبيه إليه أن المنظومة هذه في حد ذاتها تتعدى الأطر المكتوبة إلى واقع يعاش يوميا، تحدد فيه المسؤوليات، تراجع فيه هذه السياسة. المنظومة هذه مثل ما قلت تم اختبارها مع الشركاء، سواء كانوا متعاقدين معنا المباشرين أو حتى متعاقدين من الباطن. في صوت يسمع لجميع الجهات المتعلقة بالشركة. هذه المنظومة، هذه التجربة بحد ذاتها سعينا من خلال شراكاتنا سواء مع القطاع الحكومي أو مع قطاعات مختلفة في نفس المجال، شركات قطاع النفط، شركات قطاع الطاقة بشكل عام. تبادل الخبرات فيما بيننا ساعد في تنمية هذه المنظومة لقطاع الطاقة. لعلي أضرب مثال هنا، الجمعية العمانية للطاقة أوبال تم الاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لتحسين هذه المنظومة ودفع عملية السلام والصحة المهنية لمستويات يعني نطمح لزيادتها، لكن المستوى التطبيق، مستوى الامتثال الحمد لله رب العالمين نسبة مثل ما تفضلت عالية جدا. الاستراتيجية الوطنية هذه بنيت على التعلم من جميع هذه المعطيات الموجودة معنا والخبرات الموجودة معنا في سلطنة عمان، بحيث تشارك سواء كانت الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، جميع القطاعات، حتى القطاعات العسكرية الأمنية بما لديهم من خبرات في تشكيل هذه السياسة أو الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
0: يعني تعرف المهندس يونس، أحيانا الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية يعلي قيمة الإنسان. نحن نشوف خاصة في الشركات النفطية يحتفلوا أحيانا أو في تقاريرهم يقول لك صفر إصابة عمل، قضينا كذا كذا ساعة بدون أي إصابة. يعني كل هذه الإجراءات وكل هذه الجهود وكل هذه الرقابة وكل هذه التشريعات هدفها أنه ما حد ينصاب في بيئة العمل. كيف ينعكس ذلك على سمعة المكان؟ كيف ينعكس ذلك على جاذبية كذلك هذه البيئة، في أنها بيئة رغم أحيانا مخاطرها إلا أنها بيئة محمية ومصانة والمكان فيها آمن؟
2: نعم، لعلي أبدأ من آخر جزئية، المخاطر العالية في قطاع الطاقة بشكل عام يعني أدت إلى التركيز على الموظف. دراسات التي عملت، الأطروحات التي موجودة في هذا المجال أثبتت أن الاهتمام بالكادر البشري، وطبعا الاستراتيجية يعني تركز على بيئة عمل آمنة وصحية، الإنسان هو الركيزة الأساسية لهذه المنظومة. الشخص لما يعمل في بيئة عمل آمنة يكون مطمئن بأن هذه البيئة ستوفر له جميع المستلزمات المتطلبات لحمايته شخصيا، حماية زملائه في العمل، الإنتاج يزداد تلقائيا. عوامل الجذب سواء كان الاستثمار الخارجي، لأن هذه الشركة أصلا مركزة على البنية الأساسية مثل ما تفضلت الإنسان، تساعد في خلق وجلب هذه الخبرات للعمل معنا. مثل ما قلت يعني كشركة الحمد لله رب العالمين صيت الشركة هذا موجود، التركيز على مستوى السلامة والأمن مهم جدا في هذا المجال.
0: نعم المهندس خالد، نطلع المستمع والمتابع على الموقف التنفيذي، يعني وين نحن في مشوار الاستراتيجية الآن، وخاصة أنكم تشتغلوا على مرتكزات ومحاور يعني كثيرة ومتشعبة، ففي أي مرحلة نحن؟
1: نعم طبعا المشروع الاستراتيجي الوطني للسلامة والصحة المهنية طبعا يأتي وينفذ على 4 مراحل. بدأنا في مرحلة التخطيط والتطوير، يتم من خلاله اعتماد الإطار العام للاستراتيجية، تم من خلاله اعتماد خطة المخاطر واعتماد الخطة الإعلامية. في المرحلة التالية يتم تشخيص الوضع الراهن، وتشخيص الوضع الراهن يأتي من خلال تحليل البيئات الداخلية والبيئات الخارجية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية، وبالتفصيل يعني تحليل الوزارات والهيئات والشركات القطاع الخاص. طبعا يهدف من هذا التحليل هو جمع البيانات والأدلة وحصر نقاط القوة والضعف. بعد ذلك يأتي مرحلة تحليل البيئة الخارجية، وهي تعني بإيجاد نقاط الفرص والتهديدات التي تؤثر على مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية. وبطبيعة الحال سلطنة عمان ليست بمعزل عن بقية دول العالم، فكل ما يحدث في العالم من تغيرات جيوسياسية واقتصادية كلها تؤثر على سلاسل الإمداد والعمال الوافدة وإلى آخره. هذه المرحلة حاليا بعد ما خلصنا من مرحلة التشخيص نأتي لمرحلة إعداد خريطة الاستراتيجية وإنشاء خريطة العمل والخطة التنفيذية. يتم من خلال هذه المرحلة إعداد المبادرات والمشاريع، ولكل مبادرة ومشروع يكون له هدف ومؤشر.
0: طبعا نسمح للمهندس خالد لو بقاطعك، سنذهب لأذان العصر وبعدها إن شاء الله بنواصل حديثنا. إذا المستمعين أو متابعين نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر ولن نعودها.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وجدد الترحيب بضيوفنا في الاستديو المهندس خالد المهندس يونس. اهلا وسهلا بكم مره اخرى، ونواصل معك مباشره المهندس خالد. كنت نعم. تتحدث عن الاستراتيجيه، ووصلنا عن جزئيه المبادرات وملاك هذه المبادرات التي ستتضمنها الاستراتيجيه.
3: نعم، طبعا هذه ذكرنا هي المرحله الثانيه من مراحل إعداد وبناء الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية. طبعا الآن نحن في مرحلة إعداد خريطة الاستراتيجية للسلام والصحة المهنية وإنشاء خريطة العمل والخطة التنفيذية، بمعنى أن لكل مبادرة أو مشروع يكون له هدف تفصيلي، وهذه الأهداف يكون لها مؤشرات. طبعا هذا راح يكون بعد ذلك من يتم اعتماد الاستراتيجية يكون هنالك خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه البرامج والمشاريع. طبعا الورشة وأهميتها تكمن من حيث انتهينا من المرحلة الثانية، مرحلة التشخيص الوضع الراهن في تحليل البيئة الداخلية والخارجية. خرجنا بعدة نقاط نسميها نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات. في هذه الورشة تكمن أهميتها أن أول في البداية نحدد وضع هذه النقاط ومدى أهميتها، ومدى هل هي تحت سيطرتنا أو خارج سيطرتنا، وبالتالي نعمل فلترة لهذه القائمة الطويلة من النقاط ونخرج بنقاط قابلة للتحليل. طبعا المرحلة الثانية تكون بعد ما عملنا الأولوية لهذا النقاط، نعمل تحديد الخيارات الاستراتيجية. وطبعا مفهوم الخيارات الاستراتيجية هو مفهوم استراتيجي، يعني أن عندما يكون للوضع الراهن فجوات، طبعا تضع لهذه الفجوات ما هو الخيار الأنسب لحل هذه الفجوات، فتسمى مرحلة الخيارات الاستراتيجية. طبعا تنتهي الورشة بوضع مجموعة من المبادرات والمشاريع بناء على هذه الخيارات الأنسب لحل التحديات الوضع الراهن. طبعا بعد ذلك تستكمل، بعد الورشة تستكمل المشروع إعداد الاستراتيجية في مراحلها النهائية من مشاورة أصحاب أو أصحاب العلاقة والمصلحة، وبعد ذلك تنتهي بالاعتماد النهائي.
2: نعم، المهندس يونس، من ضمن التحديات في الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية ليس فقط أصحاب المؤسسات نفسها، ولكن أحيانا تكون المقاومة من العاملين أنفسهم. من خلال تجربتكم، ما هي كلمة السر إن صح التعبير؟ هل العقوبات والردع، أم هناك وسائل أخرى تعزز الالتزام بالمعايير من الجميع؟ خاصة يعني أتوقع أنه أبرز عامل لإنجاح أي منظومة سلامة وصحة مهنية هم العاملون أنفسهم، يعني من خلال التزامهم.
4: نعم، هي نقطة مهمة جدا مثل ما تفضلت. القضية لن تخرج عن مجالين أو إطارين مثل ما تفضلت، الحوافز والعقوبات. نعم، ويعني هذان الجناحان مهمان جدا في تطبيق هذه المعايير والشرطات المتعلقة بالسلام والصحة المهنية. لعل الشوط الكبير الذي قطعناه نحن في هذا المجال، يعني أخرجنا من دائرة الامتثال للامتثال إلى دائرة الثقافة في مجال السلام والصحة المهنية. القضية تكمن في إقناع العاملين جميعا في هذا المجال. لعلي أضرب مثال بسيط، يعني قائد المركبة مثلا مجبر الآن أن يربط حزام الأمان،
2: صحيح.
4: فنحن ممكن نقول لازم تلبس حزام الأمان أثناء القيادة، هذا فقط امتثال. إذا ربط حزام الأمان هذا مجرد امتثال، لكن نحن نسعى إلى ما بعد هذا الالتزام. لماذا يلبس الحزام؟ ما هي الأسباب التي تجعل هذا الشخص يلبس حزام الأمان طواعية ثقافة وليس امتثالا فقط؟ فتوضيح ما قد يترتب على عدم لبس الحزام، لا قدر الله صار في حادث، الإصابات قد تصل حتى الوفيات، طبعا مدعومة بأرقام ولا يخفى على الجميع، يعني عدم لبس حزام الأمان أدى إلى إصابات خطيرة جدا وصلت إلى الوفيات. فهي نقطة حوار بين إذا صح التعبير مشرع ومنفذ. نقطة الحوار هذه بيان القصد وما يترتب عليه هذا القرار لمصلحة الشخص، تجعل مثل ما قلت المسألة مسألة ثقافة وليست التزام. في بعض الأحيان نلجأ إلى العقوبات، يعني إذا وضعت جميع الأطر، سواء كان تدريب، حوار مع الأشخاص، بيان العقوبات، الحوافز، وصار في عدم امتثال، نلجأ إلى العقوبة. لكن قبل العقوبة الأصل يكون في مثل ما تقول تحقيق بسيط، لماذا لم يتقيد هذا الشخص؟ في بعض الأحيان نحن كمؤسسات نضع الشخص في موقف لا يستطيع أن يتمثل بالمتطلبات، فتكون أصلاً يعني قضية مراجعة لنا إحنا كمؤسسة، ما هي البيئة التي وضعنا فيها هذا الشخص حتى لا يتمثل؟ فيكون على عاتقنا نحن كيعني أصحاب عمل تغيير هذه المنظومة، بما يضمن يعني وضوح هذه الثقافة للعاملين.
2: يعني أكيد أن هناك تباين يعني في طبيعة الأعمال وطبيعة المخاطر اللي يتعرض لها العاملين مثلا في قطاع النفط وقطاع الطاقة بشكل عام، هناك مخاطر من نوع مختلف، يعني يمكن حتى بعضها مرتبط بالغازات اللي تظهر من الحفر وهكذا. في ورشة حدادة مثلا المخاطر يعني مختلفة. وهنا السؤال لك المهندس خالد، يعني كيف ستضع الاستراتيجية في الاعتبار التباين في طبيعة القطاع الخاص ما بين مؤسسات قائمة كبيرة وما بين مؤسسات متوسطة وما بين مؤسسات صغيرة؟ هذه كلها شركات، يعني كلها عناصر القطاع الخاص.
3: نعم، طبعا الإجابة على هذا السؤال، طبعا السؤال جدا كبير، ولكن هو من خلال وضع عدة من البرامج والمشاريع في مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية. طبعا الشركات يجب أن تصنف، هذا التصنيف يكون على ضوء المخاطر المهنية الموجودة في مواقع العمل. طبعا من بعد عملية تصنيف المخاطر تصنف الشركات، ما هي الشركات ذات المخاطر العالية، ما هي الشركات ذات المخاطر المتوسطة، وما هي الشركات ذات المخاطر المنخفضة، وبالتالي يتم توحيد أو توجيه الجهود التفتيش إلى القطاعات والأنشطة والشركات التي تمتلك يعني مخاطر مهنية عالية، وبالتالي نحن راح نوفر الجهد لدى عمليات التفتيش والمفتشين في أن يتخذ القرار الصح ويكون مكانه مضاعف في المكان الصحيح. طبعا مشروع فلترة الشركات على حسب تصنيف المخاطر، طبعا هذا راح يكون من أهم المشاريع التي تنفذها الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية. طبعا مثل ما ذكر المهندس أن مثلا عندنا أمثلة مميزة في السلطنة، في عندنا قطاعات مميزة مثل النفط والغاز، المواني، المطارات، المناطق الاقتصادية. هذه الشركات العاملة في هذه القطاعات والمناطق هي في الحقيقة تمتلك نظام إدارة سلامة وصحة المهنية مميز، وبالتالي الاستراتيجية تهدف من ضمن أهدافها الاستراتيجية نحن كيف نعمم هذه الممارسات على بقية القطاعات والشركات، وبالتالي التجربة تكون حقيقية ومستوى الامتثال يكون من واقع تجربة عملية.
2: نعم، كيف ممكن تنجح هذه التجربة بدون إضافة عبء على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة المتوسطة؟ لأننا نعرف أنه هذا هاجس لديهم، اشتراطات جديدة معناتها تكاليف، معناتها عبء، معناتها تراخيص، معناتها معدات وغيره. كيف نقدر نوازن ما بين، أكيد يعني سلامة العامل أولوية قصوى، يعني لا خلاف في ذلك، لكن تطورت الأدوات والتقنيات يعني الأشياء اللي ممكن تستعين بها الشركات لتحقيق الهدف.
3: نعم، والله هذا الإجابة على هذا السؤال في جانبين. الجانب هو الجانب الأول استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش. طبعا أنماط التفتيش الحديثة يعني اختلفت عن النظام السابق المبني على التفتيش التقليدي والورقي من خلال تسجيل الملاحظات، ثم بعد ذلك يرجع المفتش إلى مكتبه
2: هذا
3: وإلى
2: عبء عليكم
3: نعم عبء على المفتشين يعني. وبالتالي هنالك أنماط حديثة للتفتيش يعني تناقشها الاستراتيجية. أولها هي رقمنة عمليات التفتيش. يعني الآن المفتش ما يحتاج أنه يعني يدون ملاحظاته على الورق ثم يسجلها بعد ما يرجع إلى مكتبه. الآن يمكنه أن يستخدم الألواح الإلكترونية في تسجيل الملاحظات، في التصوير، في إنهاء تقريره واتخاذ الإجراء المناسب. النمط الثاني يأتي من خلال قاعدة البيانات. كل ما توفرت قاعدة بيانات لدى من المنشآت، هذه القاعدة توضح مدى الالتزام، ما هي المخالفات السابقة، ما هي الحوادث السابقة، هل يوجد نظام تقييم المخاطر أو لا لدى المنشأة. وبالتالي وجود هذه القاعدة البيانات راح يوفر للمفتشين أن يتوجه إلى أو يركز جهوده إلى الشركات ذات يعني الغير ملتزمة. الحين بالنسبة للشركات مثل ما تفضلت الصغيرة، وأنها هي هذه النسبة الأكبر من في يعني في الشركات العاملة في السلطنة، في عندنا ما يسمى التفتيش الذاتي، بمعنى أن نحن نوفر للشركة أدوات مبسطة وتقييم مبسط، بحيث أن الشركة نفسها تعمل عمليات التفتيش الذاتي، ويكون يتم إرساله ضمن منصة إلكترونية. طبعا بعد ذلك المفتش يطلع على هذه التقييمات، وبالتالي إذا وضح أن مثلا الشركة ملتزمة يتجه إلى الشركات الغير ملتزمة. الجانب الثاني هو الإجابة على السؤال، هو موضوع التفتيش مبني على المخاطر، وليس التفتيش مبني على يعني التفتيش الدوري، أو التفتيش مبني على بعد وقوع الحوادث والإصابات أو الأمراض المهنية. فالتفتيش مبني على المخاطر، بمعنى أنه يكون عندك سجل للمخاطر. نعم، هذا السجل يصنف الشركات والمنشآت حسب وجود المخاطر المهنية. نعم، وبالتالي يكون يعني جودة التفتيش وعملية التفتيش أكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق أهداف ومستهدفات منظومة السلام والصحة المهنية.
2: نعم، الاستراتيجية للقطاعين الحكومي والخاص.
3: في الحقيقة نعم، هذا مشروع الإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلام والصحة المهنية يأتي للقطاع العام والقطاع الخاص. طبعا في القطاع الخاص يؤطر تنظيمه لائحة السلام والصحة المهنية في وزارة العمل، أما في القطاع العام حاليا لا يوجد هناك إطار تشريعي أو تنظيمي. وبالتالي نحن يعني من أهم أهداف هذا المشروع هو إيجاد إطار تشريعي للقطاع العام.
2: نعم، عادة المهندس يونس لما نتحدث بشكل عام، يعني لما نتحدث عن الصحة والسلامة المهنية، هي فقط تركز على العاملين في الميدان، على اللي يكونوا في ميادين العمل اللي فيها مخاطر، أو حتى الوظائف المكتبية تدخل ضمن نطاقات الوعي والتثقيف والأطر للصحة والسلامة المهنية.
4: نعم، يعني أربط سؤالك هذا بالسؤال اللي سألته قبل بالنسبة لتقييم المخاطر على مختلف المستويات للشركات. القصد من الاستراتيجية بالفعل هو وضع إطار عام، ليس المقصود منه يعني إسقاط جميع متطلبات هذا الإطار على جميع القطاعات بنفس المستوى. يكون في مرونة. الإطار العام هذا يساعد جميع أصحاب العلاقة في هذا المجال فهم آلية عمل تقييم المخاطر. سؤالك بالنسبة للقطاعات الصغيرة والشركات الصغيرة، نعم قد ينظر إلى المتطلبات إذا كانت متطلبات جديدة أنها إضافة تشغيلية، بينما أحد ركائز هذه الاستراتيجية هي الثقافة في السلام والصحة المهنية بشكل عام، حيث كمنظومة كيف ممكن نغطي جميع القطاعات بدون إضافة عبء سواء كان مادي تشغيلي إلى آخره من هذه المتطلبات. فبإذن الله تعالى راح يكون في نظرة شاملة، مثل ما قلنا القصد أنه تكون استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات، مختلف البيئات، الهيئات، بحيث نطلع بهذه مثل ما تقول منظومة متكاملة جدا. نعم. كان سؤالك عن
2: يعني كنت تتحدث يمكن اللي يستمع لنا الآن يقول نعم. إذا والله موظفين في مكاتبهم يمكن نفس طبيعة العمل الحكومي، أتوقع أغلب الجهات يعني ما فيها موظفين مختصين للسلامة والصحة المهنية وهكذا يعني في فهل لما نتحدث عن الصحة والسلامة المهنية تشمل بيئات العمل المكتبية؟
4: نعم. لعل يعني أذكر مثال إنه معظم الإصابات المسجلة تكون في بيئات العمل المكتبية. يعني السقوط، التعثر، وتحدث عنها إصابات. فالعدد الأكبر إذا يعني شفنا إحصائيا نجد أن هذه الإصابات تحدث في بيئة العمل المكتبية. المنظومة بإذن الله تعالى سوف تغطي هذا المجال نفس الشيء، بحيث أنه يعني يمكن كتركيز مخاطر العالية جدا تحصل جميع المؤسسات تقول أنا عندي هذه المخاطر العالية فبركز عليها كثير وبنسى الجانب المكتبي. نعم. لا، هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. نعم. ومثل ما قلت إحصائيا معظم الحوادث تحدث هناك لأنه ما يكون في تغطية أو نعم. انتباه لهذه المخاطر،
2: لأنه ما في حد أصلا، ما في حد عشان ينتبه. أنا أشكرك يعني على هذه النقطة، لأنه أحيانا يمكن كيبل معين تم تمديده في مكان خاطئ يسبب تعثر مثلا لأشخاص، هذه الدرجة اللي نحن نقوله للسلم العادي إذا كان والله قياس وحدة غير عن البقية تلقى أي حد يجي ويتعثر، ما حد يعني لأنه ما حد شغله هذا يعني.
4: قص على ذلك الجلسة أصلا في يعني الكرسي لمدة طويلة جدا، استخدام أجهزة الكمبيوتر الوضعية بالنفس، هذه يعني لها عواقب على المستوى البعيد. وأعيد أقول أن السلامة والصحة المهنية يعني تغطى في هذه الاستراتيجية.
2: نعم. نحن الوقت داهمنا، ولكن سؤال أخير المهندس خالد. نعم. كيف تعول على دور القيادات في المؤسسات في أنها تكون بمستوى وعي ومعرفة وإدراك لأهمية الصحة والسلامة المهنية في إنجاح الاستراتيجية سواء في الجهات الحكومية أو الشركات والقطاع الخاص؟
3: نعم، من ضمن التحديات الموجودة أن المستوى الوعي والإدراك لدى القيادات العليا وخاصة في القطاع الخاص. طبعا نحن يعني أفردنا ركيزة كاملة من ضمن ركائز الاستراتيجية هي ركيزة تعزيز الثقافة، السلامة والصحة المهنية والدعم المؤسسي. طبعا نشر الثقافة طبعا يتم من خلال معرفة نضج المؤسسي من خلال أصحاب العمل، يعني هل صاحب العمل مدرك لأهمية السلام والصحة المهنية؟ طبعا هذا قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن يكون هنالك تشريع يلزم صاحب العمل أن تدابير السلام والصحة المهنية تكون من ضمن السياسات المعتمدة لدى المنشئة. من الناحية الثانية اللي هو وعي العمال، طبعا إذا كان العامل يعي بالمخاطر التي حوله طبعا يقي نفسه وزملائه من الإصابات والأمراض المهنية. طبعا كثير من ما تردنا موضوع أن يعني القيادات وأصحاب العمل ما عندهم الوعي اللازم بأهمية السلام والصحة المهنية، ونذكر على سبيل المثال أن مثلا أن التكلفة التي مثلا تغطيها أدوات السلامة تستخدم في طبعا تكاليف أخرى يعني تهتم بالتشغيل.

0: والحديث شيق في موضوع الصحة والسلامة المهنية، أكثر حتى من فكرة الاستراتيجية نفسها. إن شاء الله
1: نعم
0: يعني تتاح لنا فرصة قادمة بإذن
1: إن
0: الله.
1: شاء الله.
0: كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا من فريق العمل عبد الله السعيدي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي دهدي مروان. يلا يعطيك العافية.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة أخبار الساعة الرابعة مساء، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وإنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء.
1: أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي.
0: تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام.
1: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته وتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
0: تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم أحمد بن سالم الكلباني وإبراهيم زيف العزري. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه. تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وإنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.
1: ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق

0: أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته. إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
2: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ، علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسمية، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات توجت بعد 6 أشهر فقط، وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماكيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية في قطاعات حيوية، التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، 3 مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية.
3: العلاقات بين البلدين شهدت نمواً متسارعا بعد قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة، وهناك شراكة اقتصادية وسياسية قائمة بين البلدين، هناك تبادل تجاري أيضا قائم بين البلدين، وكذلك هناك اهتمام من لدن القيادتين الحكيمتين بين البلدين بأن تشهد هذه العلاقة أكثر استقراراً وأكثر تعاوناً وأكثر أهمية،
2: ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها.
4: في أبريل الماضي وضمن زيارة فخامة الرئيس البوتسواني لسلطنة عمان، وقعت شركة تنمية معادن عمان مع شركة الاستكشاف البوتسوانية مذكرة تفاهم في مجال استكشاف وتطوير المعادن في جمهورية بوتسوانا. طبعا جمهورية بوتسوانا لديهم رؤية للتوسع خارج معدن الألماس إلى معادن أخرى مثل النحاس والذهب، وشركة تنمية معادن عمان اكتسبت خبرة كبيرة في مجال استكشاف هذا المعدن، واليوم هناك طلب متنامي على معدن النحاس.
2: وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في باتسوانا، وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية، وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ. أما في مجال أمن الطاقة، فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في باتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقاً جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات باتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة الإفريقية لسلطنة عمان. ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية باتسوانا أهميتها، لتمنح هذه العلاقات زخماً جديداً وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخاً واتساعاً قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
0: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجاً لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعاً لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً متسارعاً خاصة في القطاعات الاقتصادية.
5: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا، إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولاً. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، كما أن أنغولا تعد ممراً ضرورياً للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك موانئ استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو، والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصاً للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية، ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
6: القضايا والفرص المتعلقة بالمناخ والطاقة والاقتصاد الدائري والابتكار والاستدامة بجانب التمويل البيئي يبحثها أسبوع عمان للمناخ في نسخته الثانية بمسقط وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. رعى المناسبة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.
7: العالم يقف أمام لحظة حاسمة للعمل المناخي، فالكرة الأرضية ارتفعت حرارتها لأكثر من درجة ونصف مئوية، فزادت معها الكوارث الطبيعية. أمم في مسقط، 50 دولة مشاركة بخبراء في أسبوع عمان للمناخ 2026. وقف معالي مختار بابايف ممثل الرئيس الأذربيجاني رئيس مؤتمر الأطراف كوب 29 بباكو مشددا على أن يكون التحول في منظومة الطاقة العالمية عادلا ومنظما ومنصفا، مشيدا بدور سلطنة عمان في الحوار المناخي الدولي التي تستند إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية في قطاع الطاقة. رئيس هيئة البيئة بلغة تحمل طموحات البلاد نحو الحياد الصفري أشار إلى إطلاق سلطنة عمان استراتيجيتها المحدثة للحياد الصفري إلى جانب إطار وطني جديد لسوق الكربون، والمضي في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وبرنامج الكربون الأزرق لاستعادة النظم البيئية الساحلية. سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة تحدث قائلاً:
8: سلطنة عمان من الدول الرائدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية والمناخية الإقليمية منها والعالمية، وهذا تراكمي حقيقة أصبحت لدى السلطنة شخصية بيئية واضحة ملتزمة وتدفع بالجهود العالمية نحو الوصول إلى المستهدفات، ولذلك لا يوجد أي تحدي في الوفاء بما أعلنته سلطنة عمان من التزامات بيئية ومناخية سواء في مجالات صون الحياة الفطرية أو في مجالات الحياد الصفري.
7: الاستدامة البيئية في صميم المسار التنموي لسلطنة عمان في قطاعات النفط والغاز والنقل والقطاع الصناعي واللوجستي وغير ذلك. الطريق إلى قمة المناخ 31 التي ستنعقد في تركيا أطروحات في أسبوع عمان للمناخ، فالمفاوضون يتناقشون وإن كان مبدئياً بما يساعد الدول على الوفاء بأهدافها المناخية المحددة وطنيا. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
0: عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع التأسيسي الأول لتحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وهيئات تنظيم الخدمات العامة، وناقش الاجتماع توجهات التحالف ومسارات عمله في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة والخضراء في تطوير وتشغيل هذه التقنيات. وشهد الاجتماع اعتماد وثيقة تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان وتشكيل اللجنة الفنية للتحالف، بما يوفر منصة معرفية تستقطب الشراكات المحلية والدولية وتدعم تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات الخضراء ذات الأثر الاقتصادي المستدام.
1: تشارك سلطنة عمان في مؤتمر ومعرض غازتك 2026 بالعاصمة التايلندية بانكوك من خلال التركيز على جهود سلطنة عمان في دعم تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات منظومة الطاقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات النوعية مع مختلف الأطراف الدولية. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في الجلسة الوزارية ضمن مراسم افتتاح المؤتمر التي ناقشت التحولات في مشهد الطاقة العالمي.
0: في أخبار أخرى، قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد إن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والآليات المدعومة من جانب الأمم المتحدة. وأوضح المندوب أن باكستان تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وخفض التوترات وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
1: في الأراضي الفلسطينية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد المسجد الأقصى المبارك وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية مع اعتداءاته في قطاع غزة الذي يعاني إنسانيا ومعيشيا.
9: ارتفعت مخططات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى 153 مخططا منذ مطلع العام الجاري في إطار تسارع نهج فرض الوقائع على الأرض وتمرير مخطط ضم الأراضي الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية. مستوطنة بيترون في الضفة الغربية أحدث المستوطنات التي تم افتتاحها رسميا دون أن يغيب مشهد إقامة المستوطنين لبؤر استيطانية جديدة في أرجاء الضفة عن المشهد. المستوطنون جرفوا أراضٍ في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة طرق استيطانية، فيما أخطلت سلطات الاحتلال بهدم منشآت جنوب الخليل. الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واقتحامات اندلعت خلال بعضها مواجهات، بصمات المستوطنين حاضرة في القدس المحتلة، إذ اقتحم العشرات بقيادة أحد الحاخامات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط مخاوف جد من استغلال المستوطنين فترة الأعياد اليهودية لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم القدسي. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة شمال القدس، أما قطاع غزة فتعرض لسلسلة غارات من طائرات مسيرة طالت الأجزاء الوسطى والجنوبية. مصادر طبية أعلنت انتشال شهيد غرب رفح وإصابة العشرات في غارات على خان يونس وبلدة الزوايدة. ودكت المدفعية الإسرائيلية شرق مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب إطلاق آليات الرصاص الثقيل تجاه جباليا في الشمال. وفي جزء من الأزمات المركبة لسكان غزة، أفادت وزارة الزراعة أن 5000 دونما فقط من أصل 43,000 ما زالت مزروعة بالزيتون، وبالمجمل فإن أكثر من 70% من الأراضي الزراعية تقع حاليا ضمن الخط الأصفر المسيطر عليه إسرائيليا، ما يعني حرمان السكان من مصادر الغذاء المحلية والإبقاء على واقع الحاجة للمساعدات الخارجية قائما. القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة جميعها في مرمى الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي شأن آخر، بحث وزير الخارجية التركي في دمشق مع المسؤولين السوريين مستقبل العلاقات بين البلدين إلى جانب ملفات أمنية واقتصادية. يأتي ذلك وسط حديث أنقرة عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى دمشق.
10: تكتسب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية في ظل سعي أنقرة ودمشق إلى الانتقال من مرحلة الاتصالات السياسية إلى تعاون أكثر تنظيماً. فيدان بحث مع المسؤولين السوريين تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار. أما الملف الأمني فكان في صدارة المباحثات، خصوصا ما يتعلق بوحدة الأراضي السورية وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة. وفي هذا السياق أكدت أنقرة دعمها لعملية دمج ما يعرف بقوة سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. كما تناولت المباحثات التطورات في جنوب سوريا والتصعيد الإسرائيلي، حيث حذرت تركيا من تداعيات التحركات الإسرائيلية على استقرار سوريا، فيما شددت دمشق على ضرورة احترام سيادتها والالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة. اقتصادياً، تسعى أنقرة ودمشق إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع التعاون في الطاقة والنقل والاستثمار، بما يعكس محاولة تحويل التقارب السياسي إلى شراكة عملية. لكن الرسالة الأبرز في زيارة فيدان جاءت مع إعلانه أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور دمشق قريبا، الأمر الذي يمنح زيارة وزير الخارجية طابعا تمهيديا لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وبقراءة مجمل هذه التطورات، تبدو تركيا معنية بتثبيت دورها كشريك رئيسي في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية مع حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، بينما تراهن دمشق على توسيع علاقاتها الإقليمية ودعم مسار إعادة بناء الدولة. ويبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة الطرفين على ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية، خصوصا في الملفات الأمنية والسياسية، بما يدعم وحدة سوريا واستقرارها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: تستمر العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مع تصاعد الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين الجانبين. وأفادت تقارير بوقوع هجمات على مدينة سوتشي الروسية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف عدد من المناطق.
0: نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حلقة العمل الإقليمية لمراجعة واعتماد وثائق وخطة تنفيذ مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي، في إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي في هذا المجال وتطوير منظومات الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية للتعامل مع هذه الآفة العابرة للحدود، بما يعزز حماية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية والبيئية في المنطقة.
1: افتتحت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الأغذية والضيافة الذي يستعرض أكثر من 1500 علامة تجارية محلية وعالمية، كما يناقش الفرص والتحديات والتقنيات والحلول في قطاع الأغذية والضيافة. رأى افتتاح المعرض صاحب السمو السيد حمود بن قيس السعيد.
11: أكثر من 200 عارض يمثلون ما يزيد عن 1500 علامة تجارية محلية وعالمية يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في معرض الأغذية والضيافة 2026 الذي بدأت أعماله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ما يعزز مكانة هذا الحدث كملتقى محوري للقطاع في سلطنة عمان.
12: الدكتور عبد الله مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، نحن سعداء بالمشاركة في معرض هوريكا، وهذا المعرض يساهم في نمو والابتكار في هذا القطاع، ونسعى توقيع بعض الاتفاقيات والشراكات.
11: ويجمع المعرض المتخصصين والمهتمين والمبتكرين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأغذية والضيافة في سلطنة عمان والمنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات وتطوير الأعمال، إضافة إلى اكتشاف أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع.
13: حمدون عبد الله الصقري الرئيس التجاري شركة الصفا للأغذية. معرض مهم جدا بالنسبة للشركة، نتعرف على الشركات الموردة وأيضا الزبائن الزائرين، وأيضا التعرف على التكنولوجيا الجديدة وأيضا ما هو جديد في قطاع الدواجن وأيضا الأغذية بشكل عام.
14: إيمان محمد الغافري مسؤول التطوير بشركة ظفر للأغذية والاستثمار. طبعا مشاركتنا هذه الخامس مشاركة لنا في معرض الهوريكا، طبعا هذاك عرض منتجات العصير والألبان والأقبان.
11: ويتضمن المعرض فعاليات وأنشطة متنوعة بجانب أكثر من 30 مسابقة يشارك فيها ما يزيد عن 250 متنافساً، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة متطورة للاستثمار والنمو في قطاع الأغذية والضيافة.
0: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً قارب 8% بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، لتتجاوز 1,715,000,000 ريال عماني لأكثر من 55,500 عقد بيع ورهن ومبادلة. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عدد الملكيات الصادرة بنحو 11% ليبلغ 119,832 ملكية.
1: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على اتفاقيات المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل 155 فلجا متأثرا بمنخفض المسرات بمحافظة شمال الشرقية بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، ويبلغ إجمالي عدد الأفلاج في المرحلتين 178 فلجا بكلفة إجمالية تتجاوز 5,650,000 ريال عماني.
0: بمشاركة 25 فريقا احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي، التي هدفت إلى تنمية المهارات والقدرات الوطنية وتطوير حلول للتحديات المتعلقة بهذا المجال. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
15: مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي تصل إلى خط النهاية، وذلك بعد أكثر من شهرين على انطلاقها، ويحين موعد تكريم الفائزين في النسخة الثانية من هذه المسابقة، والتي تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة. عائشة بنت راشد الجابري شركة OHI Lab الفائزة بالمركز الأول.
16: تطبيق اسمه ماي مايند وشاركنا في هندسها بالذكاء الاصطناعي. فكرة التطبيق انه يساعد المزارعين انه يحافظون على المي. الحمد لله توفقنا وفزنا بالمركز الاول.
15: نسخة ثانية من هذه المسابقة حملت بين طياتها تنافسا ل25 فريقا ليجودوا بعقولهم المستنيرة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعد هذا الاتجاه من بين أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة. خلود بنت مبارك المزروعي، فريق فهيم الفائز بالمركز الثاني.
17: احنا طورنا برنامج وكيل ذكاء اصطناعي خاص للاطفال، بحيث انه يجاوبهم على كل الاسئله اللي هم يريدوا يسالوها باللغه العربيه الفصحى او حتى باللهجه العمانيه، ويغير طريقه التعليم على حسب مستوى الطفل. واهم حاجه فيه انه كولي امر يقدروا يوصلهم تقرير على نهايه كل يوم شو صار مع الطفل، شو الاشياء اللي يحبها، على اساس انه يستخدمها في محادثاتهم الخاصه.
15: حتى قبل سنوات خلت لم يكن للذكاء الاصطناعي ذاك الدور الحيوي والذي يقوم به في وقتنا الحاضر، لكن الوضع تبدل، فنجد تسابقا دوليا للاستفادة القصوى من هذه الثورة المتقدمة وتوظيفها في جميع مناحي الحياة. وليس ببعيد عن هذا التقدم التقني العالمي تعزز سلطنة عمان من قدرتها في هذا المجال عبر هذه المسابقات والتي تهتم بتطوير العقول العمانية الرائدة في الذكاء الاصطناعي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5.73 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 127.62 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل.
0: هكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء.
0: أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي.
1: تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام.
0: وفي العنوان الأخير، الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته وتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
1: في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات محررها حميد بن علي اللمكي وعلي بن حسن العجمي في التنفيذ،
0: وكنا بصحبتكم في قراءة الفترة زميلي إبراهيم بن سيف العزري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. شكرا لكم على هذه المتابعة وفي أمان الله.

0: اذاعه سلطنه عمان. عند الخامسه مساء تستمعون الى برنامج بانوراما. اذاعه سلطنه عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا عمير بن ناصر بن عمير بن عبد الله الهاشمي، في الصف السادس، عمري 12 سنة، مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي من ولاية الرستاق.
11: عمير يهوى القراءة والرسم ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم تاريخ أو علوم. مرحبا عمير.
12: مرحبا أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب رائع في مدرسة عثمان بن مضعون. في أي صف قلت؟ للثالث؟
12: السادس.
11: السادس. كيف درجاتك؟ كويسة؟
12: إيه.
11: وإيش المواد اللي شاطر فيها؟
12: الدراسات والعربي والعلوم. والإنجليزي.
11: ما شاء الله، هذا كلهم شاطر فيها؟
12: إيه.
11: وإيش أكثر أحب مادة إلى قلبك؟
12: الدراسات.
11: الدراسات الاجتماعية.
12: إيه.
11: ليش عاد هذا أحب؟
12: لأنه تحدثنا عن تاريخ عمان وثقافتنا.
11: عشان كذا أنت قراءاتك في التاريخ؟
12: نعم.
11: إيش من الكتب اللي قريتها في التاريخ؟
12: قريت موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، ومبدعون خالدون، والحقب التاريخية.
11: جميل، خلينا نتكلم عن هذه الكتب. مثلا موسوعة A to Z، المزرعة واليونانيون، هذا جزء عن المزرعة يعني وجزء عن اليونانيين؟
12: يعني استفي معلومات متنوعة مثل الحضارات والشعوب وإلى آخر.
11: وإلى آخر. كيف بعدك ما قلت شيء؟ وإيش قل اليونانيين؟
12: حضارات.
11: إيش مكتوب عنهم اليونانيين؟
12: أنه حضارة في أوروبا. وهؤلاء يعبدون آلهة، منهم إله زيوس. وكبير الآلهة في جبل أولمبوس.
11: هذا اليونانيين. و قلت لبعض قرأت كتاب الحقب التاريخية،
12: تتحدث عن المعالم والحقب.
11: هذا الحقب التاريخية من ضمن موسوعة المعرفة، ويبدو أنك أنت معجب بهذا الموسوعة لأن كل كتبك منها، صح؟
12: صح.
11: إمزين، الحقب التاريخية، إيش الحقب التاريخية اللي قرأت في هذا الكتاب؟
12: مثل عن الحكام. قرأت عن أول حاكم المغول وهو جنكيز خان. الذي كان قاسي شوي لكنه كان حكمه زين.
11: قاسي شوية ولا واجد؟
12: يعني شوية.
11: طيب، وأول حاكم من الخلفاء الراشدين تعرفه من؟ من؟
12: أبو بكر الصديق.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء الأمويين؟
12: معاوية بن أبي سفيان.
11: ممتاز. وأول حاكم من الخلفاء العباسيين؟
12: أبو العباس السفاح.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا عمير. ممتاز. قلت لي بعد قرأت مبدعون خالدون؟
12: استبقى ما كملت عنها المعالم الأثرية.
11: إيش المعالم الأثرية اللي
12: بعض من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي تهدمت على الأهرامات، ومنهن تمثال زيوس الموجود في اليونان.
11: أيوة.
12: وتمثال تمثال عملاق رودوس وحدائق باب المعلقة.
11: ممتاز.
12: وأهرامات الجيزة والمنارات الإسكندرية.
11: جميل. شيء ضريح.
12: ضريح موصول الثاني.
11: آه.
12: ومعبد أرتميس. هذا القديمة.
11: والجديدة شيء جديدة.
12: بقى؟ شيء جديد أستاذ. ماتشو بياتشو. تمثال المسيح الفادي. ضريح تاج محل.
11: آه.
12: صور الصين العظيم.
11: جميل. ما شاء الله عليك، يعني كفن العجائب القديمة، وانت أعطيتنا فوق البيع بعض العجائب الحديثة. ممتاز. طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: القراءة الرسم.
11: الرسم. إيش ترسم؟
12: أرسم أشياء مثلا أخلي صورك قدامي وأحاول أرسم نفسي.
11: أها، يعني تشوف صورة وتجلس ترسم على منوالها صح؟ إيه؟ وترسم إيش يعني؟ مناظر طبيعية ولا وجوه؟
12: حيوانات.
11: حيوانات. إيش من الحيوانات اللي تحب
12: مثل الحرباء جاكسون.
11: آه. ورسوماتك تكون جيدة يعني؟
12: هي.
11: ومن يشوفهن؟ من تراويهن بعد ما تخلص؟
12: أخواني وأبوينا. أحيانا أرسم أشخاص مع الإنمي.
11: آه. طيب جميل. وناوي إن شاء الله تستمر في هذا الهواية؟
12: هي.
11: ممتاز. و طبعا انت اكيد تحفظ اشعار.
12: هي حفظني يا جدي.
11: اها، جدك ما شاء الله يحفظك اشعار.
12: هي.
11: من تأليفه ولا من الحفظ؟
12: بعضهم يجي يخبره يربط هذا وهذا من تأليفه.
11: اها جميل. سمعني شيء إذن من اشعار جدك.
12: ساروا وما خبروني حما ساروا، سلبوا فؤادي وتركوا في الحشا ناروا، يا ليت حاملتهم ضلعت يوم الرحيل لا يبقى لهم جمل، أحبابنا ما هن العيش لنا من بعدكم، ولا كتاب من عندكم يصل، ما بيدي حيط وقد ضاقت بي الحيل.
11: آه ما شاء الله. جميل. هذا شعر جدك. جميل. سمعنا شيء بعد؟
12: هي شيء سيد.
11: برضو جدك؟
12: هي.
11: جميل. نستمع.
12: أقصد البحر إلى الرزق المباح، لا أبالي بردا ولا عصف ورياح، سمكات تتلألأ كالضياء، أرتجيها صبح مساء، هكذا أقضي الحياة في هناء وانشراح، شاك يا رب السلام.
11: الله ما شاء الله عليك يا عمير. تحفظ قرآن كريم؟
12: بعض السور نجزة عمة.
11: آه. إيش بتسمعني؟
12: سورة الإخلاص.
11: سورة الإخلاص. يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا عميل. ايش امنيتك تصير لما تكبر؟
0: أستاذ تاريخ أو علوم؟
1: استاذ تاريخ او علوم؟ ليش عاد استاذ تاريخ؟
0: عشان أتثقف في التاريخ زيادة،
1: اها، وليش استاذ علوم؟
0: عشان أعرف التفاعلات النووية وذاك
1: اها
0: الأشياء العلمية.
1: جميل، ان شاء الله تحقق امنيتك. لكن افرض انه مثلا انت تحققت وصرت معلم وقالوا لك في هذه المدرسة لازم تختار، نعطيك أستاذ تاريخ أو نعطيك أستاذ علوم، إيش بتختار؟
0: علوم أسهل لي
1: علوم أسهل. ليش أسهل؟
0: عشان ما أهلوس في التاريخ وزيادة.
1: والعلوم ما تهلوس؟
0: آه
1: يعني تخاف إنك تغلط في التاريخ قصدك؟
0: أي
1: أها، يلا إن شاء الله تحقق أمنيتك، ومن يعلم يمكن يعطوك المادتين، تصير معلم
0: إن شاء
1: تاريخ
0: الله سهل.
1: ومعلم علوم إن شاء الله. ممتاز يا عمير. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من زرع حصد ومن جد وجد،
1: ما العكس، كأنه من جد وجد ومن زرع
0: من
1: حصد.
0: جد وجد ومن زرع حصد.
1: ياها، اشرح لي اياها، يعني ايش؟
0: يعني اللي يسوي شيء يجي شيء زين.
1: ياها، اللي يسوي شيء يجي شيء زين، صح؟
0: صح.
1: يعني بعدك اشرح لي.
0: مثل ان تقرا قصص تستوي في المستقبل، يمكن دكتور او عالم.
1: ياها، إذا تقرأ قصص، وإذا تقرأ في الطب إيش تستوي، كاتب قصة؟
0: دكتور.
1: أيوه صح. ما شاء الله عليك يا عمير، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا عمير بن ناصر بن عمير الهاشمي البالغ من العمر 12 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عثمان بن مظعون للتعليم الأساسي في ولاية الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معانا ونمسي عليكم بالخير في هذا المشوار المتجدد اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الآن إلى تمام السابعة بانوراما. هذه المساحة لكم جميعا، محطات عديدة مختلفة نناقشها في حلقة اليوم، حلقة الاثنين. إن شاء الله هكذا يومكم كان مليء بالتفاصيل الجميلة. أمسي عليكم بالخير، وأمسي بالخير على فتحية. يا مساء الخير.
1: مساء الخيرات ومساء البركات رويدة، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ورحلة جديدة لمشوار بانوراما، أكيد نلتقي على وقت العصرية من الآن ولغاية السابعة مساء. إن شاء الله تقضوا معنا أوقات حلوة خفيفة بسيطة، وإن شاء الله نكون استراحة للمحاربين في هذه الحياة، المكافحين المناضلين من أجل كل شيء جميل. تحياتنا لكم، وأكيد الجو رح يحلى ويحلو بتواصلهم رويدة على بالفعل. رقم البرنامج
0: أكيد فتحية تواصل معنا مستمعينا عبر 724-24-10. شاركونا مشاويركم العصرية، وين متجهين، وكيف كان يومكم، وأيضا إلى جانب المواضيع الأخرى اللي راح نناقشها في هذا المشوار.
1: بالفعل رويدة، هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
0: وفتحية الخنبشي،
1: وفي الإخراج تحية لملاذ اليوسفي. ومساء الخير لوجوه الخير.

0: مساءات سعيدة لكم مستمعينا، ومساءات جميلة تشبه جمال أرواحكم. شكرا لتفاعلكم المبكر جدا على 7244-2010.
1: وتحياتنا لسيف الهاشمي يقول طاب مساءكم، وتذكر أخي النية الطيبة هي جسر النجاة إلى كل خير، والابتسامة هي جواز سفر إلى قلوب البشر. شكرا لك يا سيف من الكامل والوافي.
0: أيضا تحياتنا لسالم سليمان العاصمي يقول الإنسانية لغة صالحة لكل زمان ومكان، هي سلوك نبيل ورتبة عالية من مكارم الأخلاق، الأخلاق يصل إليها القليل، سلوك مضمونه الخير والحب وجبر الخاطر والاهتمام. كثيرون يعيشوا على قيد الحياة، لكن قليلون يعيشون على قيد الإنسانية. الله عليك يا سالم، شكرا على المشاركة.
1: شكرا جزيلا. وأيضا تحياتنا لمحمد بن ناصر الزهيملي يحيينا ويمس علينا بالخير، أيضا هو من ولاية الكامل والوافي.
0: تحياتنا لك يا محمد الزهيمي، وتحياتنا أيضا رويدة لكل شخص مهتم بجسده في الفترة المسائية، وهذا الاهتمام أكيد يتجلى في ممارسة الرياضة اللي البعض أحيانا نوعا ما يبتعد عنها في فصل الصيف، لكن البعض حريص عليها حتى داخل الصالات الرياضية، والبعض
1: بالفعل.
0: الآخر لا، يقول لك لا، الصيف بالنسبة لي الرياضة فيه أهم نشاط، لأنه من خلالها ممكن أخسر كمية من السموم اللي متخزنة في أجسامنا من خلال كميات التعرق وكذا. بس عندنا معتقدات رويدة ومفاهيم خاطئة عن الأنشطة الرياضية، ويمكن اليوم رح نصدم المستمعين.
1: بالفعل فتحية، يمكن البعض يعتقد أنه أنواع الرياضة المختلفة ممكن تساعد بشكل مباشر للتخلص من شيء، لكنها في الأساس هي تعمل على شيء معين. ومنها تمارين البطن، البعض يعتقد أنه تمارين البطن تزيل الكرش، لكن في الحقيقة تمارين البطن تقوي عضلاته، ولكنها لا تستهدف دهون البطن تحديدا، وخسارة الدهون تعتمد بشكل مباشر على عجز السعرات، والجسم هنا يحدد المناطق اللي ممكن أنها تفقد الدهون وفق عوامل منها الجينات والهرمونات.
0: إذن فكرة أن تمارين البطن ممكن تزيل الكرش ما شيء منه. أيضا في معتقد آخر عن الرياضة أنه كثرة التعرق يعني حرق دهون أكثر. التعرق الغزير لا يعني حرق دهون أكثر، فوظيفته الأساسية تبريد الجسم، والانخفاض السريع في الوزن بعد التعرق سببه أساسا فقدان الماء، ويعود هذا الوزن بمجرد تعويض السوائل.
1: يعني الحين اللي يسمعنا يقول خلاص ما بشرب مي بعد
0: يعني
1: الرياضة.
0: تعرفي، حسيت انه جالسين نمارس سياسة طحن الخواطر.
1: ايه.
0: يعني هو عنده فكرة إيجابية عن الموضوع، واحنا جالسين نقدم له الحقيقة المؤلمة.
1: بالفعل.
0: وعلى فكرة لو لاحظت في بداية حديثي قلت لش التعرق ممكن يزيل السموم في الجسم، طلعت الفكرة يعني فعلا متعلقة بالموضوع السوائل.
1: السوائل
0: متخزنة في الجسم
1: بالفعل، لكن من الممكن أنها تعود مجرد أن الشخص يخلص الرياضة
0: بالفعل.
1: ويشرب كميات كبيرة من الماء،
0: يعني الدهون صامدة
1: الله يستر منها. أيضا فتحية ومستمعنا الكريم، من الأفكار المغلوطة حول الرياضة أن الكارديو يجعلك نحيفا، فالكارديو لا يجعلك نحيفا تلقائيا، فهدفه الأساسي تحسين صحة القلب والرئتين والقدرة أيضا على التحمل. أما خسارة الوزن فتحدث لما يحصل الجسم على سعرات أقل مما يحرق.
0: إذن هذا حقيقة أيضا نشاط الكارديو. إلى أيضا حقيقة الأخرى، الألم يعني تمرينا ناجحا، يعني كل ما تألمت أكثر عضلاتك تعبت أكثر،
1: يعني تأثرت وصلها تأثير الرياضة،
0: معناه إنه النشاط الرياضي هذا ناجح. المعتقد هذا خاطئ. ألم العضلات بعد التمرين ليس شرطا لنموها أو دليل على نجاح التمرين، قد يظهر بعد مجهود جديد أو غير معتاد، بينما الأهم هو تحسين الأداء والتقدم التدريجي.
1: ممتاز. وأيضا رفع الأوزان يعتقد بأنه يوقف النمو،
0: طيب،
1: لكن في الحقيقة هو لا يوقف نمو المراهقين، لأنه بعض المراهقين عندهم هذا المعتقد أنه أنا ما أحمل أثقال لحد سن معين أخاف نعم. والله ما أطول أو شيء، فما ممكن أنه يكون هو سبب في عدم النمو إذا تم فعلا ممارسته بطريقة صحيحة. ولا توجد أدلة على أنه تمارين المقاومة المناسبة للعمر تعيق النمو عند اتباع التقنية السليمة والتدرب تحت إشراف جيد.
0: أكثر حقيقة صدمتك رويدة من هالحقائق اللي ذكرناها، المعتقدات السائدة والحقيقة الصادمة؟
1: الألم يعني تمرين ناجحا. نحن نفرح يعني خاصة تمارين الرجول في العادة بعد ما يسويها الشخص يقول خلاص أنا ما قادر أتحرك، وفعلا نعتقد أنه خلاص
0: أنه أنت أديت اللي
1: عليك، أديت اللي عليك، وفعلا أنه التمرين مرة جالس يسوي مفعولة، لكن في الحقيقة الألم لا يعني أن التمرين ناجح.
0: نعم. أنا بالنسبة للحقيقة الصادمة يعني والمعتقد اللي كان منتشر تمارين البطن تزويل الكرش، في النهاية طلعت لا هي تزيد. تقوي عضلات البطن لكنها ما تشل الكرش.
1: لكن ويش الحل الحين؟
0: الحل مثل ما قالوا، الموضوع يتعلق بمعدل السعرات في الأكل. خفف السعرات تخف الكرش، تخف الدهون.
1: يعني اللي يسوي تمارين البطن لا تتوقف عنها لأنها مفيدة للبطن، لكن إذا تنوي أنك تحرق سعرات الكرش اللي موجود فقلل سعرات حرارية في الأكل.
0: يعني فعلا البطن بيت الداء والدواء.
1: صح.
0: يعني فعلا الموضوع متعلق بنظامنا الغذائي، الوجبات اللي ناكلها، معدل السعرات الحرارية. فالتمارين الرياضية ممكن تكون مكملة تحافظ على لياقتك البدنية، تحافظ على عضلاتك، بس اللي واضح من كل الحقائق انه ما يلها علاقة بالدهون.
1: بالفعل سبحان الله، فعلا فتحية عملية تكاملية كلها. انك انت اصلا تنظم اكلك، تخلي الرياضة جزء من حياتك، ومع الوقت راح تشوف انه في فعلا تأثيرات على المدى البعيد. لكن اللي يسوي رياضة لكن أكله نفس ما هو
0: يا زيد ما كأنك غزيت.
1: بالفعل.
0: وتحياتنا للي حريصين إن وقت العصرية يكون للرياضة ولجسمك عليك حق. مواصلين بانوراما، خلكم معنا.

0: عودة لكم مستمعينا، ويسعد الله أوقاتكم ومساءاتكم بكل خير وبركة. ساعة تشير إلى الدقيقة 20 بعد 5 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. أما هالمرة رويدة نروح لمحطة
1: إيش صاير؟
0: وإيش صاير أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، ورحلات تجلب الخير لبلادنا وجهود تاريخية يخطها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في كل قارات العالم. بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين ابتداء بعد غد الأربعاء، وستتناول الزيارتان أوجه التعاون والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات.
1: نعم، وزيارة دولة سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا يوم الخميس المقبل، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفي علاقات سلطنة عمان مع دول وشعوب العالم. تحمل زيارة جلالته إلى جمهورية أنغولا وما تتضمنه من مسارات دلالات لتعزيز الشراكات في مختلف المجالات، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي والاستثماري، وأبرز تلك المجالات التنسيق السياسي والدبلوماسي، التعدين والمعادن الثمينة، الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة والنفط والغاز والطاقة، والموانئ والخدمات اللوجستية، السياحة والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية. أيضا التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا يشهد نموا خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية للتبادل التجاري في النصف الأول من عام 2025 972.9 ريال عماني حجم التبادل التجاري، و971.3 ريال عماني قيمة الصادرات العمانية إلى أنغولا، و969.7 ريال عماني هو فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان. أما بالنسبة للاستثمارات الأنغولية في سلطنة عمان لعام 2025، 4 شركات مسجلة مقابل شركة واحدة في عامي 2023-2024، 6 مساهمين مقابل مساهم واحد في عامي 2023-2024، و 74,000 ريال عماني إجمالي رأس المال المسجل مقابل 24,000 ريال عماني في عامي 2023-2024. وهذه الزيارة السامية إلى جمهورية أنغولا فرصة لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين نحو بناء شراكة عمانية أنغولية أكثر تنوعاً. ومن أبرز فرص الاستثمار الواعدة الاستثمار في الألماس والذهب والحديد والنحاس والليثيوم والمنغنيز، وأيضا الاستفادة من مخزونات الفوسفات لإنتاج الأسمدة، والاستثمار في المعادن الأرضية النادرة ومنها مشروع لونغونغو، وأيضا تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وربط المواني العمانية في الدقم وصحار وصلالة بالمواني الأنغولية ومنها لواندا ولوبيت، والاستثمار في الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والسياحة، والاستفادة من فرص خصخصة الشركات الأنغولية وبيع حصص للمستثمرين الأجانب. أفاق الشراكة المستقبلية بين سلطنة عمان وأنغولا تعزز السلام والاستقرار وتعطي فرصة للتنمية والازدهار.
0: ومن أنغولا إلى زيارة جلالة السلطان المعظم لجمهورية بوتسوانا، صرح رئيس جهاز الاستثمار العماني قائلا: نسعى من خلال زيارة جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا إلى البناء على القائم عوضا عن مجرد استكشاف الممكن، حيث يمكننا القول أننا نقف على أرضية صلبة من الاستثمار المشتركة وأفاق التعاون المتجدد بين البلدين. وأضاف معالي عبد السلام المرشدي: العلاقة مع بوتسوانا تمثل نموذجا للثقة المتبادلة بين الطرفين، لأنها تحولت بوتيرة متسارعة من اجتماعات مبدئية إلى زيارات متبادلة ترجمت إلى اتفاقيات استثمارية ومشروعات تم وضع لبعضها حجر الأساس بصورة مباشرة. وأيضا هناك تصريح لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حول زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، وأضاف قائلا: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا تملكان مقومات اقتصادية تتيح توسيع الشراكة بينهما، مستندتين إلى توجه مشترك نحو التنمية المستدامة والانفتاح على الأسواق. إذن سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا نحو شراكات اقتصادية واستثمارات واعدة، اتفاقيات استراتيجية لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، تعاون في استكشاف المعادن، وأيضا تطوير مرافق لتخزين المنتجات النفطية، تعزيز التواصل بين الشعبين من خلال إعلان بوتسوانا بشأن إعفاء حاملي الجوازات العمانية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك بتاريخ 28 يوليو 2026. أما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا، فيتضح ذلك جليا في قطاع التعدين والزراعة، الثروة الحيوانية، الأمن الغذائي، السياحة والخدمات اللوجستية. إذن نظرة اقتصادية ثاقبة، نعم، لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه منذ توليه الحكم، وهو يرسم خارطة اقتصادية مع معظم دول العالم في أوروبا وأيضا في أفريقيا وفي شرق آسيا. حفظ الله جلالته في حله وترحاله.

0: أكيد وتحية للجميع ونروح المرة أنا ورويدة لمحطة سالفة. وسالفتنا لليوم رويدة تتعلق بأهم منصة في سلطنة عمان، يمكن يعتبر التطبيق رقم واحد من ناحية عدد المستخدمين له، أكيد بلا شك تطبيق الواتساب.
1: بالفعل فتحية، وحديثنا لليوم حول الواتساب تحديدا مجموعات الواتساب فتحية.
0: أوه يا كثرهن.
1: وأحيانا تكتشف أنه عندك مجموعات غريبة قديمة.
0: نعم.
1: وأنت إلى الآن ما طلعت منهن
0: وما أعرف ليش موجود،
1: ما أعرف
0: حالك من حال يعني الديكور.
1: وفي بعض
0: لا
1: الناس
0: تهش ولا تنش.
1: صح. وفي بعض الناس عندهم آلية أنه أنا دخلت مثلا هذه المجموعة لفترة معينة لمشروع مثلا، أول ما يخلص المشروع يلا مع السلامة أنا طالع عنكم.
0: نعم.
1: ويحذف المجموعة. في بعض الناس إلا ما عندهم هذه الآلية، يعني خلص المشروع وابتدت مشاريع ثانية
0: ومرت وهو سنة وسنتين
1: ويرجع للجروب يلقى نفسه أنه هو موجود وحده.
0: ملك الجروب. إنزين.
1: صير.
0: طيب الجروبات كثيرة رويدة.
1: بالفعل.
0: يعني جروبات العمل في صوب، جروبات الأهل والعائلة، جروبات الأصدقاء، وبعد الأصدقاء يعني يمكن صنف وصنفين وثلاثة، في أصدقاء مال أيام المدرسة، أصدقاء مال أيام الجامعة ولا الكلية،
1: أصدقاء الطفولة،
0: أصدقاء الطفولة والحارة، وطبعا جروبات الدوام مع الزملاء ولا مع المدراء. يعني فعلا في كثير جروبات، وجروبات الجيران ويمكن تفاعلنا مع هذه الجروبات يختلف من شخص إلى آخر.
1: بالفعل. يعني في بعض الأشخاص يقول لك أنا ما عندي طاقة حل موضوع الجروبات أو يعني موضوع هذه المجموعات، فمن
0: نعم.
1: البداية يسحب نفسه مجرد أنه يدخلوا لمجموعة. في بعضهم والله يقول لك أنا مدير الجروب، أنا مدير المجموعة، يعني يحس بمسؤولية كيف أن أجمع هذا الشمل، يكون هو مسؤول عن واجد أشياء.
0: صحيح.
1: فاليوم أيضا نحن لمستمعينا فتحية نسألهم حول هذه المجموعات اللي
0: نعم.
1: في الواتساب، إيش أكثر مجموعة تستخدمها وتتفاعل فيها؟ هل هي مجموعة العائلة، مجموعة الأصدقاء أو مجموعة العمل؟
0: نعم.
1: والجميل أيضا فتحية أنه أحيانا وجود المجموعات يطمننا على بعض. يعني ممكن يكون في قلة في التواصل في الاتصالات، لكن وجود مجموعة يخلينا نحن في دائرة نطمن على بعض، سواء كان الأهل الأصدقاء خارج إطار العمل.
0: نعم.
1: وأيضا العمل ممكن يكون هو كفرصة أنه أنا أعرف مهامي بشكل مباشر من الرئيس أو من المدير.
0: نعم.
1: بدون ما يكون هناك في مثلا لخبطة أو شيء، فكل واحد يكون عارف مهامه.
0: إذن سؤالنا واضح رويدة للمستمعين، مع مجموعات الواتساب أكثر مجموعة تتفاعل معها بشكل أكبر؟ أنت بالنسبة لك رويدة أي مجموعة؟
1: مجموعة العائلة.
0: مجموعة العائلة. إذن بين مجموعة العائلة ومجموعة الأصدقاء أو مجموعة الجيران أو مجموعة الأهل والعائلة ومجموعة العمل، أي مجموعة تتفاعل معها بشكل أكبر وليش؟
1: ليش؟
0: نعم.
1: بالفعل. شاركونا مستمعينا عبر 72-44-10. وهنا في رسالة فتحية.
0: نعم.
1: يعني يمكن هذه الرسالة متعلقة بموضوع حوارنا قبل شوي، وكنا نتكلم عن المعتقدات المغلوطة عن الرياضة. صاحب الرسالة ما أعرف يعني هل نذكر اسمه ولا ما يحب نذكر اسمه.
0: ذكر اسمه.
1: سيف الهاشمي يقول بالمناسبة بخصوص زيارة الكرش.
0: نعم.
1: يقول معزوم الجمعة القادم عرس وبتكون الرزحة حاضرة قبل الظهر، قال انه بيشوف الخنقر ولما لبسها الكرش كانت زايده من سنوات طويله ما لبسها هذا الخنقر، واليوم خلاص يعني لا محاله ادرك انه هو وقع في فخ الكرش.
0: نعم.
1: الله يعينك.
0: يعني الخنجر فضح كل شيء.
1: فضح كل شيء.
0: شكرا للخنجر.
1: شكرا للخنجر والله يعينك. يعني قل هو متوهق، عاد الله يعينك يبارك تدور لك خنجر آخر. شكرا لك يا سيف الهاشمي.
0: شكرا يا الهاشمي، وشكرا على هالصراحة والتصالح مع الذات يعني حتى مع العيوب.
1: بالفعل.
0: تحياتنا لك، وتحية أيضا لمخرجنا ملاذ اليوسفي. فاصل ونواصل.

0: وكل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذا المشوار المسائي المتجدد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان بانوراما. محطة لكم جميعا مستمعينا، شاركونا عبر 724-24-10. نحن طبعا طرحنا مجموعة من المواضيع المختلفة، وأيضا موضوع سالفتنا لليوم نتكلم عن مجموعات الواتساب. هذا يعني البرنامج اللي الأغلب يستخدمه، يعني حتى الآباء والأمهات اللي ما عندهم تطبيقات اللي الناس تستخدمها الآن، يعني صحيح. الشباب لاحظوا أن الواتساب شيء أساسي.
1: وعلى فكرة الصوتيات يمكن أكثر ميزة يستخدموها
0: بالفعل. نعم، هم ويعني أشخاص كثيرين ما يحبوا يكتبوا رسائل
1: بالفعل. فهذه المنصة هي الأكثر استخداما في سلطنة عمان بالفعل. فمجموعات كثيرة يمكن تكون من الأشخاص اللي يستخدموا الهروب التكتيكي من هذه المجموعات، ويمكن عندك تفاعل مع مجموعات الجيران، الأهل، الأصدقاء، العمل. أكثر مجموعة تتفاعل معها شاركونا على 724-24-0. أما هالمرة نروح لمحطة قانون.
0: وفي محطة قانون فتحية نناقش فيها موضوع جد مهم، وهذا الموضوع متعلق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنه من القوانين المهمة اللي تحمي نسيج المجتمع. ويعني هذا القانون يمنح الحصانة والسرية التامة لكل من يتقدم طوعا للعلاج، سواء بنفسه أو من خلال أفراد أسرته، مما يضمن احتواء الفرد وعلاجه ودمجه في المجتمع قبل فوات الأوان. أيضا هناك الكثير من التفاصيل اللي يحويها هذا القانون، فهو أيضا يشجع أولياء الأمور على المبادرة بالإبلاغ وطلب العلاج لأبنائهم دون خوف من أي تبعات قانونية من الممكن أنها تعصف بكيان العائلة منها. وأيضا إدراكا بأن استهداف الأبناء والشباب يتم عبر شبكات استغلال خبيثة لهم. وأيضا من التفاصيل المهمة ليحويها هذا القانون ويفرضها، وهي عقوبات مشددة في حال ارتكاب الجرائم في هذه الأماكن أو بالقرب منها أو استغلال القُصّر وفاقدي الأهلية. إيش هي هذه الأماكن؟ المؤسسات التعليمية، الثقافية، الرياضية، وأيضا دور العبادة. إذن هي تفاصيل كثيرة يحويها بالفعل هذا القانون فتحية.
1: بالفعل رويدة، أكيد قانون مكافحة المخدرات بين الأمس واليوم، ما الذي تغير؟ كل هذه المقارنات سنتعرف عليها طبعا مع ضيفنا المحامي والمحكم الدولي المعتمد، أكيد الفاضل الأستاذ حمد المعمري. حياك وسهلا أستاذ حمد في محطة قانون.
2: أهلا وسهلا بكم، وسعيد جدا بهذا الترحيب الجميل، ويشرفني أن أكون معكم ومع مستمعيكم الكرام.
1: ما تقصر أستاذ حمد. وصدر مؤخرا قانون جديد لمكافحة المخدرات، لماذا احتاجت سلطنة عمان إلى قانون جديد بعد كل هذه السنوات؟
2: لأن بطبيعة الحال الظاهرة نفسها تغيرت قبل 27 عاما حين صدر قانون رقم 17/99، لم تكن هذه المواد التي نتحدث عنها اليوم موجودة أصلا.
0: نعم، يعني نقدر نقول أستاذ أنه هذا القانون جديد بالكامل وليس تعديل، صحيح؟
2: نعم، قانون جديد من أوله إلى آخره بموجب المرسوم السلطاني الأخير رقم 67/26، وألغى القانون رقم 17/99 بالكامل. أما اللوائح والقرارات القديمة فيستمر العمل بها مؤقتا إلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، بشرط ألا تتعارض مع القانون.
1: ممتاز. طيب احنا والمستمعين أستاذ حمد، لو حبينا أنك تلخص لنا روح هذا القانون في جملة واحدة، ماذا ستقول؟
2: طبعا هذا القانون شدد على التاجر وفتح ذراعيه للمريض، ونقول للمتعاطي مريض، لأن القانون يريد حمايته ويريد أن يتعالج من هذه الآفة السامة في المجتمع العماني.
0: ممتاز. نعم، يعني هي تفاصيل كثيرة نحن حابين نتعرف من خلالك عليها أستاذ، ويعني دعنا هكذا نغوص أكثر في تفاصيل هذا القانون، ونبدأ في البداية حول الفروق. ما هو أول فرق من الممكن أن يلفت النظر بين القانون القديم والقانون الجديد اليوم؟
2: طبعا اليوم من يتولى هذا الملف الهام الذي يمس في الأصل المجتمع؟ في القانون القديم كانت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تحت مظلة وزارة الصحة، طبعا برئاسة وكيل الوزارة وعروية وكلاء عدد من الوزارات. أما في القانون الجديد وتحديدا حددها في المادة السادسة من هذا القانون، فقد صارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الأمن الوطني مباشرة، وهذه في طبيعتها ليست مسألة شكلية. هذه رسالة من الدولة مفادها أن مكافحة المخدرات لم تعد ملفا صحيا فقط، بل صارت ملف أمن وطني، ومن يمس شباب عمان يمس أمن عمان.
1: ممتاز. يعني لفتني في حديثك أستاذ حمد لما لخصت القانون الجديد، اللي فهمته منك أنه جاء لتغليظ العقوبات على تاجر المخدرات، وفي نفس الوقت تغيرت النظرة اتجاه المتعاطي من فرض العقوبة إلى الاحتواء والعلاج. ممتاز جدا. ماذا عن الفرق الثاني في هذا القانون؟ هل هناك فرق أو فروقات أخرى بالإضافة إلى الفرق اللي ذكرته؟
2: نعم طبعا، في تجريم الآن السلائف الكيميائية حتى نفهمها ببساطة، هي المواد الأولية التي تصنع منها المخدرات. في القانون القديم لم يتطرق إليها المشرع نهائيا، فكان المهرب يجلب المادة الخام على أنها مادة كيميائية عادية ثم يصنع بها في الداخل. واليوم في المادة الرابعة لا، جرمت ذلك وألحقت بالقانون مجموعة رابعة كاملة من المواد الكيميائية لم تكن موجودة من قبل، ومن خالف ذلك بقصد الاتجار عقوبته الإعدام أو السجن المطلق. صرنا نلاحق المصنع قبل أن يصنع لا بعد أن يصنع، فهذا ما أراده المشرع اليوم، أننا في المجتمع والجهات المعنية أصبحت أن تلاحق من يصنع هذه المادة قبل أن تكون جاهزة وبيعها في المجتمع، لا بعد أن تصنع وتكون أصلا متاحة للمجتمع.
0: نعم، يعني خطوة استباقية مهمة جدا حول هذه المواد اللي من الممكن فعلا أن يكون تأثيرها مباشر على متعاطيها ما إذا ما تم وقفها من البداية. أيضا نتحدث من خلالك. نعم تفضل أستاذ.
2: نعم كنت أقول صحيح، لأن المشرع يعني في اهتمامه الكلي في جميع مواد القانون، ولو لاحظنا وقلت في بدايتكم يعني عنوان جميل جدا، أن لمن تعاطى والأسر حتى عليه الإبلاغ ويتوجه إلى الجهات المعنية حتى العقاب يعفى، فأصبح المشرع يلاحق من يصنع المنتج أو يستورد أو إلى خلاف ذلك.
0: ممتاز. يعني أيضا حول قوائم المواد الممنوعة، أنت ذكرت مادة هنا أستاذ، وأيضا لربما هناك مواد أخرى، هل لك أن يعني تخبرنا هكذا تفاصيل هذه المواد؟
2: نعم طبعا، اليوم في القانون ما بين القديم والحديث تغير تغيرا واسعا. يعني بكتفي برقم واحد يختصر الصورة. سابقا جدول المنشطات في القانون القديم كان يضم 15 مادة، طيب. أما في القانون الجديد صار يضم 66 مادة، أي بمعدل 4 أضعاف. لماذا هذا الفارق الكبير؟ لأن تجار المخدرات اليوم لا ينتظرون القانون، يعني هم ما ينتظرون أصلا وجود، بل يغيرون ذرة واحدة في تركيب المادة الفلانية فتصبح مادة جديدة غير مدرجة في أي جدول، ويقولون بما معنى أن هذه ليست ممنوعة، ولذلك أدرجت المواد المصنعة الحديثة اليوم بأسمائها ومشتقاتها، وهذا حرصا من المجتمع وعفوا من المشرع لحماية أفراد المجتمع.
1: إذن يعني حتى المشرع لهذا القانون يعني راح يغطي هذه الثغرات القانونية اللي فيها تحايل طبعا على المسميات والمصطلحات. طيب
2: من وجهة نظري غطى الثغرات كلها واتسع وأعطى ما لم يوصف، يعني حقيقة تنظيم قانوني رائع بطريقة احترافية وردت هذه المواد وبدقة.
1: ممتاز. في إضافة أيضا حول الأدوية المعروفة ومنها طبعا مادة الترامادول، ويمكن تستخدم أحيانا كوصفة طبية أستاذ حمد. هنا سؤال قد يقلق كثير من المستمعين، وإحنا منهم طبعا، حابين نستفيد أكيد في المقام الأول من هذا الطرح حول القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. أنا تناولت ترامادول بوصفة من طبيبي، هل أعتبر في هذه الحالة مخالفا للقانون؟
2: طبعا إذا كانت المادة دون وصفة نعم، أما إذا كانت بوصفة طبية لا يجرم القانون هذا النوع على اعتبار أن هناك وصفة طبية. لكن إحنا نقول من أكثر من يساء استعماله بين الشباب؟ الذي مثلا صرف الدواء لحمد ولكن حمد لم يأخذها على أنها صرفت له وأعطاها زميل لم تصرف له هذه المادة، طيب. وبالتالي جرمه المشرع.
1: يعني هذا المصطلح للترامادول يعتبر الآن من ضمن المسميات أو المصطلحات الدارجة في الممنوعات والمخدرات أستاذ حمد.
2: نعم، إذا كانت لا توجد لديها وصفة طبية.
1: نعم. إذا انتبهوا رويدة بكرة تعطي حد
0: ترامادول.
1: ترامادول أيوة، بدون وصفة طبية يعني.
0: يعني إلى جانب هذا الدواء أستاذ، هل هناك في أدوية أخرى يعني تدخل حول نفس الإطار؟
2: يعني المشرع اليوم أعطى ترامادول والبريرابالين نفس الشيء، على أساس أن أدرجهم في الجدول لتخضع للرقابة الكاملة، هل من كتبت له الوصفة هو من استعملها أو طرف آخر.
1: نعم، يعني فعلا في تحديثات جديدة في هذا القانون،
0: بالفعل.
1: يمكن حتى بصدق نية ممكن تقع في المحظور، وبالتالي الاطلاع على هذا القانون أنا أعتقد أنه واجب وطني. طيب أستاذ حمد، نأتي إلى العقوبات وعقوبة الإعدام، يعني ننتقل للعقوبات، كيف راح يتعامل القانون الجديد مع موضوع العقوبات وخاصة مع موضوع الإتجار والمتاجرة بالمخدرات من مهربين، من تجار وغيرها، يعني من المصطلحات اللي تنطبق على المروجين لهذه الآفة؟
2: طبعا القانون الجديد حقيقة قانون شدد وتشديده كان واضح في مسألة العقوبة.
1: نعم.
2: طبعا الإتجار اليوم والحيازة بقصده في القانون القديم كان السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، هذا في القانون القديم، وصارت اليوم في المادة 38 لا تقل عن 15 عام، وارتفعت الغرامة في الجناية الكبرى من 25,000 ريال كحد أدنى إلى نطاق يتراوح بين 35,000 و60,000 ريال.
0: يعني زيادة واضحة في حجم
2: زيادة
0: العقوبة.
2: واضحة.
0: نعم. جميل.
2: وحتى المشرع شد تشديد كبير، ولذلك أنا رسالتي هنا القانون تغير والجداول تغيرت وملف المكافحة صار على طاولة الأمن الوطني مباشرة، من كان يفلت منه بالأمس لم يعد موجودا اليوم.
0: نعم، يعني نتكلم نحن ما بين السجن والغرامة إلى يعني عقوبة أخرى وهي الإعدام هنا أستاذ، يعني متى تصبح أو يصبح الإعدام واجب وليس خيارا؟ ما هي الحالات التي يعني ينفذ في حكم الإعدام فورا يعني بدون تردد؟
2: طبعا اليوم يتردد بين الناس أن كل من يضبط المخدرات مصيره الإعدام، طبعا غير صحيح، وهذا التصور يحتاج إلى تصحيح. الإعدام قررته المادة 37 من القانون الجديد، وهو مخير مع السجن المطلق، والمحكمة هي محكمة موضوع تختار بينهما وفق موزون البينات والدلالة التي يناط إليها. والأهم من ذلك أن هذه الجناية يعني لا تقوم أصلا إلا بتوافر ركن أساسي هو قصد الاتجار.
1: طيب أستاذ حمد، لكل من يستمع لنا الآن ومن باب التوعية القانونية، ما هي الأفعال اللي ممكن أن تصل بصاحبها إلى عقوبة الإعدام في موضوع المخدرات؟
2: حالات معينة نظمها المشرع وحددها، أن يستورد أو يصدر أو ينتج أو يصنع أو يزرع النباتات الممنوعة أو يخالف أحكام السلائف أو يمول هذه الأعمال. وطبعا أقف عند النقطة الأخيرة، الممول أصبح في نظر القانون ليس أقل خطرا من المهرب، بل هو الأساس لذلك، وبالتالي تصل العقوبة وفقا لما أوردنا. يعني اليوم المشرع كل النطاق أعطاها جدار وغشاء واضح في بيان إدارته.
1: طيب إيش الفرق بين الممول والمهرب أستاذ حمد؟
2: طبعا الممول هو الذي يمول، يعني اليوم في شخص معين أنا خارج البلد أو موجود أعطيك التمويل المالي، أعطيك القدرة على الاستنباط، سواء طبعا بدون المال لن تتوفر هذه، سواء كان كيف تستورد بدون المال ما تقدر تستورد، كيف راح تصدر على سبيل المثال تحتاج إلى المال، طيب كيف تنتج أو حتى تزرع النباتات الممنوعة، جميع الأعمال متوقفة على الممول. من هو الممول؟ هو الشخص العادي الذي يعطيك هذه من أجل أن يحقق المبتغى الذي هو يريده، وبالتالي المشرع اليوم حتى الممول نظر إليه بعين الاعتبار.
0: نعم نعم، يعني تفاصيل قد مهمة ذكرتها هون أستاذ حمد. وأيضا نعود مجددا ونتكلم حول تنفيذ حكم الإعدام، هل يتم تنفيذه فور صدوره؟
2: طبعا لا. المادة 66 جعلت أحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا رغم الطعن، يعني حتى لو تطعن أمام المحكمة العليا أحكامها نافذة، لكنها استثنت أحكام الإعدام صراحة، فلا تنفذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن كلها. من وجهة نظر هي يعني المشرع العماني رسم أحقية المتهم في استنفاذ كافة الطرق الذي قرر القانون، ليس ذلك. أضيف أيضا المادة 65 تعفي من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات قبل وقوع الجريمة، وتجيز للمحكمة التخفيف لمن ساعدها في القبض على شركائه، يعني في باب مفتوح لمن أراد أن يتراجع.
1: ممتاز. نعم. يعني الإعدام هنا في هالحالة أستاذ حمد سيكون واجبا لا خيارا
2: في بعض الأحوال، يعني على سبيل المثال صدرت المحكمة العليا حكمها النهائي فأصبح نافذ، أما من بعد حكم الاستئناف استثنت هي الإعدام إلا بعد الطعن في حال عدم وجود طعن أمام المحكمة العليا، ينفذ في حال وجود الطعن أمام المحكمة العليا. فيكون هناك انتظار إلى بعد النظر للطعن.
1: ممتاز. طيب أستاذ حمد، ربما في القانون الجديد مثل ما أشرنا يجب أن نطلع عليه من باب وطني، وأيضا حتى لا نقع في المحظور بسبب صفاء النية أو من باب الجهل بالقانون. هناك حبوب نفسية، أدوية نفسية يتم تناولها بين الشباب، البعض منها ربما يحتوي على مواد مخدرة. في هالحالة ماذا عن الحبوب النفسية التي انتشرت بين الشباب؟
2: نعم طبعا هنا يجب علينا أن نفرق ما بين القانون القديم والقانون الحديث. القانون الحديث شدد بأكمله، يعني يوم يضبط شخص معين لمؤثرات عقلية بقصد التعاطي كانت عقوبته سجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 ريال. اليوم المادة 40 رسمت طريقا مغايرة، قالت السجن مدة 1 إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ريال إلى 3000 ريال.
1: نعم.
2: يعني تغير جذري في ما بين البين.
0: نعم نعم. يعني بعد الحديث عن كل هذه المحاور المختلفة حول القانون وأهم ما جاء فيه من جديد وأيضا حول العقوبات، ننتقل أيضا نتحدث معك أستاذ حمد حول موضوع العلاج والأسرة في هذا الجانب. والجدير بالذكر أن اليوم يعني من خلال هذا القانون يتم التعامل مع المدمن كضحية، كونه يعني هو يعني أصبح ضحية لأنه فعلا استهدف من خلال شبكات استغلال خبيثة. فماذا تقول اليوم للأسر اللي تسمعنا الآن ولربما يكون هناك في أحد الأشخاص متعاطين وتخاف أنها تبلغ عن هذا الأمر لكي لا يسجن، ماذا تقول لهم؟
2: أقول لهم اليوم أن المادة 43 التي سطرها المشرع جاءت لمصلحتكم وإليكم. طبعا من تقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو تقدم به زوجه أو أحد أقاربه لا تقام عليه الدعوة الجزائية. يعني اليوم البلاغ عن ابنك ليس تسليما له، لا، البلاغ عن ابنك هو إنقاذه. القانون لا ينتظره في قفص الاتهام بل ينتظره على سرير العلاج.
1: ممتاز ممتاز. يعني في هالحالة نفهم منك أستاذ حمد أن الزوجة إذا كان زوجها مدمن بإمكانها أن تبلغ الأم، الأب، الأخوة، ربما حتى الأصدقاء المقربين من الضحية بإمكانهم تقديم البلاغ. نأتي للابن الضحية أو البنت الضحية، هناك متعاطين للمخدرات من الذكور وأيضا متعاطيات للمخدرات من الإناث. من الذي يحق له التقدم بالبلاغ؟ هل هم الوالدان فقط؟ أنا أشرت إلى الأصدقاء أيضا، هل يحق لهم تقديم بلاغ مثلا لإنقاذ صديقهم أو صديقتهم أو إنقاذ أخوهم أو أختهم؟
2: طبعا في القانون القديم يجب علينا أن نفرق، كان الأمر مقصورا على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية. القانون الجديد وسع هذه الدائرة فامتدت إلى الدرجة الرابعة إذا لم يوجد قريب أقرب. يعني لماذا؟ لأن المشرع أدرك أن بعض الشباب لا يجد أبا ولا أخا يبادر، فأتاح للعم وللخال وللقريب الأبعد أن ينقذه، فحدد إلى الدرجة الرابعة.
1: نعم واضح. الدرجة الرابعة تشمل من أستاذ حمد؟
2: يعني العم، الخال والقريب الأبعد أن ينقذه، يعني بما معناه اليوم ابن عمك، خالك، عمك، هؤلاء.
1: ممتاز. نعم واضح. يعني لربما كلامك هنا مطمئن أستاذ حمد، كون أن المتعاطي اليوم فعلا سينقل إلى مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة العلاج. ولكن الأسر يعني ما هي الخطوات العملية اللي ممكن فعلا أنه يتبعوها الآن في حال أنه حابين
0: أن يبلغوا عن شخص متعاطي في العائلة؟
2: طبعا بالوقت الحالي عندك طرق سلمية وهادئة ويمكن هي مريحة للنفس، يعني أقربها مؤسسة صحية حكومية موجودة تحال الحالة إلى اللجنة المختصة في علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة، ولا حاجة أن تبدأ الأسرة بالشرطة أو بالمحكمة. فالباب الأول هو الباب الصحي، يعني الواحد عنده مشكلة يذهب إلى المنطقة أو الباب الصحة وزارة الصحة فيبلغهم عن هذه الحالة، فهناك جهة أصلا مختصة

0: يعني ما معقولة اليوم ضبط وهو يتعاطي أو حركت عليه الدعوة بالفعل، ففي هذه الحالة لا يشمل هذا النص. ولهذا فإن المبادرة المبكرة ليست خيارا، وهي فرصة لها وقت، ومن يؤجلها قد يفقدها.
1: نعم، واضح جدا، واضح أستاذ حمد. أيضا نتكلم عن جانب آخر هنا، أيضا القانون هل يتخلى عن المتعاطي عند أو بعد انتهائه من مرحلة العلاج؟
0: لا، هذا من أجمل ما في هذا القانون الجديد.
1: نعم.
0: طبعا استحدث نظام الفحص الدوري وأعطي لمدة عامين، وهي حددت في المادة 62 من القانون، وارتفعت التدابير من 7 إلى 9، وأضيف إليها برامج طبعا التأهيل والتدريب المهني والتكليف بأداء خدمة عامة. بمعنى آخر، الدولة لا تريد فقط أن يتوقف عن التعاطي، بل تريده أن يعود إنسانا منتجا له مهنة ومكان في المجتمع.
1: ممتاز، إذا نظرة إنسانية بحتة في
0: صحيح.
1: القانون الجديد لمكافحة المخدرات. طيب أستاذ حمد، فرضا أن الضحية أو المتعاطي للمخدرات تقدم للعلاج ثم انقطع عنه، كيف ينظر له القانون في هذه الحالة؟
0: طبعا القانون ربط هذه الرحمة بالجدية، يعني المادة 58 جاءت تعاقب من تقدم للعلاج ثم امتنع عن إكماله للمرة الثالثة. هذا النص طبعا لم يكن موجودا في القانون القديم،
1: نعم
0: لأن
1: نعم
0: باب العلاج ليس بابا للتهرب، بل بابا لمن يريد فعلا أن ينجو.
1: يعني الموضوع للجادين، للي
0: نعم
1: حابين فعلا يرجعوا ناس طبيعيين وصالحين ومواطن سوي. طيب أستاذ حمد، سؤال عن جانب آخر يتعلق بالقانون من ناحية الجوانب اللي خفف عنها، يعني أنت ذكرت صور التشدد في القانون الجديد، هل هناك جانب آخر يعني القانون خفف فيه نوعا ما؟
0: نعم، من
1: مثل
0: باب الإنصاف أن القانون شدد حيث يجب وخفف من حيث يجب. يعني مثال بسيط، القانون الأول القديم كان فيه نص واحد يعاقب أي مخالفة صغيرة لأحكامه أو لوائحه بعقوبة تصل إلى سنة طبعا في السجن، وصارت اليوم في المادة 56 لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة 300 ريال، بل
1: نعم
0: يجوز الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
1: ممتاز. في
0: نعم
1: سؤال من أحد المستمعين أستاذ حمد، ويمكن يتعلق بنوع من المخدرات، أتوقع
0: نعم
1: أن القانون يمشي على كل أصناف المخدرات، ما حقيقة انتشار مخدرات الكريستال أو الشابو؟
0: نعم طبعا الجداول الجديد اليوم التي وضعها المشرع، احنا ذكرنا في بداية المطاف انها جرمت وجاءت تحت مظلة التجريم،
1: نعم
0: فاليوم المشرع من باب حصر هذه المواد جعلها تحت المسمى، يعني اليوم الكريستال هذا موجود تحت اي مادة تعاطى فيها فقد اوردها المشرع العماني. طيب احنا نقول ولعل ان يكون باب خير هذا اللقاح او المواد المخدرة، اليوم الشخص هذا أدمن على هذه المادة، لم يتمكن من الوصول إلى العلاج وخاف أن يبلغ أسرته من أجل أن لا تكون هناك عليه ضغوطات، يقدر من ذاته أن يعني يوصل إلى أي مركز صحي يبلغهم بالحالة. هنا نقض نفسه وبالفعل بادر إلى ما قد أعطاه المشرع من وسيلة الاحتياج إلى الرعاية، وأن يدخل في طور عدم وجود التجريم، لأن اليوم من يتعامل بالمادة لا يفكر كالأمس. اليوم سنختلف من واقعنا ومن واقع أحداث هذا القانون الذي سلط الضوء على جميع الجرائم والمواد وحصرها وقد سماها وقد أوردها. إذا كنا اليوم أدوية نعطى من المستشفيات الحكومية وضعت تحت طائلة المساءلة القانونية، فما بال المواد الأخرى التي لم تكن تحت طائلة الوصفات الطبية؟ يعني القانون الجديد يتبع من يصنع وينتج ويورد وإلى خلاف ذلك الضوابط التي حددت.
1: نعم، يعني شمل كل الجوانب المختلفة.
0: كل الجوانب
1: نعم،
0: المختلفة.
1: ماذا عن الأجانب هنا أيضا أستاذ حمد؟ يعني ماذا عن الأجنبي المدان في هذه الجرائم؟ ما هي
0: طبعا كان
1: العقوبات؟
0: إبعاده في الوقت السابق تدبيرا اختياريا تقدره المحكمة، وهي على سبيل سلطة المحكمة ضمن قائمة تدابير أخرى. اليوم صار في المادة يعني في المادة 61 حكما وجوبيا بالإبعاد المؤبد فيما عدا طبعا المخالفات البسيطة، يعني مسائل الاتجارة اليوم والمسائل الأخرى لا، حكم الإبعاد أصبح وجوبي،

0: سابقا لا، كان اختياريا.
1: نعم واضح. يعني نحن شاكرين وجودك معنا أستاذ حمد، شكرا لكل هذه الإضاءات حول هذا القانون الجديد يعني مكافحة المخدرات، وشكرا لك لكل يعني التفاصيل التي هكذا أعطيتنا كل الجوانب الخاصة في الموضوع بشكل مشبع ما شاء الله عليك. يعني شاكرين وجودك، وأيضا في الختام من خلالك أستاذ حمد، هل هناك من رسالة تود أن توجهها للمستمع الكريم؟
0: نعم، إلى المعلم والمفسد الاجتماعي وكل من حوله شباب، أنتم أول من يرى التغير قبل الأسرة. التأخر في الانتباه أسبوعا قد يكلف سنوات، والملاحظة المبكرة والكلمة الهادئة في وقتها أنفع من كل إجراء يأتي متأخرا. وإلى الأسرة، لا تخف ابنك خوفا من القانون، فالقانون يحميه إن بادرتم في الوقت المناسب. الستر لا يكون بالصمت، الستر يكون بالعلاج. وإلى الشاب الذي يسمعنا الآن وفي داخله شيء يريد أن يقوله لأحد، يدك ليس مقيدة، باب العلاج مفتوح، وليس خلفه قفص بل خلفه طريق للعودة. وكلما بادرت مبكرا كان الطريق أقصر. ونحن في عمان لسنا أمام قانون يعاقب فحسب، بل أمام دولة قررت أن تحمي أبناؤها بيد وتمد لهم اليد الأخرى.
2: يعطيك العافية أستاذ حمد، ما قصرت. وبلا شك قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد بين منح المدمن فرصة للعلاج والعودة إلى مجتمعه وتشديد العقوبات على المروجين والمهربين ومن يستهدفون أبناء الوطن. تحية كبيرة طبعا لضيفنا الفاضل المحامي والمحكم الدولي المعتمد أستاذ حمد المعمري، كنت معنا في محطة قانون. نتمنى لك مساء سعيد.
0: أحسنتم، بارك الله فيك،
2: شكرا جزيلا.

0: كل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومساء السعادة لكم جميعا. ننتظر أكيد مشاركاتكم عبر 72-44-2010. واليوم طرحنا عليكم سؤال حول جروب الموجودات في الواتساب، أو ما نسميهم بمجموعات الواتساب. إيش هو أكثر جروب أو أكثر مجموعة تتفاعلوا معاها في الواتساب؟ هنا رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير فتحي ورويدة وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. تقول: الجروب التفاعلي أكثر شيء، جروب العائلة والغاليات والجارات. ومساكم ورد، مساكي نور يا أم ناصر، شكرا جزيلا، والله يديم عليكم هذه المحبة. تقول جروب الغاليات، شكرا لك، شكلها. شكرا لأم ناصر الهادي. وأيضا رسالة من ياسر النبهاني أبو عمار بعد التحية والسلام، يقول أول كلمة ما واضحة، لكن يقول: وسيلة للتواصل، في شيء يقوي التواصل سواء اجتماعي أو غير اجتماعي مثل العمل وغيره. يقول: أحب التواصل الهادف فقط ولا أحب تكرار الرسائل. في بعض الناس يرسلك رسالة تكون موجودة في كل الجروبات، نعم. تتوقع أنهم يزنك بهذه الرسالة، لكن هي في الأساس رسالة جماعية،
1: نسخ ولسخ،
0: أو لا أحيانا إعادة توجيه مباشرة، يعني ما يحتاج حتى ينسخ ويرسل.
1: للأسف تصير كثير رويدة.
0: بالفعل. وأيضا شكرا لسمير الأسمر أو سمير العمان، يقول: سعد الله مساكم بانوراما بكل خير وعافية. يقول: كما تعودنا من سوالف البرنامج أن معظمها تصوب حول المجتمع الذي هو أهم ركن من أركان بناء الدول. يقول: أنا أستخدم الواتساب كثيرا في إرسال الرسائل واستقبالها مع قراءة قصيرة، وقراءة الرسائل القصيرة منها وعنوان الرسالة الطويلة. يقول: يومين أستخدمه مع أصدقائي من أيام الدراسة وزملائي من أيام العمل لأنه متقاعد. وأيضا يقول كذلك التواصل عبره مع الأهل، خاصة البعيدين في إقامتهم. يقول: على أن التواصل خفف عني وعن عائلتي الكثير من الوقت وأحيانا المشقة في التسوق، حيث أصبح طلب الكثير من المواد الغذائية أو غير ذلك خلال خدمات بعض الشركات في توصيل المواد لباب دارك. يقول: ولا أنسى التواصل من خلال الواتساب مع بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومنها برنامج طبعا بانوراما.
1: شكرا.
0: يقول: من جهتي لا أتواصل مع الإنستغرام أو الفيسبوك ولا الماسنجر، فقط أقرأ بعضها. شكرا لك يا سمير على هذه الرسالة، تحوي الكثير من التفاصيل، يعني دايما رسائل مميزة سمير. وشكرا أيضا لكل من يتواصل معنا، رسائلكم مستمعين تصلنا عبر 72-44-2010. راح نوقف ونقراها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت. أما الآن نبقى معكم في فترة رفع أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومكملين معكم ما تبقى من مشوار بانوراما. تحية لرسائلكم الجميلة على 7244-2010 وكنا نتساءل معاكم عن مجموعات الواتساب يا كثرهن طبعا بس أكثر مجموعة ممكن تتفاعل معاها. تحياتنا لسالم بن محمد الهاجري يقول الواتساب إزعاجه أكثر من فائدته، كثرة الرسائل نقاش غير هادف لجروبات أغلب الأحيان، الأدهى والأمر ليش ما رديت أو شفت الرسالة وما رديت، فعلا نفكر في إلغاء الواتساب والاكتفاء بالرسائل النصية. 4 ساعات أغيب عن الواتساب أجد 100 رسالة من مجموعة واحدة، ناهيك عن كثرة رسائل النصح والوعظ والإرشاد في مجموعات الواتساب غير كل 5 دقائق رسالة. وطبعا يقول ومن كثرة نقل الأخبار خاصة عاجل بعض الأخبار فقدت مصداقيتها، ومن كثرة الكلام ببعض المجموعات هذه المجموعات فقدت قيمتها، لا بعد تعمل مؤقت اختفاء الرسائل يتغير تطلع من المجموعة يرجعوك.
1: يا سلام، يعني
0: يطلعوك ويرجعوك على كيفهم. شكرا لك يا سالم.
1: لا واضح سالم متأثر من هذه المجموعات. سالم يعني إذا تحس أنك ما قادر ولا طاقة لك بهذه المجموعات اطلع وريح راسك،
0: اعمل هروب تكتيك.
1: هروب تكتيك لكن بيصيدوك يمكن مع الوقت.
0: أيضا في مشاركة رويدة.
1: نعم، وهذه المرة رسالة من أبو سليمان يقول أفضل جروب معنا ونتفاعل معه جروب حلفين، ويقول تحياتي لجميع الشباب اللي موجودين داخل هذا الجروب لأنهم يخبرونا عن طلعاتهم أول بأول. شكرا لك يا أبو سليمان، وأهم شيء الطلعات يعني خاصة على نهاية الأسبوع. ها وش قداولكم، خلاص خططوا حال هذا الأسبوع ولا لسه؟ شكرا لك، وشكرا أيضا لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-2010.
0: أما هالمرة رويدة راح نروح مع المستمعين لمحطة حول العالم. وحول العالم يعني موقف البعض صنفه موقف في ترهيب نفسي واجتماعي، والبعض الآخر يقول لك بالعكس هذه توعية ممتازة، وأحيانا وسائل التخويف ممكن تجيب نتيجة. البعض رأى رويدة أنه بالعكس هذا الأسلوب خاطئ ويجب أن يعاقب من استخدمه. إيش السالفة؟
1: إيش السالفة فتحي الله يسلمش، أنه في مقطع متداول من مدرسة ابتدائية في جنوب الهند قدموا فيه للصغار كولا ورقائق بطاطس وشوكولاتة، وبعدها قامن المعلمات بإجراء عرض سونار وهمي مستخدمين أحد تطبيقات المقالب اللي يظهر ديدان داخل المعدة. يعني فتحية هذا الفيديو أو هذه التفاصيل اللي قاسة أشوفها هنا، أنا شفت لها قبل فترة أيضا مقاطع يعني ريلز نشرت في الانستغرام لنفس الشيء، يعني لآباء يقوم بهذا الشيء لأبنائهم. يعني يفتح لك الجهاز تبعه سواء كان الآيباد أو اللابتوب ويكون فيه مشغل فيديو على أساس أنه أشعة للمعدة وفي ديدان، ويجيب جهاز آخر يمسح على معدة الطفل فيبان كأنه معدته فيها ديدان. وفعلا في أطفال يمكن يخافوا من هذا الموضوع، لكن أنك أنت تطبق هذا الشيء في مدرسة هذا الجديد
0: وعلى مجموعة كبيرة جدا من الأطفال الصغار، وحالة رعب هستيرية سيطرت على معظمهم بالبكاء والصراخ. حاليا هناك غضب بسبب هذه الفكرة التي جعلت الأطفال فعلا يبكون طول الوقت لاعتقادهم بوجود ديدان في بطونهم. الأطباء النفسيون علقوا على هذا المشهد، مشهد الأطفال وهم في المدرسة ويصرخوا من المشهد يعتقدون أن هذه الديدان فعلا في بطونهم. شافوا أنه الأسلوب هذا أسلوب ترهيب وتخويف ويولد قلق ينعكس سلبا على الأطفال ولا يعد توعية بل إجرام، وطالبوا بمعاقبة كل من فكر بهذه الطريقة في هذه المدرسة. يعني فعلا ممكن هذه الحالة تخلي الطفل يفكر بطريقة يعني فيها وسواس قهري.
1: نعم، كيف يتخلص من هذه الديدان اللي داخل بطنه؟ يعني ما أعرف فتحية يعني شفت ردات الفعل للأطفال متفاوتة، في بعضهم فعلا يعني دخل في حالة بكاء هستيري، والبعض كان
0: نعم
1: هادي كان ساكت، يمكن كان عارف إيش هذا الخدعة، إنه هذا خدعة أصلا ما حقيقي.
0: نعم
1: فيعني سبحان الله، أحيانا أنت باغي تسوي خير ولكن ينقلب شر، لأنك أنت أصلا ما درست الموضوع
0: نعم
1: مدى خطورته إذا فعلا نفذته في أمر الواقع. وفي الأخير نحن نتكلم عن أطفال، يعني عن
0: نعم
1: كيان يعني لطيف حساس، فأنت
0: نعم
1: تصنع فيه أفكار مثل هذه.
0: وما يحب لغة الرعب،
1: بالفعل يعني أنت قاعد ترعبه فعلا.
0: يعني توعية مبنية على الدموع والرعب، ما توعية راح تكون تدمير لنفسية
1: بالفعل
0: هؤلاء الأطفال. أحيانا يحتاجوا إلى الحوار بالود واللين، محاورة، مصارحة، مكاشفة. بعض الأمور لا تصل بالخديعة، توقع
1: بالفعل
0: أنه فخ الخديعة هنا ما نجح،
1: صح.
0: بالعكس جاب لهم مشاكل.
1: نرجو السلام الجميع، نرجو لكم مساءات سعيدة مستمعينا أينما كنتم، وحياكم الله في بانوراما.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، لكل من يستمع علينا ومساء السعادة لكم جميعا. يا رب هكذا تكون مساءاتكم محملة ومفعمة بكل ما هو جميل. عيشوا أيامكم بكل ما تحمل من تفاصيل رائعة، وحاولوا أنه أنتم تكونوا أيضا مصدر الطاقة الإيجابية لمن هم حولكم. طبعا حلقة اليوم كان فيها مجموعة من المحطات المختلفة، وأيضا هناك في محطة حوارية أخيرة في هذه الحلقة ومحطة أنا قادر. في محطة أنا قادر، واليوم نقترب من شاب عماني جمع بين الإعلام وريادة الأعمال، وهو خريج الإعلام من جامعة السلطان قابوس، وتحديدا بتخصص الإذاعة والتلفزيون، صاحب تجربة في صناعة المحتوى والإنتاج والمشاريع، واليوم أيضا يأخذنا مع شغفه وتجربة مختلفة مع روح للعود، وهي علامة عمانية بدأت من شغف بالعود والروائح وتحولت إلى مشروع يسعى لتقديم تجربة من خلاله تجمع بين الأصالة والذوق العصري. اليوم من خلال أسامة البلوشي نتعرف ونغوص حول تفاصيل هذه الفكرة وهذا المشروع، وأيضا ما وراء هذه التجربة من شغف وتحديات وقرارات. أهلا وسهلا بك أسامة ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا رويدة، ومساء عليك بالخير أنت والمستمعين الأعزاء، وشاكر لكم هذه الاستضافة الجميلة، وسعيد أني أنا أكون معاكم اليوم في الإذاعة، وأتمنى أن هذه التجربة المتواضعة تكون فيها فائدة ولو بشكل بسيط وقد أنها تلهم أي شخص ممكن يسمعنا اليوم ويقول أنا ليش ما أبدأ يعني. فهذا بالنسبة لي كيف ممكن أنا يعني أبدأ هذا اللقاء بشكل بسيط. طبعا أستاذ رويدة زميلة في التخصص ما شاء الله عليه، والأستاذ فتحية أمسي عليهم بالخير،
0: الله يسلمك وعلى
1: الزميل
0: أسامة.
1: العزيز محمد
0: الهيم
1: كذلك.
0: حياك الله أسامة، أكيد أنا سعيدة جدا بوجودك معانا اليوم، وهكذا نشوف طاقات الإعلام تنطلق في مجالات مختلفة ومسارات، لربما أيضا هناك شغف لكل واحد منا. يمكن تخصص الإعلام هو مجال وكل ما يحمله من جوانب جميلة، ولكن أيضا أن يبحث الواحد عن جانب إبداعي أو جانب يعني لربما ما يفكر فيه الكل، أيضا هذه تعتبر فرصة له لكي يفتح لنفسه باب رزق. اليوم نتكلم عن روح للعود وهذه التجربة، لكن نتحدث عن البداية كيف بدأت، وخاصة أنه يعني مجال العطور وإنت خريج إعلام، كيف اجتمعن هذا الأمرين مع بعض؟
1: بصراحة بعد التخرج يعني تمر على شخص مرحلة فيها شوية من الحيرة، مثل أي شخص يتخرج ويبدأ إنه يسأل نفسه طيب الحين أنا تخرجت إيش الوضع، إيش الخطوة القادمة بالفعل. فأنا من البداية ما كنت أحب أني أنا أجلس وأنتظر الوظيفة وأخلي الوقت يمشي بدون ما أستغله، ومؤمن أن الإنسان لازم يتحرك ويشوف أي جانب هو مبدع فيه ويحاول أن يستغله بالطريقة المناسبة. فسبحان الله دائما تتكرر في بالي الآية الكريمة وقل اعملوا فسير الله عملكم، وهذه الآية بالنسبة لي يعني تحمل معنى وايد عميق في العمل والسعي وبعدها التوكل على رب العالمين. ومثل خطوة بصراحة يعني جاءت فكرة روح أن بعد ما تخرجنا مباشرة أنا والزميل العزيز محمد الدغيشي، وهذه الفكرة انطلقت أصلا من مجلس بيتهم اللي فيه براند مكارم للعود، فكنا جالسين سبحان الله مع بعض، وأنا دائما أسأل محمد الحين أنت صار لك خبرة تقريبا 8 إلى 9 سنوات في هذا المجال، ليش ما ندمج هذا الحب وهذا الشغف وننشئ مشروع بسيط ننطلق منه، ولو كان يعني الدعم يكون داخلي في البداية وبعدها نتوسع ونوصل إلى أبعد نقطة بإذن الله. فأنا وتقريبا أي إنسان عماني في أي بيت عماني يحب البخور ويحب الطيب، أتوقع ما في بيت في هذا الوقت يخلى من أنواع البخور والطيب، فدائما يكبر هذا الحب معك أنه والله أنا أريد يعني أطيب أتبخر. فسبحان الله تعلقت بهذا الشيء كثير ودخلنا في هذا المجال، فما كنت مخطط لها من البداية أني أنا أدخل يعني في هذا المجال وأوصل بالشكل اللي وصلت لليوم. فبعدها بالتجربة هذه بدينا نجرب أنواع كثيرة من أنواع العود الطبيعي، الخشب الطبيعي، أنواع المسك المتوفرة، نعرف كيف ننتقيهن، كيف نعرف المغشوش من الطبيعي 100%، كيف نتعامل مع الزبائن، وكل هذه تكون جزء من هذا الرحلة اللي أنت تبدأ يعني تتعلم شوي شوي فيها. وحتى الأخطاء اللي تكتشفها فيما بعد هذه أصلاً تكون ضرورية وجزء من المشروع لا يتجزأ منه.
0: نعم، يعني مصادفة، ولكن اليوم أصبح مشروع خاص في أسامة. يعني جميل كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها، وخاصة في موضوع الانطلاقة. يعني ارتأيت أن ربيعك عنده شغف في مجال العود والبخور، ومن ثم أيضا أنت يعني هكذا التقطت هذا الشيء واستخدمته لصالحك أيضا ولصالح زميلك محمد الدغيشي، لنا أيضا وجه له تحية من خلال برنامج بانوراما. يعني اليوم المتعارف عليه أسامة أنه الكثير من الأشخاص ممكن يتجهوا إلى مجال العود أو لمجال إنتاج العطور، ولاحظنا أنه هناك الكثير من يعني صناع هذه المنتجات بشكل عام. لكن اليوم لما نتكلم نحن عن روح للعود، فإيش الشيء اللي يميزكم واللي يخليكم فعلا يعني قادرين على الاستمرارية في السوق، ويعني تكون منتجاتكم أيضا من المنتجات المرغوبة لدى المستهلك؟
1: أولا القمة تتسع للجميع، وإذا أنت تشوف أن المنافسين الأقوياء الموجودين في السوق تشوفهم بنظرة أن هذا والله منافسي وأنا أريد أتخطى وأتجاوزه بأي طريقة، أنت هنا بتشكل على نفسك تحدي كبير وبتضع لنفسك حاجز ربما قد لا تتخطاه وتتجاوزه. فتبدأ شوي شوي بأشياء بسيطة، ولو كان بدهن معين، بنوع خشب معين، وبعدها انت لازم تكون اصلا مطلع، لازم تتغذى سواء بشكل بصري، انك انت تتابع من خلال السوشيال ميديا، او انك انت تروح تجرب. يعني انا ما كنت اتخيل في يوم من الايام اني انا اروح مثلا على سبيل المثال الهند واشوف كيف ممكن ادخل هذه المزارع، مزارع العود، واني انا اوصل للمصدر المباشر الحقيقي اللي انت ممكن تقتني منه بما يتناسب مع توجهك في هذا المجال. وسبحان الله تجد نفسك في هذا البحر انت وزميلك او انت وشريكك، او حتى لو كنت انت بنفسك يعني. فلازم انت تتفرد. كيف تتفرد؟ اذا مثلا على سبيل المثال في منتج معروف في السوق او معروض في السوق بمبلغ مثلا وقدره، خلينا نقول على سبيل المثال 20 ريال. انت الحين لازم يعني تعرف كيف انت تبيعه لمن الفئه اللي انت تستهدفها. والله ممكن هذا الدهن او هذا الخشب يناسب فئه معينه، انا لازم استهدفهم عن طريق مثلا بعض العلاقات، اني انا اشارك في معارض معينه. كيف ممكن انا استهدف مثلا على سبيل المثال طلبه الجامعه، طلاب في المدارس كذلك، من خصومات، من اشياء بسيطه. فاحنا في روح يعني حاليا نشتغل على موضوع اللي هو ان نحن نتوسع في اغلب الاشياء اللي تمس العطور او البخور او الادهان
0: ممتاز.
1: او حتى بعض انواع المسك. فما اكتفينا فقط بالدهن وبالخشب، لان لازم انت تتميز تتفرد. على سبيل المثال انت في الصيف بعض الاشخاص يقول لك والله انا ما احب استخدم اصلا ادهان العود، يكربني، اشم ريحه مزعجه مثلا. فلازم تختار مثلا نوع مسك شوي خفيف، عطر معين انت لازم تبدا في مرشات. على سبيل المثال صحيح ان انا ما بديت في العطور ولا في المرشات، لكن هذه الفكره موجوده. وانت اصلا لما تشوف شوي صار في ركود معين مثلا، لازم تبدا تتفرد بمنتج يمشي لك السوق وما يعطلك اصلا في اي وقت يعني.
0: ممتاز.
1: فسبحان الله تكونت معنا مجموعه من المنتجات اللي اصلا بعض منها خلص ترى انتهى، يعني انا عندي نسبه الكميه في حتى البخور المصنع اللي ما كنا اصلا فاكرين ان احنا نسويه في يوم من الايام. فنوع من الانواع ما شاء الله الكميه بالكامل نفذت. الحين انا مضطر ان انا اروح واجيب الكميه، عشان كذا انا اقيس ان هذا المنتج نجح او لا بالاقبال عليه، اذا نفذت الكميه، اذا صار ضغط عليه.
0: ممتاز.
1: وفي الاخير انت ما يعني تقول والله انا ما بقدر اوصل لهذا المنافس او ان انا اروح بعيد عنه. لا تفكر في المنافس، فكر انك كيف تتطور وكيف اني انا اقدم هذا المنتج بصوره تليق بهذا المستهلك يعني.
0: ممتاز. يعني مثل ما ذكرت أسامة انه القمة تسع الجميع،
1: بالضبط.
0: نعم، يعني نتكلم اليوم عن إدارة مشروع، ولربما يعني وجودك في هذا المشروع أسامة جاء وأنت أصلا يمكن لربما ما عندك الخلفية التامة حول موضوع التسويق، كيف ممكن فعلا إنعاش الحساب في لحظات مثلا الركود، كيف تعلمت هذه الأساليب وكيف طبقتها أيضا علشان يوصل حسابك أو حساب هذا المشروع لأكبر فئة من الناس؟
1: أي مشروع لازم يمر بفترات يكون فيها إقبال ممتاز وفترات ثانية يكون فيها هدوء، وهذا شيء طبيعي جدا في مختلف المشاريع. والخطأ أعتقد أنك أنت إذا هبطت المبيعات عندك مثلا تقول مباشرة أن هذا السوق ما في زباين، أو أني أنا يعني ما أعرف أدير المشروع وربما أني أنا خلاص أغلق المشروع. لازم أنت ترجع وتسأل نفسك، هل هذا المنتج مناسب في هذه الفترة تحديدا؟ هل طريقة عرضي أنا للمنتجات جيدة؟ هل الناس تعرف أن المشروع هذا أصلا موجود شغال؟ هل أنا أوصل لهم بطريقة صحيحة عن طريق مثلا الترويج من خلال الإعلانات المدفوعة أو من خلال المعارف وإلى آخره؟ فبديت أركز أكثر من طريقة تقدم روح بشكل مناسب. إحنا يمكن قد نكون يعني نحاول نصور المحتوى بطريقة يعني شوية تكون راقية، مش مجرد العرض المباشر اللي أنا شاهدها في كثير من الحسابات، وهذه الحركة أصلا ناجحة قد تكون، يعني أنك أنت تعرض منتجك بشكل مباشر. لكن أحيانا لما يصير في ركود لازم أنت تبدأ تعمل مختلف الطرق، من ترتيب حساب في الانستغرام، تتواصل أحيانا مع العميل، أنت تتواصل كيف بالنسبة للمنتج، هل مثلا يناسبك؟ هو ممكن بيتذكرك، والله صح روح اشتريت من معهم قبل فترة، ممكن بسبب التعامل بسبب المنتج ذاك إذا كان زين يرجع يشتري من معك. فأحيانا المنتج يكون ممتاز أصلا، لكن المشكلة أنك أنت ما قدمته بالطريقة اللي تخلي الشخص يتحمس أنه يجربه مرة ثانية أو أنه يجربه للمرة الأولى. والتسويق الرقمي الحين ساعدني كثير وأعطانا مساحة يعني أن نوصل للناس ونحكي لهم عن المنتج وقصته ومكوناته. وانا احاول ان انا بصراحه بشكل شخصي ابني علاقه مع العميل بطريقه ممتازه، سواء اذا دمجت يعني هذا العميل جبته عن طريق العمل اللي هو شغلي الخاص او مشاريعي يعني. فسبحان الله الاستمراريه هذه، ودائما تذكرني بقول النبي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، يعني كثيرا أو قليل دائم خير من كثير منقطع. وهذا المعنى منطبق بشكل جميل حتى في المشاريع نفسها. لا تنتظر أنك أنت تحقق مثلا بيع كبير ضخم، المهم أنك أنت تستمر ولو بخطوة بسيطة حتى في فترات الركود. إذا كنت أنت تبيع وماشي على خط معين فهذا والله أخير لك من أنك أنت تبتعد عن المشروع أو تنهي.
0: بالفعل، يعني أقول بارك الله في رزقك يا رب أسامة، وجميلة هذه التفاصيل اللي تذكرها يعني حول انطلاقتك والاستمرارية أيضا. وتوقع أن الاستمرارية فعلا هي اللي ممكن تجعل الشخص يعني يحصل على خبرة في ما يخص التعامل مع الزبائن مثلا، أو حتى كيفية الترويج لهذا المنتج، التسويق له، وكل تلك الأشياء الأخرى اللي من الممكن فعلا أن تجذب أكبر قدر من المستهلكين لهذا المنتج. في العادة كيف توازن بين حياتك اليومية وبين إدارتك لهذا المشروع أيضا؟
1: والله طبعا كل شيء يبغى له تنظيم، وانا يعني في العمل وفي الدوام مرتاح جدا، بحيث ان انا اصلا حتى عملاء الزملاء في الدوام والعلاقات اللي انا اصنعها اتفاجئ انها تكون اصلا ضمن العملاء المحتملين في روح. فانا احاول ان اعطي كل جانب حقه، وقت للعمل، وقت لروح، وقت لنفسي، استفيد في كل دقيقة. والحلو أن العمل الجزئي يعني أنا خاصة في دوام في شركة مد كبارت تايم دوام جزئي، ما أشوف أن عائق في هذا المشروع، بالعكس ممكن يكون دعم حقيقي. الخبرة، العلاقات، زيادة الدخل، أطور من نفسي، الجانب مثلا التصاميم، جانب الحملات الإعلامية الإعلانية كيف إحنا نقدمها من الشركة إلى العميل، كيف أنا أستفيد منها وأنقلها في روح.
0: جميل.
1: والإنسان ما أشوف أن الإنسان لازم يستقيل من كل شيء عشان يبدأ المشروع هذا. أحيانا أنت تمشي في طريق أو في أكثر من طريق في نفس الوقت، لأنك أنت تعرف الطريق الحقيقي اللي هو اللي يقودك إلى النجاح يعني. وسبحان الله احرص على ما ينفعك واستعن بالله دائما ولا تعجز يعني. هذه من
0: جميل
1: العبارات اللي فيها توازن جميل. يعني
0: جميل رائع.
1: اشتغل اسعى اعمل، وكل هذه بالاستعانة بالله، بالله عز وجل. يعني الله ما يخيب ظن الإنسان،
0: بالفعل.
1: وهذه المرحلة هي طبعا جزء من الرحلة، تحاول أنك تتعلم فيها قدر الإمكان. يعني
0: نعم، أنا شاكرة وجودك معي أسامة، أرجو لك كل التوفيق يا رب، وشكرا لكل هذه التفاصيل الجميلة. وفعلا الإنسان ما ينتظر الفرصة عشان تجي، أحيانا وجودك في كذا فرصة تصنع لك فرص جديدة من حيث لا تحتسب. هل هناك من هكذا رسالة أخيرة حاب تقولها
1: والله
0: للمستمع الكريم؟
1: شكرا لكم رويدة، وحقيقة يعني لازم الواحد يغتنم خمس قبل خمس. في الأخير احنا راح نسأل عن شبابنا قبل هرمنا وصحتنا وغنانا وفراغنا. الفراغ هو أكثر شيء يقتل الإنسان. هذا الفراغ اللي الحين انت تملكه قد تندم عليه إذا ضيعته في في في في لا شيء. زين، عندك وقت استثمر هذا الوقت، عندك مهارة طورها، عندك فكرة جرب، عندك فرصة بسيطة، هذه الفرص لا تحتقرها ولو أبسط الأشياء يعني. وسبحان الله الفكرة يعني أنك أنت ما تتوقف عن السعي، ودائما يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يا أخي، ابدأ تحرك والله بيوفقك. والحمد لله رب العالمين على هذه الخطوات اللي الله يبارك لنا فيها.
0: آمين يا رب.
1: جزاكم الله خير.
0: شكرا لك أسامة البلوشي صاحب مشروع روح للعود، كنت معنا في فقرة أنا قادر.
1: شكرا جزيلا رويدة.
0: شكرا.

0: مع صيل هميم مستمعينا، نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما رويدا. أكيد العهد مع مستمعينا يتجدد في الغد في رحلة جديدة في تمام الخامسة، سامحونا على قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدا الرواحي
1: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات مخرجنا
0: ملاذ اليوسفي. في أمان الله وليلة سعيدة،
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أخبار عمان نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر محاطا برعايته وعنايته على الدوام موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
1: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ. علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسمية لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات، توجت بعد 6 أشهر فقط وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماكيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية.

0: في قطاعات حيوية: التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، ثلاثة مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية، ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها. وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في بوتسوانا. وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية، وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ. أما في مجال أمن الطاقة، فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في بوتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقاً جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات بوتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة الإفريقية لسلطنة عمان. ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا أهميتها، لتمنح هذه العلاقات زخماً جديداً وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخاً واتساعاً قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
1: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجا لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعا لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطورا متسارعا خاصة في القطاعات الاقتصادية.
2: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا، إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها. كما أن أنغولا تعد ممراً ضرورياً للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك موانئ استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو، والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصاً للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود، تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية، ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
1: القضايا والفرص المتعلقة بالمناخ والطاقة والاقتصاد الدائري والابتكار والاستدامة بجانب التمويل البيئي يبحثها أسبوع عمان للمناخ في نسخته الثانية بمسقط وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. رعى المناسبة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارث الأمين العام لمجلس الوزراء.
3: العالم يقف أمام لحظة حاسمة للعمل المناخي، فالكرة الأرضية ارتفعت حرارتها لأكثر من درجة ونصف مئوية، فزادت معها الكوارث الطبيعية. أمم في مسقط، 50 دولة مشاركة بخبراء في أسبوع عمان للمناخ 2026. وقف معالي مختار بابايف ممثل الرئيس الأذربيجاني رئيس مؤتمر الأطراف كوب 29 بباكو، مشددا على أن يكون التحول في منظومة الطاقة العالمية عادلا ومنظما ومنصفا، مشيدا بدور سلطنة عمان في الحوار المناخي الدولي التي تستند إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية في قطاع الطاقة. رئيس هيئة البيئة بلغة تحمل طموحات البلاد نحو الحياد الصفري أشار إلى إطلاق سلطنة عمان استراتيجيتها المحدثة للحياد الصفري إلى جانب إطار وطني جديد لسوق الكربون والمضي في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وبرنامج الكربون الأزرق لاستعادة النظم البيئية الساحلية. سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة تحدث قائلا:
4: سلطنة عمان من الدول الرائدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية والمناخية الإقليمية منها والعالمية، وهذا تراكمي حقيقة أصبحت لدى السلطنة شخصية بيئية واضحة ملتزمة وتدفع بالجهود العالمية نحو الوصول إلى المستهدفات، ولذلك لا يوجد أي تحدي في الوفاء بما أعلنته سلطنة عمان من التزامات بيئية ومناخية سواء في مجالات صون الحياة الفطرية أو في مجالات الحياد الصفري.
3: الاستدامة البيئية في صميم المسار التنموي لسلطنة عمان في قطاعات النفط والغاز والنقل والقطاع الصناعي واللوجستي وغير ذلك. الطريق إلى قمة المناخ 31 التي ستنعقد في تركيا أطروحات في أسبوع عمان للمناخ، فالمفاوضون يتناقشون وإن كان مبدئياً بما يساعد الدول على الوفاء بأهدافها المناخية المحددة وطنيا. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
1: عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع التأسيس الأول لتحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وناقش الاجتماع توجهات التحالف ومسارات عمله في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة والخضراء في تطوير وتشغيل هذه التقنيات. وشهد الاجتماع اعتماد وثيقة تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان. تشارك سلطنة عمان في مؤتمر ومعرض غاستك 2026 بالعاصمة التايلندية بانكوك من خلال التركيز على جهود سلطنة عمان في دعم تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات منظومة الطاقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات النوعية مع مختلف الأطراف الدولية. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في الجلسة الوزارية ضمن مراسم افتتاح المؤتمر والتي ناقشت التحولات في مشهد الطاقة العالمي. نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حلقة العمل الإقليمية لمراجعة واعتماد وثائق وخطة تنفيذ مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الأفريقي، وذلك في إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي في هذا المجال وتطوير منظومات الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة. وافتتحت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الأغذية والضيافة الذي يستعرض أكثر من 1500 علامة تجارية محلية وعالمية. رعى افتتاح المعرض صاحب السمو السيد حمود بن قيس آل سعيد.
5: أكثر من 200 عارض يمثلون ما يزيد عن 1500 علامة تجارية محلية وعالمية يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في معرض الأغذية والضيافة 2026 الذي بدأت أعماله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ما يعزز مكانة هذا الحدث كملتقى محوري للقطاع في سلطنة عمان.
6: الدكتور عبد الله مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، نحن سعداء بالمشاركة في معرض هوريكا، وهذا المعرض يساهم في نمو والابتكار في هذا القطاع، ونسعى توقيع بعض الاتفاقيات والشراكات.
5: ويجمع المعرض المتخصصين والمهتمين والمبتكرين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأغذية والضيافة في سلطنة عمان والمنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات وتطوير الأعمال، إضافة إلى اكتشاف أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع.
7: حمدون عبد الله الصقري الرئيس التجاري شركة الصفا للأغذية. معرض مهم جدا بالنسبة للشركة، نتعرف على الشركات الموردة وأيضا الزبائن الزائرين، وأيضا التعرف على التكنولوجيا الجديدة وأيضا ما هو جديد في قطاع الدواجن وأيضا الأغذية بشكل عام.
8: إيمان محمد الغافر مؤسسة التطوير بشركة ظفر للأغذية والاستثمار. طبعاً مشاركتنا هذه الخمس مشاركة لنا في معرض الهوريكا، طبعاً هذاك عرض منتجات العصير والألبان والأقبان.
5: ويتضمن المعرض فعاليات وأنشطة متنوعة بجانب أكثر من 30 مسابقة يشارك فيها ما يزيد عن 250 متنافساً، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة متطورة للاستثمار والنمو في قطاع الأغذية والضيافة.
1: سجلت القيمة المتداول للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 8% بنهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 1,715,000,000 ريال عماني. بمشاركة 25 فريقا احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. راح الختام مع الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
9: مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي تصل إلى خط النهاية، وذلك بعد أكثر من شهرين على انطلاقها، ويحين موعد تكريم الفائزين في النسخة الثانية من هذه المسابقة، والتي تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة. عائشة بنت راشد الجابري، شركة OHI Lab، الفائزة بالمركز الأول.
10: تطبيق اسمه ماي مايند، وشاركنا في هندسها بالذكاء الاصطناعي. فكرة التطبيق انه يساعد المزارعين يحافظون على المي. الحمد لله توفقنا وفزنا بالمركز الاول.
9: نسخة ثانية من هذه المسابقة حملت بين طياتها تنافسا ل 25 فريقا ليجودوا بعقولهم المستنيرة باحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعد هذا الاتجاه من بين أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة. خلود بنت مبارك المزروعي، فريق فهيم الفائز بالمركز الثاني.
11: احنا طورنا برنامج وكيل ذكاء اصطناعي خاص للأطفال، بحيث انه يجاوبهم على كل الأسئلة اللي هم يريدوا يسألوها باللغة العربية الفصحى او حتى باللهجة العمانية، ويغير طريقة التعليم على حسب مستوى الطفل. واهم حاجة فيه انه كولي امر يقدروا يوصلهم تقرير على نهاية كل يوم شو صار مع الطفل، شو الاشياء اللي يحبها، عساس انه يستخدمها في محادثاتهم الخاصة.
9: حتى قبل سنوات خلت لم يكن للذكاء الاصطناعي ذاك الدور الحيوي والذي يقوم به في وقتنا الحاضر، لكن الوضع تبدل، فنجد تسابقا دوليا للاستفادة القصوى من هذه الثورة المتقدمة وتوظيفها في جميع مناحي الحياة. وليس ببعيد عن هذا التقدم التقني العالمي تعزز سلطنة عمان من قدرتها في هذا المجال عبر هذه المسابقات، والتي تهتم بتطوير العقول العمانية الرائدة في الذكاء الاصطناعي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. يقود الطمع الإنسان، تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: تذكر يا ديفيد، هل تحدثت أمك يوماً عن هذا الدفتر من قبل؟
6: لا لا لا أبداً.
2: ما هي المواضيع التي كنتما تتحدثان بها عادة في جلساتكم حين تزورها؟
6: كانت أحاديث عادية. أذكر أن معظم حديث أمي كان يتركز حول حادثة القطار الشهير في لندن عام 1970 الذي مات فيه أبي، كما كانت تحدثني عن الصراعات الداخلية في نفسها قبل أن تتزوج مرة ثانية بعد وفاة أبي بسنتين.
2: ألم تكن تتحدث عن جدتك؟
6: قليلا قليلا جدا، وإذا تحدثت فلا شيء مثير للاهتمام.
2: إذن اطمئن يا ديفيد، أنا وثيقة بأننا الوحيدون الذين اطلعوا على هذا الدفتر الثمين.
1: عادت صوفيا إلى الجهاز اللوحي تبحث عن عمل يصلح لديفيد في منطقة الدقم، ومضى أسبوع كامل دون جدوى حتى كادت تيأس.
6: لا جدوى يا صوفيا، لا جدوى، يجب أن نكف عن التفكير في أمر هذا الذهب، نحن نضيع وقتنا بلا طائل.
2: مستحيل، انتظر، لدي اقتراح.
6: اقتراح؟ ما هو؟
2: ما رأيك أن نذهب في رحلة سياحية إلى هناك لاستطلاع المكان على الأقل؟
6: وما الفائدة من ذلك؟
2: نأخذ فكرة كاملة عن تلك المنطقة، ونطلع على الأماكن التي أخفى مايكل فيها الذهب دون أن يلاحظنا أحد. أعطني الآيباد من جديد.
6: حسنا، أنا تعبت، سأذهب للنوم.
2: لن أنام حتى أجد شيئا مفيداً.

0: ديفيد، ديفيد تعال بسرعة.
1: يا إلهي، الوقت مبكر جدا.
2: ما الأمر؟
0: اقرأ هذا الخبر.
1: مستثمر عماني يبحث عن شريك له في مزرعة روبيان.
0: الرب يحبنا يا ديفيد، أرأيت؟ هيا أرسل له رسالة. ها هو بريده الإلكتروني. أكتب له أنا موافق مبدئيا. ما هو المبلغ المطلوب لهذه الشراكة؟ ما بك؟ أسرع.
1: أنا موافق مبدئيا، ولكن يا إلهي لقد جاء الرد. المبلغ المطلوب هو 1,000,000 جنيه استرليني. مليون جنيه؟ هذا مستحيل. من أين لنا هذا المبلغ؟
0: هناك تتمة للرسالة، وأحب أن أعلمكم أنني في وسط نقاش جاد مع مستثمر صيني للشراكة، وسوف يأتي لزيارتي بعد أسبوعين. كما أحب أن أصارحكم بأنني في وضع لا يسمح لي بالتأخر أكثر من ذلك. لقد أسعدني اهتمامك يا مستر ديفيد، وأنا أفضل أن تصبح شريكي. فقد عشت في إنجلترا فترة طويلة ولي أصدقاء هناك. التوقيع بعبود.
1: هذا مستحيل، إنه مبلغ كبير جدا. لا لا لا لا لا لا يا صوفيا، سوف أعتذر منك.
0: انتظر، لا تتسرع، هذه الفرصة لا تأتي في العمر سوى مرة واحدة. يجب أن نفكر.
1: لماذا الشراكة؟ لماذا؟ لابد أن هناك خيارا آخر.
0: ما هو؟ لقد بحثنا طويلا.
1: فلننتظر إذن، ننتظر أسبوعا أو أسبوعين، قد نجد فرصة أفضل.
0: هل أنت تعي ما تقول؟ مثل هذه الفرصة الذهبية لن تتكرر. ألم تنتبه بعد كل هذه الإشارات التي أرسلها لنا الرب؟
1: ماذا تقصدين؟
0: يستحيل أن يخرج لنا مثل هذا الإعلان حول شراكة مزرعة الروبيان إن لم نكن نحن المقصودين فيه. إنها في نفس المنطقة التي تحوي الذهب.
1: لكن مبلغ كبير، مبلغ ضخم، 1,000,000 جنيه.
0: يمكن تدبير المبلغ إذا فكرنا قليلا.
1: ليست هناك وسيلة إذن سوى الاقتراض من البنك.
0: إجراءات القرض طويلة جدا، القروض وسيلة للسرقة لا أكثر. اسألني، أنا المسؤولة في بنكي عن القروض. يفرحون أولا في استلام المبلغ، ثم يبدأون بالتذمر والشكوى والندم بعد عدة أقساط.
1: ما العمل إذن؟
0: الحل أمام عيوننا.
1: ماذا تقصدين؟
0: أقول لك أمام عيوننا. ما بك؟ انظر حولك.
1: هل تقصدي بيع بيت والدتي؟
0: وهل هناك حل آخر؟
1: لكن هذا البيت كان حلمنا، كيف نتخلى عن هذا الحلم الجميل؟
0: سوف نعود ونشتريه، ونشتري أفضل منه أيضا.
1: لكن أمر الذهب قد يكون حقيقة أو خيالا، كيف نتخلى عن هذا البيت من أجل أمر قد يكون غير صحيح؟
0: الذهب حقيقي يا ديفيد، لم ننتهي من هذا النقاش بعد؟
1: الحل إذن يكون برهن البيت للبنك والاقتراض.
0: قلت لك إن مسألة قرض البنك تستغرق شهورا طويلة، وسوف تضيع الفرصة الذهبية منا.
1: لا يا صوفيا، لا، لا يمكنني المخاطرة بالبيت. إنه أفضل موقع في ديفون. علينا أن نبحث عن طريقة أخرى. لا يمكنني أن أتخيل أن هذا البيت لم يعد ملكي يوما واحدا. لقد نشأت فيه وتربيت، هذه الجدران والغرف تحمل لي ذكريات غالية.
0: قلت لك سوف نشتريه ثانية، ونقدم لمن اشتراه ضعف المبلغ الذي دفعه، ونشتري معه الفندق الذي تحلم به. تخيل معي الحياة التي سوف نعيشها بعد الحصول على هذا الذهب.
1: وكيف لك أن تتأكدي بعد هذه السنين أن الذهب لا يزال في مكانه بين الصخور ولم يعثر عليه أحد؟
0: أنا وأنت لدينا الإحساس نفسه. لا تكذب على نفسك يا ديفيد.
1: ربما يكون قد تحلل بفعل ملوحة مياه البحر.
0: الذهب لا يتحلل. لقد بحثت بما يكفي عن خصائص الذهب الكيميائية والفيزيائية وقوة مقاومته للعوامل الطبيعية.
1: لكن ماذا لو فشلنا وخسرنا البيت؟ أقسم بأني سوف أصاب بالجنون.
0: بل سوف نصاب بالجنون والندم طوال حياتنا إذا أضعنا هذه الفرصة. هيا يا ديف، ليس لدينا الوقت الكثير لنضيعه في النقاش. لا تتردد وافعل ما يقوله عقلك وقلبك.
1: ليت أمي لم تمت.
0: الأقدار مرتبطة ببعضها يا ديفيد. ربما كان قدرك كما شاء الرب أن يرتبط بموت أمك. الأمر يستحق المغامرة يا ديفيد. لا نجاح في الحياة دون مخاطرة.
1: لكني سوف أغيب عنك في تلك البلاد يا صوفيا، ولا يستحق الأمر أن أتركك وحدك.
0: لن تغيب طويلا، الأمر يعتمد عليك وعلى سرعتك في الوصول إلى الذهب. أنا واثقة من قدرتك على ذلك. هيا اتصل بجارة أمك العجوز.
1: قد نجد مشتريا أفضل.
0: ليس لدينا الوقت، إنها مغرمة بالبيت وهي متحمسة لشرائه. لقد أوصتنا بذلك، هل نسيت؟ أنا وثيقة أن هذه المرأة البخيلة تمتلك المبلغ في البنك وهي جاهزة للدفع فورا.
1: سوف نشترط عليها أننا سوف نشتري البيت منها من جديد.
0: قد لا تقبل.
1: هذا هو شرطي لبيع البيت لهذه الجارة. تفضلي، هذه مفاتيح البيت.
2: شكرا.
1: سوف نعود لنشتريه منك مرة ثانية.
2: لن أبيعه لكم قبل أقل من سنتين وبربح جيد.
0: لا بأس، ونحن لن نشتريه إلا بالشروط التي ترغبينها.
2: لا أخفي عليكم أنني كنت أحلم بالسكن في هذا البيت. كم كنت أفرح حين كانت تدعوني والدتكم مع الجيران لزيارتها. البيت هادئ والبحر أمامه وأصوات النوارس تصل إلى هنا. نجلس على كراسي الخيزران المطلة على الحديقة ونحن نشرب الشاي ونأكل الحلويات. شكرا لكما لأنكما قد أبقيتما البيت كما هو.
1: لولا حاجتي للمال لما بعته.
2: لا تقلق يا ديفيد، سيكون لك البيت عندما تعود، ولن أتصرف فيه أو أشتري أثاثا جديدا فلم يعد معي حتى ثمن طاولة صغيرة. هو الآن اسمحالي بالتجول في بيتي.

0: لقد أعطتني العجوز سنتين يا صوفيا. لا أدري إن كنت أستطيع استرداد البيت خلال هذه الفترة.
1: ولماذا لا تستطيع؟
0: يجب أن أتعلم زراعة الروبيان وأتعلم الغطس أسفل المياه قبل الرحيل إلى الدقم، ثم أرحل إلى هناك وأجد أفضل الطرق السرية للحصول على الذهب، ثم العودة واسترجاع البيت. لا أعتقد أنني سوف أنجح.
1: بل سوف تنجح وتحقق كل أحلامك. احمد ربك أنه ليس لها أولاد يرثونها.
0: قد تنكث بوعدها.
1: المال يجعلها توافق. إنها امرأة بخيلة وتعشق المال. كانت تملك كل هذا المبلغ لأنها تعيش في بيت قديم مكون من غرفتين صغيرتين.
0: وما العمل الآن؟
1: أرسل أولا رسالة إلى بعبود بالموافقة على الشراكة.
2: قدم ديفيد إجازة دون راتب لمدة عامين، كما قدمت صوفيا إجازة لمدة 3 أشهر، وارتحل بعدها إلى مدينة ستيرلينغ حتى يلتحق ببرنامج مكثف وموجه خصيصا لاستزراع الأسماك والروبيان وأساليب الغوص في مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة. كان التدريب شاقا ومرهقا.
1: أنت متعب يا ديفيد، في الصباح تدريب وفي المساء دراسة، إلى أين تذهب الآن؟
0: إلى الحي الشرقي.
1: وماذا ستفعل هناك؟
0: لقد تعرفت على صديق مصري خلال الدورة، اسمه مرسي، وسوف يعطيني دروسا في اللغة العربية لمدة 1.5 ساعة مرتين في الأسبوع.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر

0: المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل الثروة الحيوانية في محافظة ظفار موردا غذائيا واقتصاديا واجتماعيا مهما، لكن قيمة هذه الثروة لا تقاس بعدد رؤوس الماشية وحده، بل بما تنتجه من غذاء وما توفره من دخل للمربين وفرص للمستثمرين، ما تقيمه حوله من أنشطة في الأعلاف والخدمات البيطرية والتجميع والتصنيع والتسويق. ورغم ما يمتلكه القطاع من إمكانات، لا يزال المربي يتحمل تكاليف التربية والإنتاج، بينما لا يصل إلى جانب من الحليب واللحوم والمنتجات الحيوانية إلى السوق ضمن سلسلة منظمة تضمن الجودة وتقلل الفاقد وتحقق عائدا عادلا ومستداما. ومن هنا نطرح في حلقتنا اليوم السؤال: كيف تنتقل بالثروة الحيوانية في ظفار من الإنتاج المتفرق إلى منظومة اقتصادية متكاملة تربط المربي بالمستثمر والمصنع والسوق، وتعزز الأمن الغذائي والقيمة المحلية المضافة؟ قبل أن نبدأ، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع المواطنين والمربين الذين حافظوا على هذه الثروة وتحملوا مسؤولية رعايتها واستمرارها، وإلى كل من أسهم في دعم هذا القطاع من جهات حكومية وخاصة وجمعيات وباحثين ومستثمرين وأطباء بيطريين وعاملين في مختلف أنشطة قطاع الثروة الحيوانية. أرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، كما أرحب بضيوفنا الشيخ سالم بن أحمد علي الشوري قطن، رئيس الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، والدكتورة منى محمد سيل جعبوب، الباحثة في مجال الأمن الغذائي وسفيرة التحول الرقمي محافظة ظفار وعضو الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، الفاضل فيصل بن مسعود تبوك صاحب مشروع قيرون للألبان. مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله شيخ سالم. نبدأ معك كذا بسطة كما يقولون حول الجمعية ودورها منذ تم تأسيسها.
2: أولا شكرا جزيلا دكتور، وشكر موصول لإذاعة سلطنة عمان المستضيفة لنا طبعا في هذه الحلقة. أحب أن أسلط الضوء على الجمعية العمانية للثروة الحيوانية. أشهرت الجمعية العمانية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 164 على 2025 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في معالي الدكتورة الموقرة بالعدد الصادر ورقم القيد 198 لهذه الجمعية، ومن ثم أيضا أصدرت الجريدة الرسمية أيضا إشهار هذه الجمعية تحت رقم 1597 العدد بتاريخ 25/5/2025.
1: جميل، ندخل في اختصاصات وأهم اللجنة.
2: بكل تأكيد الاختصاصات طبعا موجودة وموضحة في العدد وأيضا صادرة عن الجمعية، وبأمانة صادقة يعني الجمعية إشهار الجمعية هو يمثل أيضا بالغ الأهمية للجهات الرسمية، ونحن في هذا المقام يسرنا أيضا أن نشكر كل من دعم إشهار هذه الجمعية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الخاص، لما لهذه الجمعية من أهمية كبيرة جدا، خاصة بأنها اليوم هي صوت المربي. فعندما يكون هناك جمعية تعني بالمربيين والثروة الحيوانية فهذا عامل مهم جدا، بحيث أنه أيضا ينظر من خلال المربيين إلى التحديات والأمور اللي هي تهم هذا المربي. ونحن كجمعية بأمانة لسنا ناقلين للتحديات فقط، بل أيضا مشاركين للحلول اللي هي من خلالها نستطيع أيضا أن نتفاعل مع الجهات الرسمية وإيجاد حلول لهذه الثروة، حيث أن الثروة في محافظة ظفار كما تعلمون وعموم السلطنة، والجمعية هي أشهرت على مستوى السلطنة وليست حصرا على محافظة ظفار، هذا للعلم. فلذلك الجمعية مهمة جدا وهي صوت المربي مثل ما أسلفت، والجمعية إن شاء الله هي حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص متمثلا في الثروة الحيوانية في ظفار.
1: الدكتورة منى، بحكم أيضا يعني دراستك في هذا الجانب مركزة كثير على الموضوع الأمن الغذائي في السلطنة بشكل عام، إذا أتينا في الجزئية المتعلقة أيضا كذلك بالثروة الحيوانية.
3: جزاك الله خير دكتور أحمد على تحت الفرصة للمشاركة في هذه الجلسة. طبعا قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، بحكم أن الثروة الحيوانية من أهم الركائز

0: تركز عليها الدولة، وأيضا صنفت في عدة تصنيفات اقتصادية متداخلة، أبرز الاقتصاد الغير نفطي، بحيث أن عمان الآن تحاول أن تركز على التنويع الاقتصادي خارج القطاع النفطي، وهذا يضعها ضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040. أيضا تدخل ضمن الاقتصاد الأخضر المستدام باعتباره قطاع يعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة، ولله الحمد محافظة ظفار تتميز بمراعي وأيضا المياه الموجودة عندنا، التنوع الحيوي، هذا كله يندرج ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يوازن بين الإنتاج والاستدامة البيئية، وأيضا يتقاطع مع محور البيئة والاستدامة اللي هي أحد أهم المحاور الأربعة لرؤية عمان 2040. أيضا الاقتصاد الأزرق، أنا بضيف هذه النقطة، نظرا لتكامل الثروة الحيوانية مع الثروة السمكية في ظفار، فإن جزء من المنظومة يتقاطع مع مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يعنى باستدامة الموارد البحرية والساحلية، وهذه أيضا تتمتع بها محافظة ظفار. اقتصاد القيمة المضافة والاقتصاد الصناعي، عند الحديث عن التصنيع، والشيخ سالم ذكر هذه النقطة أو سيتطرق لها فيما بعد، اللي هو التصنيع، تحويل الحليب واللحوم لمنتجات مصنعة، هذه كلها أيضا تدخل ضمن القيمة المضافة في الاقتصاد العماني، وهذه الرؤية أيضا لتعزيز بدل الاعتماد على التصدير أيضا بيع المواد الخام. اقتصاد الأمن الغذائي أيضا هو قطاع استراتيجي مستقل، الآن جهود وزارة الزراعة بحكم أني باحثة شغالين بشكل مكثف بحيث أنهم يركزوا على هذا القطاع، وضع أيضا رؤى ووضع استراتيجيات خاصة به وأيضا وضع تشريعات. لدينا أيضا الاقتصاد الدائري، أنا ذكرت بعض النقاط القوية، الاقتصاد الدائري اللي هو يعنى بعملية تقليل الفاقد المنتجات الحيوانية، الثروة الحيوانية، كيف أني أنا أحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، على سبيل المثال التركيز على الأسمدة العضوية، على الأعلاف، أيضا هذه من ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تعطي أولوية للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النماذج الإنتاجية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. التطبيق العملي في محافظة ظفار، طبعا المخلفات الماشية اللي هي الروث وبقايا الأعلاف يمكن تحويلها لسماد عضوي، هذا السماد يستخدم في زراعة الأعلاف محليا، ما يغلق الحلقة الإنتاجية بدل التخلص من هذه المخلفات، ممكن أن احنا نستفيد منها أيضا للزراعة. الاقتصاد الأخضر ومبادرات الحياد الصفري الكربوني أيضا بتوجيهات سامية، التركيز على هذا المشروع. يشهد القطاع الزراعي والحيواني في عمان توسعا في تبني حلول مبتكرة داعمة الحياد الصفري ضمن مبادرات وطنية مثل أوكيو الخضراء اللي بدأت من 2022 إلى 2025، الهدف منها تعزيز استدامة الزراعة وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية. الصلة بمحافظة ظفار، طبعا هي محافظة ظفار تعتمد على الرعي بالدرجة الأولى، فإن ظفار تمتلك ميزة نسبية في هذا التصنيف مقارنة بأنظمة الإنتاج الحيواني والصناعي الأكثر كثافة من ناحية الكربونية.
1: جميل جدا، يعني شملت كثير القطاعات الواعدة.
0: أيوة. أيضا إحنا ظفار هي تشكل الثقة الكمي في الثروة الحيوانية على مستوى السلطنة، وكنت تناقشت مع كان بيناقشنا من شوي الشيخ سالم إن هي تحت، يعني وصلنا فوق مليون أو نصف مليون، أنا أتوقع الإحصائية عندي فوق نصف مليون من المواشي اللي موجودة
2: اللي تمتلك اللي هي الإبل والأبقار.
0: الإبل والأبقار لا. أيضا تفرد بيئي، إحنا منفردين بيئيا وجغرافيا بحكم أن هذه المنطقة أيضا في موسم الخريف، وموسم الخريف أيضا يعتبر قطاع سياحي يستقطب السياح من الداخل والخارج، وأيضا تحقق قيمة مضافة للمربي. نعم
1: جميل. يمكن نحن لا نتحدث بشكل كبير يعني في الجوانب كواقع، لكن كواقع ملموس تنفيذي عندنا تجربة رائعة جدا من الأخ فيصل تبوك، وبداية المشروع والفكرة ما لم يتحول هذا الاقتصاد إلى ثروة واستثمار قد يكون عبء على المربي وعبء كذلك حتى على مستوى الجبال كتصحر وأشبه ذلك، فكيف بدأت الفكرة؟
3: أولا نشكركم على هذا اللقاء وهذه الجلسة الطيبة. هذا الفكرة من المشروع بدأت الفكرة من وجود كميات كبيرة من الحليب الغير مستفيد منه، فحاولنا تحويل هذه الفجوة إلى مشروع لتجميع هذا الحليب وبسترته في السوق التجارية، هذه هي الفكرة بشكل عام.
1: كيف بدأت المشروع والخطوات وين وصلت أيضا؟
3: والله انطلق هذا المشروع بجهود ذاتية وشخصية لتلبية حاجة السوق ودعم الأمن الغذائي. بدأنا أول مرة بكميات قليلة كتجربة، ومن ثم استجلبنا المعدات من الخارج لتطوير هذا المشروع.
1: شيخ سالم، إذا بحكم أيضا أنت أيضا من البيئة نفسها وأدرى بواقع الثروة الحيوانية، لو أعطيتنا كذا الشكل مبسط للثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
2: شوف، للأمانة محافظة ظفار تمتلك مقومات كبيرة جدا في مجال الثروة الحيوانية، سواء من حيث أعداد الثروة الحيوانية أو خبرة المربيين المتراكمة أو طبيعة المحافظة نفسها. فعندما يصير لديك ثروة فأنت مستعد لمراحل المتكاملة ما بعد هذه الثروة، مثل المادة الخام. إذا توفر عندك المادة الخام فالتصنيع أو الصناعة التحويلية لهذا المادة الخام ممكنة. لكن في المقابل هناك فجوة، بقدر ما هو هناك أعداد كبيرة من هذه الثروة هناك فجوة بين الإمكانات الموجودة وبين الاستفادة الاقتصادية الفعلية منها، وهذه هي الفجوة الحقيقية اللي نحن نعمل عليها مع الجهات المعنية لردمها، وإن شاء الله ترى النور قريب وأن تتكامل هذه المنظومة بشكل عام. المربي اليوم يقوم بواجبه حقيقة وينتج، ولكن السؤال الأهم ماذا يحدث لهذا الإنتاج بعد ذلك؟ هو الإنتاج موجود، ولكن أيضا هناك سؤال آخر، ماذا يحدث لهذا الإنتاج؟ الإنتاج هذا يحتاج إلى تسويق وتجميع وتصنيع وإلى وصوله إلى المستهلك. المنظومة المتكاملة لتجميع الإنتاج مهمة جدا، التصنيع مهم جدا، التسويق مهم جدا، وتضمن للمربي سوق مستقر وسعر عادل. عندما يضمن المنتج أو الإنسان اللي ينتج لديه سوق مستقر وسعر عادل، أتوقع الإنتاج راح يزيد والأمور راح تستتب. وهنا أعتقد أن المرحلة القادمة هي قبل لا تركز فقط على زيادة الإنتاج بقدر على بناء سلسلة قيمة متكاملة للثروة الحيوانية، وهذا هو الأساس.
1: جميل.
2: وعندما ندرك ونستطرد مثل هكذا الثروة بحجمها الموجود الآن في المحافظة، فهذه القيمة الاقتصادية من وراء هذه الثروة على مستوى الإقليمي والعالمي لا ممكن أن تهدر بأي شكل من الأشكال.
1: جميل. الجمعية كيف بدأت الآن من خلال هذه المعطيات، يعني كاستراتيجية كخطط، كيف التقيتم أيضا بالمربين، كيف أيضا الجهات الرسمية تعاون؟
2: الجمعية بأمانة صادقة وجدنا كل الترحاب من الجهات الرسمية، ووجدنا أيضا هناك في استماع جيد، ونحن دائما ننقل مثل ما أسلفت هم هذا المربي، ولكن لا ننقل التحديات على شكل إنها تحديات فقط، بينما أيضا نضع الحلول والاستراتيجيات، وأيضا أحيانا حتى اللي هم يقولوا دراسة الجدوى لبعض المشاريع، وأيضا استقطاب الاستثمار. نحن عملنا أيضا من خلال الجمعية، بالرغم أنه الفترة قصيرة لهذه الجمعية، إلا أنه استطعنا أيضا أن يكون بيننا تواصل وبين الجهات المعنية، وأستطيع أن أقول عن طريق الجمعية حققنا نقلة نوعية في كثير من مخرجات الإنتاج لهذه الألبان اللي هي متعلقة بهذه الثروة.
1: يمكن دكتورة منى أيضا بحكم أيضا تواجدك يعني في التواصل الاجتماعي، ولك أيضا يعني باع كبير في هذا الجانب، هل المربي بحاجة إلى نقلة أخرى من الوعي يعني نحو الاستثمار أو المربي المستثمر، الذي في الغالب عالميا ما في مربي فقير أصلا، يستحيل على مستوى العالم أجمع.
0: نعم.
1: الوحيدين المربيين عندنا في المجتمع ربما يكون ليس بفقرة ولكن على الحد، فأصبح بالنسبة لهم هي تربية تقليدية ورثوها عن الأجداد عن الأقارب، وأيضا في المساحات أيضا المتاحة، والله حبانا بهذه الأمطار مثلا.
0: نعم.
1: في محافظة لولا هذه الأمطار قد تكون هناك عبء كبير جدا على المربي. كيف نخلق وعي اجتماعي نمارسه على مستوى سواء جولات سواء مجموعات سواء لجان أو جمعيات تلعب هذا الدور؟
0: طبعا الجهود موجودة يعني واضحة، اللي هي لجان الأمن الغذائي، والجمعية أيضا مش مقصرة، بترفع التصورات وبترفع الشكاوي. ما زلنا على نظام التربية التقليدية، ما زلنا يفترض أن يتم تحويل المربي إلى النظام التجاري، كيف أنه يستفيد من هذه الماشية ويحقق له أيضا قيمة مضافة، بحيث أنه ما يعتمد فقط أنه يستهلك الاستهلاك المنزلي أو الاستهلاك الأسري، بالعكس نحن نريد يسوق المنتج هذا وأيضا يستفيد من هذا المنتج، سواء كان تحسين قطعان الموجودة عند المربي الحيوان، أيضا تغذية منظمة. نحن ما نريد نركز فقط على الأمن الغذائي، أيضا نريد نركز على الأمن الصحي.
1: طيب.
0: الحين أنت عارف الحين وضع المشاكل الحاصل بعض الحيوانات، الأمراض بتصيب الحيوان تنتقل مباشرة أيضا فيما بعد الإنسان، أيضا هذه لابد أن أيضا ينظر فيها بعين الاعتبار. الدعم المادي لابد منه، المربي محتاج إلى دعم مادي وأيضا دعم فني، بحيث أني أيضا أنا من خلال الورش أو الدورات وأيضا متابعة ملاك هذه الحيوانات، أيضا تشجيع المربين اللي هم منتجين مثلا على سبيل المثال في بعض المربين ما شاء الله يعني اصبحوا يعني علامه فارقه في كقيمه مضافه في المنتج مالهم. ممكن يتم تسويق هذه الاسر وتشجيعها بحيث انه نعمل نقله نوعيه ايضا لبقيه مربي القطاع الريفي بشكل عام او الحيوان بشكل عام، سواء كان في الباديه او سواء في المناطق الريفيه.
1: جميل. ممكن فيصل لو دخلتنا يعني في كما يسمون الرحلة، يعني في قضية بداية يعني كيف تبدأ التجميع، يعني بمعنى رحلة الحليب من المربي إلى المستهلك، كيف يعني تتحكم في هذه العملية وكيفية أيضا تأمين مثل هذا الحليب، وكيف تتعاون أيضا والمربين يتعاونوا معك؟
3: نعم، أولا يتم تجميع الحليب واستقباله من المربين أو أصحاب الماشية، ثم يقضى الفحص، ومن بعده يدخل إلى عملية البسترة والتعليب. هذه هي الفكرة الأساسية. مثل هذه المشاريع أولا تدعم المربين من تحويل هذا الفائض الحليب لديهم إلى مصدر دخل مادي.
1: جزئية تتعلق بموضوع يعني جودة الحليب أيضا، يعني كثير من التساؤلات أحيانا الناس يعني المجتمع يعني إذا ما شاف مثلا مصنع، إذا ما شاف أدوات، إذا ما شاف خدمات موجودة، إذا ما قد يشعر بأنه محتاج إلى كيف يضمن جودة هذا الحليب وخاصة المستهلك أيضا.
3: أولا نحن نتبع سياسة سلام وجودة الغذاء للفحوصات، يعني ما نقدر نتجاوزها من ناحية الأجهزة المخبرية، ومن ثم نفس الشيء نستعين ببعض المختبرات اللي هي معتمدة في السلطنة مثل المختبرات صلالة ومختبرات الطفار، ونفس الشيء مختبرات البلدية.
1: جميل، واضح. شيخ سالم، يمكن تعليق على أيضا ما ذكرته الدكتورة منى، وكنا قبل الفاصل نتحدث أنه أنت طلعت على تجارب خارجية وشاركت في بعض الزيارات الرسمية أيضا. يعني نحن نريد أن ننتقل من مرحلة الكم، كم عندي حيوان، بقدر ما هو الكيف، يعني كيف ممكن يتحول الماشية من رأس إلى كم القيمة المضافة سيضيفها على المربي على الاقتصاد الوطني.
2: كلام جميل دكتور. هو هذا الهدف في النهاية، ولكن كيف يتحقق هذا؟ نحن عندما نريد نحسس المربي أنه يكون مطمئن على المنتج هذا، لابد أن يكون هناك سلسلة متكاملة لهذا المنتج. أولا الاستقرار عامل مهم جدا. أيضا في النهاية أنك تعرف بأنه هذا المنتج اللي أنت تنتجه له سوق مستمر وفي اتفاقيات تضمن لك هذا السوق، هذا مهم جدا. ومن ثم التسعيرة أيضا مهمة لهذا المربي، أن يعرف تسعيره الموجودة. وأنا أنظر إلى التسعيرة حقيقة هي متواضعة بكل أمانة. ليش؟ الآن إذا تنظر إلى العام اللي يتحدث عنه الأخ فيصل، وهو أيضا واحد من النوعيات اللي نفتخر فيها في هذا المجال، أعطيك مثال بالنسبة للمربي. أنت تعرف أي منشأة، أي اقتصاد يطرح، التكلفة التشغيلية هي الأساس.
1: صحيح.
2: فأنا أسأل سؤال من خلال هذا الحوار للرأي العام، من اللي يتحمل التكلفة التشغيلية في إنتاج الحليب؟ أليس المربي؟
1: أكيد.
2: هو اللي يصرف، هو اللي يسمن، هو اللي يعلف من الصباح إلى المساء ويجيب لك هذا المنتج جاهز إلى المصنع. إذن عندما نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو الشق الصحي وهو الأهم، وإنت تتحدث عن مادة غذائية، في النهاية الإنسان، سلامة الإنسان هي الأهم. أوجدت شركات موجودة لهذا الغرض، ونحن نقول من واجب هذه الشركات أن يكون لديها الآليات الصحية للمنتج هذا من المربي إلى مصنعها، مش المواطن ومن ثم يتسبب بأنه هناك والله هذا المنتج غير صحي وإنه هكذا. لا والله، نحن نقول العكس، هم عليهم إيجاد آلية صحية بسيارات مخصصة، وأيضا هناك في نقاط تجميع. أيضا الشكر نقدمه للأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعلى رأسها معالي الدكتور، لأنه فعلا التعدد الآخر اللي تم خلال المرحلة هذه القادمة بإضافة 3 مراكز تجميع هي عن طريق ميزانية وزارة الزراعة، ونشكر وزارة الزراعة على هذا الجهد. إذن مناطق التجميع موجودة ومصانع موجودة، لما لا تكون هناك حلقة متكاملة لهذا المنتج وضمانه؟ هذا مهم جدا. فلذلك نحن نقول الثروة الحيوانية في عمان بشكل عام وظفار بشكل خاص، يجب أن ننظر لهذه الثروة إنها ثروة اقتصادية، ما ننظر لها على أساس إنها نشاط فردي لهذا المربي. عندما تقيس هذه الثروة بحجمها وكمها وتريد أيضا أن تنقلها من الكم إلى الكيف، عليك أن تدرك تماما بأن تنظر إلى هذه الثروة على إنها اقتصاد للبلد وعائد مجزي لهذا المربي، ولا تنظر لها على إنها نشاط فردي لهذا المربي. فأنت أخرجت من السلة الاقتصادية للبلد وضعت في زاوية الفردية، فأنت لست معني فيه. لا، نحن نريد الحكومة واللي هم مهتمين بالقطاع، فعلا هذا أحد المحاور المهمة في الأمن الغذائي الوطني، وعلينا التركيز على هذا القطاع بأفضل وسائل ممكنة.
1: بس كيف الشيخ سالم يتحول من العبء على المربي إلى الاستثمار؟ بمعنى مثل ما أشرت، ليس الهدف كم عندك من الحيوانات أو يعني، بقدر ما هو كم من هذه السلالة قادر أن تحافظ عليها وتعطيك عائد أكبر وتأمن لك أيضا يعني الأمن الغذائي وأمن حياتي أيضا وكذلك الوطن يعني. هل في دراسات ممكن؟ وأنت أشرت إلى يعني مربي معين في بلد ما، يكاد يمكن الأربعة أو خمسة من الماشي تكفيه هو وأولاده، يعلمهم ويعيشوا حياة منهم ويساهم أيضا في المنتج الوطني أيضا كذلك.
2: دكتور، أنا أعطيك مثال صريح وواضح. الثقافة المجتمعية مهمة. أنت الحين علمني وأعطيني الاستفادة في النهاية، فأنا بموجب هذه الاستفادة أكيف نفسي. نحن ما عندنا مربيين غير واعيين، عندنا مربيين متأصلين خلقوا في هذه الثروة منذ الأزل وعاشوا عليها وتربوا فيها، فلذلك هم همهم الأول والأخير هذه الثروة. دكتور، على سبيل المثال، إذا تصرف في الشهر، أعطيك مثال، عندك قطيع بسيط تصرف 1000 ريال شهريا، هذا بمعدل 12,000 ريال سنوي. إذا ما في هناك لهذا المنتج عايد مستقر وآمن وموجود، هذه خسارة يتكبدها هذا المواطن، ولكنه لن يستغني عن هذه الثروة لأنها جزء أصيل منه. نحن اليوم بحاجة إلى أن نكيف هذه الثروة بما تستقيم مع أمننا القومي الموجود وأمن، وأيضا السلم المجتمعي مهم جدا، لأنه هذه الثروة ليست فقط اقتصاد، هي حافظة للسلم الأمني، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
2: فإذا انظرت إلى نسبة والتناسب في هذه الثروة، تجد كثير من أبنائنا يشتغلوا في هذا المجال وهي مردود. إذن الاستقرار وإيجاد هناك مصانع تعمل على صناعات تحويلية لهذا المنتج وتحوله إلى منتج نهائي قابل للداخل وقابل للخارج، وأيضا تسعيره يفهمها هذا المربي واشتغل عليها، فلذلك راح يكيف نفسه على هذا الإطار، وراح يكون هناك فيه تخفيف لكثير من هذه الحيوانات اللي هي غير منتجة، وأيضا راح نحمي البيئة وراح نحمي كثير من الأشياء تدريجيا بدون أمر تلقائيا.
1: صحيح.
2: الاطلاع على التجارب الخارجية مثل ما أشرت دكتور، نعم، نحن حقيقة كلما خرجنا في مهام رسمية، خليني أقول مع جهات رسمية حكومية، دائما قطاع الثروة الحيوانية هو شغلنا الشاغل، دائما نحب نتعرف على تجارب الآخرين. آخر زيارة لنا كانت إلى بيلاروسيا، كان معنا وفد كبير، وكان هناك في معرض الزراعة، وهذا يعتبر من أكبر المعارض عالميا، وزاروا المسؤولين إلى مصنع الألبان، هو تقريبا أكبر مصنع على مستوى العالم. أنا حقيقة زرت الريف البيلاروسي باعتماد، والتقيت مع عدة من هؤلاء المواطنين، وكنت أسألهم اللي يملك ثروة بسيطة من هذا الحيوان هو الأغنى في هذا البلد، لأنه الدولة كافلة له كل شيء. ليش كافلة له كل شيء؟ هو أولا يتمتع بمصانع داخلية موجودة، وهذا أيضا نحن نركز عليها، اللي هي أيضا إعطاء أيضا العوائل الموجودة في هذه الأرياف أيضا نوع من النشاط الاقتصادي ودعمه من الجهات الرسمية، سواء كان ماديا أو معنويا، وأيضا الاستمرارية في هذا الطرح. هذا المنتج موجود السوق، انت لا تفكر في السوق، الحكومة متكفلة في السوق والسعر ثابت. إذن الاستقرار موجود المالي والنفسي، المحافظة على هذا المنتج موجود، والخدمات أيضا المواكبة لهذا الحيوان اللي هو موجود، وكأنه بشر. كأنك تتعامل مع بشر.
1: صحيح.
2: لأنه الحيوان هذا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى بيطرة، بحاجة إلى إلى إلى إلى معاينة، بحاجة إلى إلى أيضا تثقيف صاحب هذه الماشية لكي يواكب هذه العملية. ومن هذا المنظور نجد الثروة في أي مكان في العالم هي الأساس وهي ركيزة لأي مجتمع كان.
1: دكتور منى، يمكن الربط يعني كيف ممكن مثل ما أشار الدكتور، أيوه، والتجربة أيضا مع فيصل، فالتكامل عندي مربي، عندي مستثمر، عندي جهات أيضا، هل في تحول؟ نحن ممكن نتحول إلى إيجاد يعني منصة، إيجاد موقع، إيجاد شيء يربط بين هذه الجهات لتسهيل مثل هذه الخدمات.
0: المشكلة الجوهرية حاليا أن كل طرف اللي هو المربي والجمعية والمستثمر والجهة الحكومية كل واحد يعمل ضمن دائرة اهتماماته الخاصة حسب الاشتراطات اللي هو يشتغل عليها، دون آلية ربط دائمة تجعلهم كلهم يتحركون كسلسلة واحدة. على سبيل المثال المربي هو منتج، هو يكون عنده الحليب والألبان بشكل عام. الجمعية هي تجمع المربين وتعتبر هي تمثل مصالحهم وتنقل احتياجاتهم للجهات المعنية. المستثمر على سبيل المثال كالمروج وعلاف ظفار، هذه أيضا كان دورها التصنيع والتبريد والنقل والتسويق النهائي. الجهة الحكومية اللي هي الوزارة والمجلس البلدي أو لجان الأمن الغذائي أيضا لديهم التنظيم والرقابة الصحية والتمويل الداعم والتنسيق الاستراتيجي. هنا كل واحد بيشتغل حاله، لو يفترض أنه يكون في صلاحيات تجمع بين كل هذه الأطراف، يعني حتى أنا تكلمت عنها مسبقا من قبل وضمن التوصيات في البحث أن تكون فيها هيئة أمن غذائي بتشريعاتها وبقيادتها وبإدارتها.
1: ممتاز، جميل. ممكن قبل ما نطلع فاصل أيضا فيصل فيما يتعلق بكم استوعب هذا المشروع من العمانيين اللي يعملوا أيضا في هذا المشروع معك، وأيضا هل تعاقدت مع عدد من المربين يعني بشكل دائم، وبحيث أيضا استدامة مثل هذه المشاريع مهمة جدا، أحيانا نبدأ في مشاريع ونجد إقبال أيضا كذلك من المواطنين بحكم أنه عندهم فائض أيضا موجود، لكن هل في تحول لديك حول هذا الجانب؟
3: أنت تقصد عدد
1: المربين اللي أنت عدد أول شيء الموظفين العاملين في المشروع معك، وأيضا المربين اللي أنت متعاقد معهم.
3: عدد الموظفين، يوجد موظفين عمانيين حوالي 6 أشخاص، وكذلك من يعني من دول أخرى
1: كخبرات موجودة معك،
3: مثل السودان ومثل اليمن، مهندسين ونفس الشيء خبراء في مثل هذه المجالات، حوالي تقريبا 9 إلى 10 أشخاص.
1: كيف تتعاقد مع المربين؟ يصير عندك المربين الدائمين هم بالنسبة لك الدعم، إذا هذول صار عندهم أي إشكالية ما يصير عندك عجز أيضا فيه.
3: أولا نحن نملك مزارع يعني حوالي 40% من الإنتاج ننتجه من عندنا نحن، من مزارعنا نحن، وكذلك نستعين يعني بأصحاب الماشية بعقود شهرية ليست دائمة، هو ليست ما دام هو حسب الطلب بالضبط، ما دام هو يقدر يوفر الحليب نحن نستقبل من عنده الكميات، ونهاية الشهر يتم صرف اللي هم المستحقات.
1: المستهلك، من هو المستهلك معك؟
3: أولا نحن بدينا في الأسواق المحلية،
1: جميل،
3: ومن بعدها في يعني في صلالة وفي محافظة ظفار بشكل عام، هذه أول سنتين.
1: جميل.
3: ومن بعدها انتقلنا إلى الشمال في بعض المواقع في مسقط مثلا وفي بعض الولايات. قبل سنة اتفقنا مع شخص من اليمن كوكيل يأخذ من عندنا كميات تعتبر كميات أكبر من الكميات اللي توزع محليا هنا. المشكلة هنا التسويق شوي ضيق يعني بالنسبة لعدد الأشخاص أو عدد السكان يعني،
2: وصلاحية المنتج يعني،
3: ونفس الشيء وصلاحية المنتج ضيقة لأنه نحن أبدا لا نستخدم أي مواد حافظة، يعتبر الحليب بكامل جسومته اللهم يتبستر يعني على أساس ما يكون في أي أمراض مثل البروسيلا أو الأمراض هذه اللي تتعالج بالبسترة، ومن ثم يتعلب على طول ويتسوق في
1: التسويق اللي استخدمته، هل ذاتي أو من خلال منصات أو من خلال
3: لا تسويق ذاتي.
1: في خطة للتوسع، أنت ذكرت بدأت تذكر يعني عمان بشكل عام، ربما مسقط، التوسع إلى اليمن، توسع ممكن الخليج، هل في خطة للتوسع تدريجيا؟
3: في خطة لكن ليس الحليب الطازج بل مثلا إلى تحويله إلى بودر أو إلى حليب مجمد. وجدنا بعض الأفكار يعني خارجية، يتعاملون بهذا الحليب المجمد، يجمدوه على أساس يمسك فترات طويلة أطول، لأنه الحليب الطازج صعب جدا أن يتم تصديره إلى الخارج.
1: صح، جميل. سنخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى، نريد نحول هذا الرأس من الحيوان، كم القيمة المضافة كرأس واحد إلى الاقتصاد الوطني، من اللحوم، من الجلود، من الألبان، من العظام، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
4: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
4: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. الحديث عن الثروة الحيوانية بشكل عام يعني حديث شيق وذو شجون، ويمكن محتاج إلى جلسات ولقاءات متعددة، ولكن أيضا الوقت أيضا ما يعطينا الفرصة أنه نتشعب بشكل كبير جدا في هذا القطاع، ويمكن تكون هذه حلقة كتمهيدية إن شاء الله لحلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر قصة يعني تعاملت مع أحد المربين لما كنت هنا في السوق المال، فيأتينا رجل لا يقرأ ولا يكتب من الشياب الكبار يعني، فكل يعني يوميا ينزل إلي في سوق مسقط، فأنا يعني استغرب في هذا الرجل يعني الكبير في السن ورحمة الله عليه، يعني أقول له الشيخ أنت كيف تستثمر يعني، من وين تشتري الأسمن وين الفلوس؟ قال شوف يا ابني أنا عندي يعني خطة، كل 3 أشهر إلى 6 أشهر أنزل للسوق في حدود 10 من رؤوس الأبقار وأقسمها 3 أقسام. والله يعني هذا مثل بالنسبة لي شيء غريب، يعني لا يقرأ ولا يكتب، إيش سوي؟ قال أما جزء أجيب لك إياه هنا عشان المحفظة في الأوراق المالية، وجزء أكل فيه وشرب يعني أولادي وأسرتي، والجزء الآخر الحيوان أقضي في الحيوان من العلف والحشائش.
0: عنده تخطيط استراتيجي هذا.
1: أليس هذا الرجل يعني رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب ولكن قادر، وأبناؤه أعرفهم واحد منهم المهندسين
2: ما شاء الله.
1: وتخرجوا على يده من خلال هذه المنظومة.
2: الحمد لله.
1: كيف نخلق مثل هذا الوعي لدى المربين إنه كيف ممكن نحسن من هذه السلالات وننتقل من حجم كم عندك رأس من أبقار من الإبل من أغنام إلى كم أنت يعني عندك من الثروة اللي أنت ممكن تحقيقها، ولكن مع ذلك للأسف تعاني من تحديات الديون والقروض والتمويل. صحيح. يعني قضايا غريبة جدا. فالشيخ سالم أعتقد زين نحن تحدثنا عن الرأس، منتج هذا الرأس كم ممكن نخرج منه
0: الفعل.
1: رأس واحد سواء بقرة ولا غنمة ولا
2: شوف أنا إذا تحدثني في الوضع الراهن أقول لك اللي يخرج منه خسارة،
1: اللي
2: يخرج من هذا الرأس خسارة للمربي لأنه عندك تكلفة هذا الرأس مقارنة بالإنتاج، الإنتاج التسويق غير موجود، وإن وجد هذا التسويق أخذ على فترة وكأنك تتعامل مع بنوك ربحية 4 شهور 5 شهور، وهذا ليس منطق، هذا لا يهدف إلى الاستقرار ولا يهدف إلى جنع المال لهذا المربي. في فوارق دكتور، فوارق كبيرة جدا، علينا أن ننظر إلى المنظومة بشكلها المتكامل. أنت بدل ما تقول للرأس كم يجيب لك، أنا أقول لك الرأس كم يخسرك. الواقع الحقيقي
1: طيب. كيف نعزز
2: اللي عنده 30 رأس على سبيل المثال من الأبقار، التكلفة ماله أنا أجزم بأن التكلفة ماله شهريا ما تقل عن 1500 إلى 2000 ريال، أضربها في 12 شهر اللي هو السنة صار عندك 24 ألف ريال. إذا ما في هناك عنده عائد من هذه الثروة، إذن هذه خسارة عليه. لكن هل بالرقم من هذا على مرور هذه المرحلة والسنوات كلها تمسك بهذه الثروة باعتبارها ثروة وطنية حافظ عليها أبا عن جد، متأصلة هذه الثروة فيه؟ إذن جاءت مرحلة
1: بس تحولت إلى عبء.
2: لا، علينا نحن أن نخرجه. علينا نحن كجهات خاصة كجهات خاصة وكجهات رسمية أن ننظر، مثل ما أسلفت يا دكتور، إن الثروة هذه جانب اقتصادي مهم جدا يجب النظر عليه على أساس أنه في بوتقة واحدة. أن ننظر إلى هذه الثروة من الإنتاج إلى الاستهلاك.
1: صحيح.
2: إذن هذا إيش يوجد؟ أنت تتكلم عن القطاع الخاص وعن الاقتصاد والاستثمار، لماذا لا يستثمر في هذا القطاع؟ هذا قطاع واعد، قطاع أيضا مربح، قطاع غير مخسر حقيقة يعني، ولا يحتاج إلى دراسات معمقة كثيرة. فإذا وجد لهذا المربي كل هذه التسهيلات، ناهيك أيضا عن الجانب الممكن لهذه الثروة وهو الجانب البيطري الصحي.
1: صحيح.
2: إذا أيضا لم يكن هناك، وهذا دعم مؤسسي حكومي، نحن أيضا نناشد من خلال هذه الحلقة الأخوان في وزارة الزراعة أن يكون أيضا وجود هذه الأماكن البيطرية في الأرياف مفعلة، لأنها للأسف الشديد الآن غير مفعلة، وإن فعلت قد لا تجد فيها هذا يعني التجاوب السريع نتيجة الأعداد الموجودين في هذه الجهات غير قادرين.
1: صحيح.
2: أنت تحتاج في هذه المنظومة البيطرية أن يكون هناك في رعاية متكاملة وتنسيق دائم مع المربي، وأن تكون الاستجابة سريعة يا دكتور، أيضا تكون استجابة أيضا هذا البيطري على هذه الثروة سريعة وممكنة. فما ممكن أنا أجيك اليوم على أساس والله عندي مشكلة في حيواني تقول لي أجيني بعد أسبوع، مثل المريض الإنسان.
1: صحيح.
2: لا ممكن، هو أيضا حيوان.
1: صحيح.
2: وفي النهاية سلامتك من سلامة هذا الحيوان. إذن الاهتمام بهذه الثروة عامل مهم جدا، وأنا أؤكد بأن المربي واعي وممكن في هذه الثروة، فإذا وجد من ينتشل في هذه الثروة وتحويل هذه الثروة من عنصر ثقل وعبء عليه إلى ممكن مدخل له كأسرة وكإنتاج يحصل عليه، هو قادر أن يكيف نفسه بنفسه.
1: حسنت. دكتور منى، يعني نحن الآن في إطار التحول الرقمي والتقنيات، وجدت منصات وجدت أدوات يعني بتسهل على المربي إذا وجدت مثل هذه الأدوات لكيفية توصيل أيضا كذلك يعني منتجه إلى هذه القطاعات الاستهلاكية.
0: نعم، الحكومة شغالة بشكل كبير في جانب اعتماد العديد من المنصات المعنية بجمع القطاعات، خاصة عندي في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. على سبيل المثال عندي منصة ثروة للأخ فيصل، منصة الثروة هذه تسهل تسويق الثروة الحيوانية عبر تسجيل الراغبين في بيع أو شراء الحيوانات الحية مباشرة، بهدف زيادة الإنتاج وتيسير وصول الأسواق المحلية والخارجية دون وسطاء كثر. هذه المنصة تمثل أقرب نموذج قائم فعليا اللي أنت ذكرته، أنه في عندك صعوبة في عملية مثلا شراء الحيوانات أو مش شراء الحيوانات،
1: الحليب.
0: نعم، في عندي منصة تقي، هذه منصة تقي أيضا دورها أنه من خلال تسجيل فيها لسلامة وجودة الغذاء. أيضا عندي نظام اللي هو منصة التجاوب، إذا أي شكوى مثلا في عملية التسويق ممكن من خلال منصة التجاوب ترفع الشكوى
1: مع
0: أي جهة حكومية حتى مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. بالنسبة للاستثمار، الشيخ سالم ذكر أنه في أيضا ممكن مستثمرين دوليين في جهاز الاستثمار، أيضا أطلق منصة عمان للأعمال وزارة التجارة أسفة اللي هي استثمر بسهولة، منصة عمان للأعمال. من خلال هذه المنصة ممكن أنت تدخل عليها وتشوف إيش الفرص الاستثمارية أن إحنا ممكن نستفيد منها. أيضا منصة تطوير استثماري من ضمنها إعطاء فرص في مجال الأمن الغذائي، بلغت تقريبا الآن حدود 350 فرصة استثمارية على مستوى جميع القطاعات. بس إحنا عندنا إشكال، يمكن نريد منصة خاصة بمحافظة لأن هي فيها ثقل الثروة الحيوانية، ربما مستقبلا ينظر في هذا الأمر.
1: جميل فيصل، بس لو تحدثنا عن
3: نقطة.
1: تفضل دكتورة منى.
3: اللي هو صعوبة في إيجاد الحليب أو
0: لا، أنت إيش الإشكال اللي كنت بتعاني منها؟ التسويق.
3: الإشكالية هي التسويق.
0: التسويق نعم.
1: يمكن المنصة هذه تكسر.
3: أما إيجاد الحليب هنا يوجد كميات كبيرة.
0: إذن إشكالية في التسويق.
1: كل أنواع تأخذ الأبقار والإبل.
3: نعم، نأخذ جميع الأنواع، الأبقار والإبل والأغنام.
1: طيب، من المشروع الجديد اللي ناويين تعمله في مدائن.
3: وحاليا ننتج منه عدة يعني مشتقات مثل الزبدة ومثل الأجبان، لكن عملنا اتفاقية أمس مع المدائن مدائن ريزود للحصول على أرض انتفاع لعمل حليب مجفف
2: تصنيع
3: نفس الشيء
2: ممتاز.
0: لكن في الخريف ما كان في فرص انه تستغلون موسم الخريف السياح في عمليه التسويق المنتج في الاسواق الهايبر ماركت مثلا او الاسواق
3: هو موجود في كل الاسواق هنا اللي في صلاله موجود.
0: ايوه. هل في تحدي هل في تحدي بالنسبه احنا بنستورد ايضا حليب من الخارج، هل ايضا هذا يعتبر احدى التحديات؟
1: وممكن الشيخ سالم تعلق على موضوع الجزئيه هذه، وايضا ظاهره خلال موسم الخريف شاهدنا ظاهرة يعني لشباب كثير يعني عندهم العلب هذا ويبيعوا الحليب على كل الشوارع المادية للجبال.
2: أنا حقيقة أتأسف لهذا الموقف جدا حقيقة، يعني هذا دليل واضح أنه ما في اهتمام بهذا المنتج. ولكن أوجدت الحكومة مشكورة جزاها الله خير، صرفت في بعض المشاريع الموجودة وهي في قطاعات الثروة الحيوانية كمصانع للألبان أستطيع أن أقول من 50 مليون وما فوق. هذا المصنع الموجود هنا يمكن ما صرف له حتى 1 مليون ريال. وين المقارنة والمفارقة إذا كنا نتحدث عن أكبر قطاع للثروة الحيوانية في ظفار؟ كيف يخصص لهذا القطاع 1 مليون بينما أنت تخصص بنفس القطاع وبنفس المرحلة فوق 50 مليون؟ كيف تريد هذا المصنع أن يبرز ويستقطب ويريح هذا المربي ويكون مستدام؟ هذا ما في لا ممكن أن يكون. الظاهرة اللي تحدثت عنها دكتور أنا حقيقة أقول لك يعني أنا يعني مجروح منها كثير، تألمني، هي إيلام لنا كمجتمع. ليش؟ لماذا هذا الطفل الصغير يوقف على الشارع بعلبة الحليب بينما بينه وبين المصنع ولا مئات الأمتار؟ هذه حقيقة يعني ظاهرة أنا كنت أتمنى من المسؤولين أن تكون هناك فيه نظرة سريعة وتوقيف لهذه الظاهرة، ولكنه أشوفها يعني تنتشر يعني بشكل أوسع، وهذا نتيجة بأنه يعني المصنع غير ممكن لهؤلاء المواطنين في إنتاج الحليب هذا وغير قادر أن يتعامل مع هذا المنتج.
1: جميل. لو تحدثنا يعني في ختام قبل ما ننهي على لو طرحت فرصة استثمارية ترى أن هذه الفرصة ممكن تعالج أو تحلحل كثير من هذه التحديات، ما هي الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع التي تخدم المربي وتتوقع أيضا تنادوا بها كجمعية تنفذ مثلا خلال العام القادم وتصبح أصبح موجودة لو اختيرت فرصة استثمارية جامعة لهذا المفهوم؟
2: الجامعة لهذا المفهوم دكتور سؤال وجيه وهو لب الموضوع. نحن نتكلم عن مادة خام موجودة في أي مجتمع كان، سميها ما شئت، ما شرط تكون ثروة حيوانية أو حليب، أي شيء مثل الجبس خلينا نقول اللي نناشد دائما بأن الجبس يصير له صناعات تحويلية. نحن هذه الثروة عليها بشر، بينما عندما تقارنها بالقطاعات الأخرى فأنت تقارنها بحجر وشجر. لا ممكن أن تقارن الإنسان حقيقة أن تحطه في مفهوم الحجر، هذا بشر.
1: صحيح.
2: أنت عندما تتعامل مع هذه الثروة، هذه الثروة ممكنة ومربحة وجامعة واستقرار، سميها ما شئت، هي استقرار، هي اكتفاء ذاتي، هي نمط حياة. في النهاية هذه الثروة فيها لحوم، هذه الثروة فيها ألبان، فيها مخرجات للإنتاج شتى أصناف المشتقات من هذه الألبان الموجودة. نحن نريد ممكن جامع أن يكون هناك فيه مصانع تأخذ هذا المنتج من المربي إلى المستهلك، يصير تغطية في الداخل على المستوى المحلي ويصير فائض للتصدير إلى الخارج.
1: جميل. اللجان المحلية أيضا في كل ولاية في لجان محلية مهتمة بهذا القطاع أيضا، الجمعية وعلاقتها بهذه اللجان؟
2: شوف نحن كجمعية هذه اللجان سبقت إشهار الجمعية وهي مناطة على مستوى المراكز والنيابة كجغرافية سابقة، الحين النيابات ما عندها موجودة. أنا أراها هي ممكنة وربما تتحول هذه اللجان عن طريق الجمعية مع الجانب الرسمي، ولكن تكون من أعضاء الجمعية على أساس أيضا التداخلات، وهذا مهم جدا. هذول الجماعات اللي موجودين جزاهم الله خير أو اللجان هذه أثرت هذا الجانب كثير، ولكن هي تطرح أفكار.
1: صحيح.
2: وفي النهاية نحن بحاجة إلى منفذي لهذه الأفكار.
1: أنا أعتقد ممكن أدخل في جزئية اقتصادية إذا افترضنا يعني وجود شركة اسمها المروق للألبان هي تخدم هذا القطاع بشكل كبير جدا، هل توسعة يعني هذه الشركة وإدخال المربين كمساهمين يعني بحيث تتحول لشركة مساهمة مقفلة بدل ما تكون شركة جزء منها حكومي وجزء منها تمتلكها شركات أيضا قطاع خاص، هل سيعطي جدوى نوسع من حيث رأس المال، من حيث إمكانياته، من حيث أيضا شراكة المربي في هذا القطاع، هل سيحل جزء من هذه الإشكالية؟ رأيك ورأي الجميع أيضا. دكتورة منى إيش رأيك؟
0: أتوقع بحل أكيد لما يكون في رؤية، طبعا وهذه الرؤية فيها أنا أقول السياسة المالية والدعم المادي، دعم المادي مهم حتى نحفز المربي، مع طبعا الدراسات والجهات الفنية في هذا الجانب، مصانع تصنيع الألبان، الأقبان، أيضا أنا بخلق فرص عمل. صحيح. والدولة الحين تريد تركز أيضا على تنويع الاقتصاد، تبتعد عن النفط والغاز الطبيعي، فبتركز على المنتج الموارد المتوفرة عندها، وإحنا محافظة فار نتميز ببيئة مثل ما قلت لك من سابقا ببيئات متنوعة، ومن ضمنها البيئة الريفية سواء في المناطق الجبلية أو المناطق البادية اللي هي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية محتاجين إلى دعم مادي، محتاجين إلى تعزيز، محتاجين إلى توجيه، محتاجين نحن نوفر أيضا فرص عمل ونكون نحن ناس منتجين بحيث نحن نحقق اكتفاء ذاتي، خاصة نحن دخلنا على كورونا وهذه أيضا شكل تبع على الدولة، كل المنافذ أغلقت، فيفترض أن أيضا الدولة بعد هذه الأزمة أيضا تقوم بمعالجة سريعة مثل هذه الشكاوي، مثل هذه الأمور، بحيث نحن نكون أيضا منتجين أيضا ليس على مستوى الاكتفاء الذاتي، أيضا على مستوى الأقليم.
1: جميل. أقل من دقيقة باقي عندنا من الوقت.
2: دكتور أنا حقيقة مثل الطرح اللي أنت طرحته، شركة المروج تشكر الحكومة الرشيدة على هذه البادرة، هذه بادرة طيبة، لكن علينا أن نمكن هذه الشركة، إذا لم تمكن هذه الشركة لن تستطيع أن تحقق أهداف هذه المرجوة منها. نحن إيش نهدف في النهاية من هذه
1: الشركة؟ ما هو مفهوم التمكين؟
2: التمكين
1: مالياً،
2: التمكين يشمل كل شيء، كل شيء، الجانب اللي هو الجانب الرسمي فيما يتعلق بتهيئة البيئة والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار. جميل. هذا مهم جدا. الجانب اللي هو الجانب الآخر هو الممكن المالي، بحيث نشعر إنه هذا المواطن عنده استقرار. إيش هو الاستقرار؟ إني أعرف عندي تسعيرة ثابتة وعندي اتفاقيات موجودة وفي آخر الشهر أحصل على فلوسي، إذن هذا ممكن.
1: صحيح.
2: بينما إذا أنت قطعت الحبل بين هذا وذاك لا ممكن أن تكون هناك في جدول هذا. أنا اللي أطالب فيه ومن خلال فهمي من خلال هؤلاء المربيين، وبحكم أن نحن الحين الصوت اللي نحن أيضا قريبين من هذه المربيين، ودائما نأخذ همومهم وأشياتهم ونحاول أن نوصلها وأن نقترح أيضا. أنا أقترح بشكل سريع أن يكون لهذا المربي استقرار وكرامة. تكمن استقرار وكرامته في شيء، اتفاقيات مع الجهات المعنية اللي هي الشركات القائمة على استقبال هذه الكميات من الألبان، وأن تكون له تسعيرة ثابتة، وهو يمكن في هذا الجانب ويصير عنده عائد يخدم نفسه ويخدم البلد في الاقتصاد الوطني. هذا مهم جدا.
1: جميل. الحقيقة يعني نعيد، يعني بمعنى الوقت صار يعني يأخذ منه يعني سريع. فالثروة الحيوانية في ظفار ليست مجرد عدد من الأبقار نكرر والإبل والأغنام والماعز، بل رأس مال اقتصادي وغذائي يمكن أن تشكل حول مشروعات وصناعات وفرص عمل إذا توافرت البيانات والتنظيم والشراكات. نجدد الشكر والتقدير لجميع المربين والمواطنين الذين حافظوا على هذه الثروة وأسهموا في استمرارها، ولكل جهة أو مؤسسة أو فرد يدعم تنمية هذا القطاع. كما أشكر ضيوفي الشيخ سالم، دكتورة منى، وأيضا فيصل، وأخوي أحمد العوايد على إخراج هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر.
2: شكرا دكتور.
1: حياكم الله.
0: شكرا.
2: الله خير.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الحياة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. موسكو

0: الإيرانية اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حافظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
1: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ. علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي، لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسمية، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات، توجت بعد 6 أشهر فقط وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماجيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية في قطاعات حيوية: التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، 3 مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية، ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها. وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في بوتسوانا، وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ.

0: أما في مجال أمن الطاقة، فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في باتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقاً جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات بوتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة الإفريقية لسلطنة عمان. ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا أهميتها، لتمنح هذه العلاقات زخماً جديداً وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخاً واتساعاً قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
1: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجاً لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعا لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطورا متسارعا خاصة في القطاعات الاقتصادية.
2: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا، إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، كما أن أنغولا تعد ممراً ضرورياً للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك مواني استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو، والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصاً للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية، ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر أو بعدها، مشددا على أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية غير مناسبة. من جانبها أكدت طهران أنها مستعدة للتفاوض مع الحفاظ على مواقفها ومصالحها الوطنية. يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدلزون في الجنوب على دفعتين، مشيرة إلى أنها أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة بلدة حداثة. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع عقب إبلاغ المؤسسات الصحية الأهلية عن توقف إمدادات الوقود عنها ابتداء من السبت المقبل. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح. تواصلت اليوم العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة في وقت تستمر فيه الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين الجانبين. وأشارت التقارير إلى استمرار الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مشاركة الولايات المتحدة في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع. هذا وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات ميدانية جديدة، حيث أثارت ضربة بطائرة مسيرة روسية قرب الحدود البولندية مخاوف أوروبية جديدة من احتمال اتساع نطاق الحرب، لا سيما أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. من جانبه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف استهداف منشآت الوقود الروسية، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبا من الكرملين. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار هذه. تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: الأم شجاعة
2: بيرتولد بريخت.

0: لم يعرف تاريخ المسرح شخصية ضربت بمعولها في الأصول الدرامية التقليدية وزعزعتها من أساسها بالقوة التي ضرب بها بريخت، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق العملي، فاكتسبت نظريته شمولية العملية المسرحية.
1: سعى برتولد بريخت إلى صياغة رؤية جديدة للمسرح، حاول فيها توجيه اللعبة المسرحية للأغراض التعليمية وتوسيع إدراك المتلقي بالأمور التي تحيط به وتبصيره لواقعه دون تخديره أو تغذيته بأمل كاذب، وحاول أن يري المتلقي الصورة الحقيقية للعالم وليست الصورة الوردية.
0: ولم تتوقف رغبة بريخت عند شرح العالم وتفسيره، ولكن طموحاته امتدت إلى مرحلة تصحيح هذا العالم وتغييره إلى الصورة التي يحفظ فيها كرامة الإنسان، وهو يرى أن الفن نوع من الحكمة والعبرة، ولا بد أن يعلم ويمتع في الوقت نفسه، والمتعة تأتي عن طريق المعرفة.
1: وفي مسرح بريخت فإن الحكاية لا تقدم متسلسلة كما في المسرح الدرامي، بل يقدم الحدث متقطعا يتطور بوثبات، وليس المهم في الحكاية نتيجتها بل كيف حدثت.
0: ولكل لوحة من الحكاية بنيتها التصاعدية المصغرة، ولهذا فقد تغيب العقدة أو الذروة في الحكاية، لأن الصراع ليس معلنا بين الفرد والآخر أو بين الفرد والمجتمع أو القدر، وإنما يتجه عند بريخت في المسرح الملحمي من خلال التناقض بين الكلام والأفعال والتصرفات. كما يختار بريخت شخصيات من عامة الناس في الحياة كالجندي والمعلم والأم والخادم ليعطي للمسرح معانيه التعليمية التوجيهية.
1: مسرحية الأم شجاعة. كتب بريخت هذه المسرحية من منطق إيمانه بأن الحروب التي تخوضها الشعوب إنما تعمل فقط لخدمة قلة من المستغلين الطامعين ومن أجل مصالحهم الأنانية الضيقة، وهؤلاء يجندون بسطاء الناس الذين ليس لهم مصلحة في هذه الحروب ويضللونهم بشعارات الفضيلة والشجاعة لكي يجعلوهم وقوداً لسعير الحرب التي لا تخدم إلا مصالحهم.
0: في عام 1624 نشبت في أوروبا حرب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، شملت السويد وفنلندا وألمانيا وبولندا، واستمرت 30 عاماً أكلت البشر والحجر. اتخذ بريخت من هذه الحوادث التاريخية نموذجاً لمعالجته فكرة الحرب، واختار سيدة لقبت نفسها بالأم شجاعة، وقد اكتسبت هذا اللقب بسبب حرصها الشديد على تجارتها وبضاعتها، مما جعلها تخاطر بنفسها وتخترق نيران المدافع لتنقذ 50 رغيفاً من نيران الجيش.
1: هذه المرأة كانت تملك عربة متنقلة تبيع للجيوش المتحاربة بضاعتها، إنها امرأة تعيش على الحرب وعلى حساب وشقاء الآخرين وموتهم، وهي تتوهم أنها ستغنى من هذه الحرب، ولكنها تخرج في نهاية الأمر محطمة وتفقد كل شيء.
0: شخصيات المسرحية: الأم شجاعة،
1: كاترينا ابنة شجاعة الخرساء،
0: إليف ابن شجاعة الأكبر يتصف بالشجاعة والتهور،
1: الجبن السويسري الابن الأصغر لشجاعة وهو طيب القلب وأمين جدا،
0: الرقيب الجياش رقيب يطوع الجنود،
1: العريف مساعده،
0: الطباخ طباخ العقيد انتهازي،
1: الواعظ رجل دين يعظ الجنود ويشجعهم على القتال،
0: إيفيت فتاة غانية مستهترة تحلم بالزواج من ضابط غني. شخصيات ثانوية: في ربيع عام 1624 وفي شمال أوروبا كانت الحرب دائرة بين السويد وبولندا وألمانيا وفنلندا. الرقيب الجياش يحاول تطويع الجنود في السويد للحملة الزاحفة على بولندا بأمر من النقيب، والرقيب يشكو من قلة الراغبين في التطوع للحرب.
2: أكاد أنتحر، سيادة النقيب يريدني أن أطوع له 4 سرايا حتى منتصف هذا الشهر، ولكن الناس هنا خبثاء وماكرون، فقد أظفروا بشخص يريد التطوع وأرضى به رغم أنه ضعيف كالصوص الهزيل، وعروقه نافرة ومدمن على شرب الخمر، وما يكاد يقبض راتب التطوع الأول حتى يفر هاربا كالبرغوث الجائع. لقد فقدت ثقتي بالإنسان تماما، الناس صارت بدون أخلاق.
3: وكيف ستأتي الأخلاق للناس وهم لم يخوضوا حربا منذ زمن بعيد؟ السلام يجلب الكسل والراحة والفوضى، والحرب تجلب النظام.
2: كلامك صحيح يا عريف،
3: الحرب صعبة في البداية، فإذا اشتعلت صمدت، وبعدها يفزع الناس من السلام، لأن عليهم حينها أن يحسبوا حساب الخسارة والربح.
2: أرى عربة قادمة يجرها شخصان قويان كالبغال وتقودها امرأة عجوز. أوقفها يا عريف بسرعة، أوقفها.
3: هاي توقفوا.
2: ما اسمك أيتها المرأة؟
4: إنها الأم شجاعة، ألا تعرفها؟
2: ولماذا سميت بالأم شجاعة؟
5: لأني في إحدى المعارك كانت عربتي هذه وسط النار والقذائف، وكنت بعيدة عنها، فاقتحمت النيران والرصاص والقذائف وأنقذت العربة، وكان فيها 50 رغيفا بعتهم فيما بعد لجنود وضباط جائعين 50 فلورينا.
2: أنت تاجرة إذن؟
5: نعم أيها الضابطان، ألا تحتاجان إلى مسدس جيد أو حذاء أو حزام؟ أرى حزامك باليا يا حضرة الرقيب.
2: لا حاجة لي إلى ذلك، ولكني أرى أمامي شابين قويين عريضي المنكبين.
3: ماذا ينتظران لينخرطا في الجيش؟
5: أولادي لا يصلحون للحرب يا عريف.
2: لماذا؟ في الحرب يكسب الإنسان الذهب والمجد.
3: تعال أنت، ما اسمك؟
6: إليف.
5: اتركه وشأنه، إنه متهور وقد يطعنك بسكينه.
6: لا تخافي يا أمه، لن أطعنه.
2: ما اعتراضك على التطوع في الجيش؟ أنا واثق أن والده كان جنديا شجاعا ومات ميتة الشجعان، أليس كذلك؟
5: ابني ما يزال طفلا، إنه متهور وأحمق، أنا واثقة أنكم ستأخذونه إلى المذبحة.
2: لقد اعترفت منذ قليل أنك تعيشين وتربحين من هذه الحرب.
3: وليس هناك حرب دون جنود.
5: لن يكون الجنود من أولادي.
2: تريدين أكل الثمرة ولا تريدين أن تدفعي شيئا في المقابل؟
5: ياه، دعونا نمضي في طريقنا، لدينا أشغال.
2: أقسم بأني لن أسمح لك بالذهاب دون أن أخذ ابنك هذا ليكون جنديا.
6: أمي، أنا أريد التطوع.
5: اخرس يا غبي.
6: وأخي أيضا يريد أن يصبح جنديا، أليس كذلك؟
4: نعم قلت لك اخرس يا أحمق.
2: لن أدعك تذهبين وتستفيدين من هذه الحرب دون أن تدفع الثمن.
5: ماذا؟ حسنا، خذوه. اسمع يا بني، في الحرب لا تأخذ الأمور مأخذ الجد، كن في مؤخرة الجيش دائما. خذ، اشرب كأسا من ماء الحياة الذي أصنعه.
2: خذ يا إليف، هذه 10 فلورينات، ضعها في جيبك. وقع هنا. تمام، لقد أصبحت جنديا نظاميا يا إليف، وسوف تقاتل من أجل مجد السويد وملكها.
5: يا كاترين، اخرجي من العربة، اخرجي. لقد ذهب أخوك إليف مع الجنود، يجب عليك منذ الآن أن تجري العربة مع أخيك الجبن السويسري. هيا

0: وبعد عامين ها هي الأم شجاعة مع عربتها تصاحب في بولندا الجيش السويسري الذي يحاصر أحد الحصون، وقد أوقفت عربتها أمام خيمة ضابط كبير وهي تساوم طباخه على بيع ديك، وهما يتنازعان فقد طلبت مبلغا كبيرا.
1: أتريدين 60 فلورينا ثمنا لهذا الديك الهزيل؟
2: إنه سمين، انظر. وهل تدفع من جيبك؟ قائدك يملك المبلغ، والويل لك إذا لم يجد لحما على المائدة هذا اليوم.
1: أستطيع أن أجد مثله ب10 فلورينات.
2: أنت واهم، نحن في زمن حصار والمجاعة في كل مكان، لن تجد فأرا تشتريه لأن الفئران قد أكلها الناس أيضا.
1: لسنا محاصرين، نحن من نحاصر المدينة.
2: نحن أسوأ حالا من المحاصرين، لديهم كل شيء. اذهب إلى الريف وانظر كيف يأكل الناس جذور النباتات وأوراق الشجر.
1: سأشتريه ب30.
2: هذا ليس ديكا عاديا، إنه صاحب مواهب، فهو مصارع لا يهزم أبدا، ولا يأكل الطعام إلا على صوت الموسيقى العسكرية، ويستطيع العد والحساب أيضا.

0: ويصل إلى الخيمة القائد الكبير ومعه إليف وواعظ الفرقة، وها هو القائد يشيد ويفتخر بشجاعة إليف.
1: ادخل يا بني إليف، ادخل، لقد ناضلت نضال الأبطال الأتقياء. ادخل إلى خيمة قائدك واجلس عن يميني، سوف أقلدك بسوار من ذهب عندما نستولي على المدينة. ماذا تحب أن تأكل يا إليف؟
2: أنا أحب اللحم.
1: يا طباخ، هات اللحم، هات.
3: يأتيني القائد بالضيوف وليس عنده طعام.
4: هذا الضيف ابني إليف.
3: وما الذي جاء به إلى هنا؟
4: لقد خطفوه مني منذ سنتين، لابد أنه بلغ مرتبة عظيمة حتى يدعوه القائد إلى مائدته.
1: هات الطعام أيها الطباخ بسرعة، وإلا تعرضت للسجن والخنق.
3: حسنا، هات الديك يا طماعة، هات الديك.
4: هات 50 فلورينا.
3: خذي، هذه سرقة بل فاجعة. خذي يا سفاحة، عليك أن تساعديني في ذبحه وطبخه.
4: ابني يجلس على يمين القائد، إنهما يتحدثان كصديقين.
1: حدثني يا إليف، كيف خدعت الفلاحين وانتزعت منهم 20 ثورا؟ هيا، لقد سمعت القصة من الجنود والضباط، وأريد أن أسمعها أنا والواعظ منك.
2: علمت أن الفلاحين ينتهزون فرصة الليل فيقودون ثيرانهم سرا نحو الغابة، ثم يأتي سكان المدينة المحاصرة فيشترونها منهم، فتركتهم يحشدون ثيرانهم وتسللت نحوهم، لكن 4 منهم قد شعروا بي فهاجموني بالهراوات وسقطت على الأرض، لكني لجأت إلى الحيلة.
1: وما هي هذه الحيلة يا بطل؟
2: صحت بهم، ما بكم؟ أنا جئت لأشتري الثيران منكم بالمبلغ الذي تطلبونه، فتوقفوا عن مهاجمتي وصاروا يتشاورون فيما بينهم. فشهرت سيفي بسرعة البرق وانقضضت عليهم ومزقت أجسادهم تمزيقا، فقدت الثيران وعدت إلى الكتيبة.
1: أحسنت يا إليف، أحسنت. ما رأيك فيما فعل إليف أيها الواعظ؟
5: للضرورة أحكامها، والحرب لا تعرف سوى قانون السيف.
1: ما زالت الحرب في حاجة إلى الكثير من أمثال إليف.

0: ويلتقي إيليف مع أمه أمام الضابط الذي يشيد بشجاعة ابنها، فيسألها إيليف عن أخبارها، فتخبره بأن أخاه الأصغر الجبن السويسري قد أصر على أن يتطوع في الجيش ولم تستطع منعه، فأصبح أمين صندوق الكتيبة الثانية نظرا لأمانته وهو لا يشترك في القتال. وفي المشهد التالي نرى عربة الأم شجاعة محملة بالبضائع وهي قرب أحد المعسكرات تساوم مدير إمداد إحدى الفرق على شراء صندوق ذخيرة.
1: لن أعطيك هذا الصندوق بفلورين، هذا السعر رخيص، ادفعي سعرا أعلى.
2: أنت تعلم أنهم لو وجدوا هذا الصندوق عندي فسوف أتعرض للمحكمة العسكرية، لن أدفع أكثر من فلورين.
1: تستطيعين بيع صندوق الذخيرة لمدير إمداد الكتيبة الرابعة وسوف يدفع لك 8 فلورينات، فليس عندهم ذخيرة على الإطلاق.
2: أوه كفى جدالا، هيا يا كاترينا أعطيه فلورين، وأنت أيها الجبن السويسري ضع الصندوق بسرعة في العربة.
3: أتريدين شيئا آخر يا أمي؟ لقد انتهت إجازتي، يجب أن أعود إلى الكتيبة، فقد اقترب موعد قبض الجنود لرواتبهم.
2: يا ولدي لقد اختاروك أمين صندوق لأنك أمين وطيب القلب ولست مثل أخيك، وهذا ما يطمئنني، وأنا واثقة أنك لن تهرب أبدا بصندوق المال. واحذر واحذر أن يخدعك أحد.
3: اطمئن يا أمي، سأحمل الصندوق أينما ذهبت، وفي الليل سأضعه تحت وسادتي.
4: وتأتي فتاة غنية اسمها إيفيت وهي صديقة لشجاعة، فكلاهما يستفيدان من الحرب، فتنصحها شجاعة بأن تتوقف عن شرب الخمرة لأنها مريضة، فتخبرها الفتاة بأن حبيبها الأخير قد هجرها وخانها وتروي لها مأساتها. كما يظهر الواعظ ومعه الطباخ، ولدى الواعظ رسالة من إيف ابن شجاعة.
5: أتيت لك برسالة من ابنك إيليف الذي يخدم عند القائد الذي أعظ في فرقته.
2: أرى الطباخ معك، لماذا أتيت به؟
5: لقد أصر على مرافقتي.
6: أتيت لشم بعض الهواء ورؤيتك.
2: افعل ما تشاء على شرط أن تكون حسن السلوك. أيها الواعظ، ماذا يريد إيليف في الرسالة؟
5: الرسالة تخص أخاه الجبن السويسري أمين الصندوق، وهو يريد بعض المال.
2: إنه ليس هنا، وهو ليس أمين صندوق أخيه، ولا يحق له أن يمارس الحيل على أخيه.
5: إنه يحتاج للمال لأن كتيبته سترحل.
2: يوه خذ أعطيه هذا المال وأخبره أن يتوقف عن استغلال أمومتي.
6: زيد المبلغ لأنه سيرحل مع الكتيبة للقتال، ولا أعتقد أنه سيطلب المال ثانية، ومن الممكن أن يرقد تحت التراب بعد إحدى المعارك.
2: لا تستدر عطفي يا طباخ، قد يكون الموت في الحرب نعمة.
6: هذه الحرب كسائر الحروب، قتل ونهب وحرق واغتصاب، وهي حرب دينية كما يزعم كل طرف.

0: ويهاجم الجنود البولونيون الكاثوليك المنطقة، وتسقط في يدهم بعد قتال مع السويديين البروتستانت، وتجد شجاعة نفسها محاصرة مع الواعظ.
1: يجب أن أهرب، فأنا رجل دين بروتستانتي، سوف يقتلونني إذا أمسكوا به. سأخلع ثياب الكهنوت. أرجوك أعطيني معطفا من عندك.
2: أنا لا أعير معاطفي،
1: أنا في موقف حرج وخطر. أرجوك، لقد اقتربوا.
2: حسنا، سأفعل هذه المرة فقط. خذ هذا المعطف واهرب.
1: لقد فات الأوان على الهرب، إننا محاصرون والكاثوليك في كل مكان.
2: ماذا تفعلين يا كاترين؟ اخلعي هذه القبعة واخلعي هذا الحذاء الجميل.
3: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
2: هل تريدين أن يشاهدك الجنود ويجعلك امرأة سيئة بلا شرف؟ تعالي ألطخ وجهك بالفحم والطين حتى تصبحي في مأمن منهم.
1: انظري من القادم.
2: يا إلهي، إنه ابني الجبن السويسري. ماذا؟ يبدو أنه هارب.
1: إنه شبه عار.
2: يا للمصيبة.
4: خبئيني يا أمي أرجوك، خبئيني، إنهم يطاردونني.
2: ماذا تحمل تحت ثيابك؟
4: صندوق مال الكتيبة.
2: ألقي به يا أحمق، ألقي به، لم تعد هناك كتيبة لتدافع عنها.
4: لقد عاهدوا إلي به، لا أستطيع تركه. هل يمكنني إخفاءه في العربة؟
2: إذا وجدوه في عربتي فسوف نشنق نحن الأربعة.
4: إذن سأخفيه قرب النهر.
2: هيا أسرع أسرع، الجنود قادمون.
4: حاضر.
5: ويقبض الجنود البولونيون وبينهم عريف ماكر أعور على الجبن السويسري بعد عودته من ضفة النهر، فيدعي أنه لا علاقة له بشيء، ويأتون به إلى شجاع.
4: اتركوني أرجوكم، اتركوني، أنا لا أعرف شيئا.
6: هذا الشخص قريب لكم، أنا واثق أنكم تعرفونه.
2: أنت مخطئ أيها الجندي، لا نعرفه ولا يعرفنا.
4: لقد تناولت عندهم طعام الغداء، فقد كان مالحا.
2: نعم هذا صحيح، لقد قال بأنه مالح وهو يدفع لنا ثمن الطعام.
7: أتهزئين مني وتقولين بأنك لا تعرفينه؟
2: وهل تراني أعرف كل الناس الذين يأكلون عندي أو يشترون مني؟
7: وأنت؟ من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟
2: هذا مساعدي، يساعدني في غسل الصحون وتقديم المشروب للزبائن. ما رأيك في كأس من الخمرة الغالية؟
7: لا أشرب أثناء الخدمة يا امرأة.
6: نحن نبحث عن صندوق رواتب الكتيبة المهزومة.
7: لقد أعطانا الأسرى وصفا لأمين الصندوق.
6: ونحن نلاحقه منذ يومين،
7: والوصف ينطبق على هذا الشخص الذي قبضنا عليه تماما، وإذا لم يعطنا هذا الصندوق فقد ضاعت حياته.
2: أنا متأكدة أنه سيعطيكم إياه إذا كان عنده طبعا. أيها المغفل، العريف يعطيك فرصة النجاة فاستغلها.
4: الصندوق ليس عندي ولا أعرف عنه شيئا.
7: تعال معنا إذن وسوف نجعلك تعترف رغما عنك. هيا.
2: أمانة هذا الولد سوف تقتله.

0: ويتعرض الجبن السويسري للتعذيب الشديد، فترسل شجاعة الفتاة إيفيت لمساومة العريف الأعور، فيطلب منها 200 فلورين ليطلق سراح ابنها. ولكن بخل شجاعة وحرصها على المال، وخاصة حين تعلم بأن ابنها قد رمى الصندوق في النهر، تفشل المساومات ويطلق الجنود النار على الجبن السويسري، وهكذا تخسر ابنها الطيب.
1: وتستمر الحرب، وتستمر شجاعة في تجارتها، جارة عربتها يساعدها الواعظ، وترسل في إحدى المرات ابنتها كاترين لشراء بضاعة من المدينة، ولكنها تتعرض لاعتداء الجنود، فتدافع بشراسة عن نفسها وتصاب بجرح عميق قرب عينها يشوه وجهها.
0: وخلال مجريات الحرب يقتل ملك السويد، فتعم الشائعات بأن السلام سيحل على أوروبا، وهذا ما يغضب شجاعة لأنها قد اشترت بضاعة كثيرة وهي تريد بيعها، وها هي تتحاور مع الواعظ حول ذلك.
2: لا تقل لي بأن السلام قد حل، لقد اشتريت بضاعة جديدة.
3: انتهت الحرب وانتصر البروتستانت، ما رأيك أن ارتدي ثياب الواعظ من جديد؟
2: الأفضل أن تتأكد من الخبر أولا.
3: يبدو لي أنك مستاءة من السلام.
2: السلام سيجلب علي الإفلاس، ولكني في منطق الربح والخسارة قد خرجت بولدين سالمين، إليف وكاترين.
3: ها؟ انظري، من القادم يا شجاعة؟
2: إنه طباخ القائد.
3: إنه زير نساء مخادع يا شجاعة، احذري منه.
2: ما الذي أتى به؟
3: لا أدري.
2: أين ابن إليف أيها الطباخ؟ أما زال يخدم عند قائدك؟
4: لا أدري، ظننت أنني سأجده هنا، لقد رحل قبلي وقال إنه قادم إلى هنا.
2: كاترين،
5: ما
2: أخوك إليف سوف يحضر قريبا، هاتي كأس ماء للطباخ. ما بك؟ ألا تسمعين؟
4: ما بها؟ لماذا لا تخرج من العربة؟
2: إنها تهزأ من السلام، لقد انتظرته طويلا، أصاب الأشرار عينها، الجرح غير ظاهر لكنها تخجل منه وتغطيه بالشعر.
4: آه من هذه الحرب،
2: لقد قطع السلام رقبتي. اشتريت بضاعة جديدة بناء على نصيحة الواعظ، وكما ترى فقد عم السلام.
4: الواعظ؟ وكيف تركنين لنصائح الواعظ؟ إنه منافق، هل له تأثير عليك؟
2: كلا، إنه من أجل صحن حساء مرتين في اليوم، يغسل الصحون ويساعدني في شد العربة. وأنت، هل دفع لك الضابط مستحقاتك؟
4: كلا، لقد اختفى قبل الجميع، وذهب كل شخص في حال سبيله.
2: هذا يعني بأنه ليس معك قرش واحد.
4: سأقوم ببعض التجارة هنا وهناك، وسوف تساعدينني.
2: قلت لك إنني مفلسة، لقد عم السلام.
4: ولكني سئمت من العمل في الطبخ. نعم، لقد كنت أطبخ للجنود ورق الشجر وجلود النعال، كنت أفضل القتال على الطبخ، ولكن لقد عم السلام كما ترين.
2: سأذهب إلى المدينة لأرد البضاعة أو أبيعها، وسوف تساعدني إيفيت، فلها معارف كثيرون. تعالي معي يا كاترين.

0: وتغادر شجاعة باتجاه المدينة. وخلال غيابها يحضر جنديان وقد قبضا على إليف بتهمة سرقة وقتل، وهو قادم لوداع أمه قبل إعدامه.
1: أين أمي؟
2: إنها في المدينة.
1: أخبروني بأنها هنا وقد سمحوا لي برؤيتها.
3: إلى أين تأخذونا؟
4: إلى ساحة الموت.
2: ماذا فعل؟
4: لقد نهب مزرعة وقتل فلاحة.
2: كيف فعلت هذا أيها الشقي؟
1: لقد فعلت هذا مرارا أيام الحرب ولم يحاسبني أحد.
4: لكنك قد قمت بالسرقة والقتل، الآن أيام السلم وللسلم قوانينه.
2: يا للعجب، في الحرب كانوا سيكرمونك، أما الآن فهذه جريمة.
1: دعوني أستريح قليلا حتى تعود أمي.
5: هيا، لا وقت لدينا.
2: ماذا نقول لأمك؟
1: لا تقول لها شيئا. لا لا لا لا، أقول لها كان هنا وسوف يعود.
2: حسن، سأذهب معك وأرافقك في لحظات حياتك الأخيرة.

0: لقد بعت البضاعة أيها الطباخ وبربح أيضا، لكنه قليل.
1: ها؟ ما بك؟ ماذا جرى أيها الطباخ؟
2: كان إليف هنا.
0: أين هو؟
2: كان عليه أن يغادر.
0: كيف هي أحواله؟
2: كما كان دائما.
0: هل روى لك شيئا من أعماله البطولية؟
2: نعم، لقد نهب مزرعة وقتل فلاحة، أحضره الجنود مقيدا وأراد وداعك.
0: يا إلهي، أين الواعظ؟
2: ذهب ليرافقه في لحظاته الأخيرة.

0: وتشتعل الحرب من جديد، وتستأنف الجيوش القتال الذي يدوم 20 سنة أخرى، وشجاعة تجر عربتها وسط المعارك. وفي المشهد الأخير نرى العربة في حالة سيئة جدا، وهي مركونة قرب جدار مزرعة، وليس فيها سوى كاترين، وقد ذهبت شجاعة إلى المدينة وأوصت فلاحي المزرعة بابنتها وقد حل الليل.
1: ويتقدم طليعة جنود فرقة بهدوء ويقتربون من المزرعة، وهم يتسللون شاهروا أسلحتهم يبحثون عن دليل يرشدهم إلى طريق المدينة التي يريدون مهاجمتها ليلا ومفاجأة أهلها. يصلون إلى المزرعة ويخرجون منها بالقوة فلاحا وابنه الشاب وزوجته، كما يقبضون على كاترين الخرساء.
2: هل أنتم كل من يسكن في هذه المزرعة؟
3: نعم يا سيدي، هذه زوجتي وهذا ابني.
2: وهذه الفتاة؟
3: هذه فتاة خرساء، ذهبت أمها إلى القرية المجاورة لشراء بعض البضائع وأوصتنا بها.
4: التزموا الهدوء وإلا غرسنا هذه الحرابة في صدوركم.
2: نحن في حاجة إلى شخص يدلنا على طريق المدينة. تعال أيها الشاب.
5: أنا لا أعرف الطريق.
2: أيها الجندي، اغرس هذه الحربة في قلبه.
5: لا أرجوكم،
2: هيا أمامنا ودلنا على الطريق.
5: لن أدلكم ولو قتلتموني.
6: أترك ولدي أرجوك.
4: سيدي، أنا أعرف طريقة تجعلهم يدلوننا على الطريق رغما عنهم.
2: كيف؟
4: رأيت في الاسطبل بقرتين وثورة، سوف أذبحهم.
3: لا أرجوك، سنموت من الجوع.
2: أيها الجندي، اذهب فورا واذبح الثور. خذ هذه سكين حاد.
3: توقف أرجوك، توقف. اذهب يا ابني ودلهم على الطريق.
2: أيها الشاب، هيا سر أمامنا بهدوء وأرشدنا إلى الطريق، وأنتم إياكم أن تصدروا أي صوت.
3: لقد غادروا.
6: ماذا يدبرون من شر في هذا الليل؟
3: يبدو أنهم دورية استطلاع. سوف أصعد إلى السطح لأرى ماذا يدبرون. أين السلم؟
6: هو. ماذا ترى؟
3: توجد حركة كبيرة في الغابة. أرى مدافع وجنود بالآلاف. يبدو أنهم سيهاجمون المدينة في الليل والناس نيام.
6: كان الله في عون أهل المدينة. هل في المدينة نور؟
3: كلا يا امرأة، الجميع نائمون.
6: سوف يذبحونهم حتما. انزل انزل، أخاف أن يراك أحد الجنود.
3: لا شيء نستطيع فعله، جنود الأعداء في كل مكان.
6: ليس لنا إلا الصلاة. أقبل لنصلي وندعو لهم. أيتها الفتاة الخرساء، تعالي للصلاة والدعاء لأهل المدينة معنا.
3: لن نستطيع أن نفعل شيئا أمام الكارثة القادمة.

0: لكن كاترين الخرساء لا تستسلم لهذا الواقع والمذبحة القادمة، فتسرع نحو عربة أمها وتأتي بطبل وعصا وتسرع صاعدة إلى السطح وتسحب السلم معها كي تمنع أحدا من الوصول إليها، ثم تبدأ بقرع الطبل بقوة لإيقاظ أهل المدينة النائمين، وتستمر في قرع الطبل طوال الحوار القادم.
1: هاي، ماذا تفعلين؟ توقفي عن ضرب الطبل يا مجنونة، سوف يعاقبنا الجنود.
2: أليس عندك شفقة أو رحمة؟ تريدين خراب بيتنا؟ أنزلها بسرعة.
1: وكيف أنزلها وقد أخذت السلم معها؟ سأرميها بالحجارة. خذي.
2: رحمتك يا رب، لقد جاء الجنود.
3: سوف أمزق لحمكم. من الذي يقرع الطبل؟
1: هذه الفتاة الخرساء يا سيدي، لقد تسلقت السطح دون علمنا.
2: إنها ليست ابنتنا، إنها غريبة. قلت لزوجي لا تسمح للغرباء بالوقوف قرب المزرعة، ولكنه لم يصغي إلي.
3: أيتها الفتاة، انزلي بسرعة، آمرك أن تلقي هذا الطبل من يدك.

0: وتعود شجاعة لترى ابنتها ميتة وقد كسبت احترام المدينة وتقديرهم، فتعطي الفلاحين نقوداً وتوصيهم بدفن ابنتها بصورة لائقة، وتعود لجر عربتها وحيدة وقد فقدت كل أولادها، وتكون عبارتها الأخيرة وهي تجر العربة: أرجو أن أستطيع جر العربة، لم يعد فيها الكثير من البضائع، لابد أن أعود إلى تجارتي، أيها الجنود الراحلون نحو جبهات الحرب خذوني معكم.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر، ولادك تراهم متمللين، الله يخليك تجمل فيهم وطلعهم مسقط. وحليلهم يمكن من شهر ما طلعوا من البيت.
1: سبحان الله تعالى، يعني لازم تنكدي علي يا ميمونة، تو انتي تعرفي ان الطلعات كلها مخاسير.

0: ودفع فلوس وأنا
1: وهمتي ما تدفع ولا بيته تروم تشلهم البحر، أهم شي يطلعوا ويغيروا جو.
0: ما عندي مانع إذا نروح البحر، ما عندي مشكلة، بس بشرط.
1: أهلا بكل شروطك، أنا موافقة عليها دام إنك بتحسن على أولادك وبتطلعهم.
0: تعجبيني، نشل الأكل من البيت، ما عندي استعداد أروح أي مطعم ولا أوقف أي دكان من البيت للبحر ومن البحر للبيت، حتى ما الشرب تشلي من البيت يا ميمونة.
1: يعني أنت ما ناوي حتى تعشيهم من المطعم؟
0: لا لا لا لا، ما يا ميمونة الله يطول عمرك، المطعم ما صحي، الأفضل أن نشل عشانا من البيت.
1: قال المطعم ما صحي، ما أقول غير الله يصبرني ويصبر ولادك على هذه العيشة اللي عايشينها معك.
0: السلام عليكم جمعة.
2: عليكم السلام ورحمة. يا الله اني مستكاودن ذي الادمي لما يدكا هذي ذاية يطفر بي من كثر ما يادل.
0: ما شاء الله ما شاء الله، محل عامر. اقول جمعة، شي معك طماط؟
2: وذي اللي قدام عيونك هي اقول لك مش ما تشوف انه طماط؟
0: يا ابوي خف علينا شوية يا جمعة، اشوفه انه طماط والحلال، بس عاد انت تعرف. نعم ما يجينا ما نسأل، خلاص تعودنا.
2: يوار بالله.
0: أقول جمعة، تعال أشوف شيء منه غلقان وشيء منه ما مغسل زين، أسألك هذا مال يومي.
2: لا لا، هذا مال باكر، مال الليل بعد ما وصل. الله يلعن لك يا بليس، والله يصبرني عليك.
0: أقول جمعة، إنزين تراك ما خبرتني بكم كيلو الطماط؟
2: يعني بكم بيكون كيلو؟ ب400 بيسة.
0: حش 400 بيسة،
2: أسميك ماتيوز عن طبعك، لن قلت لك كيلو ب400 بتقول حشي ب400، ولن قلت لك كيلو ب300 بتقول حشي ب300، وان قلت لك الكيلو ب200 بتقول حشي ب200. كاكتبان أقول لك الكيلو ب100 بيسة كان ترضى وبيبرد فادك.
0: لا لا لا لا لا لا، أنا أحس الجمعة أنت اليوم يا أخي ما طبيعي البر، شكلك ما نايم زين أمس. يلا ما علينا، بو منهم الفايدة، بكم هتعطاني 3 كيلو؟
2: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا لك كيلو ب400، يعني 3 كيلو بكم بيكون؟ بريال و200.
0: بيكون حساب الكيلو غير وحساب 3 كيلو غير.
2: يا ود الحلال، يعلك تاخذ كل الطماط اللي هني كيلو ب400، لو تبى 3 كيلو بريال 200، وكلام غير ما عندي.
0: خلى عنك انت الميتين بيسة، سوالي 3 كيلو وبعطيك ريال.
2: 3 كيلو بريال 200 كان يناسبك السعر بوزلك، وكان ما يناسبك لا تشري.
0: أفا يا جماعة، أفا أفا يا جماعة، بس ما بين الميتين بيسة، 200 بيسة عليك بالله ذيلا، حتى البر ما أحد يطريهن.
2: والله إنك تنقع لي كبدي يوم تذي الدكان، ما شاء الله خيرك خير وفلوسك فلوس الدنيا ومالي بقعة، ويوم تيهني اتيادني على 100 بيسة أسميك شاقي عمرك وشاقني معك.
0: مايلك عازب شكاي أنا يا جمعة، دعانا أنت من هذا التوتر اللي عايشنه. أسألك، أشوف هذا الطماط شيء منه غض وشيء منه نضيج وشيء؟
2: الله يلعنك يا بليس، تبى من الغض بعطيك، تبى من اللي ناضي بعطيك.
0: اسمعني، احنا لازم نتفق على قرار، انت ايش رايك تعطاني كله من الغض وتنزل لي في القيمة؟
2: الله يكفك يا لسان، اسميني استبليت فيك يوم دخلت دكاني، اقول يا بر كم كيلو تبى انت بوزلك؟
0: يا اخي انت ما طبيعي، قلت لك باغي 3 كيلو.
2: شل كرتون ما 3 كيلو، لا تدفع بيسة طفرت بي، تروم تشل كرتون وتشتل من قدامي وتخليني اقابل شغلي؟ شل كرتونك وروح من هذا الدكان، اللهم اني بارنك دنا واخره، اللي يسمعك يقول تشتري قعود.
0: الله يسهل عليك، هدى شويه، بس عندي سؤال، كيف اشيل كرتون وما ادفع بيسه؟ ما يصير كذاك.
2: اقول
3: كرتون اعتبره هدية من عندي، ولا أقول لك اعتبره صدق الوجه الله. شل كرتونك وتوكل يا الله، هي هيسني بينقع مخي ضاق بارضي.
4: سلامات جمعة، كأنك تعبان، في شيء؟
3: الله يشتباني أقول لك، وارم فادي وفيني ضيق.
4: سلامة فادك خير، ايش مضايقنك؟
3: خلها على الله، تفضل مسعود يشتبا.
4: بغيت بغيت الطحين رقم واحد مال 10 كيلو، وإذا ما متوفر شوف لي رقم 2.
3: متوفر إن شاء الله، بيكون متوفر الحين بيب. وذي الطحين ويبنى.
4: جزاك الله خير، أحسنت. خل خبرني كم حسابك؟
3: 1.08 ريال.
4: هذا تفضل، هذه فلوسك. يلا بخاطرك شيء؟
3: صبر صبر انتبه، أفخاطر أعطيك باقي.
4: الباقي خليه على الصغيرين، هذا قولهم من عند عمكم مسعود.
3: ما يستوي كيه، هذا يحقق.
4: حقي واصدني طال عمرك، وأنا أعطيتهم الصغيرين وطاح الحطب. يلا يلا ملا.
2: يا سبحان الله يا قدرة، والله شيء من الناس والزباين بلسم عليه قلب وسماحة النفس، وشيء من الناس والزباين يا الله إنهم يسموه كبد. صحيح يوم قالوا الناس أي ناس، يا ليت كل الناس يوبك يا مسعود، يا ليت.

0: بالأول بنروح حدائق الصحوة، بنجلس ساعتين زمان، ومن نطلع من المنتزه بنروح نتعشى. عازمنكم على أحلى عشاء.
1: شكله نازل راتبك عزام، لأنك متعود أول ما ينزل راتبك تعزمنا على عشاء.
0: وهذه العادة بعدني متمسك فيها. ويوم الاثنين بإذن الله عازمنكم على رحلة، بنطلع رحلة جميلة بتعجبكم بإذن الله، يعني تغير جو.
1: وهنا وتطلعنا
0: خليها مفاجأة أحسن.
1: عزان نوبنت لا تقوم عاد تلعب براتبك، وراك يا ود الحلال مصاريف والالتزامات.
0: خدوك اطمني، كل شيء عامل له حسابه، متعود أخلص التزاماتي بالأول، واللي يبقى أسعد فيه نفسي وأولادي.
1: يلا اللي تشوفه. بس أنا قصدي
0: لا لا لا لا، فاهم قصدش بدون ما تتكلمي. وكما خبرتش لا تشيلي هم باقي الالتزامات، الأمور كلها طيبة.
1: الله يوسع عليك ويزيدك من فضله يا الله يا كريم.
0: آمين يا رب العالمين. خدوق أنا أبوي سعادتي من سعادة أولادي، عشان كذا ما أريد أي شيء ينقصهم. وإذا ربي أنعم علي بخير أنا وأولادي أولى فيه، وكما يقال الدنيا ما لها حالها.
1: لا والله اسميك إنك صدقت، ما لها حالها وما حد يأخذ منها شيء.

0: السلام عليكم القار. مو قاسة صنهار قار تحت ذي الشمس.
1: وعليكم السلام والرحمة. بالله عليك ما تشوفتونا مو جالس أقص ذي الشريشة مسوية وسخ قدام البيت، كنت أقصها وارتاح منها.
0: وحدك تقصها وفي ذي الشمس؟ حو عليك حو، تو ما أقول عنك شقي.
1: مو أسوي ود الحلال، تصدقه من الساعة 8 وأنا جالس أصاليها، وبعدها كما أنت شايف ما طاعت تنقص وتعبتني وتخلخلن عظامي.
0: مو الكالف، روح وجيب عامل وخلي يساعدك.
1: اسمع أنت، عوين سيجيب عامل؟ العامل أبوي ما يساعدني ترى بلاش، يقول عطنا 10 ريال.
0: وحجي لو عنك بعطيه 15، ما بس 10، الإنسان يشتريها راحته.
1: مسعود كرر ما فاكثم كماك أنت، إذا ناوي تساعدني مسك المخطة وقص معي، وإذا
0: لا لا لا لا شيمة، والله ما ساعدتك ولا عندي نية البر أني أساعدك. المكافني أجلس قصد الشريشة والقول واهي في قمة الراس في نغاغتي.
1: انزين لا تزعجني تجمل وخلانا أقابل شغلي.
0: أنا ولد الحلال تركني رحمن، إنك ما هين علي وباغي راحتك. أنت اسمع كلامي وسير جيب عمال وخليهم يقصوا لك ذي الشريشة تفيد وتستفيد. حشا تعال أشوف هذه يقوسها ما أدري كم عرضه، هذه ما سدها 40 سنة، هذه تحتاج 3 عمال ما واحد.
1: جيب عمال جيب عمال، ما باغي شفقة ولا رحم منك، تروبتك بضربك.
0: غيب أسميك شقي، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.
2: الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب، إعداد أجمل الكتب،
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: يا لها من جرعة ثقافية رائعة تعرفنا على 70 كتابا في شهرين وعدة أيام. هذا هو هدف البرنامج.
2: نحن نقرأ لمن لا يقرأ، ونختار الكتب الجميلة لمن يحب القراءة ويبحث عن المزيد من الكتب الرائعة.
3: الكتب الجميلة موجودة في كل أنحاء.
2: 1992 بجائزة نوبل في الأدب من خلال الشاعر ديرك والكوت،
3: ثم فازت بالجائزة نفسها عام 2001 عندما حصل الأديب أترناندي اف اس نايبول على الجائزة رغم أنه يعيش في بريطانيا.
2: إنه أدب متميز مثلما تتميز الأدب في أمريكا اللاتينية. الأدب هناك ليس مكتوبا بالإنجليزية ولا بالفرنسية،
3: هو أدب متميز حيث أنه يعبر عن هذه البيئة الجديدة البعيد، ويعبر عن ثقافة لا يألفها العالم.
2: سوف نتعرف على الكافح على تسمية هذه اللغة بالكريول. هي لغة تمزج بين اللغة اللاتينية الأصلية التي جاءت إلى جزر الهند الغربية وجزر المارتينيك، وبين اللهجات المحلية التي يتكلمها الناس هناك.
3: فإذا كانت اللغة السائدة في ترينداد هي الإنجليزية، فإن السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية القديمة التي جاءت مع طلائع المستكشفين قبل قرون.
2: هذه اللغة الإنجليزية القديمة هي لغة كلاسيكية جامدة. الكريول هي ممزوجة أيضا بلغات أخرى للشعوب التي سكنت هذه المنطقة،
3: مثل اللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللهجات المحلية التي انبثقت مع مرور السنين.
2: حدث الأمر نفسه في جزر المارتينيك التي عاش فيها باتريك شاموازو، حيث اختلطت اللغة الفرنسية الكلاسيكية بلغات أخرى وكونت لغة أخرى.
3: إنها ليست الفرنسية وليست الإنجليزية،
2: ومع ذلك فهي في كتابتها أقرب إلى اللغة الفرنسية.
3: يقول باتريك شاموازو في حديث نشرته مجلة حدث الخميس حول روايته تكساكو التي نشرها عام 1992.
2: صاحب فكرة هذه الرواية هو الناشر جاليمار، الذي عرض عليه أن يسافر إلى وطنه في جزر المارتينيك وأن يعيش هناك بين الناس،
3: ثم يعود إلى باريس ليكتب رواية.
2: باتريك شاموازو مولود في جزر المارتينيك عام 1953، وهو يعيش بين أوروبا وبين بلاده.
3: ما فعله الناشر جاليمار يعكس إلى أي مدى هو يفهم ثقافة الشعوب الأخرى. إنه رجل صاحب رؤية مستقبلية.
2: لقد أحس أن الناس يريدون قراءة كل ما هو جديد، وأدرك أن الأدب الذي يكتبه كل من رافائيل كونفيان وزميله المارتينيكي جان برنابي هو أدب المستقبل. عاد شاموازو إلى بلاده وعاش 3 سنوات محملاً بمسودة روايته.
3: تكساكو هو عنوان الرواية، وهو اسم حي في مدينة صغيرة عند نهاية العالم تسمى فور دو فرانس أو الحصن الفرنسي.
2: بطلة هذه الرواية امرأة تنتمي بالكامل إلى هذه المنطقة النائية، لذا شغف الناس بمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.
3: وما أن قرأ الناشر جاليمار مسودة الرواية حتى صاح قائلا للمؤلف:
2: لقد كتبت رواية رائعة، سوف يتابع الناس أحداثها.
3: لكن نحن نريد التعرف على هذه المنطقة التي ولد بها باتريك شاموازو عام 1953.
2: إنها منطقة غنية بزراعات قصب السكر. لقد عاش الكاتب هناك وتلقى ثقافته فيها وأحب طبيعتها.
3: في المدارس أتقن لغة الكريول التي يقول عنها:
2: لم أفكر إلا بهذه اللغة ولم أكتب إلا بها، وقد حاولت أن أمزج

0: بما تعلمته من لغة فيكتور هيغو وأرتور رامبو وبلزاك.
1: ينتمي شاموازو إلى أسرة أنجبت 5 أبناء ولم يمكث طويلا بالمدارس، وكان عليه أن يعلم نفسه. يتحدث الكاتب المارتينيكي باتريك شاموازو عن ثقافته قائلا:
0: كنت أقترب من صناديق الكتب وكان ممنوع علي أن أفعل ذلك، لكن أول كتاب وقع بين يدي هو أليس في بلاد العجائب وقد وجدته ساحرة.
1: ويستكمل حديثه عن الكتب التي أدهشت:
0: بدأت أقرأ روايات أجرمينال تأليف إيميل سولا، ثم قرأت مسرح مارسيل بانيول، كان المذاق رائعا، إنه عالمي الصغير المليء بالخصوبة.
1: عمل شاموازو في حقول القصب، ثم حصل على شهادة في علوم الاقتصاد، وفكر أن يرحل إلى فرنسا، وهناك أقام بين المهاجرين.
0: كانت عيناه دوما على وطنها الذي جاء منه، حتى إذا عاد إليه يوما التقى بامرأة عجوز لعبت دورا كبيرا في طرد المستعمرين الفرنسيين عن جزر المارتيني.
1: ومن عالم هذه المرأة صنع نموذجا لبطلة روايته التي أطلق عليها اسم ماري صوفي.
0: من هي بطلة رواية تكساكو التي حصلت على جائزة جون كور في الأدب عام 1992؟
1: الرواية التي حصلت على هذه الجائزة وليست البطلة ماري صوفي بالطبع.
0: إذن من تكون ماري صوفي؟
1: هي امرأة بريئة على السجية تعيش في عالم بكر، لم تأتي إليها مقومات الحضارة الحديثة التي نعرفها، هي امرأة تختلف.
0: هذه المرأة ماري صوفي تعيش في فلك مجموعة أخرى من الشخصيات المارتينية مثل الحانكا أوزيليا التي تتولى تربية النمر الأحمر في دارها.
1: أما الأب السرنام فهو رجل عجوز لكنه يعيش مع امرأة تدعى نيتون. إذن فالرواية التي تؤهل الكاتب المارنيتيكي باتريك شاموازو هي رواية تكساكو المليئة بالشخصيات.
0: نعم، مثل الصياد الذي يخرج بين الوقت والآخر إلى البحر كي يصطاد أسماك القروش.
1: وهناك أيضا دارتينيان حارس الحقول.
0: في الرواية تموت نينون التي جذبت أنظار الرجال طوال سنوات حياتها، لقد كانت سببا في انفجار أول قنبلة داخل الجبل ضد رجال الاستعمار.
1: حول هذه الرواية كتب الناقد جان بيير أميت في مجلة لوبوان:
0: إن براعة الكاتب قد تجلت في تصويره لبورتريهات الأشخاص، فالرواية مزخومة بالشخصيات المتناقضة،
1: منهم البحارة الذين يأتون إلى الجزر جزر المارتينيك كي يعاودوا الرحيل بسرعة تاركين بعض الذكريات العابرة.
0: وهناك لهذا السبب تتولد قصص حب عابرة سريعة النسيان.
1: لكن هذه العلاقات تترك في بعض الأحيان ثمارها الآثمة في بطون النساء.
0: وصف الأديب باتريك شاموازو تلك الجزر جزر المارتينيك أنها جزر عذراء غزتها الأبنية الخرسانية. لقد رأى العمدة إيمي سيزار أن اكتشاف النفط في جزر المارتينيك كفيل وحده أن يحول الجزر إلى فردوس يدر المال الكثير. إذن رواية تكساكو تأليف الكاتب المارتيني باتريك شاموازو بمثابة سيرة حياة لكل من العجوز ماري صوفي
1: وللجزر أيضا، فهي جزر تفتقد الماء المناسب لحياة رغدة.
0: في هذه السيرة يبدو شام شاهدا على وفائها، وليس هذا الشخص الراوي سوى الكاتب شاموازو نفسه، هكذا اختار لنفسه اسم شام،
1: كما أنه سمى نفسه أيضا بصانع الكلمات.
0: ماري صوفي بطلة الرواية شاركت في تاريخ الجزيرة بالكثير من الإنجازات، فقد ناهضت رجال الاستعمار،
1: كما عملت على طرد المستعمرين من البلاد بلا رجعة وكرست حياتها لهذه القضية.
0: يصور شاموازو بطلته ماري صوفي كامرأة مليئة بالخصوبة رغم أنها لم تتزوج قط.
1: لقد تزوجت فقط بالثورة على المستعمرين.
0: دفعت الكثير من أجل مبادئها وفقدت الكثير من أبناء أسرتها مثل إخوتها وبعض الشباب في الأسرة.
1: ترى هل هناك أهمية خاصة لرواية تكساكو وأيضا في الأعمال الأخرى للكاتب؟
0: نعم، أول ميزة للكاتب هو تلك الأجواء التي يصنعها في رواياته بالإضافة إلى اللغة الجديدة غير المألوفة،
1: وأيضا براعته في الحديث عن الأشخاص.
0: لقد تمكن باتريك شاموازو بهذه الرواية أن يثبت أن للأقليات آدابهم وأنهم يكتبون إبداعا متميزا يستحق أن ينال أكبر الجوائز العالمية في أسابيع قليلة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان. هي الوقود بالنسبة للمركبة.
3: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
3: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
3: هو الذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.
3: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
3: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
3: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي وتواجده في شبه الجزيرة العربية وفي سلطنة عمان بشكل خاص، وتحدثنا أيضا عن محمية جبل سمحان التي تمتد على مساحة 4500 كيلومتر مربع، وعن يعني مساحة الغذاء لكل نمر العربي التي تصل إلى عدة هكتارات أضعاف مضاعفة للمساحة التي يحتاجها النمر العربي في محمية خور خرفوت للحصول على غذائه، وذلك بسبب التنوع الحيوي الكثيف في محمية خور خرفوت التي يعني تصطدم مباشرة ببحر العرب وترتفع إلى ارتفاعات 500 متر في أمبروف وفي حاكة بيرغال، وأيضا وادي صيق العظيم الذي يفصل بين ولايتي رخيوت وضلكوت ويمتد لمسافة تصل إلى أكثر من 10 إلى 20 كيلومتر حتى إلى أطراف الحدود اليمنية، ويحاصر يعني يحاذي ولاية ضلكوت من الجهة الشرقية أولا ثم الشمالية ثانيا. وهذا الوادي بحكم وعورته وتكثر فيها الفرائس المختلفة للنمر العربي مثل الوبر وغيرها من الفرائس، لأنه كلما توفرت البيئة المناسبة والمسكن المناسب للكائنات الحية المختلفة والغذاء المناسب أيضا، كلما تجمعت الكائنات الحية وحدث نوع من التدافع وازدادت أعدادها، فكلما زادت مثلا أعداد الوبر تصبح الفرائس أسهل بالنسبة للنمر العربي، فتزيد أعداد النمر العربي للحصول على هذا الغذاء، وكلما قلت الفرائس يقل أعداد النمر العربي بناء على ذلك. فالعلاقة هي علاقة تكاملية تكافلية مستمرة طردية، كلما زاد هذا يزيد الآخر، وكلما نقص هذا ينقص الآخر. وهذا ما يعني ينقلنا إلى مصطلح علمي الشبكات الغذائية والكيستون سبيشيس أو النوع الرئيسي ركن الزاوية في التنوع الحيوي. ففي بعض الكائنات الحية تعتبر هي حجر الزاوية وهي أهم نوع في الشبكة الغذائية بأكملها، يعني إذا سقط هذا النوع تنهار النظم البيئية بأكملها، وهذا هو حال الوبر. الوبر من الحيوانات المهمة جدا، لأن الوبر هو المصدر الغذائي مهم جدا للنمر العربي، مهم جدا للصقور والعقاب والذئب العربي والضباع والكلاب وغيرها من الكائنات الحية المختلفة التي تستهدف النمر العربي بشكل كثيف، وأكثرهم استهدافا وقوة هو النمر العربي. لذلك يعني على أكتاف الوبر تعيش الكثير من الكائنات الحية الأخرى، ودراسة الوبر وأعداد الوبر وتكاثر الوبر والبيئات المناسبة للوبر قضية مهمة جدا، لأنها هي التي تساهم في بقاء بقية الأنواع، وحماية الوبر تساهم في بقاء بقية الأنواع والحفاظ على التدافع الإيجابي في النظم البيئية وفي الشبكات الغذائية. لذلك يعني في إحدى الدراسات التي نشرت في السنوات القليلة الماضية تحدثت أن النمر العربي لم يعد محصورا، أعتقد في 2025 لم يعد محصورا فقط في المنحدرات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، فقد أثبتت الكاميرات الفخية وجوده وتكاثره في مناطق في نجد ظفار، وهذه أيضا أعلنت عنها هيئة البيئة في ذلك الوقت، ويعتبر نوع يعني رصد ممتاز وإيجابي جدا. لكن الموضوع يدعو أيضا إلى القلق من جهة خروج النمر العربي من المواقع الأساسية إلى مواقع أوسع وإلى مواقع أكبر، وهل ستكون يعني النظم البيئية الموجودة في المنحدرات الشمالية من جبال ظفار أكثر أمانا للنمر العربي لأنها مكشوفة وقليلة الشجر، علما أن النمر العربي تركاش يعني المنقط يتشابه لونه مع الجبال الشمالية الموجودة في جبال ظفار، وهذا أيضا يساعد على التمويه، مع انتشار أيضا الغزلان بشكل سبحان الله بشكل يعني رائع جدا وبشكل مبهر. عندما تتفاجأ بوجود مجموعة من قطعان من الغزلان، 10، 7، 8 غزلان تتمشى مع بعض في الجهات الشمالية من جبال ظفار. يعني المنظر مبهج جدا، وفي نفس الوقت منظر مخيف عن النشر، لأنه للأسف الشديد لازلنا إلى هذا اليوم يوجد هناك من يصطاد هذه الحيوانات البرية التي تحاول أن تتأقلم وأن تعيش بأمان في هذه الجبال. فالنمور العربية وأعدادها وتنقلها وسكنها وسلوك وأسلوب حياتها هو ما تبقى من إرث. يعني الذاكرة البشرية لم تحدد عمر النمور العربية في شبه الجزيرة العربية، 100,000 سنة، 200 سنة، 70 سنة، يعني 70,000 سنة، 2000، 3,000 سنة، منذ فترة طويلة جدا. وهذا الإرث الجيني والسلوك الخاص بهذا الكائن الحي يتوارث في النمور العربية في الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء.
1: أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي.
0: الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها.
1: وموسكو تصاعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية.
0: طابت أوقاتكم بكل الخير. مستمعينا الكرام يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءتها الزميل بدر بن خميس الظفري. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه. تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهورية بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2020.

0: ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: وتمثل الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، تمثل حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، كما أنها تؤسس لعلاقات راسخة تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون المشترك.
2: من علاقات دبلوماسية لم يمضي على تأسيسها سوى نحو عام، إلى اتفاقيات ومشروعات استراتيجية دخل بعضها مرحلة التنفيذ. علاقات حديثة في عمرها الدبلوماسي، لكنها سريعة في نموها وواعدة في آفاقها. هكذا يمكن قراءة مسار العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا قبيل الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى ذلك البلد الإفريقي، الذي تتقاطع مع سلطنة عمان تطلعاته نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات حيوية. ففي أكتوبر من عام 2025 دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية رسمية، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة متسارعة من المباحثات واللقاءات، توجت بعد 6 أشهر فقط وتحديدا في إبريل من هذا العام باستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس دوماكيت جومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في زيارة عمل شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، زيارة لم تقف نتائجها عند حدود التواصل السياسي، بل سرعان ما وجدت التفاهمات طريقها إلى اتفاقيات ومشروعات اقتصادية واستثمارية في قطاعات حيوية، التعدين والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الوقود، 3 مسارات رئيسة للتعاون بين البلدين. ففي قطاع التعدين يتجه التعاون إلى الاستكشاف والتقييم الجيولوجي للثروات المعدنية، ويمتد إلى استطلاع الفرص الاستثمارية في المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والألماس في بوتسوانا التي يعتمد اقتصادها على قطاع الألماس ويمثل أكثر من 90% من عائدات صادراتها. وفي قطاع الطاقة المتجددة يبرز مشروع تطوير وبناء وتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في بوتسوانا، وضع حجر أساسه على أرض الواقع في مدينة ماون بعد 3 أيام فقط من توقيع هذه الاتفاقية وبقدرة 500 ميجاوات، في مؤشر على سرعة الانتقال بالعلاقات من التفاهمات إلى التنفيذ. أما في مجال أمن الطاقة فتتجه الشراكة بين البلدين إلى دراسة تطوير منظومة متكاملة لإمدادات وتخزين المنتجات النفطية في بوتسوانا والمنطقة المحيطة بها، مستفيدة من الخبرات العمانية المتراكمة في هذا القطاع. ولا تقف الفرص عند هذه المشروعات، إذ تمتد إلى قائمة أخرى من المجالات التي يجري بحثها تباعاً، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية وأمن الغذاء والخدمات المالية، بما يهيئ آفاقا جديدة أمام الشركات العمانية لتوسيع حضورها الخارجي ونقل خبراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة. وبين توجه سلطنة عمان نحو بناء شراكات دولية نوعية وتطلعات بوتسوانا إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاستثمارية، تتسع المساحات والفرص لبناء شراكات حقيقية مع دول القارة.

0: الإفريقية لسلطنة عمان، ومن هنا تكتسب الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا أهميتها لتمنح هذه العلاقات زخما جديدا وتفتح أمام البلدين مرحلة أكثر رسوخا واتساعا قوامها المصالح المتبادلة والاستثمار النوعي وشراكة مستدامة تستشرف المستقبل.
1: كما تمثل زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تتويجا لمسار متنام من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعا لمسيرة التعاون التي شهدت خلال الفترة الماضية تطورا متسارعا خاصة في القطاعات الاقتصادية.
2: تتقدم العلاقات العمانية الأنغولية بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة، مستندة إلى حرص مشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة. وتمثل الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية لما تحمله من دلالات في تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 19 إلى 21 من ديسمبر عام 2024 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات العمانية الأنغولية وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية للاستحواذ على حصة في منجمي كاتوكا ولويلي في جمهورية أنغولا إلى جانب مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجالات الطاقة والثانية ببحث فرص التعاون في المبادرات المالية والاستراتيجية. التنسيق السياسي والاقتصادي في مقدمة مجالات الاهتمام المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، وقد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا بما يؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولا. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا تحمل دلالات مهمة، فهي تؤكد على عمق الاهتمام العماني بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العماني الأنغولي تقوم على الحوار والتنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية المتبادلة وبناء شراكات طويلة الأمد. ومن أبرز عناصر القوة في العلاقة بين سلطنة عمان وأنغولا وجود قدر كبير من التكامل في الموقع والإمكانات الاقتصادية، فسلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي مهم على طرق التجارة البحرية الدولية، وتمتلك بنية أساسية متطورة في الموانئ والخدمات اللوجستية إلى جانب خبرات متنامية في قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، كما أن أنغولا تعد ممرا ضروريا للوصول إلى أوروبا والأمريكيتين، وتمتلك موانئ استراتيجية مثل لواندا ولوبيتو والتي تتصل بدول حبيسة في غرب ووسط إفريقيا عبر ممرات وطرق طويلة مثل ممر لوبيتو الذي يربط وسط أفريقيا بغربها عبر قطار بحري يجري تنفيذه باستثمارات أمريكية وأوروبية عملاقة، وهو ما يوفر فرصا للتعاون مع الموانئ العمانية مثل الدقم وصحار وصلالة. ويمثل إطلاق البنك الأفريقي العماني في لواندا تطورا نوعيا ومهما في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأنه يوفر أداة مؤسسية ومالية يمكن أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتوفير قنوات تمويلية للشركات والمستثمرين وتعزيز التواصل بين الأسواق الأفريقية والعمانية. ويعد البنك الأفريقي العماني منصة مصرفية واستثمارية عابرة للحدود تأسست في جمهورية أنغولا بهدف تعزيز التدفقات المالية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية ودعم التوسع الاستثماري والتجاري بين أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة. وجاء تأسيس البنك ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع الحضور الاستثماري الخارجي وبناء شراكات اقتصادية دولية طويلة الأمد. ويرى كثيرون أن الملامح المستقبلية لهذه الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية ومتكاملة. يتمثل المسار الأول في الجانب السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والمواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمسار الثاني يتمثل في الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر توسيع التعاون في مختلف القطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والمسار الثالث وهو من أهم المسارات يتمثل في بناء منظومة مؤسسية ومالية متكاملة للعلاقات الاقتصادية لفتح المجال أمام سلطنة عمان لتكون بوابة اقتصادية نحو عدد من الأسواق الأفريقية. بين مسقط ولواندا تتشكل خريطة جديدة للفرص قد تجعل من البعد الجغرافي الذي يفصل البلدين عاملا أقل أهمية أمام المصالح الاقتصادية. والزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمنح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مساحة جديدة لبحث المصالح الاقتصادية.
3: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. بعث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية إلى معالي هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات الدبلوماسية والثقافية والتجارية والاستثمارية. سلم الرسالة سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية تركيا خلال استقباله اليوم بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة من قبل سعادة السفير أحمد رضا ديمرير مدير عام المديرية العامة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.
1: القضايا والفرص المتعلقة بالمناخ والطاقة والاقتصاد الدائري والابتكار والاستدامة بجانب التمويل البيئي يبحثها أسبوع عمان للمناخ في نسخته الثانية بمسقط وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. رعى المناسبة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.
4: العالم يقف أمام لحظة حاسمة للعمل المناخي، فالكرة الأرضية ارتفعت حرارتها لأكثر من درجة ونصف مئوية، فزادت معها الكوارث الطبيعية. أمم في مسقط، 50 دولة مشاركة بخبراء في أسبوع عمان للمناخ 2026. وقف معالي مختار بابايف ممثل الرئيس الأذربيجاني رئيس مؤتمر الأطراف كوب 29 بباكو مشددا على أن يكون التحول في منظومة الطاقة العالمية عادلا ومنظما ومنصفا، مشيدا بدور سلطنة عمان في الحوار المناخي الدولي التي تستند إلى موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية في قطاع الطاقة. رئيس هيئة البيئة بلغة تحمل طموحات البلاد نحو الحياد الصفري أشار إلى إطلاق سلطنة عمان استراتيجيتها المحدثة للحياد الصفري إلى جانب إطار وطني جديد لسوق الكربون والمضي في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وبرنامج الكربون الأزرق لاستعادة النظم البيئية الساحلية. سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة تحدث قائلاً:
5: سلطنة عمان من الدول الرائدة في الوفاء بالالتزامات تجاه الاتفاقيات البيئية والمناخية الإقليمية منها والعالمية، وهذا تراكمي حقيقة أصبحت لدى السلطنة شخصية بيئية واضحة ملتزمة وتدفع بالجهود العالمية نحو الوصول إلى المستهدفات، ولذلك لا يوجد أي تحدي في الوفاء بما أعلنته سلطنة عمان من التزامات بيئية ومناخية سواء في مجالات صون الحياة الفطرية أو في مجالات الحياد الصفري.
4: الاستدامة البيئية في صميم المسار التنموي لسلطنة عمان في قطاعات النفط والغاز والنقل والقطاع الصناعي واللوجستي وغير ذلك. الطريق إلى قمة المناخ 31 التي ستنعقد في تركيا أطروحات في أسبوع عمان للمناخ، فالمفاوضون يتناقشون وإن كان مبدئيا بما يساعد الدول على الوفاء بأهدافها المناخية المحددة وطنيا. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
6: احتفلت نماء لتوزيع الكهرباء اليوم بتدشين أول 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير، لتبدأ بذلك التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة ضمن مسار الرفع التدريجي لجهزيتها لاستقبال الفوج الأول من سكانها في حي الوفاء بنهاية هذا العام، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مبلغا وقدره 12 مليون ريال عماني. رعى حفل التدشين الذي أقيم في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
1: قدم سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أنغولا إلى سعادة السفير جواو باتيستا دا كوستا الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية الأنغولية، وذلك خلال استقباله لسعادته في العاصمة الأنغولية لواندا. ورحب سعادة الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية الأنغولية بسعادة السفير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين جمهورية أنغولا وسلطنة عمان وتطويرها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل سلطنة عمان لدى جمهورية أنغولا، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة وينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.
6: عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع التأسيسي الأول لتحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وناقش الاجتماع توجهات التحالف ومسارات عمله في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة والخضراء في تطوير وتشغيل هذه التقنيات. وشهد الاجتماع اعتماد وثيقة تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان وتشكيل اللجنة الفنية للتحالف، بما يوفر منصة معرفية تستقطب الشراكات المحلية والدولية وتدعم تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات الخضراء ذات الأثر الاقتصادي المستدام.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر أو بعدها، مشددا على أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية غير مناسبة. من جانبها أكدت طهران أنها مستعدة للتفاوض مع الحفاظ على مواقفها ومصالحها الوطنية. وفي سياق متصل قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد إن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والآليات المدعومة من جانب الأمم المتحدة. وأوضح افتخار في حديث لقناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية أن بلاده تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وخفض التوترات وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، موضحا أن الأولوية الملحة هي وقف القتال وتخفيف التوتر. وذكر المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل مساعيها ودورها في منع حدوث مزيد من التصعيد رغم المسار الحالي للأزمة والذي وصفه بالسلبية.
7: يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدل زون في الجنوب على دفعتين، مشيرة إلى أنها أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة بلدة حداثة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي شقرة وبرشيت وبلدة النبطية الفوقة، وقصفت ليلا أطراف بلدة حداثة. كما قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه بلدة بيت أحون جنوب لبنان.
1: حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع عقب إبلاغ المؤسسات الصحية الأهلية عن توقف إمدادات الوقود عنها ابتداء من السبت المقبل. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.
7: في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة قصفه وشن غاراته على القطاع متسببا في دمار واسع وتهجير عائلات فلسطينية بأكملها من مخيماتها، وهو ما أسفر عن اتساع المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال ليغطي مساحات واسعة من غزة.
8: ارتفعت مخططات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى 153 مخططا منذ مطلع العام الجاري في إطار تسارع نهج فرض الوقائع على الأرض وتمرير مخطط ضم الأراضي الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية. مستوطنة بيترون في الضفة الغربية أحدث المستوطنات التي تم افتتاحها رسميا دون أن يغيب مشهد إقامة المستوطنين لبؤر استيطانية جديدة في أرجاء الضفة عن المشهد. المستوطنون جرفوا أراضي في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة طرق استيطانية، فيما أخطلت سلطات الاحتلال بهدم منشآت جنوب الخليل. الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واقتحامات اندلعت خلال بعضها مواجهات. بصمات المستوطنين حاضرة في القدس المحتلة إذ اقتحم العشرات بقيادة أحد الحاخامات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط مخاوف جادة من استغلال المستوطنين فترة الأعياد اليهودية لإقامة كنيس يهودي في الجزء الشرقي من الحرم القدسي. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة شمال القدس. أما قطاع غزة فتعرض لسلسلة غارات من طائرات مسيرة طالت الأجزاء الوسطى والجنوبية. مصادر طبية أعلنت انتشال شهيد غرب رفح وإصابة العشرات في غارات على خان يونس وبلدة الزوايدة. ودكت المدفعية الإسرائيلية شرق مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب إطلاق آليات الرصاص الثقيل تجاه جباليا في الشمال. وفي جزء من الأزمات المركبة لسكان غزة أفادت وزارة الزراعة أن 5000 دونم فقط من أصل 43,000 ما زالت مزروعة بالزيتون، وبالمجمل فإن أكثر من 70% من الأراضي الزراعية تقع حاليا ضمن الخط الأصفر المسيطر عليه إسرائيليا، ما يعني حرمان السكان من مصادر الغذاء المحلية والإبقاء على واقع الحاجة للمساعدات الخارجية قائما. القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة جميعها في مرمى الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: بحث وزير الخارجية التركي في دمشق مع المسؤولين السوريين مستقبل العلاقات بين البلدين إلى جانب ملفات أمنية واقتصادية. يأتي ذلك وسط حديث أنقرة عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى دمشق.
9: تكتسب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية في ظل سعي أنقرة ودمشق إلى الانتقال من مرحلة الاتصالات السياسية إلى تعاون أكثر تنظيماً. فيدان بحث مع المسؤولين السوريين تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار. أما الملف الأمني فكان في صدارة المباحثات، خصوصا ما يتعلق بوحدة الأراضي السورية وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة. وفي هذا السياق أكدت أنقرة دعمها لعملية دمج ما يعرف بقوة سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. سوريا، كما تناولت المباحثات التطورات في جنوب سوريا والتصعيد الإسرائيلي، حيث حذرت تركيا من تداعيات التحركات الإسرائيلية على استقرار سوريا، فيما شددت دمشق على ضرورة احترام سيادتها والالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة. اقتصادياً، تسعى أنقرة ودمشق إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع التعاون في الطاقة والنقل والاستثمار، بما يعكس محاولة تحويل التقارب السياسي إلى شراكة عملية. لكن الرسالة الأبرز في زيارة فيدان جاءت مع إعلانه أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور دمشق قريباً، الأمر الذي يمنح زيارة وزير الخارجية طابعاً تمهيدياً لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وبقراءة مجمل هذه التطورات، تبدو تركيا معنية بتثبيت دورها كشريك رئيسي في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية مع حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، بينما تراهن دمشق على توسيع علاقاتها الإقليمية ودعم مسار إعادة بناء الدولة. ويبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة الطرفين على ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية، خصوصا في الملفات الأمنية والسياسية، بما يدعم وحدة سوريا واستقرارها. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
10: تواصلت اليوم العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة، في وقت تستمر فيه الجهود الرامية إلى دفع المسار التفاوضي بين الجانبين. وأفادت تقارير بوقوع هجمات بطائرات مسيرة على مدينة سوتشي الروسية، بينما أعلنت السلطات الأوكرانية استمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق. وأشارت تقارير إلى استمرار الاتصالات بشأن إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع.
1: في الأثناء، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات ميدانية جديدة، حيث أثارت ضربة بطائرة مسيرة روسية قرب الحدود البولندية مخاوف أوروبية جديدة من احتمال اتساع نطاق الحرب، لا سيما أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي ناتو. من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف إلى وقف استهداف منشآت الوقود الروسية، وهي دعوة التي لاقت ترحيبا من الكرملين.
10: تستضيف الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم سلسلة اجتماعات لمجموعة الـ20، أبرزها موضوع وفرة الطاقة، في وقت تواصل فيه حرب الشرق الأوسط زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات حتى الأربعاء المقبل في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. ويشارك في الاجتماعات وفود من أكبر الاقتصادات في العالم، بما في ذلك الصين والهند واليابان وألمانيا، إلى جانب مشاركة كبار منتجي النفط مثل كندا والسعودية. وأشار دبلوماسيون روس إلى أن موسكو سترسل أيضا بعض المسؤولين للمشاركة في مجموعة الـ20.
1: في الولايات المتحدة، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إغلاق طرق وإطلاق عمليات إنقاذ، واضطرابات في حركة قطارات الركاب في 3 ولايات أمريكية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن المناطق الأكثر تضرراً هي شمال نيوجيرسي وأجزاء من مقاطعة ويست شستر في نيويورك وشريط ساحلي جنوب شرق ولاية كونيتيكت. وأصدرت الهيئة الأمريكية تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة بعد هطول أمطار بمعدل يتجاوز 250 ملمترا في الساعة في بعض المناطق. وأدت الأمطار الغزيرة إلى تأخيرات وإلغاءات في عدد من خطوط السكك الحديدية، كما أغلق مطار تويد نيو هيفن صالة المغادرة.
10: وفي الصين، أجلت السلطات أكثر من 31,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان الجنوبية، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. وخلال الفترة ما بين يوم الجمعة والأحد الماضيين، تجاوزت كمية الأمطار 300 ملمتر في 24 بلدة بست مدن ومحافظات، بينما سجلت بلدة تشانغفينغ أي أعلى كمية أمطار بلغت أكثر من 450 ملمتر، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار حتى اليوم. وأمرت السلطات الصينية المدن والمحافظات الست بإغلاق المدارس، كما فرضت ضوابط مرورية على الطرق المتضررة بالأمطار الغزيرة.
1: تشارك سلطنة عمان في مؤتمر ومعرض غازتك 2026 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، من خلال التركيز على جهود سلطنة عمان في دعم تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات منظومة الطاقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات النوعية مع مختلف الأطراف الدولية. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في الجلسة الوزارية ضمن مراسم افتتاح المؤتمر، والتي ناقشت التحولات في مشهد الطاقة العالمية.
10: نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حلقة العمل الإقليمية لمراجعة واعتماد وثائق وخطة تنفيذ مشروع تعزيز المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والقرن الإفريقي، وذلك في إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي في هذا المجال وتطوير منظومات الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية للتعامل مع هذه الآفة العابرة للحدود، بما يعزز حماية الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية والبيئية في المنطقة.
1: افتتحت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض الأغذية والضيافة، الذي يستعرض أكثر من 1500 علامة تجارية محلية وعالمية، كما يناقش الفرص والتحديات والتقنيات والحلول في قطاع الأغذية والضيافة. رعى افتتاح المعرض صاحب السمو السيد حمود بن قيس آل سعيد.
11: أكثر من 200 عارض يمثلون ما يزيد عن 1500 علامة تجارية محلية وعالمية يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في معرض الأغذية والضيافة 2026 الذي بدأت أعماله في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ما يعزز مكانة هذا الحدث كملتقى محوري للقطاع في سلطنة عمان.
12: الدكتور عبد الله مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، نحن سعداء بالمشاركة في معرض هوريكا، وهذا المعرض يساهم في نمو والابتكار في هذا القطاع، ونسعى توقيع بعض الاتفاقيات والشراكات.
11: ويجمع المعرض المتخصصين والمهتمين والمبتكرين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأغذية والضيافة في سلطنة عمان والمنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات وعقد الشراكات وتطوير الأعمال، إضافة إلى اكتشاف أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع.
13: حمدون عبد الله الصقري الرئيس التجاري شركة الصفا للأغذية. معرض مهم جدا بالنسبة للشركة، نتعرف على الشركات الموردة وأيضا الزبائن الزائرين، وأيضا التعرف على التكنولوجيا الجديدة، وأيضا ما هو جديد في قطاع الدواجن وأيضا الأغذية بشكل عام.
14: إيمان محمد الغافري مسؤولة التطوير بشركة ظفر للأغذية والاستثمار. طبعا مشاركتنا هذه الخامس مشاركة لنا في معرض الهوريكا، طبعا هذاك عرض منتجات العصير والألبان والأقبان.
11: ويتضمن المعرض فعاليات وأنشطة متنوعة بجانب أكثر من 30 مسابقة يشارك فيها ما يزيد عن 250 متنافسا، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة متطورة للاستثمار والنمو في قطاع الأغذية والضيافة.
10: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 8% بناية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، لتتجاوز 1,715,000,000 ريال عماني لأكثر من 55,500 عقد بيع ورهن ومبادلة. وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض عدد الملكيات الصادرة بنحو 11% ليبلغ 119,832 ملكية.
1: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على اتفاقيات المرحلة الثانية لصيانة وتأهيل 155 فلجا متأثرا بمنخفض المسرات في محافظة الشمال الشرقية بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، ويبلغ إجمالي عدد الأفلاج في المرحلتين 178 فلجا بكلفة إجمالية تتجاوز 5 ملايين 650 ألف ريال عماني.
10: بمشاركة 25 فريقا احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. المسابقة هدفت إلى تنمية القدرات والمهارات الوطنية وتطوير حلول للتحديات المتعلقة بهذا المجال. رعى الختام على الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
15: مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي تصل إلى خط النهاية، وذلك بعد أكثر من شهرين على انطلاقها، ويحين موعد تكريم الفائزين في النسخة الثانية من هذه المسابقة، والتي تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة. عائشة بنت راشد الجابري، شركة OHI Lab، الفائزة بالمركز الأول.
16: تطبيق اسمه ماي مايند، وشاركنا في هندسها بالذكاء الاصطناعي. فكرة التطبيق انه يساعد المزارعين يحافظون على الماء. الحمد لله توفقنا وفزنا بالمركز الاول.
15: نسخة ثانية من هذه المسابقة حملت بين طياتها تنافسا لخمسة وعشرين فريقا ليجودوا بعقولهم المستنيرة باحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعد هذا الاتجاه من بين أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة. خلود بنت مبارك المزروعي، فريق فهيم، الفائز بالمركز الثاني.
17: احنا طورنا برنامج وكيل ذكاء اصطناعي خاص للأطفال، بحيث انه يجاوبهم على كل الأسئلة اللي هم يريدوا يسألوها باللغة العربية الفصحى او حتى باللهجة العمانية، ويغير طريقة التعليم على حسب مستوى الطفل. واهم حاجة فيه انه كولي امر يقدروا يوصلهم تقرير
15: على عمان من قدرتها في هذا المجال عبر هذه المسابقات، والتي تهتم بتطوير العقول العمانية الرائدة في الذكاء الاصطناعي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5 دولارات و73 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 127 دولارا و62 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
10: بهذا نصل بكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام حصاد الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من بعد غد الأربعاء.
1: أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي.
10: الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها.
1: موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية.
10: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعينا الكرام حصاد اليوم الإخباري. حرره لكم أحبني من عبد الله الندابي، ونفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
1: ولكم من أجمل التحايا مقدمي حصاد هذه الليلة داود بن سليم القاسمي وزميلي بدر بن خميس الضفري. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: يا لها من جرعة ثقافية رائعة تعرفنا على 70 كتابا في شهرين وعدة أيام. هذا هو هدف البرنامج.
2: نحن نقرأ لمن لا يقرأ، ونختار الكتب الجميلة لمن يحب القراءة ويبحث عن المزيد من الكتب الرائعة.
3: الكتب الجميلة موجودة في كل أنحاء العالم، وكاتب اليوم ينتمي إلى جزر ترينلاند في غرب المحيط الأطلسي فيما يسمى بجزر الهند الغربية.
2: فازت هذه المنطقة عام 1992 بجائزة نوبل في الأدب من خلال الشاعر ديرك والكوت،
3: ثم فازت بالجائزة نفسها عام 2001 عندما حصل الأديب الترينلاندي اف اس نايبول على الجائزة رغم أنه يعيش في بريطانيا.
2: إنه أدب متميز مثلما تتميز الأدب في أمريكا اللاتينية. الأدب هناك ليس مكتوبا بالإنجليزية ولا بالفرنسية،
3: هو أدب متميز حيث أنه يعبر عن هذه البيئة الجديدة البعيد، ويعبر عن ثقافة لا يألفها العالم.
2: سوف نتعرف على الكاتب باتريك شاموازو وعلى روايته الرائعة تيكساكو.
3: ترى ما هي اللغة التي يكتب بها الأدباء في هذه المنطقة الكاريبي؟
2: اصطلح على تسمية هذه اللغة بالكاريول، هي لغة تمزج بين اللغة اللاتينية الأصلية التي جاءت إلى جزر الهند الغربية وجزر المارتينيك، وبين اللهجات المحلية التي يتكلمها الناس هناك.
3: فإذا كانت اللغة السائدة في ترينداد هي الإنجليزية، فإن السكان يتكلمون اللغة الإنجليزية القديمة التي جاءت مع طلائع المستكشفين قبل قرون.
2: هذه اللغة الإنجليزية القديمة هي لغة كلاسيكية جامدة. الكريول هي ممزوجة أيضا بلغات أخرى للشعوب التي سكنت هذه المنطقة،
3: مثل اللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللهجات المحلية التي انبثقت مع مرور السنين.
2: حدث الأمر نفسه في جزر المارتينيك التي عاش فيها باتريك شاموازو، حيث اختلطت اللغة الفرنسية الكلاسيكية بلغات أخرى وكونت لغة أخرى.
3: إنها ليست الفرنسية وليست الإنجليزية،
2: ومع ذلك فهي في كتابتها أقرب إلى اللغة الفرنسية.
3: يقول باتريك شاموازو في حديث نشرته مجلة حدث الخميس حول روايته تيكساكو التي نشرها عام 1992.
2: صاحب فكرة هذه الرواية هو الناشر جاليمار، الذي عرض عليه أن يسافر إلى وطنه في جزر المارتينيك وأن يعيش هناك بين الناس،
3: ثم يعود إلى باريس ليكتب رواية.
2: باتريك شاموازو مولود في جزر المارتينيك عام 1953، وهو يعيش بين أوروبا وبين بلاده.
3: ما فعله الناشر جاليمار يعكس إلى أي مدى هو يفهم ثقافة الشعوب الأخرى. إنه رجل صاحب رؤية مستقبلية.
2: لقد أحس أن الناس يريدون قراءة كل ما هو جديد، وأدرك أن الأدب الذي يكتبه كل من رافائيل كونفيان وزميله المارتينيكي جان برنابي هو أدب المستقبل. عاد شاموازو إلى بلاده وعاش 3 سنوات محملاً بمسودة روايته.
3: تيكساكو هو عنوان الرواية، وهو اسم حي في مدينة صغيرة عند نهاية العالم تسمى فور دو فرانس أو الحصن الفرنسي.
2: بطلة هذه الرواية امرأة تنتمي بالكامل إلى هذه المنطقة النائية، لذا شغف الناس بمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.
3: وما أن قرأ الناشر جاليمار مسودة الرواية حتى صاح قائلا للمؤلف:
2: لقد كتبت رواية رائعة، سوف يتابع الناس أحداثها.
3: لكن نحن نريد التعرف على هذه المنطقة التي ولد بها باتريك شاموازو عام 1953.
2: إنها منطقة غنية بزراعات قصب السكر، لقد عاش الكاتب هناك وتلقى ثقافته فيها وأحب طبيعتها.
3: في المدارس أتقن لغة الكاريول التي يقول عنها:
2: لم أفكر إلا بهذه اللغة ولم أكتب إلا بها، وقد حاولت أن أمزجها بما تعلمته من لغة فيكتور هيغو وأرتور رامبو وبلزاك.
3: ينتمي شاموازو إلى أسرة أنجبت 5 أبناء ولم يمكث طويلا بالمدارس، وكان عليه أن يعلم نفسه. يتحدث الكاتب المارتينيكي باتريك شاموازو عن ثقافته قائلا:
2: كنت أقترب من صناديق الكتب وكان ممنوع علي أن أفعل ذلك، لكن أول كتاب وقع بين يدي هو أليس في بلاد العجائب وقد وجدته ساحرا.
3: ويستكمل حديثه عن الكتب التي أدهشته:
2: بدأت أقرأ روايات أجرمينال تأليف إيميل سولا، ثم قرأت مسرح مارسيل بانيول، كان المذاق رائعا، إنه عالمي الصغير المليء بالخصوبة.
3: عمل شاموازو في حقول القصب ثم حصل على شهادة في علوم الاقتصاد، وفكر أن يرحل إلى فرنسا، وهناك أقام بين المهاجرين.
2: كانت عيناه دوما على وطنها الذي جاء منه، حتى إذا عاد إليه يوما التقى بامرأة عجوز لعبت دورا كبيرا في طرد المستعمرين الفرنسيين عن جزر المارتينيك.
3: ومن عالم هذه المرأة صنع نموذجا لبطلة روايته التي أطلق عليها اسم ماري صوفي.
2: من هي بطلة رواية تكساكو التي حصلت على جائزة جون كور في الأدب عام 1992؟
3: الرواية التي حصلت على هذه الجائزة وليست البطلة ماري صوفي بالطبع.
2: إذن من تكون ماري صوفي؟
3: هي امرأة بريئة على السجية تعيش في عالم بكر، لم تأتي إليها مقومات الحضارة الحديثة التي نعرفها، هي امرأة تختلف.
2: هذه المرأة ماري صوفي تعيش في فلك مجموعة أخرى من الشخصيات المارتينية مثل الحانكا أوزيليا التي تتولى تربية النمر الأحمر في دارها.
3: أما الأب السرنام فهو رجل عجوز لكنه يعيش مع امرأة تدعى نيتون. إذن فالرواية التي تؤهل الكاتب المارنيتيكي باتريك شاموازو هي رواية تكساكو المليئة بالشخصيات.
2: نعم، مثل الصياد الذي يخرج بين الوقت والآخر إلى البحر كي يصطاد أسماك القروش.
3: وهناك أيضا دارتينيان حارس الحقول.
2: في الرواية تموت نينون التي جذبت أنظار الرجال طوال سنوات حياتها، لقد كانت سببا في انفجار أول قنبلة داخل الجبل ضد رجال الاستعمار.
3: حول هذه الرواية كتب الناقد جان بيير أميت في مجلة لوبوان:
2: إن براعة الكاتب قد تجلت في تصويره لبورتريهات الأشخاص، فالرواية مزخومة بالشخصيات المتناقضة،
3: منهم البحارة الذين يأتون إلى الجزر جزر المارتينيك كي يعاودوا الرحيل بسرعة تاركين بعض الذكريات العابرة،
2: وهناك لهذا السبب تتولد قصص حب عابرة سريعة النسيان.
3: لكن هذه العلاقات تترك في بعض الأحيان ثمارها الآثمة في بطون النساء.
2: وصف الأديب باتريك شاموازو تلك الجزر جزر المارتينيك أنها جزر عذراء غزتها الأبنية الخرسانية. لقد رأى العمدة إيمي سيزار أن اكتشاف النفط في جزر المارتينيك كفيل وحده أن يحول الجزر إلى فردوس يدر المال الكثير. إذن رواية تكساكو تأليف الكاتب المارتيني باتريك شاموازو بمثابة سيرة حياة لكل من العجوز ماري صوفي
3: وللجزر أيضا، فهي جزر تفتقد الماء المناسب لحياة رغدة.
2: في هذه السيرة يبدو شام شاهدا على وفائها، وليس هذا الشخص الراوي سوى الكاتب شاموازو نفسه، هكذا اختار لنفسه اسم شام،
3: كما أنه سمى نفسه أيضا بصانع الكلمات.
2: ماري صوفي بطلة الرواية شاركت في تاريخ الجزيرة بالكثير من الإنجازات، فقد ناهضت رجال الاستعمار،
3: كما عملت على طرد المستعمرين من البلاد بلا رجعة وكرست حياتها لهذه القضية.
2: يصور شاموازو بطلته ماري صوفي كامرأة مليئة بالخصوبة رغم أنها لم تتزوج قط.
3: لقد تزوجت فقط بالثورة على المستعمرين.
2: دفعت الكثير من أجل مبادئها، وفقدت الكثير من أبناء أسرتها مثل إخوتها وبعض الشباب في الأسرة.
3: تورا، هل هناك أهمية خاصة لرواية تكساكو وأيضا في الأعمال الأخرى للكاتب؟
2: نعم، أول ميزة للكاتب هو تلك الأجواء التي يصنعها في رواياته، بالإضافة إلى اللغة الجديدة غير المألوفة،
3: وأيضا براعته في الحديث عن الأشخاص.
2: لقد تمكن باتريك شاموازو بهذه الرواية أن يثبت أن للأقليات آدابهم، وأنهم يكتبون إبداعا متميزا يستحق أن ينال أكبر الجوائز العالمية في أسابيع قليلة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب.
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من يوم غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. تجدد القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. الاحتفال بتدشين ثلاث محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم باستثمار يتجاوز 12 مليون ريال عماني. تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة السلك القضائي في الوطن العربي يبحثه اجتماع بصلالة لرؤساء هيئات التفتيش القضائي. مليار وسبعمائة مليون ريال عماني القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى لا يدري أين

0: آتى، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
1: تذكر يا ديفيد، هل تحدثت أمك يوما عن هذا الدفتر من قبل؟
2: لا أبدا.
1: ما هي المواضيع التي كنتما تتحدثان بها عادة في جلساتكم حين تزورها؟
2: كانت أحاديث عادية. أذكر أن معظم حديث أمي كان يتركز حول حادثة القطار الشهير في لندن عام 1970 الذي مات فيه أبي، كما كانت تحدثني عن الصراعات الداخلية في نفسها قبل أن تتزوج مرة ثانية بعد وفاة أبي بسنتين.
1: ألم تكن تتحدث عن جدتك؟
2: قليلا جدا، وإذا تحدثت فلا شيء مثير للاهتمام.
1: إذا اطمئن يا ديفيد، أنا وثيقة بأننا الوحيدون الذين اطلعوا على هذا الدفتر الثمين.
0: عادت صوفيا إلى الجهاز اللوحي تبحث عن عمل يصلح لديفيد في منطقة الدقم، ومضى أسبوع كامل دون جدوى حتى كادت تيأس.
2: لا جدوى يا صوفيا، لا جدوى. يجب أن نكف عن التفكير في أمر هذا الذهب، نحن نضيع وقتنا بلا طائل.
1: مستحيل، انتظر، لدي اقتراح.
2: اقتراح؟ ما هو؟
1: ما رأيك أن نذهب في رحلة سياحية إلى هناك لاستطلاع المكان على الأقل؟
2: وما الفائدة من ذلك؟
1: نأخذ فكرة كاملة عن تلك المنطقة ونطلع على الأماكن التي أخفى مايكل فيها الذهب دون أن يلاحظنا أحد. أعطني الآيباد من جديد.
2: حسنا، أنا تعبت، سأذهب للنوم.
1: لن أنام حتى أجد شيئا مفيدا.

0: ديفيد! ديفيد تعال بسرعة!
1: يا إلهي، الوقت مبكر جدا.
2: ما الأمر؟
0: اقرأ هذا الخبر.
1: مستثمر عماني يبحث عن شريك له في مزرعة روبيان.
0: الرب يحبنا يا ديفيد، أرأيت؟ هيا أرسل له رسالة. ها هو بريده الإلكتروني. اكتب له: أنا موافق مبدئيا. ما هو المبلغ المطلوب لهذه الشراكة؟ ما بك؟ أسرع.
1: أنا موافق مبدئيا، ولكن يا إلهي لقد جاء الرد. المبلغ المطلوب هو 1,000,000 جنيه استرليني. مليون جنيه؟ هذا مستحيل. من أين لنا هذا المبلغ؟
0: هناك تتمة للرسالة، وأحب أن أعلمكم أنني في وسط نقاش جاد مع مستثمر صيني للشراكة، وسوف يأتي لزيارتي بعد أسبوعين. كما أحب أن أصارحكم بأنني في وضع لا يسمح لي بالتأخر أكثر من ذلك. لقد أسعدني اهتمامك يا مستر ديفيد، وأنا أفضل أن تصبح شريكي. فقد عشت في إنجلترا فترة طويلة ولي أصدقاء هناك. التوقيع بعبود.
1: هذا مستحيل، إنه مبلغ كبير جدا. لا لا لا لا لا لا يا صوفيا، سوف أعتذر منك.
0: انتظر، لا تتسرع، هذه الفرصة لا تأتي في العمر سوى مرة واحدة. يجب أن نفكر.
1: لماذا الشراكة؟ لماذا؟ لابد أن هناك خيارا آخر.
0: ما هو؟ لقد بحثنا طويلا.
1: فلننتظر إذن، ننتظر أسبوعا أو أسبوعين، قد نجد فرصة أفضل.
0: هل أنت تعي ما تقول؟ مثل هذه الفرصة الذهبية لن تتكرر. ألم تنتبه بعد كل هذه الإشارات التي أرسلها لنا الرب؟
1: ماذا تقصدين؟
0: يستحيل أن يخرج لنا مثل هذا الإعلان.

0: حول شراكة مزرعة الروبيان إن لم نكن نحن المقصودين فيه. إنها في نفس المنطقة التي تحوي الذهب.
1: لكن مبلغ كبير، مبلغ ضخم، 1,000,000 جنيه.
0: يمكن تدبير المبلغ إذا فكرنا قليلا.
1: ليست هناك وسيلة إذن سوى الاقتراض من البنك.
0: إجراءات القرض طويلة جدا، القروض وسيلة للسرقة لا أكثر. اسألني، أنا المسؤولة في بنكي عن القروض. يفرحون أولا في استلام المبلغ، ثم يبدأون بالتذمر والشكوى والندم بعد عدة أقساط.
1: ما العمل إذن؟
0: الحل أمام عيوننا.
1: ماذا تقصدين؟
0: أقول لك أمام عيوننا. ما بك؟ انظر حولك.
1: هل تقصدي بيع بيت والدتي؟
0: وهل هناك حل آخر؟
1: لكن هذا البيت كان حلمنا، كيف نتخلى عن هذا الحلم الجميل؟
0: سوف نعود ونشتريه، ونشتري أفضل منه أيضا.
1: لكن أمر الذهب قد يكون حقيقة أو خيالا، كيف نتخلى عن هذا البيت من أجل أمر قد يكون غير صحيح؟
0: الذهب حقيقي يا ديفيد، لم ننتهي من هذا النقاش بعد؟
1: الحل إذن يكون برهن البيت للبنك والاقتراض.
0: قلت لك إن مسألة قرض البنك تستغرق شهورا طويلة، وسوف تضيع الفرصة الذهبية منا.
1: لا يا صوفيا، لا يمكنني المخاطرة بالبيت، إنه أفضل موقع في ديفون. علينا أن نبحث عن طريقة أخرى، لا يمكنني أن أتخيل أن هذا البيت لم يعد ملكي يوما واحدا. لقد نشأت فيه وتربيت، هذه الجدران والغرف تحمل لي ذكريات غالية.
0: قلت لك سوف نشتريه ثانية، ونقدم لمن اشتراه ضعف المبلغ الذي دفعه، ونشتري معه الفندق الذي تحلم به. تخيل معي الحياة التي سوف نعيشها بعد الحصول على هذا الذهب.
1: وكيف لك أن تتأكدي بعد هذه السنين أن الذهب لا يزال في مكانه بين الصخور ولم يعثر عليه أحد؟
0: أنا وأنت لدينا الإحساس نفسه، لا تكذب على نفسك يا ديفيد.
1: ربما يكون قد تحلل بفعل ملوحة مياه البحر.
0: الذهب لا يتحلل، لقد بحثت بما يكفي عن خصائص الذهب الكيميائية والفيزيائية وقوة مقاومته للعوامل الطبيعية.
1: لكن ماذا لو فشلنا وخسرنا البيت؟ أقسم بأني سوف أصاب بالجنون.
0: بل سوف نصاب بالجنون والندم طوال حياتنا إذا أضعنا هذه الفرصة. هيا يا ديف، ليس لدينا الوقت الكثير لنضيعه في النقاش. لا تتردد وافعل ما يقوله عقلك وقلبك.
1: ليت أمي لم تمت.
0: الأقدار مرتبطة ببعضها يا ديفيد، ربما كان قدرك كما شاء الرب أن يرتبط بموت أمك. الأمر يستحق المغامرة يا ديفيد، لا نجاح في الحياة دون مخاطرة.
1: لكني سوف أغيب عنك في تلك البلاد يا صوفيا، ولا يستحق الأمر أن أتركك وحدك.
0: لن تغيب طويلا، الأمر يعتمد عليك وعلى سرعتك في الوصول إلى الذهب. أنا واثقة من قدرتك على ذلك. هيا اتصل بجارة أمك العجوز.
1: قد نجد مشترياً أفضل.
0: ليس لدينا الوقت، إنها مغرمة بالبيت وهي متحمسة لشرائه. لقد أوصتنا بذلك، هل نسيت؟ أنا واثقة أن هذه المرأة البخيلة تمتلك المبلغ في البنك، وهي جاهزة للدفع فورا.
1: سوف نشترط عليها أننا سوف نشتري البيت منها من جديد.
0: قد لا تقبل.
1: هذا هو شرطي لبيع البيت لهذه الجارة. تفضلي، هذه مفاتيح البيت.
2: شكرا.
1: سوف نعود لنشتريه منك مرة ثانية.
2: لن أبيعه لكم قبل أقل من سنتين وبربح جيد.
0: لا بأس، ونحن لن نشتريه إلا بالشروط التي ترغبينها.
2: لا أخفي عليكم أنني كنت أحلم بالسكن في هذا البيت. كم كنت أفرح حين كانت تدعوني والدتكم مع الجيران لزيارتها. البيت هادئ والبحر أمامه وأصوات النوارس تصل إلى هنا. نجلس على كراسي الخيزران المطلة على الحديقة ونحن نشرب الشاي ونأكل الحلويات. شكرا لكما لأنكما قد أبقيتما البيت كما هو.
1: لولا حاجتي للمال لما بعته.
2: لا تقلق يا ديفيد، سيكون لك البيت عندما تعود، ولن أتصرف فيه أو أشتري أثاثا جديدا فلم يعد معي حتى ثمن طاولة صغيرة. هو الآن اسمح لي بالتجول في بيتي.

0: لقد أعطتني العجوز سنتين يا صوفيا. لا أدري إن كنت أستطيع استرداد البيت خلال هذه الفترة.
1: ولماذا لا تستطيع؟
0: يجب أن أتعلم زراعة الروبيان وأتعلم الغطس أسفل المياه قبل الرحيل إلى الدقم، ثم أرحل إلى هناك وأجد أفضل الطرق السرية للحصول على الذهب، ثم العودة واسترجاع البيت. لا أعتقد أنني سوف أنجح.
1: بل سوف تنجح وتحقق كل أحلامك. احمد ربك أنه ليس لها أولاد يرثونها.
0: قد تنكث بوعدها.
1: المال يجعلها توافق. إنها امرأة بخيلة وتعشق المال. كانت تملك كل هذا المبلغ لأنها تعيش في بيت قديم مكون من غرفتين صغيرتين.
0: وما العمل الآن؟
1: أرسل أولا رسالة إلى بعبود بالموافقة على الشراكة.
2: قدم ديفيد إجازة دون راتب لمدة عامين، كما قدمت صوفيا إجازة لمدة 3 أشهر، وارتحل بعدها إلى مدينة ستيرلينغ حتى يلتحق ببرنامج مكثف وموجه خصيصا لاستزراع الأسماك والروبيان وأساليب الغوص في مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة. كان التدريب شاقا ومرهقا.
1: أنت متعب يا ديفيد، في الصباح تدريب وفي المساء دراسة، إلى أين تذهب الآن؟
0: إلى الحي الشرقي.
1: وماذا ستفعل هناك؟
0: لقد تعرفت على صديق مصري خلال الدورة، اسمه مرسي، وسوف يعطيني دروسا في اللغة العربية لمدة 1.5 ساعة مرتين في الأسبوع.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن النمر العربي وتواجده في شبه الجزيرة العربية وفي سلطنة عمان بشكل خاص، وتحدثنا أيضا عن محمية جبل سمحان التي تمتد على مساحة 4500 كيلومتر مربع، وعن يعني مساحة الغذاء لكل نمر عربي التي تصل إلى عدة هكتارات، أضعاف مضاعفة للمساحة التي يحتاجها النمر العربي في محمية خور خرفوت للحصول على غذائه، وذلك بسبب التنوع الحيوي الكثيف في محمية خور خرفوت التي يعني تصطدم مباشرة ببحر العرب وترتفع إلى ارتفاعات 500 متر في أمبروف وفي حاكة بيرغاض، وأيضا وادي صيق العظيم الذي يفصل بين ولايتي رخيوت وضلكوت ويمتد لمسافة تصل إلى أكثر من 10 إلى 20 كيلومتر حتى إلى أطراف الحدود اليمنية، ويحاصر يعني يحاذي ولاية ضلكوت من الجهة الشرقية أولا ثم الشمالية ثانيا. وهذا الوادي بحكم وعورته وتكثر فيها الفرائس المختلفة للنمر العربي مثل الوبر وغيرها من الفرائس، لأنه كلما توفرت البيئة المناسبة والمسكن المناسب للكائنات الحية المختلفة والغذاء المناسب أيضا، كلما تجمعت الكائنات الحية وحدث نوع من التدافع وازدادت أعدادها، فكلما زادت مثلا أعداد الوبر تصبح الفرائس أسهل بالنسبة للنمر العربي، فتزيد أعداد النمر العربي للحصول على هذا الغذاء، وكلما قلت الفرائس يقل أعداد النمر العربي بناء على ذلك. فالعلاقة هي علاقة تكاملية تكافلية مستمرة طردية، كلما زاد هذا يزيد الآخر، وكلما نقص هذا ينقص الآخر. وهذا ما يعني ينقلنا إلى مصطلح علمي الشبكات الغذائية والكيستون سبيشيس أو النوع الرئيسي، ركن الزاوية في التنوع الحيوي. ففي بعض الكائنات الحية تعتبر هي حجر الزاوية، وهي أهم نوع في الشبكة الغذائية بأكملها، يعني إذا سقط هذا النوع تنهار النظم البيئية بأكملها. وهذا هو حال الوبر. الوبر من الحيوانات المهمة جدا، لأن الوبر هو المصدر الغذائي مهم جدا للنمر العربي، مهم جدا للصقور والعقاب والذئب العربي والضباع والكلاب وغيرها من الكائنات الحية المختلفة التي تستهدف النمر العربي بشكل كثيف، وأكثرهم استهدافا وقوة هو النمر العربي. لذلك يعني على أكتاف الوبر تعيش الكثير من الكائنات الحية الأخرى، ودراسة الوبر وأعداد الوبر وتكاثر الوبر والبيئات المناسبة للوبر قضية مهمة جدا، لأنها هي التي تساهم في بقاء بقية الأنواع، وحماية الوبر تساهم في بقاء بقية الأنواع والحفاظ على التدافع الإيجابي في النظم البيئية وفي الشبكات الغذائية. لذلك يعني في إحدى الدراسات التي نشرت في السنوات القليلة الماضية تحدثت أن النمر العربي لم يعد محصورا، أعتقد في 2025 لم يعد محصورا فقط في المنحدرات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، فقد أثبتت الكاميرات الفخية وجوده وتكاثره في مناطق في نجد ظفار، وهذه أيضا أعلنت عنها هيئة البيئة في ذلك الوقت، ويعتبر نوع يعني رصد ممتاز وإيجابي جدا. لكن الموضوع يدعو أيضا إلى القلق من جهة خروج النمر العربي من المواقع الأساسية إلى مواقع أوسع وإلى مواقع أكبر، وهل ستكون يعني النظم البيئية الموجودة في المنحدرات الشمالية من جبال ظفار أكثر أمانا للنمر العربي لأنها مكشوفة وقليلة الشجر، علما أن النمر العربي تركال يعني المنقط يتشابه لونه مع الجبال الشمالية الموجودة في جبال ظفار، وهذا أيضا يساعد على التمويه، مع انتشار أيضا الغزلان بشكل سبحان الله بشكل يعني رائع جدا وبشكل مبهر عندما تتفاجأ بوجود مجموعة من قطعان من الغزلان، 10، 7، 8 غزلان تتمشى مع بعض في الجهات الشمالية من جبال ظفار. يعني المنظر مبهج جدا وفي نفس الوقت منظر مخيف عن النشر، لأنه للأسف الشديد لازلنا إلى هذا اليوم يوجد هناك من يصطاد هذه الحيوانات البرية التي تحاول أن تتأقلم وأن تعيش بأمان في هذه الجبال. فالنمور العربية وأعدادها وتنقلها وسكنها وسلوك وإسلوب حياتها هو ما تبقى من إرث، يعني الذاكرة البشرية لم تحدد عمر النمور العربية في شبه الجزيرة العربية، 100,000 سنة، 200 سنة، 70 سنة، يعني 70,000 سنة، 2000، 3,000 سنة، منذ فترة طويلة جدا. وهذا الإرث الجيني والسلوك الخاص بهذا الكائن الحي يتوارث في النمور العربية في الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: ولا باين علي رجوع.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر، ولادك تراهم متمللين، الله يخليك تجمل فيهم وطلعهم مسقط. واحلينهم يمكن من شهر ما طلعوا من البيت.
1: سبحان الله تعالى، يعني لازم تنكدي علي يا ميمونة؟ تو انتي تعرفي ان الطلعات كلها مخاسير ودفع فلوس، وانا
0: وهمتي ما تدفع ولا بيته، تروم تشلهم البحر؟ اهم شيء يطلعوا ويغيروا جو.
1: ما عندي مانع، اذا نروح البحر ما عندي مشكله، بس بشرط.
0: اهلا بكل شروطك، انا موافقه عليه دام انك بتحسن على اولادك وبتطلعهم.
1: تعجبيني، نشل الاكل من البيت، ما عندي استعداد اروح اي مطعم ولا اوقف اي دكان، من البيت للبحر ومن البحر للبيت، حتى ماء الشرب تشلي من البيت يا ميمونه.
0: يعني انت ما ناوي حتى تعشيهم من المطعم؟
1: لا لا لا لا، ما يا ميمونة الله يطول عمرك، المطعم ما صحي، الأفضل إن نشل عشانا من البيت.
0: قال المطعم ما صحي، ما أقول غير الله يصبرني ويصبر ولادك على هذه العيشة اللي عايشينها معك.
1: السلام عليكم جمعة.
2: عليكم السلام ورحمة. يا الله اني مستكاودن ذي الادمي لما يدكا، هذه ذاية يطفر بي من كثر ما يادل.
1: ما شاء الله ما شاء الله، محل عامر. اقول جمعة، شي معك طماط؟
2: وذي اللي قدام عيونك هي اقول لك مش ما تشوف انه طماط؟
1: يا ابوي خف علينا شوية يا جمعة، اشوفه انه طماطي والحلال، بس عاد انت تعرف، نعم ما جينا ما نسأل، خلاص تعودنا.
2: يوار بالله.
1: اقول جمعة، تعال اشوف شي منه غلجان وشي منه ما مغسل زين، اسألك هذا مال يومي.
2: لا لا، هذا مال باكر، مال الليل بعد ما وصل. الله يلعنك يا ابليس، والله يصبرني عليك.
1: اقول جمعة، انزين تراك ما خبرتني، بكم كيلو الطماط؟
2: يعني بكم بيكون كيلو؟ ب400 بيسة.
1: حش، 400 بيسة؟
2: اسميك متيوز عن طبعك، لن قلت لك كيلو ب400 بتقول حشي ب400، ولن قلت لك كيلو ب300 بتقول حشي ب300، وان قلت لك الكيلو ب200 بتقول حشي ب200. كاك تبان اقول لك الكيلو ب100 بيسه كان ترضى وبيبرد فادك؟
1: لا لا لا لا لا لا، انا احس الجمعه انت اليوم يا اخي ما طبيعي البر، شكلك ما نايم زين امس. يلا ما علينا، بو منهم الفايده، بكم هتعطاني 3 كيلو؟
2: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا لك كيلو ب400، يعني 3 كيلو بكم بيكون؟ بريال و200.
1: بيكون حساب الكيلو غير وحساب ال3 كيلو غير.
2: يا ود الحلال، يعلك تاخذ كل الطماط اللي هني كيلو ب400، لو تبى 3 كيلو بريال و200، وكلام غير ما عندي.
1: خلى عنك انت الميتين بيسة، سوالي 3 كيلو وبعطيك ريال.
2: 3 كيلو بريال و200 كان يناسبك السعر بوزلك، وكان ما يناسبك لا تشري.
1: أفا يا جمعة، أفا أفا يا جمعة، بس ما بيننا الميتين بيسة، 200 بيسة عليك بالله ذيلا، حتى البر ما حد يطريهن.
2: والله انك تنقع لي كبدي يوم تذي الدكان، ما شاء الله خيرك خير وفلوسك فلوس الدنيا ومالي بقعة، ويوم تيهني اتيادني على 100 بيسة أسميك شاقي عمرك وشاقني معك.
1: مايلك عازب شكاي أنا يا جمعة، دعانا أنت من هذا التوتر اللي عايشنه. أسألك، أشوف هذا الطماط شي منه غض وشي منه نضيج وشي
2: الله يلعنك يا بليس، تبى من الغض بعطيك، تبى من اللي ناضي بعطيك.
1: اسمعني، احنا لازم نتفق على قرار، انت ايش رايك تعطاني كله من الغض وتنزل لي في القيمه؟
2: الله يكفك يا لسان، اسميني استبليت فيك يوم دخلت دكاني، اقول يابر كم كيلو تبى انت بوزن لك؟
1: يا اخي انت ما طبيعي، قلت لك باغي 3 كيلو.
2: شل كرتون ما 3 كيلو، لا تدفع بيس طفرت بي،
3: تروم تشيل الكرتون وتشتل من قدامي وتخليني قابل شغلي؟ شل كرتونك وروح من هذا الدكان. اللهم اني بارنك دنا واخره. اللي يسمعك يقول تشتري قعود.
1: الله يسهل عليك، هدى شويه. بس عندي سؤال، كيف اشل كرتون وما ادفع بيسه؟ ما يصير كذاك.
3: اقول كرتون اعتبره هديه من عندي، ولا اقول لك اعتبره صدق لوجه الله؟ شل كرتونك وتوكل. يا الله هيسني بينقع مخي ضاق بارضي.
4: سلامات جمعة، كأنك تعبان، في شيء؟
3: الله يشتباني أقول لك، وارم فادي وفيني ضيق.
4: سلامة فادك خير، إيش مضايقنك؟
3: خلها على الله، تفضل مسعود يشتبا.
4: بغيت بغيت الطحين رقم واحد مال 10 كيلو، وإذا ما بتوفر شوف لي رقم 2.
3: متوفر إن شاء الله، بيكون متوفر الحين بيبة. وذي الطحين ويبناه.
4: جزاك الله خير، أحسنت. خل خبرني كم حسابك؟
3: 1.08 ريال.
4: هذا تفضل، هذه فلوسك. يلا بخاطرك شيء؟
3: صبر صبر انتبه، أفخاطر أعطيك باقي.
4: الباقي خلي حال الصغيرين، هذا قولهم من عند عمكم مسعود.
3: ما يستوي كيه، هذا يحقق.
4: حقي واصلني طال عمرك، وأنا أعطيتهم الصغيرين وطاح الحطب. يلا يلا ملا.
2: يا سبحان الله يا قدرة، والله شيء من الناس والزباين، بلسم عليه قلب وسماحة النفس، وشيء من الناس والزباين، يا الله إنهم يسموا كبد. صحيح يوم قالوا الناس أي ناس، يا ليت كل الناس يوبك يا مسعود، يا ليت.

0: بالأول بنروح حدائق الصحوة، بنجلس ساعتين زمان، ومن نطلع من المنتزه بنروح نتعشى. عازمنكم على أحلى عشاء.
1: شكله نازل راتبك عزام، لأنك متعود أول ما ينزل راتبك تعزمنا على عشاء.
0: وهذه العادة بعدني متمسك فيها. ويوم الاثنين بإذن الله عازمنكم على رحلة، بنطلع رحلة جميلة بتعجبكم بإذن الله، يعني تغير جو.
1: وهنا وتطلعنا
0: خليها مفاجأة أحسن.
1: عزان نوبنت لا تقوم عاد تلعب براتبك، وراك يا ود الحلال مصاريف والالتزامات.
0: خدوق اطمني، كل شيء عامل له حسابه، متعود أخلص التزاماتي بالأول، واللي يبقى أسعد فيه نفسي وأولادي.
1: يلا اللي تشوفه. بس أنا قصدي
0: لا لا لا لا، فاهم قصدش بدون ما تتكلمي. وكما خبرتش لا تشيلي هم باقي الالتزامات، الأمور كلها طيبة.
1: الله يوسع عليك ويزيدك من فضله يا الله يا كريم.
0: آمين يا رب العالمين. خدوق أنا أبوي سعادته من سعادة أولادي، عشان كذا ما أريد أي شيء ينقصهم. وإذا ربي أنعم علي بخير أنا وأولادي أولى فيه، وكما يقال الدنيا ما لها حالها.
1: لا والله اسميك إنك صدقت، ما لها حالها وما حد يأخذ منها شيء.

0: السلام عليكم القار. مو قاسة وتو صنهار قار تحت ذي الشمس.
1: وعليكم السلام والرحمة. بالله عليك ما تشوفتونا مو جالس أقص ذي الشريشة مسوية وسخ قدام البيت، كنت أقصها وارتاح منها.
0: وحدك تقصها وفي ذي الشمس؟ حوه عليك حوه، تو ما أقول عنك شقي.
1: مو أسوي ود الحلال، تصدق من الساعة 8 وأنا جالس أصاليها، وبعدها كما أنت شايف ما طاعت تنقص وتعبتني وتخلخلن عظامي.
0: مو الكالف، روح وجيب عامل وخلي يساعدك.
1: اسمع أنت، عوين سيجيب عامل؟ العامل أبوي ما يساعدني ترى بلاش، يقول عطنا 10 ريال.
0: وحدي لو عنك بعطي 15، ما بس 10، الإنسان يشتريها راحته.
1: مسعود كذا ما فك ثم كمان كنت، إذا ناوي تساعدني مسك المخطة وقص معه، وإذا
0: لا لا لا لا شيمة، والله ما ساعدتك ولا عندي نية البر أني أساعدك. أنا مكافني أقص قصد الشريشة والقول واهي في قمة راس صخة في نغاغتي.
1: إنزين لا تزعجني تجمل، وخلانا أقابل شغلي.
0: أنا ولد الحلال تركني رحمن، إنك ما هين علي وباغي راحتك. أنت اسمع كلامي وسير جيب عمال وخليهم يقصوا لك ذي الشريشة، تفيد وتستفيد. حشا تعال أشوف هذه يقوسها ما أدري كم عرضه، هذه ما سدها 40 سنة، هذه تحتاج 3 عمال ما واحد.
1: جيب عمال جيب عمال، ما باغى شفقة ولا رحم منك، تروبتك ما بضربك.
0: غيب أسميك شقي، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا.
2: الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة جديد.
2: أينما كنتم، تحية عطرة نقدمها من فريق أسلوب الحياة، ونتمنى لكم إن شاء الله اليوم أن تحققوا الاستفادة من الفقرات والمواضيع المتعددة التي نقدمها لكم. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني. أهلا وسهلا بكم.
0: أسلوب حياة.

0: في فقرة من أجلك مستمعين الأكارم اليوم نتحدث عن السعادة، كيف ممكن أن نحقق السعادة والتوازن في ظل إيقاع الحياة المتسارع؟
1: نعم فاطمة، أكيد مع تسارع الحياة نحتاج إلى إعادة الحياة والتوازن والدفء إلى بيوتنا، إلى إحياء أيضا لغة الحوار وتقوية أواصر المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة، فاستقرار البيت هو الأساس الذي تبنى عليه سعادة الإنسان.
0: وتيرة الحياة متسارعة جدا وعد، المسؤوليات أصبحت تتزايد، تحديات اقتصادية كثيرة، أحيانا هناك

0: نحن مع تسارع الحياة، مع دخول التقنية، مع انشغال كل فرد من أفراد العائلة بالكثير من الأمور، ربما هذا الشيء خلانا نفقد هذا التماسك في العائلة، هذا الشعور بالسعادة، مشاركة الأفكار والآراء. لا يوجد هناك حوار بين أفراد الأسرة. فممكن بداية نتحدث أبرز الأسباب التي أوصلتنا لهذه المرحلة.
1: هي بسبب أنه أصبحنا كثير نهتم في الإنجازات الشخصية، العمل، يعني الأشياء الخارجة عن إطار الأسرة. فالمشكلة أن هذه الحاجات الخارجة عن إطار الأسرة أصبحت تأخذ منا وقت طويل جداً، فهذه تسبب أن الإنسان ما يكون عنده توازن بين ما يعطيه، الطاقة اللي يعطيها خارج إطار الأسرة وفي الطاقة اللي يعطيها داخل إطار الأسرة، فنحس أن الحياة متسرعة، يعني في تسارع ما قادرين أن نحن نرتب أولوياتنا. فحقيقة الإنسان إذا ما وجد أنه يحط أولوية، هنا لازم الحياة بتاخذه بشكل سريع جداً،
0: نعم.
1: فتتآكل العلاقات فيما بينه. يعني هي ما تختفي فجأة، العلاقات ما تختفي فجأة في الأسرة، هي تتآكل شوية شوية شوية شوية بدون ما نحس، لحد آخر شيء نحس أن نحن غرباء في بيت واحد.
2: ربما لأن الأولويات اختلفت، يعني أصبحت أولوية العمل وتحقيق الذات هي أهم من موضوع الراحة والسكون والهدوء.
1: هي لأنه ما لأنها أهم، بس لأن الحياة أصبحت غالية، أصبح كل شخص يحاول يجاهد أنه هو يحافظ على الوظيفة.
2: إذن أصبحت لدى البعض أولوية للبقاء.
1: أولوية، بالضبط بالضبط،
2: نعم.
1: أولوية البقاء. فهو يعني الطاقة العظمى هو يستنزفها في الخارج، لأن في الوظائف، يعني الوظائف زمان كان غير الحاجات اللي نحن نعطيها للوظيفة، أما الآن يعني تحسي في ضغوطات كثيرة في الوظيفة بحد ذاتها.
2: نعم.
1: فحقيقة الإنسان يستنزف من هناك، فلما يجي للأسرة يكون خلاص ما عنده الطاقة إنه هو يعطي.
2: نعم.
1: نعم
2: إذن هو بحاجة لزر الإيقاف قليلا.
1: نعم هو لازم يكون عندنا زر إيقاف مؤقت،
2: نعم.
1: ولازم يعني نحن الحاجة اللي أنا دائما أنصح فيها إنه الإنسان، الوظيفة مش كل شيء، ترى الوظيفة هي فترة أنت بتقضيها في الوظيفة بعدين بتتقاعد. أول ما تدخل في مرحلة التقاعد تنسى أصلا، ما كأنك أنت أعطيت وسويت في وظيفة معينة. فالإنسان ما يعطي جل وأجمل طاقته لحاجة خارج إطار الأسرة، لأن الأسرة هي اللي تبقى. فأفراد الأسرة مهمين، الأولويات في الأسرة مهمة جدا أكثر من الإطار الخارجي.
0: نعم. طيب، يعني نحن يعني مثل ما نقول العمل والانشغال بالعمل والمشاريع الشخصية وغيرها، هذه مطلب وشيء لا مفر منه، يعني
1: نعم
0: حتى نستطيع أن نعيش بشكل جيد. كيف من الممكن الشخص أن هو يحقق التوازن في أنه هو يوازن ما بين عائلته وما بين أيضا مشاغل الأخرى؟
1: أن أول حاجة يحدد الأولوية، ثاني حاجة لازم تكون عنده إدارة للوقت. لأن نحن الحين إيش اللي يصير؟ الحاجة اللي تصير أنه الشخص يخلص مثلا راجع من الدوام، بدال أنه هو الحين يدخل في إطار الأسرة، لا، يدخل في إطار البرامج الاجتماعية، فينفق الوقت الكبير إذا جلسنا نقارن في أنه يجلس في برامج التواصل أكثر من ما هو ينفقه في أنه يتواصل مع أفراد الأسرة، يتحدث
2: صحيح.
1: معهم، يحدد وقت للأكل. أصبح أول زمان كانوا أهالينا يعودون على الفوالة فوقت العصرية، فنجلس ونسولف وكل واحد
2: نتجمع.
1: ياخذ سالفة الثاني. أما الحين حتى الأوقات اللي هي الغداء والعشاء الكل منزوي في زاوية لوحده. فهذا يعني لابد أن نحن يكون عندنا إدارة للوقت
2: نعم.
1: وإدارة للأولوية، ويكون عندنا حاجة مهمة. الأسرة أصلا وقت جلوسنا مع بعض هي حاجة مهمة جدا.
2: نعم. لو لاحظتي عزيزتي أحلام، مثل ما ذكرت وعد، إن بسبب متطلبات الحياة الشخص يعني ينهمك في عمله ويجتهد في شغله، وأحيانا ينضغط ويجيب هذه هموم العمل وهذه المصاعب معه للمنزل وينطوي، وغير اللي أصلا مثلا يمارس العمل الحر. ويعني ما أدراك ما العمل الحر، أكيد فيه كثير من الضغوطات والتعب والاجتهاد، بس البعض يعني بالرغم أنه مجتهد في عمله، لكن للأسف في وقت الفراغ يشتت ذهنه أو كما هو يعتقد.

0: إنه هو يسترخي من خلال اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع يعني الراحة أو تشتيت الانتباه. ما رأيك بهذا الخيار، وما هو الخيار الأنسب لتحقيق السكون وفعلا والراحة النفسية بعد يوم عمل شاق؟
1: أنا أحس اللجوء لبرامج التواصل الاجتماعي قد يكون يعني يعتمد الشخص وش يشوف أصلا. اللي يعني أكثر حاجات اللي نحن نشوفها أما الحروب أما أشياء أصلا ترفع الضغط إذا لاحظنا يعني حتى إذا نحن
0: ومقاطع قصيرة يعني البعض وحسب الدراسات الأخيرة أنها تشتت الانتباه أكثر،
1: كثير تشتت الانتباه لأن نحن ما مركزين في الحاجات اللي نحن جالسين ندخلها. نحن صح ناخذ وقت طويل كثير، نحن نقول ان استرخاء في برامج التواصل، لكن حقيقة كل حاجة انت تشوفها وتدخلها هذه تأثر فيك بعدين. فلاحظي حتى بعد ما انت تقضي ساعة ساعتين 3 ساعات في برامج التواصل انت تكوني منهكة.
0: وايش الحصيلة؟
1: ما في حصيلة. لكن إذا الإنسان استرخى بما معنى جلس مع نفسه ارتاح في وضعية مريحة، جلس مع أفراد أسرته، حتى يعني الجلوس مع أفراد الأسرة علاج، لما يكون بعيد عن الانتقادات، بعيد عن اللوم، بعيد أني أنا بس أدور على يعني مثل مكان أفرغ فيه الطاقة الضغط اللي عندي. فلابد أن الإنسان حتى لما هو يريد يسترخي، كيف تسترخي بالطريقة الصحيحة اللي أنا من بعد ما أمارس هذا الاسترخاء أنا أحصل على حصيلة فيها راحة نفسية، فيها هدوء للأفكار، فيها حتى جودة لأفكاري. أما أني أمارس حاجات ترجع لي بعدين بعد فترة بردود سلبية، هنا يكون هذا التصرفات خاطئة، لابد أن نكون حذرين فيها.
2: طيب يعني كيف تكون الآلية، كيف الشخص ممكن أنه هو يصنع وقت للعائلة رغم الالتزامات الكثيرة اللي عليه؟ وقد يعني كثير من البعض يتساءلوا بأنه نحن ما نقدر مثلا نطلع كذا سفرة مثلا أو مشوار معين راح يكلفنا أيضا مبالغ مادية، واللي هي تكون على عاتق رب الأسرة أكيد، فممكن هذا الشيء يخلي الموضوع يكون أصعب. فأكيد في طرق أخرى ممكن أنه العائلة تقضي فيها وقت مع بعض نتعرف عليها من خلالك.
1: إذا الإنسان أول حاجة، أول شيء أنا أحط النية، أنا إيش نيتي من إني أنا أريد أتجمع مع أهلي أو أريد أصنع وقت لأهلي؟ نحن حقيقة نقدر نصنع الوقت، والدليل لما تطلع لنا سفرة مفاجئة، طريقة ترتيبنا وتنظيمنا بسرعة بسرعة، أو إذا بغينا نروح لمكان معين تحس إن سبحان الله نرتبها بطريقة عجيبة غريبة. فحقيقة الحاجة الأولى هي النية، إن الإنسان يعقد النية، أنا أريد إني أتجمع بأهلي، ويكون هذا تجمعي مع أفراد أسرتي تجمع مبارك، أساس أن نحن نزيد من أواصر المودة فيما بيننا. الحاجة الأولى هي تجمع لمدة نص ساعة. هل نص ساعة كبيرة؟ إذا بسوي حلويات أو بصنع حاجات حلوة يحبوها الكل وحطها وناديهم تعالوا، في البداية طبعا بيكون الموضوع جدا صعب لأنهم تعودوا على نظام الانعزال الإلكتروني. فلازم أني أنا أقدر أني أمارس معهم حاجات أغريهم عشان يطلعوا من هذا الانعزال. لما نحن نجلس الجلسة هذيك أول أيام بتكون صعبة، ما في مواضيع، لكن نطرح مواضيع حلوة، يعني ما في مواضيع آخرة نهايتها بيكون في مشاجرة أو في لوم أو في انتقاد لأحد من الأفراد. نعطي مساحة للأشخاص أنهم يتكلموا، يخبرونا عن اللي يدور يعني في داخلهم. كثير من أبنائنا الحين يعني غيرهم تحسيهم مكتئبين، غيرهم تحسيهم يعني عندهم حاجات نحن ما ملاحظينها، نيجي نلاحظها عاد في نهاية المطاف لما يطيح الفاس في الرأس. فهذه الجلسات اللي بنجلسها ولو لنص ساعة ولو لـ15 دقيقة هي حقيقة أنت بتخليك تركز في أفراد الأسرة اللي حولك، لا تركز عليهم بشكل سلبي، ركز عليهم بشكل إيجابي. نحن مشكلتنا بعد ما نعطي مساحة للشخص أنه يختار الموضوع اللي يجي يسولف فيه، فنقيدهم، لا تقيدوهم، أعطوهم مساحة ولا تنتقد ولا يعني بأسلوب كذا يخليه هو يحس أنه لا أنا ما أريد، لا أعطي أسلوب جميل في الاستماع في الإنصاح حتى لو أنت ما متفق معه، لكن عشان نفتح بس باب الحوار. التعاون بدل ما أنا يوم أعرف واحد من أفراد الأسرة يعني عنده مشكلة، بدل ما أنا أمارس عليه اللوم، لا، نتعاون نحن كأفراد أسرة، نحتوي هذاك الشخص، نساعده، نعينه. هنا نحن بنعمل حاجة كبيرة. نحن لما بنتمسك بهذه الأشياء، الأفراد اللي يجوا من بعدنا هم بعد بيتمسكوا بهذه العادات. هي عادات بسيطة نمارسها بشكل يومي، تتحول بعدين إلى معتقد وشيء لازم لابد أني أنا أمارسه. فهي حاجات بسيطة نبدأ فيها، وإن شاء الله تقود لتجمع أكبر ومودة وحب فيما بيننا.
0: أكيد هناك في مؤشرات عزيزتي أحلام تدل على أن يعني مثل ما تقولي الأسرة في معزل، كل شخص في معزل عن الآخر. إيش هي هذه أبرز المؤشرات اللي يعني تدعو رب الأسرة، الأم والأب، أنهم يركزوا عليها سواء في أنفسهم أو في أبنائهم؟
1: الحاجة الأولى البرود في ردات الفعل. تحسي أن الشخص بارد مهما كان الموضوع، يعني مثلا يمكن موضوع يحتاج إلى تأثر نفسي مع الأفراد، تحصلي هو لا، عنده برود. العصبية، الانعزال، معظم الأوقات ما يحب أنه يجلس مع الأسرة، هو منعزل على هاتفه، عدم، ما في حديث، ما في حوار. يعني نحن موجودين أجساد، لكن لكل واحد منا موجود في محطة معينة. فهذه كلها دلائل أن الأسرة في طريقة إلى تفكك، لأن ما في حاجة تجمعنا مع بعض، فكل حد عايش بجسده لكن بعيد هو بمشاعره وإدراكه، هو بعيد عن أفراد الأسرة.
2: طيب، نحن تكلمنا كثير عن الأساس في العائلة اللي هم الأم والأب، ولكن خلينا نركز أيضا أكثر على أبنائنا اليوم. يعني تلاقي في العائلة مثلا لما يوصل الطفل لمرحلة مثلا سن المراهقة، يبدأ ينعزل بشكل كبير عن العائلة، وتبدأ العائلة تتساءل إن مثلا إيش يسوي في الأجهزة اللي يستخدمها، إيش يتابع، من يتواصل مع من مثلا، يبقى فيهم نوع من الفضول حتى يطمنوا أكثر على ولدهم. ولكن رغم كل المحاولات يبقى الولد أو البنت مثلا منعزلين على هذه الأجهزة. وحتى لو تكلمنا عن الأعمار الصغيرة، يعني نحن ممكن نكون مشغولين أو شيء، فيلا نعطيهم جهاز مثلا عشان شوية نخلص أشغالنا. فكيف نحن ممكن نتعامل مع أبنائنا لما يعني خلاص الطفل يوصل إلى مرحلة اللي هو خلنا نقول الانعزال أو الإدمان على استخدام الأجهزة؟ نحاول نحن نرجع إلى عالمنا، إنه يرجع معانا، يتناقش معانا، يتكلم، يكون فرد خلنا نقول فاعل في العائلة.
1: إنزين، أنا دائما ضد الأجهزة الإلكترونية للأبناء، لأن لما فيها ضرر حالهم هم. يعني الحاجة هي بدون مراقبة، نحن ما نعرف هم يمارسوا إيش، يشوفوا إيش. فكثير من الآباء أصلا غيرهم ما يتابعوا حتى ولا يراقبوا هذا الطفل إيش يسوي. هذه حاجة خاطئة جدا. لابد الأبناء مهما كيف كانوا الأبناء، مهما كيف كانوا، لابد للوالدين أنهم يراقبوا الحاجات اللي أبنائهم يشوفوها. وفي عدة برامج ممكن تساعد الآباء على هذا الحاجة. الشيء اللي بعده، أبنائنا لما هم قرروا ينعزلوا، ليش انعزلوا؟ إيش السبب اللي خلاهم أنهم هم ينعزلوا؟ إيش السبب اللي خلاهم أنهم هم يدمنوا هذه البرامج الإلكترونية؟ البرامج الإلكترونية تمدحهم، إذا لعب لعبة يحصل على امتياز أعلى، عنده أصدقاء إلكترونيين يسولف معهم، يتكلم معهم، يأخذ ويعطي معهم، ما ينتقدوه. نحن مشكلتنا في الحديث ما لنا الانتقاد، نحن ننتقد أبنائنا. حتى مسكين هو جالس مثلا يسولف معنا في سالفة، لا، ما كذا، ما تقول كذا، قول كذا، نصلح تصحيح اللغة العربية. ليش؟ وقت ما هو مسترسل في إرسال مشاعره، يريد يثبت وجهة نظره، نجي نحن ونقطع عليه في كثير من الأحيان. هذا القطع اللي نحن نسويه يتسبب فيما بعد بالانعزال للطفل، لأنه يقول أنا ما
0: والتوجيه المباشر المستمر.
1: بالضبط بالضبط. فنحن حقيقة نحتاج نحتويهم، ونحتاج إذا هم جايوا عندنا قدرنا أن نجيبهم بطريقة أو ما، الخروج مع الأبناء إلى المقاهي، إلى المطاعم، إلى الأماكن اللي هم يريدوها، ما نحن نريدها. صحيح. هنا الحد الفاصل، لأن في كثير من الأحيان نحن نأخذهم للأماكن اللي نحن تعجبنا، هم ما تعجبهم.
0: مشاركتهم حتى أوقات الترفيه مثلا في الأماكن العامة،
1: فهم يريدون أن نحن نكون معهم، ما بس القدوة الحسنة، يعني ما بس أنا أكون مثالي وكامل دائما، أعطيهم هم بعد أنهم هم يكونوا مثاليين وكاملين، أنهم يختاروا الأماكن، أنهم هم يقترحوا الأنشطة اللي ممكن نمارسها كذا. أنت تعطيهم مسؤولية، وإذا أعطيتهم أنت مسؤولية الحاجة الاختيار أو شيء، لابد أن أنت تعطيه بعد احتواء وتعطيه مدح على العمل اللي هو يقوم فيه. بهذا الطريقة نقدر نحن إيش نسوي؟ نجذب الأبناء عنا، لأن هنا بيكونوا في وضعية الأمان.
0: نعم.
2: طيب، يعني كذا في السؤال الأخير حابين نعرف وجهة نظرك، إيش هي الوصفة العملية اللي ممكن نحن نقدمها لكل أسرة، أو خطوات معينة ممكن تنصحي فيها كل أسرة حتى كذا يستعيدوا البهجة، التآلف، الحوار يعود أيضا بينهم بين أفراد الأسرة؟
1: هي نصايح بسيطة جدا، إذا اتبعناها بإذن الله أنا متأكدة أن كل أسرة بتنعم بالسلام والمحبة. الحاجة الأولى وجود الفجوات هذه اللي ما بيننا وبين أبنائنا، لابد أن نحن نغطيها بعض الأوقات بتقبل معين، خاصة إذا كان ما تخدش الحياء. ففي ترندات أبنائنا يمارسوها حاليا الفترة الحالية، وفي كل فترة يختلف الترند على حسب. فهنا ما لازم أنه على كل شيء أنا أنتقدهم عليه، هذا هو زمانهم، زمن الترندات، لكن أنا أكون أتقبلها إذا كانت هي ما تؤدي إلى أنها تخدش الحياء العام، وأفهمهم إياها بطريقة وأتقبلها منهم، لأن الأفضل أنهم يسووها قدامي عن أنهم يروحوا يسووها يمارسوها خلفي.
0: ويكون هذا الانتقاد سبب لي مرة أخرى الكلام اللي كنا نتحدث عنه في بداية حديثنا، سبب لي الجفاء، البعد، الانعزال، وأن الواحد يعني من يرجع الدوام كل إنسان يعني، وهم من يرجعوا من مدارسهم على سبيل المثال كل واحد منعزل وكل واحد في عالمه.
1: بالضبط.
0: مثل ما قلتي أحلام، نحاول نشوف النقاط المشتركة وأن كل واحد نعم. ينزل لمستوى الآخر.
1: نعم، كل واحد منا ينزل لمستوى الثاني.
0: نعم.
1: فهم لما يشوفونا نحن ننزل لمستواهم هم بيتقبلوا الأوامر اللي نحن نعطيهم إياها
0: والتوجيهات.
1: وحقيقة أبناء اليوم ما يحبوا الأوامر. الأوامر هذا هم متعقدين منها، فلازم أني أنا أمارس أسلوب آخر ما يشمل الأمر افعل افعل افعل، خلاص هذا افعل افعل زمن الطيبين. أما الآن لا، لازم أني أنا أشرح له ليش هذا الشيء أنا أنصحه فيه، إيش الأضرار اللي بيحصل عليها.
2: لازم تعطي سبب مقنع،
1: لابد أن نعطيهم سبب مقنع. فهذه الحاجة الثانية، أني أخصص وقت ذو جودة بعيد عن الهاتف. أنا إذا بمسك الهاتف وجالسة أسوي معاهم اجتماع مثلا أبنائي، إيش الدرس اللي أنا أعطيهم وأنا أيوة سولفوا وأنا على الهاتف؟ إذن أبتعد عن الهاتف ولو لدقائق محدودة وساعات محدودة، أجلس معاهم وأعطيهم أجود ما عندي. هنا الأبناء أنا بكون قدوة لهم، أن شوفوا هذا الوقت مهم جدا، مبتعد الوالد اللي هو أو الأم قدوتنا بعيد عن الهاتف، إذا نحن عندنا أهمية عندها. أستمع لهم، أنصت لهم، أحتويهم، ما كل شيء أنتقدهم وأستخدم الأساليب القاسية بحكم أني أنا أريد أعلمهم وربيهم. أستخدم الحب، أستخدم الكلمات الطيبة، التحفيز. مثلا في طول هذاك الأسبوع عمل حاجة معينة أحمل لها هايلايت أمدحه. هنا أنت حقيقة تستميل القلوب. شوية شوية أستمع لهم، أخليهم يجهزوا لي قصص أو مواضيع نناقش فيها. صدقوني جودة الجودة والوقت اللي أنا أعطيه الآن بشوف ثماره فيما بعد، وثماره بتكون على حسب الجودة اللي أنا أعطيها.
0: هذه النصائح اللي ذكرتيها عزيزتي أحلام هي فيما يتعلق في تعاملنا مع أبنائنا، ماذا عنا نحن، يعني كيف ممكن نحقق التوازن في حياتنا ونخفف عن أنفسنا ضغوطات العمل أو ضغوطات الحياة بشكل عام.
1: الإنسان إذا يريد يوصل للتوازن هي أن يكون متزن في العطاء، يعني سواء كان في الوظيفة أو في أي عمل حر هو يمارسه، لا تعطي أكثر من طاقتك، اعطي الشيء طاقته وتعلم كيف تاخذ منه بعد، ما بس أنت تعطي.
0: وحدد أولوياتك،
1: ولازم من تحديد الأولويات. وتحديد إدارة الوقت هذا مهم جدا. في كثير من الأحيان لازم نتعلم حتى إدارة الضغوطات اللي عندنا، كيف أن هذه الحاجة أنا المفروض ما أعطيها أهمية وهذه لا أحط لها أهمية، لكن بتوازن. مشاعر عندنا نحن، مشكلتنا في المشاعر، هذه المشاعر التي تتحول إلى سلوك فيما بعد. إذا ما وازننا في المشاعر حقيقة تكون عندنا مشكلة كبيرة بعدين في السلوك. هذه التراكمات اللي ما نحلها أول بأول هي تسبب أيضا مشكلة في السلوك. فلا بد أن الإنسان إذا تريد تعطي اعطي بتوازن. هذه هي نصيحتي.
0: جميل. وهذا التوازن أكيد أحلام ومستمعين الأكارم هو سبيل لتحقيق حياة دافئة وتواصل أكيد عميق ومستمر بين أفراد الأسرة. ونتذكر دائما مثل ما قلتي نرتب أولوياتنا وتكون العائلة والأسرة هي أولا وهي الأساس.
2: نعم. شكرا لك الأستاذة أحلام بنت يعقوب الهنائي، مدربة ومتحدثة في التمكين الشخصي والتحفيز.
1: العفو.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش اليوم موضوع المدن والقرى الصحية، حيث تقاس جودة المجتمعات اليوم بما توفره من بيئة صحية وآمنة تعزز رفاه الإنسان. فالمدن والقرى الصحية هي ليست مجرد شوارع نظيفة أو مرافق متطورة، بل هي نموذج متكامل يضع الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات.
3: فالمدن الصحية تشجع على أنماط الحياة الصحية وتوفر بيئة آمنة ومستدامة وتعزز المشاركة المجتمعية وتدعم الحفاظ على البيئة لتصبح الصحة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد. للتعرف أكثر حول موضوع المدن الصحية، يسرنا أن نرحب بالفاضلة فتحية بنت عبد الله الرشدي، وهي أخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك فتحية في أسلوب حياة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الرائعة. طبعا أسلوب حياة يشمل جميع النواحي الصحية،
3: صحيح.
4: واليوم حديثنا هو تقريبا المظلة اللي هي المدينة أو القرية الصحية اللي هو يعيش فيها الفرد، يعني نعم. كل منا يعيش إما في مدينة أو في قرية، صحيح. يعني فراح إن شاء الله نركز على هذا
3: الموضوع. والصحة أساسا يعني الحفاظ على الصحة هو أسلوب حياة بحد ذاته
4: طبعا. أيوة طبعا نعم.
2: طيب بداية نتعرف ببرنامج المدن والقرى الصحية وأهم أهدافه.
4: أيوة طبعا، برنامج المدن والقرى الصحية هو أحد المبادرات المجتمعية الصحية اللي تبنتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وخصوصا برنامج المدن الصحية هي حركة ديناميكية أو مبادرة تعمل على أنه إشراك المجتمع في تحديد أولوياته ووضع الخطط التنموية لهذه الاحتياجات. يعني إذا كان في أي مشكلة صحية أو مشكلة بيئية، يعمل هذا البرنامج على تحديد تلك الأولويات بدعم وإشراف من مسؤولي المدينة أو القرية الصحية. يعني المدينة تكون على مستوى سياسي شوية أعلى، بينما القرى الصحية تكون على مستوى القرية أو الولاية. طبعا تهدف إلى إشراك المجتمع في تحديد الأولويات والمشاكل، وطبعا دمج الصحة في جميع السياسات، يعني منهج الصحة في جميع السياسات وتحقيق مستهدفات رؤية 2040. وفي كثير من الأهداف الأخرى والمحاور اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله.
3: ما أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وجودة الحياة عزيزتي فتحية؟
4: أيوة طبعا، أهمية هذا البرنامج في تعزيز جودة الحياة هو أنه يشمل عدة جوانب. يعني مثلا برنامج المدن أو القرى الصحية لا يشمل فقط مثلا جانب معين أو الجانب الصحي، يعني نريد نغير الفكرة أنه مش بس المستشفى أو المؤسسة الصحية هي المسؤولة عن صحة الفرد، بينما تشمل العديد من الجوانب، ونقدر نلخصها في المحددات الاجتماعية للصحة أو محددات الصحة. يعني في عندنا محددات بيئية واقتصادية واجتماعية، هذا البرنامج يعني يشمل انه يشمل جميع هذه المحددات، وبالتالي يشمل مختلف الجوانب اللي داخل هذيك البيئه اللي يعيش فيها الفرد، مثلا التغذيه، النشاط البدني، جوده الهواء، كثير من الجوانب اللي هي تهم حياه او تحقق صحه الفرد او صحه العامه للفرد.
2: نعم. طيب نتكلم ايضا عن دور المجتمع والشراكه المجتمعيه في نجاح هذا البرنامج.
4: ايوه طبعا، المجتمع هو حجر الزاويه من الاسم، يعني ممكن نقول مثلا مبادرات مجتمعية، هذا البرنامج تحت المبادرات المجتمعية. فبالتالي الفرد أو المجتمع هو حجر الزاوية لهذا البرنامج، يعني نحن نسعى إلى تمكين المجتمع، وليس فقط أنه نحن نعطي كل شيء، هو المجتمع نفسه هو اللي يقوم مثلا تحديد أولوياته، وضع الحلول التنموية، الشراكة. عندنا لجان صحية، اللجان الصحية هي جزء كبير من المجتمع، عندنا تقريبا 62 لجنة صحية في جميع ولايات السلطنة. هذه اللجان الصحية هي عبارة عن هي المجتمع نفسه، يعني هي مش أنه بس ليست فقط منصب أو فقط لجنة، يعني مثلا فتغير المفهوم من بس فقط أنه يكون المجتمع متلقي للخدمة فقط إلى داعم، إلى قصدي هو اللي يسوي بالخدمة، وليس الحكومة فقط هي اللي تقوم بجميع الخدمات. المجتمع هو اللي
3: له دور، يعني فاعل.
4: أيوة هو له الدور الأساسي والفاعل، تلعب الحكومة أو الجهات الحكومية الدور الميسر يعني لهذه تحقيق هذه المتطلبات أو الاحتياجات. فبالتالي يعني هنا نركز على دور المجتمع، يعني المجتمع هو حجر الزاوية، وكما قلنا اللجان الصحية تكامليتها في تحقيق جميع المتطلبات، يعني سواء اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية.
3: نعم، وما هي أبرز مكوناتها ومجالاتها إذا ممكن نوضح للمستمع؟
4: أيوة، كما قلنا يعني نريد أول شيء نروج على هذه الفكرة أو نخبر الناس أنه كلمة مدينة صحية أو قرية صحية هي ليست مبنى، يعني مش مثل مركز صحي يعني نحن نروح مبنى هذا اسمه مبنى المدينة الصحية، هي حدود جغرافية تضم يعني نطاق معين أو حيز معين من هذاك المكان. إذا كانت اسمها مدينة صحية أو ولاية صحية تشمل الولاية كامل، أو إذا كانت محافظة صحية إن شاء الله في المستقبل ناويين أن تكون محافظات صحية فتشمل مثلا جميع الولايات اللي في هذيك المحافظة. فكلمة مدن صحية معاييرها تتضمن معايير في أنماط الحياة الصحية، معايير في الطوارئ مثلا حتى الخدمات الطوارئ والإخلاء، محاور بيئية مثلا الطاقة البديلة، النفايات، تدوير النفايات عشان جودة الهواء
3: ممتاز.
4: واستخدام مصادر أخرى للطاقة. كذلك ممكن تشمل النواحي الأخرى يعني من ضمنها حتى النشاط البدني، يعني مثلا في هذه المدينة يكون في ممرات، مماشي، طبعا هذا على حسب احتياجات أو الأولويات اللي يحددها المجتمع. إذا كان هم مثلا ما عندهم ممشى أو ما عندهم مكان يمارسوا فيه نشاط بدني، فدورهم أنهم هم يحطوا في الخطة، وبعدين بمساعدة جميع القطاعات المدنية خاصة الحكومية وقطاعات المجتمع المدني، لأنه اللجان الصحية فيها من
3: فئات.
4: جميع الجهات الحكومية ذات
3: نعم.
4: العلاقة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني. فهذا هذا التكاتف كله جميع يحقق المعايير الأساسية اللي هي يعني تندرج تحتها الكثير من مثلا التغذية الصحية، النشاط البدني
3: ممتاز.
4: المنتظم، جودة الحياة، جودة الهواء، جميع الفئات العمرية مثلا الحوامل، الكبار السن، فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، يعني كثير من المعايير تندرج تحتها.
3: إذن هي هذه المدن الصحية لا تنطبق فقط على المدن الجديدة أو الحديثة، هي مفروض
4: أيوه
3: على كل المدن وعلى كل القرى،
4: أيوه
3: هو نموذج يتبع في كل القرى
4: أيوة هو
3: يفترض.
4: هو سؤال مهم جدا فاطمة. بالعكس يعني هو شوف المبادرة تأتي من المجتمع، كما قلنا هي مبادرات مجتمعية أو برنامج يندرج تحت المبادرات المجتمعية.
3: نعم،
4: فلما يكون المجتمع جاهز أنه يخلي مدينته مدينة صحية أو
3: ممتاز.
4: ولاية صحية أو حي سكني، تأتي المبادرة منه أنه أنا مثلا عندي حاجة أن أكون مدينة صحية. المدينة الصحية كما قلنا يعني ما تكون بس تحت نقطة معينة أو مبنى معين، تشمل جميع هذا. فلما هو خلاص يوقع سعادة الوالي على الاتفاقية بينه وبين منظمة الصحة العالمية، لأن هذا البرنامج مع منظمة الصحة العالمية
3: جميل.
4: بالشراكة، فبالتالي يبدأوا في الخطوات اللي هو مثلا وضع الخطط، التهيئة
3: رائع.
4: المجتمعية، مخاطبة الجهات ذات العلاقة. أنه هناك في معايير طبعا 80 معيار حاليا، وجاري تحديثها إن شاء الله على أساس تكون أنها 60 معيار. هذه المعايير تخضع للتقييم الإقليمي، يعني مثلا عشان مدينتنا تكون مدينة صحية لازم نعمل على تحقيق هذه المعايير على الأقل 80% من هذه المعايير.
3: جميل.
4: بمساعدتنا نحن في وزارة الصحة نوفر الدعم الفني ورش بناء القدرات، يعني إنه كيف نحقق هذه
3: التحقيق.
4: المعايير.
3: نعم،
4: أيوة،
3: جميل.
4: وطبعا نتابعهم، وتكون في تقييم مركزي محلي يعني على مستوى السلطنة فقط مثلا من الفريق المركزي اللي في وزارة الصحة، نشوفهم إيش الأشياء اللي تحققت وين واصلين في تحقيق المعايير، ونطمن أنهم هم مثلا تقريبا تجاوزوا تقريبا 80%. نوضح لهم بعض المفاهيم
3: ممتاز.
4: إذا هم يعني في مثلا معيار ما واضح بالنسبة لهم، يعني
3: نعم،
4: نحن نساعدهم في ربما هو يكون متحقق بس هم ما عارفين يعني إيش قصدنا يعني بهذاك، أو ما معرف المقصود أو غير واضح يعني إيش المطلوب من هذاك المعيار. فنحن دائما يعني نكون داعم لهم، مش بس يعني كأنه يعني ما بس انتقاد أو أنه يعني اختبار، يعني هو بس يعني دعم لهم أنه هم يحققوا هذه المعايير. بعد ما نطمن أنه خلاص يعني تحققت المعايير على المستوى التقييم المركزي، راح نرفع تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وبدوره يروح يكون في تقييم إقليمي التقييم الإقليمي يجي فريق من منظمة الصحة العالمية، يتم تحديده والتنسيق بينه وبين وزارة الصحة مسبقا، وطبعا في هذه المدينة اللي إن شاء الله يعني مثلا تحصل على الاعتماد كمدينة صحية يكون فيها جميع الفريق اللي اشتغل على هذه المعايير.
3: جميل.
4: يعني من مختلف القطاعات، مثلا من حتى من مثلا الجمعيات المرأة العمانية، من نوادي نادي الشباب، الأندية المختلفة، النوادي الخيرية أو الفرق الخيرية، بالإضافة طبعا إلى المؤسسات الحكومية مثلا التنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، قطاعات الشرطة في عمان السلطانية وغيرها من جميع الجهات اللي لها علاقة بهذيك المعايير، على أساس إذا في أي سؤال أو أي يعني بما يخضع. وطبعا في زيارات ميدانية، أيوة، يعني مثلا نحن نقول سوينا ممشى، يعني أحيانا تطلب أن نحن نروح نشوف هذاك الممشى أنه هل موجود على الواقع، وإذا كان بس مبادرة أنه بعده سيتم إنشاؤه كذلك، يعني تكون في متابعة. وفي طبعا للمعايير في ملاحظات نعرف كيف نتعامل معها ونقيمها.
3: جميل.
4: الأشياء الموجودة أو الأشياء اللي إن شاء الله راح تتحقق،
3: ما تحققت.
4: أيوة.
3: نعم.
4: أيوة.
3: جميل.
2: طيب هل في نماذج لمبادرات مدن أو قرى صحية تحققت على أرض الواقع وكان لها يعني نتاج طيب؟
4: أيوة، سؤال طبعا، أيوة في محله. الحمد لله سلطنة عمان الحين عندنا 6 مدن صحية خلاص يعني معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي مدينة صور صحية، مدينة نزوة صحية، مدينة صحار، صلالة، وجزيرة مصيرة كأول جزيرة صحية على مستوى الشرق الأوسط، وعندنا البريمي كمدينة صحية، هذا خلاص حصلوا على شهادة الاعتراف. مؤخرا تم التقييم الإقليمي لمدينتي بركة وينقل الصحية، والحمد لله شهادة الاعتراف إن شاء الله جاي في الطريق لهم، فبيكون راح عندنا 8 مدن صحية معتمدة هذه من قبل منظمة الصحة العالمية. فيما يتعلق ببرنامج القرى الصحية، عندنا 38 قرية صحية حاليا. القرى الصحية لحد الحين بعدنا ما عندنا معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بس سوينا النسخة الأولى منها وتتم مراجعتها إن شاء الله، على أساس نحذو حذو المدن الصحية ويكون في يعني شيء منظم. القرى الصحية تعتبر نموذج يعني تتميز بالسلطنة بصراحة، لأنه هذا النموذج للقرى الصحية موجود أكثر شيء في سلطنة عمان وقليل من الدول، يعني تقريبا دول الخليج ما عندهم قرى صحية، عندهم مدن صحية بس ما عندهم هذاك القرى الصحية. ممكن في الدول بعض الدول المجاورة في الإقليم، إقليم الشرق المتوسط مثل إيران، أو ممكن قرى أو دول أخرى يعني فيها هذا. فتعتبر السلطنة نموذج لتطبيق برنامج القرى الصحية. أيوة، القرية الصحية شوية على مدى أصغر يعني على المدينة،
3: على المدينة الصحية.
4: أيوة.
3: نعم، لكن أثرها كبير.
4: أيوة، يعني مثلا القرية الصحية يعني تكون مثلا جزء من الولاية، تكون مثلا تعرفين القرى يعني تكون غالبا ريفية، مساحتها مثلا أقل سكان، أقل من 5000 تقريبا، يعني غالبا ما يكون عندهم مثلا على مستوى والي أو سعادة الوالي أو نائب سعادة الوالي، بس بيكون على مستوى رئيس تنمية القرية كأن الشيخ أو الوالي، وهو يشتغل مع المجتمع. وشفنا نماذج كذلك على طرق النماذج، أنكم سألتوني عن نماذج جيدة أو ممتازة رائعة صراحة للقرى الصحية. يعني عندنا قرى صحية خالية من التدخين يعني بلا مدخنين. عندنا قرية واد بولاية صور، هي قرية خالية من المدخنين، يعني يمكن الإنسان ما يقدر يتصور أنه في مكان ما في تدخين يعني، بس فيه يعني عندنا الحمد لله في السلطنة. وعندنا قرية صديقة للمسنين اللي هي قرية المسفى بولاية دما والطائين، كذلك هي قرية صديقة للمسنين. وعندنا قرى صديقة للطفولة كذلك، ما يحضرنا الحين اسمها. وعندنا قرى تكون يعني تحتضن النحت العالمي، مثلا قرية النحت العالمي أو فن النحت العالمي. فنحن نكتشف وايد أشياء ومواهب،
3: مهارات.
4: أيوة، يعني النحت العالمي في قرية خضرة بني دفاع تابعة لولاية المضيبي، بصراحة يعني ننصحكم بزيارتها خاصة في الأجواء الحلوة أو الشتوية عشان تتعرفوا على أنهم كيف مخصصين أماكن يعني بس للنحت ومش على مستوى السلطنة يعني، وهذا يعتبر بحد ذاته صراحة إنجاز يعني أنه
3: جميل.
4: تحتضن المواهب عالميا وفي مسابقات ومؤتمر وكذا يعني.
3: جميل. ومن قرية صغيرة
4: صغيرة.
3: نعم، خرجت كل هذه
4: أيوة.
3: المهارات الكبيرة. إذا ختاما، يعني هذا الحديث الجميل وهذه النماذج الجميلة فتحية، أكيد هناك تطلعات مستقبلية لهذا البرنامج، يعني لو تطلعين عليها.
4: صحيح، طبعا نحن نتطلع إلى توسعة هذا البرامج أو هذا البرنامج بالتحديد، برنامج المدن والقرى الصحية، يعني نسعى إلى الاستدامة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي غالبا نحن ما ذكرناها، بس تحقيق الرفاه، الصحة الجيدة، مدن وقرى صحية مستدامة، كذلك يعني الأهداف المستدامة الأخرى، أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث أنه تكون مثلا ما بس يعني مثلا الحين عندها الاعتماد هذه المدينة مش بس لفترة مؤقتة، تكون يعني في تقييم آخر كل 3 سنوات أو على حسب المعايير الجديدة كل 5 سنوات، بحيث أنه هذيك المدينة تحافظ على أنها تكون مدينة صحية، يعني للأجيال القادمة تكون فيها استدامة، يعني ما
3: جميل
4: تكون بس لفترة مؤقتة وخلاص.
3: جميل
4: أيوة، فنسعى نفس الشيء هناك في التوسعة، في مبادرة المجمعات التجارية المعززة للصحة، عندنا يعني الحين مبادرة وطنية على المستوى الوطني، فجالسين نخاطب المولات أو المجمعات
3: مجمعات
4: التجارية أساس أنها تكون مبادرة على مستوى السلطنة، كانت على مستوى دول الخليج، والحمد لله كان هناك 3 مجمعات تجارية كبيرة يعني دخلت على مستوى المنافسة وحققت المستوى الألماسي يعني. ونسعى كذلك للقرى الصحية، يعني تكون مثلا زيادة في قرى
3: توسع
4: الصديقة
3: توسع
4: للمسنين
3: فيها.
4: مثلا،
3: نعم
4: أو أيوة القرى الخالية من التدخين وكذا إن
3: جميل،
4: شاء الله.
2: شكرا لك فتحية، ونتمنى فعلا انه هذه المدن تزيد ايضا، والقرى الصحية يكون عددها ايضا اكثر، ويكون هناك تفعيل فعلا لأهمية صحة الانسان وجودة حياته في مجتمعاتنا. شكرا لك فتحية بنت عبد الله الراشدي، اخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة.
4: أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة.
3: شكرا لك.
4: شكرا.

0: أسلوب حياة.
1: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
2: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأكارم على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم بخير،
1: إلى اللقاء.

ونسينا الحياه.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: الأم شجاعة،
2: بيرتولد بريخت.

0: لم يعرف تاريخ المسرح شخصية ضربت بمعولها في الأصول الدرامية التقليدية وزعزعتها من أساسها بالقوة التي ضرب بها بريخت، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق العملي، فاكتسبت نظريته شمولية العملية المسرحية.
1: سعى برتولد بريخت إلى صياغة رؤية جديدة للمسرح، حاول فيها توجيه اللعبة المسرحية للأغراض التعليمية وتوسيع إدراك المتلقي بالأمور التي تحيط به وتبصيره لواقعه دون تخديره أو تغذيته بأمل كاذب، وحاول أن يري المتلقي الصورة الحقيقية للعالم وليست الصورة الوردية.
0: ولم تتوقف رغبة بريخت عند شرح العالم وتفسيره، ولكن طموحاته امتدت إلى مرحلة تصحيح هذا العالم وتغييره إلى الصورة التي يحفظ فيها كرامة الإنسان، وهو يرى أن الفن نوع من الحكمة والعبرة، ولا بد أن يعلم ويمتع في الوقت نفسه، والمتعة تأتي عن طريق المعرفة.
1: وفي مسرح بريخت فإن الحكاية لا تقدم متسلسلة كما في المسرح الدرامي، بل يقدم الحدث متقطعا يتطور بوثبات، وليس المهم في الحكاية نتيجتها بل كيف حدثت.
0: ولكل لوحة من الحكاية بنيتها التصاعدية المصغرة، ولهذا فقد تغيب العقدة أو الذروة في الحكاية، لأن الصراع ليس معلنا بين الفرد والآخر أو بين الفرد والمجتمع أو القدر، وإنما يتجه عند بريخت في المسرح الملحمي من خلال التناقض بين الكلام والأفعال والتصرفات. كما يختار بريخت شخصيات من عامة الناس في الحياة كالجندي والمعلم والأم والخادم ليعطي للمسرح معانيه التعليمية التوجيهية.
1: مسرحية الأم شجاعة. كتب بريخت هذه المسرحية من منطق إيمانه بأن الحروب التي تخوضها الشعوب إنما تعمل فقط لخدمة قلة من المستغلين الطامعين ومن أجل مصالحهم الأنانية الضيقة، وهؤلاء يجندون بسطاء الناس الذين ليس لهم مصلحة في هذه الحروب ويضللونهم بشعارات الفضيلة والشجاعة لكي يجعلوهم وقوداً لسعير الحرب التي لا تخدم إلا مصالحهم.
0: في عام 1624 نشبت في أوروبا حرب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، شملت السويد وفنلندا وألمانيا وبولندا، واستمرت 30 عاماً أكلت البشر والحجر. اتخذ بريخت من هذه الحوادث التاريخية نموذجاً لمعالجته فكرة الحرب، واختار سيدة لقبت نفسها بالأم شجاعة، وقد اكتسبت هذا اللقب بسبب حرصها الشديد على تجارتها وبضاعتها، مما جعلها تخاطر بنفسها وتخترق نيران المدافع لتنقذ 50 رغيفاً من نيران الجيش.
1: هذه المرأة كانت تملك عربة متنقلة تبيع للجيوش المتحاربة بضاعتها. إنها امرأة تعيش على الحرب وعلى حساب وشقاء الآخرين وموتهم، وهي تتوهم أنها ستغنى من هذه الحرب، ولكنها تخرج في نهاية الأمر محطمة وتفقد كل شيء.
0: شخصيات المسرحية: الأم شجاعة،
1: كاترينا ابنة شجاعة الخرساء،
0: إليف ابن شجاعة الأكبر يتصف بالشجاعة والتهور،
1: الجبن السويسري الابن الأصغر لشجاعة وهو طيب القلب وأمين جدا،
0: الرقيب الجياش رقيب يطوع الجنود،
1: العريف مساعده،
0: الطباخ طباخ العقيد انتهازي،
1: الواعظ رجل دين يعظ الجنود ويشجعهم على القتال،
0: إيفيت فتاة غانية مستهترة تحلم بالزواج من ضابط غني. شخصيات ثانوية: في ربيع عام 1624 وفي شمال أوروبا كانت الحرب دائرة بين السويد وبولندا وألمانيا وفنلندا. الرقيب الجياش يحاول تطويع الجنود في السويد للحملة الزاحفة على بولندا بأمر من النقيب، والرقيب يشكو من قلة الراغبين في التطوع للحرب.
2: أكاد أنتحر، سيادة النقيب يريدني أن أطوع له 4 سرايا حتى منتصف هذا الشهر، ولكن الناس هنا خبثاء وماكرون، فقد أظفروا بشخص يريد التطوع وأرضى به رغم أنه ضعيف كالصوص الهزيل، وعروقه نافرة ومدمن على شرب الخمر، وما يكاد يقبض راتب التطوع الأول حتى يفر هاربا كالبرغوث الجائع. لقد فقدت ثقتي بالإنسان تماما، الناس صارت بدون أخلاق.
3: وكيف ستأتي الأخلاق للناس وهم لم يخوضوا حربا منذ زمن بعيد؟ السلام يجلب الكسل والراحة والفوضى، والحرب تجلب النظام.
2: كلامك صحيح يا عريف،
3: الحرب صعبة في البداية، فإذا اشتعلت صمدت، وبعدها يفزع الناس من السلام، لأن عليهم حينها أن يحسبوا حساب الخسارة والربح.
2: أرى عربة قادمة يجرها شخصان قويان كالبغال، وتقودها امرأة عجوز. أوقفها يا عريف بسرعة، أوقفها.
3: هاي توقفوا.
2: ما اسمك أيتها المرأة؟
4: إنها الأم شجاعة، ألا تعرفها؟
2: ولماذا سميت بالأم شجاعة؟
5: لأني في إحدى المعارك كانت عربتي هذه وسط النار والقذائف، وكنت بعيدة عنها، فاقتحمت النيران والرصاص والقذائف وأنقذت العربة، وكان فيها 50 رغيفا، بعتهم فيما بعد لجنود وضباط جائعين 50 فلورينا.
2: أنت تاجرة إذن؟
5: نعم أيها الضابطان. ألا تحتاجان إلى مسدس جيد أو حذاء أو حزام؟ أرى حزامك باليا يا حضرة الرقيب.
2: لا حاجة لي إلى ذلك، ولكني أرى أمامي شابين قويين عريضي المنكبين.
3: ماذا ينتظران لينخرطا في الجيش؟
5: أولادي لا يصلحون للحرب يا عريف.
2: لماذا؟ في الحرب يكسب الإنسان الذهب والمجد.
3: تعال أنت، ما اسمك؟
6: إليف.
5: اتركه وشأنه، إنه متهور وقد يطعنك بسكينه.
6: لا تخافي يا أمه، لن أطعنه.
2: ما اعتراضك على التطوع في الجيش؟ أنا واثق أن والده كان جنديا شجاعا ومات ميتة الشجعان، أليس كذلك؟
5: ابني ما يزال طفلا، إنه متهور وأحمق، أنا واثقة أنكم ستأخذونه إلى المذبحة.
2: لقد اعترفت منذ قليل أنك تعيشين وتربحين من هذه الحرب.
3: وليس هناك حرب دون جنود.
5: لن يكون الجنود من أولادي.
2: تريدين أكل الثمرة ولا تريدين أن تدفعي شيئا في المقابل؟
5: ياه، دعونا نمضي في طريقنا، لدينا أشغال.
2: أقسم بأني لن أسمح لك بالذهاب دون أن أخذ ابنك هذا ليكون جنديا.
6: أمي، أنا أريد التطوع.
5: اخرس يا غبي.
6: وأخي أيضا يريد أن يصبح جنديا، أليس كذلك؟
4: نعم قلت لك اخرس يا أحمق.
2: لن أدعك تذهبين وتستفيدين من هذه الحرب دون أن تدفع الثمن.
5: ماذا؟ حسنا، خذوه. اسمع يا بني، في الحرب لا تأخذ الأمور مأخذ الجد، كن في مؤخرة الجيش دائما. خذ، اشرب كأسا من ماء الحياة الذي أصنعه.
2: خذ يا إليف، هذه 10 فلورينات، ضعها في جيبك. وقع هنا. تمام، لقد أصبحت جنديا نظاميا يا إليف، وسوف تقاتل من أجل مجد السويد وملكها.
5: يا كاترين، اخرجي من العربة، اخرجي. لقد ذهب أخوك إليف مع الجنود، يجب عليك منذ الآن أن تجري العربة مع أخيك الجبن السويسري. هيا.
1: وبعد 2 عامين ها هي الأم شجاعة مع عربتها تصاحب في بولندا الجيش السويسري الذي يحاصر أحد الحصون، وقد أوقفت عربتها أمام خيمة ضابط كبير وهي تساوم طباخه على بيع ديك، وهما يتنازعان فقد طلبت مبلغا كبيرا.
7: أتريدين 60 فلورينا ثمنا لهذا الديك الهزيل؟
5: إنه سمين، انظر. وهل تدفع من جيبك؟ قائدك يملك المبلغ، والويل لك إذا لم يجد لحما على المائدة هذا اليوم.
7: أستطيع أن أجد مثله ب10 فلورينات.
5: أنت واهم، نحن في زمن حصار والمجاعة في كل مكان، لن تجد فأرا تشتريه، لأن الفئران قد أكلها الناس أيضا.
7: لسنا محاصرين، نحن من نحاصر المدينة.
5: نحن أسوأ حالا من المحاصرين، لديهم كل شيء. اذهب إلى الريف وانظر كيف يأكل الناس جذور النباتات وأوراق الشجر.
7: سأشتريه ب30.
5: هذا ليس ديكا عاديا، إنه صاحب مواهب، فهو مصارع لا يهزم أبدا، ولا يأكل الطعام إلا على صوت الموسيقى العسكرية، ويستطيع العد والحساب أيضا.

0: ويصل إلى الخيمة القائد الكبير ومعه إليف وواعظ الفرقة، وها هو القائد يشيد ويفتخر بشجاعة إليف.
1: ادخل يا بني إليف، ادخل، لقد ناضلت نضال الأبطال الأتقياء. ادخل إلى خيمة قائدك واجلس عن يميني، سوف أقلدك بسوار من ذهب عندما نستولي على المدينة. ماذا تحب أن تأكل يا إليف؟
2: أنا أحب اللحم.
1: يا طباخ، هات اللحم، هات.
3: يأتيني القائد بالضيوف وليس عنده طعام.
4: هذا الضيف ابني إليف.
3: وما الذي جاء به إلى هنا؟
4: لقد خطفوه مني منذ سنتين، لابد أنه بلغ مرتبة عظيمة حتى يدعوه القائد إلى مائدته.
1: هات الطعام أيها الطباخ بسرعة، وإلا تعرضت للسجن والخنق.
3: حسنا، هات الديك يا طماعة، هات الديك.
4: هات 50 فلورينا.
3: خذي، هذه سرقة بل فاجعة. خذي يا سفاحة، عليك أن تساعديني في ذبحه وطبخه.
4: ابني يجلس على يمين القائد، إنهما يتحدثان كصديقين.
1: حدثني يا إليف، كيف خدعت الفلاحين وانتزعت منهم 20 ثورا؟ هيا، لقد سمعت القصة من الجنود والضباط، وأريد أن أسمعها أنا والواعظ منك.
2: علمت أن الفلاحين ينتهزون فرصة الليل فيقودون ثيرانهم سرا نحو الغابة، ثم يأتي سكان المدينة المحاصرة فيشترونها منهم، فتركتهم يحشدون ثيرانهم وتسللت نحوهم، لكن 4 منهم قد شعروا بي فهاجموني بالهراوات وسقطت على الأرض، لكني لجأت إلى الحيلة.
1: وما هي هذه الحيلة يا بطل؟
2: صحت بهم، ما بكم؟ أنا جئت لأشتري الثيران منكم بالمبلغ الذي تطلبونه، فتوقفوا عن مهاجمتي وصاروا يتشاورون فيما بينهم. فشهرت سيفي بسرعة البرق وانقضضت عليهم ومزقت أجسادهم تمزيقا، فقدت الثيران وعدت إلى الكتيبة.
1: أحسنت يا إليف، أحسنت. ما رأيك فيما فعل إليف أيها الواعظ؟
5: للضرورة أحكامها، والحرب لا تعرف سوى قانون السيف.
1: ما زالت الحرب في حاجة إلى الكثير من أمثال إليف.

0: ويلتقي إيليف مع أمه أمام الضابط الذي يشيد بشجاعة ابنها، فيسألها إيليف عن أخبارها، فتخبره بأن أخاه الأصغر الجبن السويسري قد أصر على أن يتطوع في الجيش ولم تستطع منعه، فأصبح أمين صندوق الكتيبة الثانية نظرا لأمانته وهو لا يشترك في القتال. وفي المشهد التالي نرى عربة الأم شجاعة محملة بالبضائع وهي قرب أحد المعسكرات تساوم مدير إمداد إحدى الفرق على شراء صندوق ذخيرة.
1: لن أعطيك هذا الصندوق بفلورين، هذا السعر رخيص، ادفعي سعرا أعلى.
2: أنت تعلم أنهم لو وجدوا هذا الصندوق عندي فسوف أتعرض للمحكمة العسكرية. لن أدفع أكثر من فلورين.
1: تستطيعين بيع صندوق الذخيرة لمدير إمداد الكتيبة الرابعة وسوف يدفع لك 8 فلورينات، فليس عندهم ذخيرة على الإطلاق.
2: أوه كفى جدالا، هيا يا كاترينا أعطيه فلورين، وأنت أيها الجبن السويسري ضع الصندوق بسرعة في العربة.
3: أتريدين شيئا آخر يا أمي؟ لقد انتهت إجازتي، يجب أن أعود إلى الكتيبة، فقد اقترب موعد قبض الجنود لرواتبهم.
2: يا ولدي لقد اختاروك أمين صندوق لأنك أمين وطيب القلب ولست مثل أخيك، وهذا ما يطمئنني، وأنا واثقة أنك لن تهرب أبدا بصندوق المال. واحذر واحذر أن يخدعك أحد.
3: اطمئني يا أمي، سأحمل الصندوق أينما ذهبت، وفي الليل سأضعه تحت وسادتي.
4: وتأتي فتاة غنية اسمها إيفيت وهي صديقة لشجاعة، فكلاهما يستفيدان من الحرب، فتنصحها شجاعة بأن تتوقف عن شرب الخمرة لأنها مريضة، فتخبرها الفتاة بأن حبيبها الأخير قد هجرها وخانها وتروي لها مأساتها. كما يظهر الواعظ ومعه الطباخ، ولدى الواعظ رسالة من إيف ابن شجاعة.
5: أتيت لك برسالة من ابنك إيليف الذي يخدم عند القائد الذي أعظ في فرقته.
2: أرى الطباخ معك، لماذا أتيت به؟
5: لقد أصر على مرافقتي.
6: أتيت لشم بعض الهواء ورؤيتك.
2: افعل ما تشاء على شرط أن تكون حسن السلوك. أيها الواعظ، ماذا يريد إيليف في الرسالة؟
5: الرسالة تخص أخاه الجبن السويسري أمين الصندوق، وهو يريد بعض المال.
2: إنه ليس هنا، وهو ليس أمين صندوق أخيه، ولا يحق له أن يمارس الحيل على أخيه.
5: إنه يحتاج للمال لأن كتيبته سترحل.
2: يوه خذ أعطيه هذا المال وأخبره أن يتوقف عن استغلال أمومتي.
6: زيد المبلغ لأنه سيرحل مع الكتيبة للقتال، ولا أعتقد أنه سيطلب المال ثانية، ومن الممكن أن يرقد تحت التراب بعد إحدى المعارك.
2: لا تستدر عطفي يا طباخ، قد يكون الموت في الحرب نعمة.
6: هذه الحرب كسائر الحروب، قتل ونهب وحرق واغتصاب، وهي حرب دينية كما يزعم كل طرف.

0: ويهاجم الجنود البولونيون الكاثوليك المنطقة، وتسقط في يدهم بعد قتال مع السويديين البروتستانت، وتجد شجاعة نفسها محاصرة مع الواعظ.
1: يجب أن أهرب، فأنا رجل دين بروتستانتي، سوف يقتلونني إذا أمسكوا به. سأخلع ثياب الكهنوت. أرجوك أعطيني معطفا من عندك.
2: أنا لا أعير معاطفي،
1: أنا في موقف حرج وخطر. أرجوك، لقد اقتربوا.
2: حسنا، سأفعل هذه المرة فقط. خذ هذا المعطف واهرب.
1: لقد فات الأوان على الهرب، إننا محاصرون والكاثوليك في كل مكان.
2: ماذا تفعلين يا كاترين؟ اخلعي هذه القبعة واخلعي هذا الحذاء الجميل.
3: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
2: هل تريدين أن يشاهدك الجنود ويجعلك امرأة سيئة بلا شرف؟ تعالي ألطخ وجهك بالفحم والطين حتى تصبحي في مأمن منهم.
1: انظري من القادم.
2: يا إلهي، إنه ابني الجبن السويسري. ماذا؟ يبدو أنه هارب.
1: إنه شبه عار.
2: يا للمصيبة.
4: خبئيني يا أمي أرجوك، خبئيني، إنهم يطاردونني.
2: ماذا تحمل تحت ثيابك؟
4: صندوق مالي الكتيبة.
2: ألقي به يا أحمق، ألقي به، لم تعد هناك كتيبة لتدافع عنها.
4: لقد عاهدوا إلي به، لا أستطيع تركه. هل يمكنني إخفاءه في الحربة؟
2: إذا وجدوه في عربتي فسوف نشنق نحن الأربعة.
4: إذن سأخفيه قرب النهر.
2: هيا هيا، أسرع أسرع، الجنود قادمون.
4: حاضر.
5: ويقبض الجنود البولونيون وبينهم عريف ماكر أعور على الجبن السويسري بعد عودته من ضفة النهر، فيدعي أنه لا علاقة له بشيء، ويأتون به إلى شجاع.
4: اتركوني أرجوكم، اتركوني، أنا لا أعرف شيئا.
6: هذا الشخص قريب لكم، أنا واثق أنكم تعرفونه.
2: أنت مخطئ أيها الجندي، لا نعرفه ولا يعرفنا.
4: لقد تناولت عندهم طعام الغداء، فقد كان مالحا.
2: نعم نعم، هذا صحيح، لقد قال بأنه مالح وهو يدفع لنا ثمن الطعام.
7: أتهزئين مني وتقولين بأنك لا تعرفينه؟
2: وهل تراني أعرف كل الناس الذين يأكلون عندي أو يشترون مني؟
7: وأنت؟ من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟
2: هذا مساعدي، يساعدني في غسل الصحون وتقديم المشروب للزبائن. ما رأيك في كأس من الخمرة الغالية؟
7: لا أشرب أثناء الخدمة يا امرأة.
6: نحن نبحث عن صندوق رواتب الكتيبة المهزومة.
7: لقد أعطانا الأسرى وصفا لأمين الصندوق.
6: ونحن نلاحقه منذ يومين،
7: والوصف ينطبق على هذا الشخص الذي قبضنا عليه تماما، وإذا لم يعطنا هذا الصندوق فقد ضاعت حياته.
2: أنا متأكدة أنه سيعطيكم إياه إذا كان عنده طبعا. أيها المغفل، العريف يعطيك فرصة النجاة فاستغلها.
4: الصندوق ليس عندي ولا أعرف عنه شيئا.
7: تعال معنا إذن وسوف نجعلك تعترف رغما عنك. هيا.
2: أمانة هذا الولد سوف تقتلني.

0: ويتعرض الجبن السويسري للتعذيب الشديد، فترسل شجاعة الفتاة إيفيت لمساومة العريف الأعور، فيطلب منها 200 فلورين ليطلق سراح ابنها. ولكن بخل شجاعة وحرصها على المال، وخاصة حين تعلم بأن ابنها قد رمى الصندوق في النهر، تفشل المساومات ويطلق الجنود النار على الجبن السويسري، وهكذا تخسر ابنها الطيب.
1: وتستمر الحرب، وتستمر شجاعة في تجارتها، جارة عربتها يساعدها الواعظ، وترسل في إحدى المرات ابنتها كاترين لشراء بضاعة من المدينة، ولكنها تتعرض لاعتداء الجنود، فتدافع بشراسة عن نفسها وتصاب بجرح عميق قرب عينها يشوه وجهها.
0: وخلال مجريات الحرب يقتل ملك السويد، فتعم الشائعات بأن السلام سيحل على أوروبا، وهذا ما يغضب شجاعة لأنها قد اشترت بضاعة كثيرة وهي تريد بيعها، وها هي تتحاور مع الواعظ حول ذلك.
2: لا تقل لي بأن السلام قد حل، لقد اشتريت بضاعة جديدة.
3: انتهت الحرب وانتصر البروتستانت، ما رأيك أن ارتدي ثياب الواعظ من جديد؟
2: الأفضل أن تتأكد من الخبر أولا.
3: يبدو لي أنك مستاءة من السلام.
2: السلام سيجلب علي الإفلاس، ولكني في منطق الربح والخسارة، قد خرجت بولدين سالمين، إليف وكاترين.
3: ها؟ انظري، من القادم يا شجاعة؟
2: إنه طباخ القائد.
3: إنه زير نساء مخادع يا شجاعة، احذري منه.
2: ما الذي أتى به؟
3: لا أدري.
2: أين ابن إليف أيها الطباخ؟ أما زال يخدم عند قائدك؟
4: لا أدري، ظننت أنني سأجده هنا، لقد رحل قبلي وقال إنه قادم إلى هنا.
2: كاترين!
5: ما
2: أخوك إليف سوف يحضر قريبا، هاتي كأس ماء للطباخ. ما بك؟ ألا تسمعين؟
4: ما بها؟ لماذا لا تخرج من العربة؟
2: إنها تهزأ من السلام، لقد انتظرته طويلا، أصاب الأشرار عينها، الجرح غير ظاهر لكنها تخجل منه وتغطيه بالشعر.
4: آه من هذه الحرب،
2: لقد قطع السلام رقبتي. اشتريت بضاعة جديدة بناء على نصيحة الواعظ، وكما ترى فقد عم السلام.
4: الواعظ؟ وكيف تركنين لنصائح الواعظ؟ إنه منافق، هل له تأثير عليك؟
2: كلا، إنه من أجل صحن حساء مرتين في اليوم، يغسل الصحون ويساعدني في شد العربة. وأنت، هل دفع لك الضابط مستحقاتك؟
4: كلا، لقد اختفى قبل الجميع، وذهب كل شخص في حال سبيله.
2: هذا يعني بأنه ليس معك قرش واحد.
4: سأقوم ببعض التجارة هنا وهناك، وسوف تساعدينني.
2: قلت لك إنني مفلسة، لقد عم السلام.
4: ولكني سئمت من العمل في الطبخ. نعم، لقد كنت أطبخ للجنود ورق الشجر وجلود النعال، كنت أفضل القتال على الطبخ، ولكن لقد عم السلام كما تعين.
2: سأذهب إلى المدينة لأرد البضاعة أو أبيعها، وسوف تساعدني إيفيت، فلها معارف كثيرون. تعالي معي يا كاترين.

0: وتغادر شجاعة باتجاه المدينة. وخلال غيابها يحضر جنديان وقد قبضا على إليف بتهمة سرقة وقتل، وهو قادم لوداع أمه قبل إعدامه.
1: أين أمي؟
2: إنها في المدينة.
1: أخبروني بأنها هنا وقد سمحوا لي برؤيتها.
3: إلى أين تأخذونا؟
4: إلى ساحة الموت.
2: ماذا فعل؟
4: لقد نهب مزرعة وقتل فلاحة.
2: كيف فعلت هذا أيها الشقي؟
1: لقد فعلت هذا مرارا أيام الحرب ولم يحاسبني أحد.
4: لكنك قد قمت بالسرقة والقتل، الآن أيام السلم وللسلم قوانينه.
2: يا للعجب، في الحرب كانوا سيكرمونك، أما الآن فهذه جريمة.
1: دعوني أستريح قليلا حتى تعود أمي.
5: هيا، لا وقت لدينا.
2: ماذا نقول لأمك؟
1: لا تقول لها شيئا. لا لا لا لا، أقول لها كان هنا وسوف يعود.
2: حسن، سأذهب معك وأرافقك في لحظات حياتك الأخيرة.

0: لقد بعت البضاعة أيها الطباخ وبربح أيضا، لكنه قليل.
1: ها؟ ما بك؟ ماذا جرى أيها الطباخ؟
2: كان إليف هنا.
0: أين هو؟
2: كان عليه أن يغادر.
0: كيف هي أحواله؟
2: كما كان دائما.
0: هل روى لك شيئا من أعماله البطولية؟
2: نعم، لقد نهب مزرعة وقتل فلاحة، أحضره الجنود مقيدا وأراد وداعك.
0: يا إلهي، أين الواعظ؟
2: ذهب ليرافقه في لحظاته الأخيرة.

0: وتشتعل الحرب من جديد، وتستأنف الجيوش القتال الذي يدوم 20 سنة أخرى، وشجاعة تجر عربتها وسط المعارك. وفي المشهد الأخير نرى العربة في حالة سيئة جدا، وهي مركونة قرب جدار مزرعة، وليس فيها سوى كاترين، وقد ذهبت شجاعة إلى المدينة وأوصت فلاحي المزرعة بابنتها وقد حل الليل.
1: ويتقدم طليعة جنود فرقة بهدوء ويقتربون من المزرعة، وهم يتسللون شاهروا أسلحتهم يبحثون عن دليل يرشدهم إلى طريق المدينة التي يريدون مهاجمتها ليلا ومفاجأة أهلها. يصلون إلى المزرعة ويخرجون منها بالقوة فلاحا وابنه الشاب وزوجته، كما يقبضون على كاترين الخرساء.
2: هل أنتم كل من يسكن في هذه المزرعة؟
3: نعم يا سيدي، هذه زوجتي وهذا ابني.
2: وهذه الفتاة؟
3: هذه فتاة خرساء، ذهبت أمها إلى القرية المجاورة لشراء بعض البضائع وأوصتنا بها.
4: التزموا الهدوء وإلا غرسنا هذه الحرابة في صدوركم.
2: نحن في حاجة إلى شخص يدلنا على طريق المدينة، تعال أيها الشاب.
5: أنا لا أعرف الطريق.
2: أيها الجندي، اغرس هذه الحربة في قلبه.
5: لا أرجوكم،
2: هيا أمامنا ودلنا على الطريق.
5: لن أدلكم ولو قتلتموني.
6: أترك ولدي أرجوك.
4: سيدي، أنا أعرف طريقة تجعلهم يدلوننا على الطريق رغما عنهم.
2: كيف؟
4: رأيت في الاسطبل بقرتين وثورة، سوف أذبحهم.
3: لا أرجوك، سنموت من الجوع.
2: أيها الجندي، اذهب فورا واذبح الثور، خذ هذه سكين حاد.
3: توقف أرجوك، توقف، اذهب يا ابني ودلهم على الطريق.
2: أيها الشاب، هيا سر أمامنا بهدوء وارشدنا إلى الطريق، وأنتم إياكم أن تصدروا أي صوت.
3: لقد غادروا.
6: ماذا يدبرون من شر في هذا الليل؟
3: يبدو أنهم دورية استطلاع، سوف أصعد إلى السطح لأرى ماذا يدبرون. أين السلم؟
6: هو ماذا ترى؟
3: توجد حركة كبيرة في الغابة، أرى مدافع وجنود بالآلاف، يبدو أنهم سيهاجمون المدينة في الليل والناس نيام.
6: كان الله في عون أهل المدينة. هل في المدينة نور؟
3: كلا يا امرأة، الجميع نائمون.
6: سوف يذبحونهم حتما. انزل انزل، أخاف أن يراك أحد الجنود.
3: لا شيء نستطيع فعله، جنود الأعداء في كل مكان.
6: ليس لنا إلا الصلاة، أقبل لنصلي وندعو لهم. أيتها الفتاة الخرساء، تعالي للصلاة والدعاء لأهل المدينة معنا.
3: لن نستطيع أن نفعل شيئا أمام الكارثة القادمة.

0: لكن كاترين الخرساء لا تستسلم لهذا الواقع والمذبحة القادمة، فتسرع نحو عربة أمها وتأتي بطبل وعصا وتسرع صاعدة إلى السطح وتسحب السلم معها كي تمنع أحدا من الوصول إليها، ثم تبدأ بقرع الطبل بقوة لإيقاظ أهل المدينة النائمين، وتستمر في قرع الطبل طوال الحوار القادم.
1: هاي، ماذا تفعلين؟ توقفي عن ضرب الطبل يا مجنونة، سوف يعاقبنا الجنود.
2: أليس عندك شفقة أو رحمة؟ تريدين خراب بيتنا؟ أنزلها بسرعة.
1: وكيف أنزلها وقد أخذت السلم معها؟ سأرميها بالحجارة. خذي.
2: رحمتك يا رب، لقد جاء الجنود.
3: سوف أمزق لحمكم. من الذي يقرع الطبل؟
1: هذه الفتاة الخرساء يا سيدي، لقد تسلقت السطح دون علمنا.
2: إنها ليست ابنتنا، إنها غريبة. قلت لزوجي لا تسمح للغرباء بالوقوف قرب المزرعة، ولكنه لم يصغي إلي.
3: أيتها الفتاة، انزلي بسرعة، آمرك أن تلقي هذا الطبل من يدك. هيا، أتسخرين مني يا حقيرة؟
4: سيدي، سوف توقظ المدينة بهذا الضجيج وتفشل الهجوم.
3: أطلقوا عليها النار بسرعة.
4: سيدي، الأضواء تشتعل في المدينة.
3: لقد استيقظ أهل المدينة، إنهم يطلقون النار علينا. هيا انسحبوا بسرعة.

0: وتعود شجاعة لترى ابنتها ميتة وقد كسبت احترام المدينة وتقديرهم، فتعطي الفلاحين نقوداً وتوصيهم بدفن ابنتها بصورة لائقة، وتعود لجر عربتها وحيدة وقد فقدت كل أولادها، وتكون عبارتها الأخيرة وهي تجر العربة: أرجو أن أستطيع جر العربة، لم يعد فيها الكثير من البضائع، لابد أن أعود إلى تجارتي أيها الجنود الراحلون نحو جبهات الحرب، خذوني معكم.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله الذي خلق الكون لمخلوق جديد سيستقبله وهو آدم، درب آدم قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف في الأرض تدريبا في مكان يكفل فيه الحياة والراحة والأمن، حتى يفرغ إلى استقبال التدريب ليخرج مدربا على قضية استخلافه في الكون. فما كان الله ليزج بخليفة في ذلك الكون الواسع بدون أن يدربه أولا على مهمته أمرا ونهيا وتحذيرا من شيطان، فإذا ما صادفت نفسه الغفلة أمكنه أن يتوب إلى الله. وعلمنا كيف أن الشيطان قد سأر لنفسه لأنه عصى ربه فلم يسجد لآدم، فأراد أن يستأثر بالسبب الذي من أجله عصى وهو آدم، يستأثر به ليوقعه وليوقع بنيه في الخطيئة. والله نبه آدم على هذه العداوة، ومع ذلك وسوس الشيطان. وقلنا أن كلمة وسوس الشيطان أخذت من صوت الحلي الرقيق الناعم المستميل، لأن الذي يغوي بالشر دائما يختار الأساليب اللينة المستميلة. وقلنا أنه كان ولا بد أن يخرج آدم إلى الأرض ليباشر مهمته في الوجود. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خاطبه بما يقصه علينا القرآن، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أكلا منها رغدا حيث شئتما وذلك يمثل الأمر، ولا تقربا هذه الشجرة وذلك يمثل النهي، وحذرهما من إبليس إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومع ذلك عهد الله لآدم فنسي ووسوس الشيطان فأزلهما الشيطان عما كان فيه. قلنا اهبطوا أي إلى الأرض، فهي مكان فيه كل مقومات الحياة الرغدة الطيبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلف آدم الحق في إبراز تفاعلات الأشياء تسخيرا له، أو أن يخلف بنو آدم بعضهم بعضا، لا بد أن توجد حركة في الحياة لتعميرها، لأن الله خلق مقومات الحياة الضرورية، وهي ما يضمن لنا الحياة من ماء، وما يضمن لنا الحياة من هواء، وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت في الأرض إن نحن تفاعلنا معها. وبعد ذلك من أراد أن يترف نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله، ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية. قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب أن يفهم الناس لماذا خلق، وهو العدو. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا إن العداوة هذه هي التي تخرج الأحباء عن التستر. يجوز أن الأحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم أعداء، عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول أن يفضح، فالعدو المقابل يحاول أن لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. إذن فوجود العداوات في الأرض سبب طموحي للارتقاء وللصفاء النفسي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعلى

بعدم قدرة النفس على مراد الله. لذلك كان إبليس ذنبه من باب الاستكبار على أمر الله. لكن إبليس حصل منه انكسار فقال ربي حكمك صح في أن لا أقرب الشجرة، ولكني آدم ولكني لم أقدر على نفسي، نسيت وحصل. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه زي دوك. قال أسجد لمن خلقت طينة، أنا خير منه. قال لا، أنا يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده أني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي رواية أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هما في حياة الجماعة. لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبيع كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني إيه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد. فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه، ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبه في الكون، كان الكون بقى حريقة. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد أن يطيعوه أن يعتزوا بطاعتهم، لأن فيه ناس تعتز بطاعتهم، أنا مطيع وأنا ورب يعني معناها كده ربنا لو عندي إيه مش إيه اللي أعمل كذا ديني بعمل. نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ أمر من لا يريد أن يجعل الآمر له عليه سبيل وأمر من يحب تنفيذ الأمر لأنه يحب الآمر. في فرق بين الاثنين. الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الآمر، اعملها لأنها إيه بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يجي يطلب منا نحن ان احنا ساعة ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق. يقوم ايه يخلقنا مختارين. اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لان لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح اثبتت صفة القدرة لله، ان ما قدرش واحد منا ايه يعصي، صحيح دي صفة القدرة. انما افقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك انا هخلقك مختار واديك فيك طاقه تعصي وتطيع وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لاني استحق ان اطاع. ادي ميزه الاختيار. وما دام بقى في حته اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلوله في بعض الاحيان، يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه الشر. انت تعرف واحد خير بيعمل شر مره مش كده، وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة تانية. يبقى يعني إذن أنا مش مخلوق على أن أختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على أن أختار شرا مطلقا، أنا صالح لدي وإيه المهم انقداح العملية في ساعتها على الأول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده، وما دام خلقنا مختارين يبقى إذن منه برضو إننا ننسى ننسي نزل زلة مش كده ولا إيه؟ وما دام نزل زلة قال أنا هعمل لك التوبة دي علشان إيه الزلة دي ما تويسكش مني، تقوم تتوب علشان ايه ترجع ليه. فتلقى آدم من ربه ايه كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة، كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد، مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف، لا ده كلمة لازم تبقى مفيد. صحيح الكلام هو المفيد، إنما الكلمة زي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، زي ما تقول ده فلان ألقى في الحفل الفلاني كلمة يبقى المعنى منها ايه؟ مش هو قال كلمة واحدة؟ لا قال كلمة.